0: النهر الخالد.
1: النهر الخالد، روائع الأشعار
0: وعذب الألحان
2: وقلبي.

بكم جميعا. الكلمة لا تكتب فقط لتعبر عن الأشياء التي تملأنا من الداخل، ولا نجد فيها متنفس إلا بالكتابة، بل تكتب الكلمة لنعيش حياة موازية ولو في عالم من الخيال، ويوضع اللحن ترجمة لمشاعرنا حتى ولو كانت تتغذى من الخيال. مرحبا بكم جميعا في السهر معنا في الدهر الخالد.

أو ذكرته كأنني أنا الهوى وأمه وأخته. هذا الهوى الذي أتى من حيث ما انتظرته مختلف عن كل ما عرفته، مختلف عن كل ما قرأته وكل ما سمعته. لو كنت أدري أنه نوع من الإدمان ما أدمنته، لو كنت أدري أنه باب كثير الريح ما فتحته، لو كنت أدري أنه عود من الكبريت ما أشعلته.

في عطري وفي أساوري، أراه مرسوما على وجه يدي، أراه منقوشا على مشاعري. لو أخبروني أنه طفل كثير اللهو والضوضاء ما أدخلته، وأنه سيكسر الزجاج في قلبي لما تركته. لو أخبروني أنه سيضرم النيران في دقائق ويقلب الأشياء في دقائق ويصبغ الجدران.

0: نهر الخالد،
1: النهر الخالد،
0: صدى همسات الليل على أمواج إذاعة صفاقس.
2: تهويمات صوفية، تهويمات صوفية لتكوين امرأة، لتكوين امرأة.
3: لو لم تكوني أنت في حياتي كنت اخترعت امرأة مثلك يا حبيبتي، قامتها طويلة كالسيف وعينها صافية مثل سماء الصيف. كنت رسمت وجهها على الورق، كنت حفرت صوتها على الورق، كنت جعلت نهدها حمامة شامية وشرفة بحرية تلامس الماء ولا تخشى الغرق. كنت جعلت شعرها مزرعة من الحبق، وخصرها قصيدة وثغرها كأس عرق. كنت اشتغلت ليلة بطولها أصور ارتعاشة العقد وموسيقى الحلق. لو لم تكوني أنت في لوح القدر لكنت كونتك يا حبيبتي بصورة من الصور. كنت استعرت قطعة من القمر وحفنة من صدف البحر وأضواء السحر. كنت استعرت البحر والمسافرين والسفر. كنت اخترعت الغيم يا حبيبتي، ومن أجل عينيك أنزلت المطر. لو لم تكوني أنت في حياتي،
2: لو لم تكوني أنت في حياتي،
3: ما كان في الأرض هواء أو مياه أو شجر، ما كان في الأرض بشر. لو لم تكوني أنت يا حبيبتي في الواقع كنت اشتغلت أشهرا وأشهرا على الجبين الواسع، وأشهرا وأشهرا على الفم الرقيق والأصابع. كنت اخترعت امرأة مثلك يا حبيبتي شفافة اليدين. كنت على أهدابها رميت نجمتين، كنت على سريرها أضأت شمعتين. لكن من مثلك يا حبيبتي،

أريدك أنثى، ولا أدعي العلم في كيمياء النساء. ومن أين يأتي رحيق الأنوثة؟ وكيف تصير الظباء ظباء؟ وكيف العصافير تتقن فن الغناء؟ أريدك أنثى، وأعرف أن الخيارات ليست كثيرة، فقد أستطيع اكتشاف جزيرة، وقد أستطيع العثور على لؤلؤة، ولكن من ثامن المعجزات اختراع امرأة. أريدك أنثى، وأجهل كيف يركب هذا العقار الخطير، وأجهل كيف الفراشة تكتب شعرا، وكيف الأنامل تقطر شهدا، وأجهل أي بلاد

بك أنثى بخطك هذا الصغير الصغير ونهدك هذا المليء المضيء الجريء المثير. أريدك أنثى ولا أتدخل بين النبيذ وبين الذهب وبين الكريستال والأقحوان، ولست أفرق بين بياض يديك وبين مداسات هذا البيان. ويكفي حضورك كي لا يكون المكان، ويكفي مجيئك كي لا يجيء الزمان، وتكفي ابتسامة عينيك كي يبدأ المهرجان. فوجهك تأشيرتي لدخول بلاد الحنان.

أريدك أنثى كما جاء في كتب الشعر منذ ألوف السنين، وما جاء في كتب العشق والعاشقين، وما جاء في كتب الماء والورد والياسمين. أريدك وادعة كالحمامة، وصافية كمياه الغمامة، وشاردة كالغزالة، ما بين نجد وبين تهامة. أريدك مثل النساء اللواتي نراهن في خالدات الصور، ومثل العذار اللواتي نراهن فوق سقوف الكنائس يغسلن أثداءهن بضوء القمر. أريدك أنثى ليخضر لون الشجر، ويأتي الغمام إلينا ويأتي المطر. أريدك أنثى ولا أدعيك لنفسي، ولكن ليسعد كل البشر.

تريدك أنثى لتبقى الحياة على أرضنا ممكنة، وتبقى القصائد في عصرنا ممكنة، وتبقى الكواكب والأزمنة، وتبقى المراكب والبحر والأحرف الأبجدية. فما دمت أنثى فنحن بخير، وما دمت أنثى فليس هنالك خوف على المدنية. أريدك أنثى بزينتك المدرسية وأطواقك المعدنية وشعر طويل وراءك يجري كذيل الحصان، وحمرة ثغر خفيفة، ورشة عطر حفيفة، ولمسة كحل خفيفة، ونهد أربيه مثل الطيور الأليفة، وأمنحه التاج والصولجان. أريدك أنثى وهذا رجائي الوحيد إليك، وآخر أمنية أتوجه فيها إلى شفتيك. أريدك باسم الطفولة أنثى، وباسم الرجولة أنثى، وباسم الأمومة أنثى، وباسم جميع المغنين والشعراء، وباسم جميع الصحابة والأولياء. أريدك أنثى فهل تقبلين الرجاء؟

أريدك أنثى اليدين وأنثى بهسهسة القرط في الأذنين وأنثى بصوتك أنثى بصمتك أنثى بضعفك أنثى بخوفك أنثى بطهرك أنثى بمكرك أنثى بمشيتك الرائعة وأنثى بسلطتك التاسعة وأنثى أريدك من قمة الرأس للقدمين فكوني سألتك كل الأنوثة امرأة بين بين أريدك أنثى لأن الحضارة أنثى لأن القصيدة أنثى وسنبلة القمح أنثى وقارورة العطر أنثى وباريس بين المدائن أنثى وبيروت تبقى برغم الجراحات أنثى فباسم الذين يريدون أن يكتبوا الشعر كون امرأة وباسم الذين يريدون أن يصنعوا الحب كون امرأة وباسم الذين يريدون أن يعرفوا الله كون امرأة

جهنم يا الصغيرة لا تخافي، فهل يطفي جهنم مستطيع؟ فلا تخشي الشتاء ولا قواه، ففي شفتيك يحترق الصقيع.

0: وتتواصل رحلتنا في النهر الخالد.
1: النهر الخالد،
0: حين يسكن الليل وفي ثوب السكون تختبي الأحلام.

وجودنا أشعة ونورا، وظنك الجميع في ذراعي فراشة تهم أن تطيرا. فواصلي رقصك في هدوء، واتخذي من أضلعي سريرا، وتمتني بكل كبرياء يحبني.

قصة العينين تستعبدني. من رأى الأنجم في طوفانها؟ كلما حدقت فيها ضحكت وتعرى الثلج في أسنانها. شاركيني قهوة الصبح ولا تدفني نفسك في أشجانها. إنني جارك يا سيدتي، والربا تسأل عن جيرانها. من أنا؟ خلي السؤالات، أنا لوحة تبحث عن ألوانها. موعدا سيدتي، وابتسمت وأشارت لي إلى عنوانها، وتطلعت فلم ألمح سوى طبعة الحمرة في

0: النهر الخالد.
1: النهر الخالد روائع الأشعار
0: وعذب الألحان،
2: وقلبي يسافر مثل الحمامة فوق مياه يديك.

قبل أن نمضي معا. والحب ثالثنا، تعال نتفق على نمط حياتنا الجديدة. من ناحيتي عهد بيني وبينك أن نمشي سويا، نتذوق الضوء من رحيق العسل الماثل في حقول الزهر الممتدة في خراج مدينتنا.

حياتي الجديدة أرسمك بصورة المطلق بلا حدود.

أخشى على جانحك الوقوع في فم السهر من دون مذاقك العذب، فيصير شهدك علقمة.

قبل أن يتمرن آلهة الأقدمين على الفن. ألفت في الأساطير ضوءا يشبه وجهك إلى حد بعيد، وفي لحظة سباقي مع زمن المعاشرة المستتبة قرأت جمالك في

خلال مقاييس الجمال الفنية وغير الفنية، وأيقنت ضمنا أنك الفتى الجميل الصالح لأحلامي ويقظتي.

تجري زفراته منسابة كجدول يصل ضفتي، وتخرج خواطري كجسر من زنبق.

لأن الجميل يعشق ذاته، وأن الدلال محصول ثياب العاشقين وامتزاج الذات الدافئة من شعاع الحسن. وجمالك أبعد من الخيال.

الجمال في النسيمات النعسات في الوديان البعيدة. أستنشق منك عبير مهجتي، ومن ثم أرى ذاتك في مقلة المفتوح في كل ساعة لك وفي كل حين. إنك الموجودة في نفسي، وأنا منك قصيدة عشق.

درب منزلي شاهد على أني أحبك، والجسر في منتصف الطريق مل من انتظاري لك في تلك العشية. لقد حمل همي حملا ثقيلا ورمى بأوراق التي ألهو بها حتى تحضر في النهر الجاري، غير أنه قال لي بثقة سيعود.

0: رفعت الرايات للحرب لترويع الجاري، ذبيان تنادت للرد ولرفع الضيم عن الدار. هذه الغبراء وذا داحس، والقوم عبيد للثار، فالحرب ستار الأشرار والسلم خيار الأبرار.
1: الفرقة التمثيلية بإذاعة صفاقس تقدم
0: داحس والغبراء.
1: عندما تقرع الطبول
0: وتركض الخيول
1: وتذكر الصحراء،
0: داحس والغبراء.
1: مسلسل كتب حلقاته للإذاعة
0: بكثير دومة،
1: وأخرجها
0: لزهر بوعزيزي.
1: الحلقة السادسة.

0: ما قولكما؟
1: رائعة، رائعة هذه الفرس يا أبي. انظر، انظر إلى قوائمها، إنها طويلة غليظة عظيمة الخلقة، ومع ذلك فهي ضامرة مهزولة.
0: تلك الغبراء يا شهاب.
1: اسمها الغبراء يا سيد القوم؟ إنها أحسن فرس رأيتها في حياتي. وهذا الحصان أيضا يا أبي، لا شبيه له بين جياد العرب، إنه على ما يبدو من نسل عريق خالص. سأركبه يا سيد القوم لأجربه.
0: ذاك اسمه داحس يا عتبة، لكن احذرا، قبل أن تركب لابد أن تروضه، إنه لم يألفك بعد.
1: داحس والغبراء، لو كنت شاعرا يطاوعني لساني لقلت فيهما شعرا يا أبي.
2: هيا هيا يا أولاد، خذ الخيل من هنا، دعا أباكما يسترح من عناء الطريق.
0: أصبت حق الآلهة يا أم مالك، الفرحة بالحصان وبالفرس أنستني الجوع والتعب. هيا يا شهاب، هيا يا عتبة، انصرفا بالخيل إلى مرابضها، ولا تنسيا أن تقدم لها العلف والماء.
1: أما عن الغبراء يا سيد القوم، فسأكرمها كما لم تكرم فرس من قبل.
0: وأنت يا عتبة ستعتني بداحس، أليس كذلك؟
3: إن طوعني وجعلني أركبه سأعتني به وأضيفه، وإن نفر مني وأسقطني من على ظهره فلن ينال ولو حفنة من العلف.
4: ويحق قيس أسعداني، ويحه من وقت الأمان، ويحق قيس أسعداني، ويحه من وقت الأمان.
5: ربيع يا ربيع،
4: ويحق قيس أسعداني، ويحه من وقت الأمان.
5: يا ربيع ارفع صوتك إن كنت تخاطبني.
4: ويحق قيس أسعداني.
5: مستيقظ أنت يا ربيع أم نائم؟
4: دعيني يا معاذة، دعيني، فلا نوم يكحل عيني بعد اليوم. ابن زهير قتل فينا كل الأماني، ويحه إذ عداني يا معاذة، ويحه.
5: عن أية أمان تتحدث؟ هل كانت بينكما أشياء لا أعرفها يا ربيع؟
4: كنت سأنصره على أعدائه لو صبر علي، كنت سأشاركه ثأره لأبيه لو عول علي، لكنه كان أرعن من أبيه. أولاد زهير يتوارثون الرعونة يا معاذة، لكنهم هذه المرة وقعوا مع من لا يرحم، وقعوا مع بني زياد، بني زياد الأشاوس البواسل.
5: دعك من غضبك الآن وتمدد يا ربيع لتستريح وتنام.
4: إليك عني يا ابنة بدر، قلت لك إلى نوم بعد اليوم، ألا تفهمين؟
5: أكل هذا لأجل بعض الأموال التي ارتهنها ابن عمك؟
4: وهل الأموال شيء قليل يا امرأة؟ لماذا نشقى نحن؟ ولماذا ننتجع ونرتحل؟ ولماذا ننجب البنات والبنين؟ أليس لأجل الأموال وستر الأحوال؟
5: فماذا لو قتل منا بنو جذيمة رجلاً؟ وارتهنوا أمكم وارتهنوني.
4: المال والدم سواء يا معاذة، من يجسر على اغتصاب المال فلا يغشى إراقة الدماء.
5: وماذا يفيدك السهر الآن؟ جسمك يحتاج إلى ساعة من الهدوء، غدا ستسيرون إلى بني جذيمة، وأنت ستكون على رأس الفرسان يا ربيع. فهدأ الآن ونم، وغدا تكون لك صولاتك وجولاتك يا سيد القوم.
4: أجل يا معاذة، غدا تكون لي معهم صولات وجولات وساعد لا يلين.

0: هل أعجبتك الغبراء يا شهاب؟
1: إنها أسرع من البرق يا عتبة، كأنها تعلم أنها ما خلقت إلا للمغالبة والسباق. لقد أصاب سيد القوم، اختارها وابتاعها دون سواها. وماذا عن جوادك يا عتبة؟ إني أراه قلقا، كأن الريح تستحلثه.
0: دعس هذا يا شهاب، لو سارع الريح لغلبه، لكنه ما زال في حاجة لمن يروضه.
1: ما أظنك قادرا على ترويضه يا عتبة، داحس يلزمه فارس محنك.
0: لا تثر غضبي يا شهاب، أنا أكثر فرساننا حنكة ودربة. أم تريدني أن أذكرك يا زير النساء؟
1: أما زلت مصرا أنني زير نساء؟
0: وسكير أيضا، ولو لم تكن تميل إلى النساء لما اخترت الأنثى من الخيل وتركت للذكر.
1: أنا؟ كيف؟
0: أولم ترى أنك اخترت الغبراء وتركت لداحسا؟ أوليس دليلا هذا على أن روحك تحب الإناث وتنفر من الذكور؟
1: رأيك سديد هذه المرة يا عتبة، فلا ضير أن أحب النساء، لا ضير ما دامت الغبراء ستسبق داحس، فالأنثى الحسناء السباقة أقرب إلى قلبي من ذكر أخشب متخلف.
0: فلنرى من سيسبق ومن سيتخلف يا شهاب. هيا
1: هيا
0: هيا
1: هيا أيتها الغبراء، هيا.

0: أدركنا أدركنا يا سيد القوم أدركنا.
1: ما الأمر يا شهاب؟ ما وراءك؟
0: بنو زياد يا أبي بنو زياد.
2: ما بهم أولاد الأنمارية؟ تكلم يا ولد.
0: جيش جيشا لا قبل لنا به، وهم الآن يسيرون إلينا.
1: الربيع يسير إلينا بجيش؟ وما أدراك أنت؟
0: هذا الصباح يا أبي لما خرجت إلى الصيد اعترضني رجل لا أعرفه، عندما تجاذبت معه أطراف الحديث ذكر لي الأمر، أمر بني زياد يا أبي.
2: وهل ذكر لك أنهم يسيرون إلينا دون سوانا؟
1: هم بالتأكيد إلينا يتجهون يا أمه، ليس للربيع أعداء سوانا، ولو كان يريد قوما غيرنا لكنت أول من يعلم.
3: ألم أقل لكم يا أبي التعرض لذعائهم لن يخلف لنا إلا الضغائن؟
0: اسكت أنت يا عتبة، بنو زياد لا يخيفون، نحن لن نندم، لن نندم على فعلنا.
2: ما العمل الآن يا قيس؟ هل ستواجه الربيع وأنتم أهل وعشيرة؟
0: أنت أيضا أصابك عتبة بجبنه يا أم مالك.
1: أخرس يا شهاب.
3: لا داعي لمواجهتهم يا أبي، علينا أن نفكر كيف نتجنب هذه الحرب.
1: أجل يا عتبة، الحرب لن تكون إلا خيارنا الأخير، لهذا علينا أن نرحل في الحال.
0: نرحل؟ نترك ديارنا ونرحل؟ لماذا؟ وإلى أين؟ وماذا ستقول عنا العرب يا أبي؟
3: نرحل يا أبتاه، أجل يجب أن نتجنب معهم أي صدام.
1: سنستجير ببني بدر، هناك لن يطالنا الربيع.
0: بنو بدر يا أبي؟ ليسوا هم إخوة معاذة زوج الربيع؟
1: حذيفة بن بدر رجل كريم وسيد شريف من سادة العرب، سنلجأ إليه، لا أظنه يرفض جوارنا.
3: أجل يا أبي أجل، هذا أحسن من الحرب.
2: وهناك يا ولدي سيجتمع الشمل ونلتقي بأخيك مالك.
3: وهو كذلك يا جدتي، نصيب هدفين بسهم واحد.
0: أفهموني وحق الآلهة، أنتم فارون أم منتزعون أم مستجرون؟ أم أنتم ذاهبون إلى عم مالك في بني بدر؟
1: أسمع يا شهاب، أنت ما زلت طائشا يا ولدي. الحرب ليست رحلة صيد نخرج إليها للتمتع والتنزه، الحرب تعني الدم والنهب والسب والأسر. الحرب دمار يا شهاب، حربنا نحن يا ولدي مع بني عامر وليست مع الربيع بن زياد. علينا أن نفكر بأنات، لجوءنا إلى بني بدر سيكون رأيا صائبا وربحا لنا ولهم.
3: فلنفعل ما بدلك يا سيد القوم، أما أنت يا شهاب فرأيك يلزمك وحدك، أنت آخر من يستشار في القوم.
0: أمسك لسانك يا عتبة، أنا أكثر الناس علما بجبنك، لو كنت فارسا لاستطعت ترويض جوادك، لكنك لا تصلح حتى لترويض حصان لا تستئيله.
2: قيس، ولداك يجب أن يتأدب، هذا وقت عراك.
1: دعيهما يقولان ما يريدان، المهم أن لا قول يعلو على قولي ولا رأي يسوس القوم إلا رأيي.
3: نعم الرأي ما ترى يا سيد القوم، نحن رهن إشارتك، قل لنا متى سنرحل.
1: الآن يا عتبة، الآن نسير إلى بني بدر في فزارة، ليس بيننا وبينهم إلا مسير يومين، سنكون هناك بعد الغد.

0: أمر الفرسان أن يتوقفوا يا عمارة، أريد التحدث إليهم.
1: سمعا وطاعة يا أخي. توقفوا أيها الرجال، سيد القوم يريد أن يوصيكم قبل الوصول إلى بني جثيمة. هيا اقتربوا اقتربوا اقتربوا.
0: أيها الرجال تحذروا واحترسوا، لا يغرنكم عددكم ولا تعتدوا بعدتكم. أنتم ستهاجمون عشيرة رجل محنك بين العرب، إنه قيس بن زهير، فمن كان منكم لا يعرفه فليحذر دهاءه وخبثه. فليس ثمة بين العرب أدى من قيس. صحيح أننا سنفاجئه وأننا أكثر منه عددا وأننا المبادرون، لكن قيسا رجل حرب أيها الرجال، فلا تستصغروا شأنه. اسمعوني أيها الرجال، اسمعوني يا بني زياد، لا تقتلوا امرأة ولا صغيرا ولا تروعوا شيخا أو عجوزا، لكن قاتلوا رجالهم بكل بسالة. أما قيس فدعوه لي، إنه ليس ندا لكم، ما بيني وبينه سيكون أقسى من ضربات السيوف أو طعنات الرماح. هذا عمار أخي سيسبقنا في كوكبة من الفرسان، سيسبقنا لينقل لنا أحوال بني جذيمة، فربما كانوا بمسيرنا عالمين ونحن لا ندري. هيا يا عمارة انطلق إليهم وراقبهم عن كثب، سننتظرك خلف ذاك الجبل، لن نبرح حتى تعود.
1: أمرك يا سيد القوم.

0: فإن لم يجرنا بنو بدر ماذا عسانا نفعل يا أبي؟ هل سنظل مرتحلين ورجال الربيع يلاحقوننا؟
1: سر صامتا يا شهاب، لا داعي لهذا التشاؤم.
2: إن كنت تريد أن تعود أدراجك وتلاقي بني زياد فالطريق أمامك يا شهاب، لا أحد سيمنعك.
0: أسمعته يا أبي؟ أسمعت ولدك ماذا يقول؟
1: تبا لكما معا، أنت وأخوك ألا تقولان شيئا يزيح عنا ما نحن فيه؟ هل ستظلان تتخاصمان كالديكة؟ أقسم لأزجن بكما في أول نزال يلاقيني،
0: وأنا سأكون له يا سيد القوم.
2: أنا أيضا يا أبي سأكون درعا منيعة للذود عنكم.
3: لولا هذا الاندفاع وهذا الحماس لأدبتكما يا أولاد قيس، لكنني أعلم أن شجاركما المتواصل لا يعد أن يكون شجار أخوين متحابين.
2: أبي،
1: ماذا تريد يا عتبة؟
2: حدثنا عن بني بدر، إننا لا نعرف عنهم سوى أنهم أولاد عمرو بن فزارة من ذبيان، وأن عمي مالك قد تزوج منهم واستقر بينهم منذ سنين.
1: بنو بدر قوم مترفون يا عتبة، سيدهم حذيفة بن بدر من أيسر سادة ذبيان، مراعيهم دائمة الخصوبة ونعمهم كثيرة.
0: فلماذا زوجوا أختهم معاذة من الربيع؟ ألم يجدوا في فزارة رجلا كفءا لها؟
2: ألا تتحدث إلا عن الزواج يا شهاب؟ أمرك غريب.
0: هل ستملي علي ما أقول أنت أيضا يا عتبة؟
1: كف عن هذا الجدال، عندما نصل ديار بني بدر ستعرفون عنهم كل شيء. وأنت يا شهاب اسمعني جيدا، سأوصيك منذ الآن، حذاري أن تتحرش بصباياهم، إنهن جميلات فاتنات. لا تنسى أننا نازلين بجوارهم، عليك أن تحذر طيشك المعهود، أفهمت؟
0: فهمت فهمت أبيت اللعنة، فهمت. أسمعت يا عتبة؟ يقول إن صباياهم فاتنات.
3: سحقا لك من زير نساء.
1: هيا يا قوم، علينا أن نتجاوز هذه الشعاب قبل قدوم الليل. هيا أسرعوا أسرعوا.

0: لقد ارتحل قيس وقومه. أرأيتم؟ ألم يقل لكم الربيع إنه أدهى العرب وأمكرهم؟
1: نعم نعم.
0: لكن كيف؟ كيف أحس بنا؟ كيف؟ هيا هيا أيها الفرسان، ليس أمامنا الآن إلا أن نعود لسيد القوم بأسرع ما يكون. هيا أسرعوا، فربما يأمرنا باللحاق بهم. هيا
2: هيا.

0: ارتحلت بنو شذيمة؟ متى وإلى أين؟
1: لم نعثر لهم على أثر يا ربيع. يبدو أنهم تركوا الديار منذ الأمس.
0: فعلها قيس يا رجال، فعلها وسبقنا إلى الخديعة. لكن أين المفر يا قيس؟ أين المفر؟ سيوفي ستلاحقك ولو التجأت إلى الملك النعمان.
1: هل تنوي اللحاق بهم يا سيد القوم؟
0: وهل تظنني سأظل مكتوف اليدين يا عمارة؟
1: فما العمل الآن؟ نحن لا نعلم اتجاههم، ولا نعرف علامهم عازمون، ولا بمن سيستجيرون.
0: هذا مربط الفرس يا عمارة، هذا مربط الفرس، بمن هم سيستجيرون؟ هذا ما يجب أن نعرفه.
1: مرني أبي طلان.
0: الآن سنعود إلى القبيلة يا عمارة، وغدا تخرج أنت. لابد أن تقتفي أثرهم وتحفر عليهم. هذه المرة إن أدركناهم سنبيدهم على بكرة أبيهم، سنسفك دماءهم ولو كانوا عند ملك الفرس. سنظرم فيهم نارا تتلظى، نارا لا تنطفئ.
1: هدئ من روعك يا ربيع، مكر قيس وهربه لن ينجيه منا ومن بطشنا.
0: أجل يا عمارة أجل. أيها الرجال، إن نجا قيس وقومه اليوم فلن ينجوا منا غدا. سندبر لهم ونمنع عنهم الجوار. حينها أيها الفرسان ستجدون أنفسكم وجها لوجه مع رقابهم.

0: يا أخي، احترس احترس يا حذيفة، الحصان سيدوسك، احذر يا حمل، احذر، الفرس وراءك يا أخي، الفرس وراءك.
1: معاذة يا معاذة، قومي يا لحينة، قومي.
0: صفية سودة، لا لا، الحصان.
1: يا كوابيسك أيها الشقية. معاذة يا معاذة،
0: أين أنا؟ أين أنا؟
1: ألا تعرفين أين أنت؟ أنت في مخدعك نائمة، هل أصاب عقلك مس؟
0: خالتي فاطمة، ناوليني ماء يا خالة، قلبي يكاد يخرج من صدري.
1: هيا قول يا معاذة، هل سينتصر الربيع على بني جذيمة؟
0: لا،
1: ويحك يا ابنة بدر، كيف لا؟
0: لا، لم أرى رجالنا يا خالة.
1: فمن رأيت إذن؟
0: نفس الرؤيا التي أراها كل ليلة، مكروها وويلا قادمين إلى أهلي يا خالة. لقد رأيتهم صرا كعجاز نخل خاوية، رأيت نفس الحصان ونفس الفرس يدقان عظام أخوتي بحوافيرهما، ورأيت.
1: كفي يا ابنة بدر، كفي، لا حاجة لي بسماع ما رأيت. أنت لا تتنبئين إلا لأهلك وإخوتك، أما أولادي ورجالهم فلهم آلهة تحميهم. لقد أفسدت نومي أيتها اللعينة.
2: داحس والغبراء.
3: عندما تقرع الطبول
2: وتركض الخيول
3: وتذكر الصحراء،
2: داحس والغبراء.
3: مسلسل كتب حلقاته للإذاعة
2: بوكسير دومة،
3: وأخرجها
2: لزهر بوعزيزي.
4: شارك في التمثيل وحسب سماع الأصوات قيس منصف لوكيل، شهاب صابر ساسي، عتبة منير عوة، الربيع علي بن حمدة، معاذة زهرة نفاتي، تماذر سعيد الحمي، عمارة توفيق بخريس، فاطمة منصور أبو ستة. اختيار الموسيقى والمؤثرات الصوتية خالد المسلماني. الهندسة الصوتية منجية شعر المزغني.

0: نظر في كتاب الله وتأمل في دلالات آياته. النبأ العظيم يدعوكم إليه الأستاذ نجيب قدر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيد الأولين والآخرين وأشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد الصادق الأمين، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصلنا في لقائنا السابق في تفسير سورة آل عمران إلى الآية 100، ونواصل اليوم إن شاء الله تعالى مع الآيات الموالية. فبعد أن وبخ الله تعالى أهل الكتاب على كفرهم وصدهم عن سبيل الله، وأقام الحجج عليهم وأزال شبهاتهم، وحذر المؤمنين من إطاعتهم ومن إغوائهم وإضلالهم، مبينا لهم أن مثل هؤلاء دعاة الفتنة لا ينبغي أن يطاعوا ولا أن يسمع لهم قول، أمرهم بعد ذلك بتقواه والتمسك بحبله المتين، ثم بتذكر نعمته عليهم، وذلك من أجل تماسك المسلمين والحفاظ على تميز الشخصية الإسلامية واستقلالها بعد أن انحرف أهل الكتاب عن صراط الله المستقيم. وتبيان ذلك فيما يلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا، وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. صدق الله العظيم. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله؟ عن ابن عباس قال: كانت الأوس والخزرج في الجاهلية بينهم شر، فبينما هم جلوس ذكروا ما بينهم حتى غضبوا، وقام بعضهم إلى بعض بالسلاح، فنزلت الآيات. والمعنى: لا ينبغي لمثلكم أن تلتفتوا أيها المؤمنون إلى قول أهل الكتاب، بل الواجب عليكم أن ترجعوا عند كل شبهة تسمعونها من هؤلاء اليهود إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى يكشف الحق ويزيل ما علق بقلوبكم من شك. فمن غير المنتظر منكم أن تكفروا بالله، وحاشاكم منه. وكيف تكفرون بالله

وهو ينبهكم ويعظكم ويبين لكم ما أنزل إليكم، ولكم في سنته خير أسوة تغذي إيمانكم وتنير قلوبكم. لا ينتظر من المؤمنين الكفر مع تلاوتهم آيات القرآن الكريم ووجود الرسول بينهم. قال قتادة: ذكر في الآية أمرين يمنعان من الوقوع في الكفر، أحدهما تلاوة كتاب الله، وثانيهما كون الرسول صلى الله عليه وسلم فيهم. أما الرسول فقد مضى إلى رحمة الله ورضوانه، وأما الكتاب فباق على وجه الدهر، أبقاه الله بين أظهرهم رحمة منه ونعمة، فيه حلاله وحرامه وطاعته ومعصيته. وليس المعنى أنه وقع منهم الكفر فوبخوا على وقوعه لأنهم مؤمنون، ولذلك نودوا بوصف الإيمان: يا أيها الذين آمنوا. ومن الآية يفهم ضرورة تحكيم القرآن والسنة فيما قد يقع فيه المسلمون من نزاع أو اختلاف في الرأي. قال تعالى في سورة الشورى: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. وقال في سورة النساء: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. والخطاب وإن كان خاصا بالصحابة من الأوس والخزرج فهو عام للمسلمين في كل زمان ومكان. فالقرآن محفوظ بحفظ الله تعالى، ولا تزال آياته تتلى على المسلمين، وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم حفظت، وهي تقوم مقامه عليه الصلاة والسلام بعد وفاته. يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم، أي ومن يتمسك بالله وكتابه ورسوله وبدينه ويتوكل عليه. من يتمسك بالإسلام الحق الذي بينه الله بآياته على لسان رسوله فقد اهتدى إلى أقوم طريق، طريق الرشاد والسداد وتحقيق المراد، وسار في الطريق الموصلة إلى رضوان الله وجنات النعيم. أحرز الهداية وابتعد عن الغواية. فالكتاب والسنة هما الحصن الحصين للمسلمين. فالكتاب والسنة هما الحصن الحصين للمسلمين من الضلال والاختلاف، وهما المصدران الأساسيان للإسلام وشريعته. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحث على التمسك بهما، ويغضب إذا رأى أحد الصحابة ينصرف عنهما إلى غيرهما. بعد ذلك أمر الله تعالى المؤمنين بالتزام التقوى حقا، فقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، أي يجب عليكم تقوى الله كما يحق أن يتقى، بأن تقوموا بالواجبات وتتجنبوا المنهيات، وذلك باجتناب المعاصي كلها واتباع الأوامر قدر المستطاع. وبيان هذه الآية في سورة التغابن، حيث قال الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وفي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. وقال ابن مسعود: حق تقاته أن يطاع فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. وقال ابن عباس: هو ألا يعصى طرفة عين. ثم نهاهم الله تعالى بقوله: ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أي وكونوا على الإسلام واثبتوا عليه حتى ينزل بكم الموت وأنتم على الإسلام، ولا

تموتن إلا ونفوسكم مخلصة. حافظوا على أداء الواجبات وترك المنهيات حتى الموت. وهذا حث على المبادرة إلى الإسلام والمحافظة عليه في حال صحتهم وسلامتهم ليموتوا عليه، فلا يدري الإنسان متى يحضره الموت. وليس معناه النهي عن الموت حتى يسلموا، وإنما المطلوب هو التدين بالإسلام والمداومة على التقوى قبل مفاجأة الموت.

واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. كلمة الحبل تدل على وجود الخطر، فمن خشي التردي والسقوط يتمسك بالحبل، وحبل الله هو الإيمان والطاعة والعمل بالقرآن، لقوله صلى الله عليه وسلم: القرآن حبل الله المتين ونوره المبين، لا تنقضي عجائبه ولا تفنى غرائبه ولا يخلق على كثرة الرد. من قال به صدق، ومن حكم به عدل، ومن عمل به رشد، ومن اعتصم به هدي إلى صراط مستقيم. ومعنى الآية: تمسكوا بدين الله واجتمعوا عليه، ولا تختلفوا في الدين كما اختلف من قبلكم من اليهود والنصارى. تمسكوا بكتاب الله الذي أمركم فيه بالتزام الألفة والاجتماع على طاعة الله ورسوله، ونهى عن التفرق عنه أبدا. وجاء في معنى الآية قوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فحبل الله في هذه الآية هو صراطه المستقيم، كما أن أنواع التفرق هي السبل التي نهى عنها. ومن السبل المفرقة العصبية الجنسية، كما بين الأوس والخزرج. وقد روى أبو داود عن ابن جبير: ليس منا من دعا إلى عصبية. وكلمة جميعا تدل على أن التمسك بحبل الله يجب أن يكون عاما شاملا جميع المسلمين، فمسؤولية التمسك بالدين مسؤولية جماعية. ولهذا دعا الله تعالى إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي سيأتي في الآية الموالية. وعدم التمسك الجماعي بحبل الله تعالى يؤدي إلى التفرق والاختلاف، وهو ما نهى الله تعالى عنه بقوله: ولا تفرقوا. فالفرقة خذلان وضعف، ولا ترقى الأمم إلا باتحاد أبنائها لإحيائها، بعيدا عن الشحناء والبغضاء بينهم. فالإسلام يأمر بالاتحاد والاعتصام بحبل الله المتين. وفي الآية تأكيد على أهمية الاعتصام والتمسك بالقرآن وبدين الله تعالى وطاعته، والالتفاف حول أحكام الله حلالها وحرامها، واجتماع المسلمين على وحدة الهدف والغاية من أجل صون الحرمات والبلاد من عدوان المعتدين. فإنه لم يتوافر لأمة مقومات تجمع بين شعوبها وأفرادها مثل ما توافر لأمة الإسلام في زمن التزامها بتوجيهات رب العالمين. وتلك المقومات واضحة في تلاوة آيات القرآن وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكرهم الله تعالى بالنعمة العظمى التي أنعم بها على العرب، وهي نعمة الوحدة والتجمع بعد التفرق، والألفة بعد العداوة والخصام. فقال عز وجل: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. أي واذكروا أيها المؤمنون النعمة التي أنعم الله عليكم بها حين كنتم أعداء يقتل بعضكم بعضا ويتسلط قويكم على ضعيفكم. فجاء الإسلام فألف بين قلوبكم بالإسلام، وجمعكم على الإيمان بعد الكفر والشرك، وجعلكم إخوانا، حتى قاسم الأنصار المهاجرين أموالهم وديارهم، وكان بعضهم يؤثر غيره على نفسه وهو في خصاصة وحاجة إلى ما يتنازل عنه. وأطفأ الإسلام الحروب التي تطاولت بين الأوس والخزرج 120 سنة، وأنقذهم
مما هو أدهى وأمر، وهو عذاب الآخرة. وقد كان بين العرب ومنهم الأوس والخزرج حروب كثيرة في الجاهلية، وعداوة وضغائن شديدة طال بسببها اقتتالهم. ومن آيات الله ودلائل قدرته أنه لما جاء تعالى بالإسلام ودخل فيه من دخل، صاروا جماعات متصافية القلوب وإخوانا متحابين متعاونين على البر والتقوى. قال تعالى في سورة الأنفال: هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. ثم يقول تعالى: وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. شبه الله حالهم الذي كانوا عليه في الجاهلية بحال من كان مشرفا على حفرة عميقة وهوة سحيقة، أي وكنتم بوثنيتكم وشرككم بالله كأنكم على طرف حفرة يوشك أن ينهار بكم في النار. كنتم مشرفين على الوقوع في نار جهنم بالموت على الكفر، فأنقذكم الله منها بالإسلام فصرتم سادة البشر. قال تعالى في سورة إبراهيم: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. مستمعي الكرام، هذه الآيات جمعت المنن التي أنعم بها الله على المؤمنين، فقد أخرجهم بالإسلام من الشرك وألف بين قلوبهم حتى صاروا سادة البشر حين كانوا يعملون بكتابه، وأنقذهم بذلك من النار فسعدوا بالحسنيين. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون، أي كما بين لكم ربكم في هذه الآيات ما يضمره اليهود نحوكم وما أمركم به ونهاكم عنه، وبين لكم الحالة التي كنتم عليها في الجاهلية وما صرتم إليه في الإسلام، ليعرفكم في كل ذلك مواقع نعمه. كذلك بين سائر آياته وحججه في تنزيله على لسان رسوله، ليعدكم لتهتدوا هداية دائمة وتزدادوا هداية حتى لا تعودوا إلى أوضاع الجاهلية من التفرق والعدوان والوثنية والشرك والضلال في العقيدة والأخلاق والتعامل. والمسلمون ما داموا محافظين على نصوص دينهم لا يخلون بواحد منها، مع احترامهم لرسولهم المفسر لكتابهم، فإنهم يحافظون على جماعة المسلمين ووحدتها. فإذا تحكم الرأي والهوى ولعن بعضهم بعضا وكفر بعضهم بعضا تفرقوا وتمزقت وحدتهم. ومهما كان الاختلاف لا ينبغي أن يكون مفرقا بين جماعة المؤمنين، بل عليهم أن يرجعوا في النزاع إلى حكم الله وما يقوله أولو العلم منهم، وبذلك نتقي غائلة الخلاف ونكون في وفاق ونكون ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. مستمعي الأعزاء، هذا تفسير الآيات، والله أعلم.

واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا

0: تهتدون.
1: صدق الله العظيم. هكذا ينتهي لقاؤنا اليوم، نلتقي في موعد قادم إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

نظر في كتاب الله وتأمل في دلالات آياته. النبأ العظيم، يدعوكم إليه الأستاذ نجيب قدر.

0: نضع لحضراتكم سيدتي سادتي أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس ومجاورها. الرجاء مراعاة الفوارق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله،

الصلاة خير من النوم.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس ومجاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.

مستمعي الحبيب، إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها. أقبل أيها اللاهي، يا من كنت سادرا في غيك، ناسيا غافلا

أوسع، عد إليه، فأبوابه مشرعة للتائبين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. صدق الله العظيم.

مستمعي الحبيب، تعلم كيف تخلو بنفسك ساعة بين يدي الله سبحانه وتعالى. اجلس بين يديه بكامل الأدب، استرح تماما، أطلق العنان لروحك ترفرف عاليا، دعها تحلق في ملكوت الله الواسع الفسيح، تتأمل وتتفكر وتشارك الكون التسبيح لله سبحانه وتعالى، كأنها تسمع ذلك التسبيح وتتناغم معه لحظات الاسترخاء.

0: المستمع الكريم، قربك من الله تعالى نعيم وراحة، قربك من الله تعالى طريق النور، قربك من المولى جل في علاه موصل إلى الجنة.
1: الخامسة صباحاً.

0: الوطن.
1: مستمعين الأفاضل، أسعد الله صباحكم وبارك سعيكم. على بركة الله تستهل إذاعة صفاقس برامجها لنهار اليوم، وخير ما نبدأ به بثنا آيات بينات من القرآن الكريم.

الحب إن ملك النفوس أعزها، والعاشقون بربهم علماء، والأصل في الدنيا المحبة والهدى، لولا الهدى لم تخلق الأشياء. فإذا اتقينا الله جل جلاله قضيت حوائجنا وسال الماء.

0: رب.
1: من يصدقوا فازوا، ومن سهروا علوا، ولهم أضاءت في الدجى الزهراء. ليس العطاء المال عند أولي النهى، العلم عند الموقنين.

0: أسعد الله صباحكم جميعا بكل خير. ملف انتداب خريجي التعليم العالي محور لقاء رئيس الجمهورية برئيسة الحكومة ووزير التشغيل والتكوين المهني. الفحوصات الطبية تشمل اليوم المترشحين لأداء فريضة الحج بمعتمدية الصخيرة. خارطة الطريق التقية لتونس للسنوات القادمة محور مائدة مستديرة اليوم بالعاصمة. في العالم وعشية ذكرى 7 أكتوبر الأمين العام للأمم المتحدة يدعو إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة. وحلف مكة يعلن البدء الفوري في نشر قوات الدفاع المشترك بالسعودية. تفاصيل هذه العناوين وأخبار أخرى تتابعونها بإذن الله في مواعيدنا الأخبارية اللاحقة لهذا الصباح. أحلى صباح بعد قليل مع عائشة بيار. متابعة طيبة ويومكم سعيد.
1: إذاعة صفاقس
2: تسمعونا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
1: عشرة ديمة.

0: أسعد الله صباحكم جميعا. صباح النور. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام أينما كنتم. صباحكم سعيد، صباحكم نور، صباحكم تفاؤل، صباحكم بشائر، صباحكم خيرات. أهلا بكم إلى هذه الإطلالة الصباحية المباشرة ومنوعتكم اليومية. أحلى صباح تنطلق من الآن وتتواصل بإذن الله لحدود 9 من صباح هذا اليوم الجديد. شاء الله يكون ربي يكون سعيد علينا جميعا. صباح الثلاثاء 6 أكتوبر 2026 موافق للخامس والعشرين من ربيع الثاني 1448 هجري، 38 يوم في فصل الخريف. ذكركم بأوقات صلاة نهار اليوم: الفجر كان 4:51 دقيقة، الظهر نص النهار 12 دقيقة، العصر 3:24 دقيقة، المغرب 5:57 دقيقة يعني 6+3 دقائق، والعشاء 7:19 دقيقة. وإن شاء الله ربي يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. منوعتنا كالعادة منوعات أحلى صباح نبدأها من تو مع بعضنا في استفاقة طيبة على موجات إذاعة صفاقس وإذاعة بانوراما زادة، ونتبعها مع بعضنا حتى للتسعة مع عدد من الاستضافات والفقرات والمتابعات وخاصة الورقات الصباحية طبعا اللي تعود بينا. مرحبا بيه واللي يسمعنا لأول مرة أهلا وسهلا، نستونا وإن شاء الله صباح جديد يكون معاكم. صباح سعيد، أنتم تنسونا وإحنا ننسوكم، ونشرب مع بعضنا قهوة الصباح ونبدأ مع بعضنا نهار جديد بكل أمل وكل تفاؤل وكل إقبال على الحياة. ودي ما نقول لكم أكثروا من الاستغفار، من الحمد، من التسبيح، من الشكر لله سبحانه وتعالى على كل النعم اللي يحبونا بها كل يوم. كل نهار عندكم منحة جديدة من الله سبحانه وتعالى نقول عليها الحمد لله الحمد لله الحمد لله.
1: مع عايشة بيار أحلى صباح بالحمد نبدأ وبالأمل نرتاح.

الحمد لله على نعمة الحياة، على نعمة الصحة، على نعمة النبض اللي كل صباح فينا أكيد ينبض بالحياة وينبض بالوجود وينبض بالأمل اللي يتجدد فينا مع كل صباح جديد. هيك علشان نقول لكم كل صباح راهو بداية، كل صباح راهو ولادة. يلا نستيقظوا ونبدأ نهارنا مع يوم جديد، إن شاء الله يكون يوم سعيد عليكم جميعا. تحياتي توصل أمير الجموسي اللي هنسنا اللقاء الفني اليوم في منوعة أحلى صباح. سمعتوا نزهة الويتي أول موعد إخباري، تكون معكم نزهة ويكون معكم فاطمة زادة، ثنائي أمنوا لكم مختلف المواعيد الإخبارية حتى للتسعة أكيد، والنشرة الرئيسية الأولى تجيكم السبعة ونص في موعدها اليومي كل يوم. وعايشة ديما تتمنى لكم أحلى الصباحات وأحلى الأوقات على موجات إذاعة صفاقس، وتسمعونا كل نهار ثلاثة على موجات إذاعة بانوراما النغمة التونسية والصوت التونسي بامتياز. ونبدأوها بثريا رحمك ربي، أهلا وسهلا، صباحكم صباحكم نور وسرور.

0: 9:17 دقيقة عطر الله صباحكم بسعادة تمحو الأحزان ويقين يزيد الإيمان وصحة تعافي الأبدان ونسمات ملؤها الاطمئنان. مش خير من الاطمئنان، ان شاء الله صباح الاطمئنان والرضا عليكم الناس كل. صباح مفعم بالايمان ومفعم بالتفاؤل بالله سبحانه وتعالى. تحياتي لكم مستمعينا اينما كنتم، يصلكم صوتنا صباح الخير. صح النوم اللي استيقظ الان على صوتنا، ويلا قهوة الصباح ومن بعدها تبدا رحلتكم مع صباح جديد ومع انتظارات واهتمامات جديده. اكيد ان شاء الله بالتوفيق والنجاح لكم الناس الكل. كل حاجه في التوقيت هذا اكيد رساله الصباح تكون لنا مع شيخنا أستاذنا شيخ عاطف الفتوي. صباح النور، السلام عليكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
0: أينما كنتم، أسعد الله صباحكم. مرحبا بك.
1: السلام عليكم لكم أنتم والمستمعين أوفياء إذاعة صفاقس داخل وخارج أرض الوطن الحبيب. أسأل الله السميع العليم أن يجعل صباحكم فرحا وسرورا، وأن يفتح لكم أبواب رحمته
0: أمين يا
1: ويحقق
0: رب.
1: لكم ما تتمنون ويصرف عنكم كل سوء وبلاء
0: يا رب.
1: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، حمدا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صلي وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. استفتح بالذي هو خير، ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. إن الحديث في هذا اليوم، فإن الحديث مع الشباب وعن الشباب وإلى الشباب، حبيب إلى النفس قريب إلى القلب. فإن الشباب في كل زمان ومكان وفي جميع أدوار التاريخ إلى زماننا هذا عماد أمة الإسلام وسر نهضتها ومبعث حضارتها وحامل لوائها ورايتها وقائد مسيرتها إلى المجد والنصر. فإن الإسلام لم يرتفع في الإنسانية رايته، ولم يمتد في الأرض سلطانه، ولم ينتشر في العالمين دعوته إلا على يد هذه الطائفة المؤمنة التي تربت في مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم.
0: اللهم صل وسلم.
1: في جامعته الشاملة. أختي الغالية، فالشباب في الأمة محط الأنظار ومعقد الآمال، مشاعل الحاضر وبناة المستقبل. ومن هنا أحاطتهم التوجيهات الإسلامية بالعناية التامة والرعاية الخاصة. فحبيبنا صلى الله عليه وسلم يقول: أوصيكم بالشباب خيرا، فإنهم أرق أفئدة. لقد بعثني الله بالحنفية السمحة، فحالفني الشباب وحالفني الشيوخ. فإذا أردنا أن نتحدث على الشباب، فأول ما تحدث عن الشباب القرآن الكريم، فروى عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: ما بعث الله نبيا إلا شابا، ولا أوتي العلم عالم إلا شابا. ثم تلا هذه الآية: قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. وإذ أردنا، فالآيات كثيرة تحكي على الشباب. ربي
0: مكانة الشباب ودور الشباب.
1: ربي سبحانه وتعالى: إذ أول فتية إلى الكهف، إنهم فتية آمنوا بربهم، قال: وآتيناه الحكم صبية. وإذ قال موسى لفتاه، إلى آخر الآية. فضرب الله سبحان الله في القرآن الكريم مثل الشباب. لكن أعطينا نشوف أحنا كيف تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع الشباب، الذي أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم الثقة ومنحهم المسؤولية، خلافا لما يعيشه كثير من الناس اليوم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد منح سيد ابن الحارثة وهو شاب، وجعفر ابن أبي طالب وهو شاب، وعبد الله ابن رواحة وهو شاب، منحهم الثقة.
0: نعم.
1: وسلمهم
0: نعم.
1: قيادة الجيش. مؤتة، وما أدراك ما مؤتة.
0: بالعودة إلى الفترة الإسلام، وأكيد يعني الفترة الأولى. أنا نحب، علاش اخترنا الشباب يا شيخ؟ علاش اخترنا موضوع الشباب اليوم؟
1: والله موضوع الشباب اليوم، أنا قلت أنا الشباب هم عماد الأمة.
0: نعم.
1: فكر الشباب
0: يعني التربية، الأخلاق، القدوة، هذا الأساس.
1: فترة معناها مهمة،
0: فترة حساسة جدا زادة. أي فترة
1: حساسة.
0: نعم.
1: علاش؟ فوقت الشباب، وقت الشباب أختي ثمنه، شباب ثمين لا عوض له، وزهرة لا مثيل له. فيجب على كل موفق في هذه الحياة أن يغتنم
0: شبابه
1: أولا في طاعة الله، في طاعة ربي سبحانه وتعالى، في بناء المجتمع، في الحفاظ على والديه.
0: وإحنا نسأل يوم القيامة فيما أفنينا شبابنا، يعني نسأل عن هذه الفترة.
1: لم يقول النبي صلى الله عليه وسلم
0: أفنيت العمر
1: قبل خمس،
0: أي
1: استغل خمس، استغل شبابك قبل هرمك، استغل شبابك
0: قوتك قبل ضعفك، صح
1: بنفسك بمجتمعك، هم فهمت
0: يعني مكانتهم كبيرة جدا وهو قوة
1: الشباب. شوف إذا الإنسان يسأل على دور الشباب في بناء الأمة،
0: فلقد حياته مجتمعه وقته
1: الدور الأعظم في بناء الأمم والشعوب.
0: نعم هم عماده، هم عماد الحذاء،
1: على أكتافهم قامت الحضارات، وكان لهم أثر كبير في نهضة الأمة الإسلامية على مرور العصور وخلاف المجالات.
0: إذا باش نرجعوا بالتاريخ أكيد قيمتهم كبيرة. صحيح شيخنا، خليني نوقف معك. إذا باش نرجعوا بالتاريخ قيمتهم كبيرة، هذا لا مجال للتشكيك في ذلك. فقط احنا نعملوا على الشباب أنه يكون فعلا عماد، يعني للتربية، للأخلاق، للبناء، للعمل، للعطاء. يعني هذا اللي نأكدوا عليه، لأنه فما برشا شباب نيرين وبرشا شباب تبارك الله وما شاء الله عليهم في تونس.
1: الحمد لله. شوف احنا كي نشوف الطاقات الشبابية نشوفوا معنا حتى في المحافل الدولية كيف ينوروا بلادنا.
0: أكيد مبادراتهم جميلة.
1: الحمد لله.
0: صح.
1: عنا شباب مثقف، عنا شباب متعلم، عنا شباب غيور على الوطن، عنا شباب يحب يقدم الإضافة، عنا شباب نشوف بسم الله ما شاء الله على شبابنا أخلاق عالية. أخلاق عالية.
0: ثم الأمثلة كثيرة. والأمثلة كثيرة. صحيح.
1: إنما جئت لأتمم مكارم
0: الأخلاق. نعم.
1: معنا شوفك الشباب الممتاز، الشباب اللي يعطيك، احنا في كما في احلى صباح هو يعطينا
0: الدفع والقوة
1: للشباب.
0: صح.
1: علاش نتكلموا على الشباب؟
0: صح. صح.
1: لان ثم تيارات تدفع الشباب، ليش تدفعوا للحياد على الطريق
0: المبدا السليم،
1: معناها للاخلاقي والعياذ بالله، الحوايج خايبه وانتم تعرفوا اللي صاير في مجتمعنا.
0: نعم.
1: احنا ما تخلوش على الامور،
0: نحبوا الشباب يكون قدوه. صحيح.
1: نحبوا شبابنا
0: نرعيوه.
1: احنا الشباب الحمد لله عنا، والله عنا طاقات، عنا شباب ولازمنا نعطيهم،
0: عنا امثله مزيانه. صحيح.
1: النبي كي ترجع انت وتشوف ان النبي صلى الله عليه وسلم
0: هو قدوتنا. اكيد هو قدوتنا. نعم. ما نجموش نحيدوا على المبدا هذا. فقط نقول انا تحيه لكل الشباب اللي يسمع فينا. فما برشا يقوموا بكري، هما مبادرين ونشطين، احييهم ونعملوا عليهم. والله نعملوا عليهم في الاصلاح.
1: نعم. تشوف انت النبي صلى الله عليه وسلم عندما اعطى الى اسامه بن زيد قياده الجيش، فيه رجال كبار الصحابه امثال ابا بكر وعمر رضي الله عنه. واسامه بن زيد قداش عمره؟ 18 سنة.
0: نعم.
1: هناش يعلم
0: يعمل عليه
1: النبي صلى الله عليه وسلم، أعطى للشباب القيادة والسيادة والريادة.
0: موجود
1: سبحان الله.
0: هي نتفق على أنها مرحلة قوة وضعف وعطاء، لأنها ما بين ضعف الطفولة وضعف ربما شيخوخة. هي الفترة الوسط معناتها مهمة جدا. نسأل عن شبابنا، نسأل عن عمرنا أكيد يوم القيامة، وأكيد أنه في مكانة الشباب وأهميتهم دور كبير في ريادة المجتمعات وفي أيضا بناء المجتمعات. مهم جدا.
1: يظل الله في يوم لا ظل إلا ظل.
0: نعم. إن شاء الله بالتوفيق لي للجميع.
1: جابوا النشأ في طاعة الله.
0: إن شاء الله. إن شاء الله نحبهم يرجعوا. برشا منهم يرجع إلى الله سبحانه وتعالى ويرجع إلى هو. قد ما نبعدوا على الدين قد ما نبعدوا على الأخلاق أكيد جدا، يعني مهم أنه نرجع للدين.
1: هو شوف المقياس والحاجة المفصلية هو الدين.
0: الدين. نعم.
1: علاش الدين هو اللي يعطيك، هو اللي يعطيك الأخلاق، هو يعطيك
0: ولله الحمد،
1: ولله الحمد، يعطينا الإخلاص في العمل، يعطينا حب الوطن. النبي صلى الله عليه وسلم علمنا.
0: نعم. نعم.
1: لأني
0: نعم
1: خارج من مكة وأني لكاره. معناه
0: نعم مطلق عليه الكدر.
1: يثبتنا ربي صلى الله عليه وسلم.
0: أمين.
1: ويثبتكم. هذه فترة معناها مهمة جدا في
0: مرحلة الشباب.
1: في الشباب. نعم. مرحلة
0: مشكور يا أستاذ يا شيخنا.
1: خاصة نحن لهنا زيادة نذكروا وإحنا في مستهل هذا الفصل الدراسي لهنا، نذكر المعلمين الفضلاء أنهم
0: أمس احتفلنا بيوم المربي زيادة، ما تنسيش.
1: نعم. وبناة العقول فعليهم.
0: نعم. تحية لكل مربي
1: في أجيال المسلمين.
0: نعم.
1: وأن يغرسوا فيهم مبادئ الإسلامية الأصيلة والأخلاق النبوية النبيلة، وأن يحذرونهم من المزالق الخطرة والمسالك المعوجة التي لا تخدم لا دينا ولا تقيم لها دنيا ولا تخدم وطنا. والشباب زاد كل مسمع الشباب يحافظوا على دينهم، يحافظوا على قرايتهم، يحافظوا على والديهم، يحافظوا على الوطن، يحافظوا على الممتلكات العامة، يكونوا يسمعني، يكونوا قدوة هما، حتى ينصحوا بعضهم، ينصحوا بعضهم، يحافظوا على بعضهم. الرجل على دين خليله فليختر من يقالل، يكون إيجابي ما يكون سلبي في المجتمع، يكون
0: إيجابي إن شاء الله. إن شاء الله هذا لي
1: نفسه ويرقب صحابه. أسمع النصيحة، الدين النصيحة، ينصحوا علاش يكونوا يد في يد. خلينا نحافظ على هذه الشباب، هذه الثروة الكبيرة. راهو كي تجي تسأل، أنت تسأل على الذهب وتسأل على
0: هم شبابنا قدوتنا أكيد
1: على على برشا
0: أمور. تبارك الله عليك، الكلام ما يوفيش مع شيخنا عاطفرا. كنت حط له المجال يتكلم لك ساعة كاملة. نحب نشكرك والله، وإن شاء الله شبابنا بخير، وإن شاء الله شبابنا في برشا المبادرات السمحة اللي بالحق معناتها نتعداو بها إيجابيا. مهم إنه نطيروا العدوى هذه الإيجابية ما بين الشباب، تكون نحو الأفضل ونحو الخير. نحب نشكرك شيخنا، يعطيك الصحة، اختمنا بالدعاء بتاعك المزين. لا لا، اختمنا بالدعاء.
1: اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك
0: ونتوب اليك. نتوب اليك.
1: سبحان ربك رب العزه عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
0: اللهم لك الحمد. شكرا جزيلا لك شيخنا عاطف الفتوي، اخترنا موضوع الشباب القدوه. اكيد الشباب في الحقيقه الشعله من النار ومن العطاء ومن الحيويه ومن الانجاز ان شاء الله والمبادرات الجميله. وصلنا للموعد قريب شويه من موجز 6:30، بعد نرجعوا لكم نواصلوا رحلتنا ضمن نوعات. أحلى صباح، ناركم زين، صباح الخير للناس كلها.

0: أسعد الله صباحكم بكل خير. تناول رئيس الجمهورية قيس سعيد في اللقاء الذي جمعه برئيسة الحكومة سارة زعفرانية الزنزري ووزير التشغيل والتكوين المهني رياض شود، تناول المراحل التي تم قطعها لتطبيق أحكام القانون المتعلق بأحكام استثنائية لانتداب خريجي التعليم العالي ممن طالت بطالتهم بالقطاع العام والوظيفة العمومية. وأكد رئيس الجمهورية أن الشعب سيحقق ما يريد مهما كانت التحديات والعراقيل. استعدادا لموسم الحج للسنة القادمة، تتواصل اليوم بمركز الصحة الأساسية بنقطة التابع لمعتمدية المحرس الفحوصات الطبية للمترشحين لأداء فريضة الحج لتشمل اليوم حجيج معتمدية الصخيرة. هذا وستتواصل عملية الفحص الطبي إلى غاية موفى الشهر الجاري، على أن يتم الإعلان عن القائمة النهائية للحجيج يوم 3 نوفمبر القادم. تنظم عمادة المهندسين التونسيين اليوم بمقرها بتونس العاصمة مائدة مستديرة لتقديم خارطة الطريق الطاقية لتونس من سنة 2027 لسنة 2035، وسيتم خلالها تقديم أبرز مخرجات خارطة الطريق وقراءة فيما حدث الصيف الماضي، وحوصل حول الوضع الطاقي الحالي، إضافة إلى استعراض أهم التحديات والخيارات المطروحة للفترة القادمة. في أخبار العالم، وقبل يوم من الذكرى السنوية الثالثة لهجوم 7 أكتوبر سنة 2023، دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى وقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة والسماح بدخول المساعدات الإنسانية على نطاق واسع واحترام القانون الدولي. قال الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان إنه لا معنى للتفاوض مع استمرار الاغتيالات والعقوبات والضغوط وانتهاك الالتزامات. في المقابل قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه منفتح على محادثات مباشرة مع إيران، وأشار إلى أن الحرب ستنتهي بسرعة كبيرة بطريقة أو بأخرى. شكرا على المتابعة. الموعد الإخباري القادم تمام 7، إلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس،
2: تسمعونا في صفاقس على 105.2 و106.6.
1: عشرة ديمة،
3: عشرتنا ما تفش
1: وحكاياتنا ما تتنسيش.

0: من بنا
1: أكثر من هكا ما خليش. ما شاء الله على الجاموسي، مدرسة في زمان ومدرسة حتى الآن، قداش كان مجدد في الموسيقى برغم الفترة متاعه، يعني ما شاء الله بالحق نقوله مدرسة موسيقية تونسية فنية عربية عن جدارة. أكيد هذا هو محمد الجاموسي، وصلنا معاه للستة وتسعة دقيقة. نهاركم زين الناس كل، مرحبا بكم في الاستماع والمتابعة والاستيقاظ، خاصة نحبكم تستيقظوا وتسمعوا، نحبكم تفيقوا معنا في نهار جديد وصباح جديد، أكيد شاء يكون يحمل برشا أمل وبرشا طاقة إيجابية كما تقول سعاد القرسي. اللهم افتح لنا أبواب الخير واصرف عنا الهم والحزن واغفر لنا ذنوبنا وحقق لنا ما نتمنى إن كان فيه خير لنا، اللهم آمين يا رب. تقول إن شاء الله يكون صباح خير لا يضيق لنا فيه صدر ولا يخيب لنا فيه أمر، واجعل لنا بكل قوة وبكل خطوة توفيق وتيسير الأمور، إن شاء الله ربي يسركم أموركم الكل ويوفقكم في خطواتكم مع صباح جديد، أكيد نتمنى يكون فيه برشا خير وبرشا أمل لكم الناس الكل. وتحية كيف تصل مروة الكسيبي، شكرا على التحية الجميلة يا مروة، وشكرا أيضا لكل الأصدقاء اللي تفعلوا معنا مصباح بكري معنا في صباح جديد. اللي نذكر يوم الصباح تقريبا هو الطقس يجيكم في حدود 7-4، فمش تغيير يذكر على أحوال الطقس أو في أحوال الطقس، من الحرارة درجة حرارة هي نفسها من أمس لليوم وحتى قبل يعني بداية الأسبوع كلها، أمس بداية الأسبوع يعني تقريبا متغير حتى شيء، درجة حرارة تروح ما بين 30 و35 درجة القصوى وتكون في حدود 27 درجة في المرتفعات الغربية، والطقس مغيم إن شاء الله يجلب لنا الخير يجلب لنا مطر، إن شاء الله يكون غيث نافع على جميع المستويات، خاصة يكون على في كل الجهات. طقسنا كالعادة ناخذوه بالتفاصيل ناخذوها إن شاء الله في حدود 7-4 على موجات إذاعة صفاقس وإذاعة بانوراما في منواتكم. أحلى صباح نهاركم زين الناس كل، صباح الخير. شكون نقولوها لأميمة لأول واحدة تستيقظ في كل بيت تقريبا، ربي نور بيوتكم الكل بالأميمة، أكيد هي الضوء اللي شاع في كل دار تونسية في كل دار، أكيد الأميمة وحدها وما كانت تبقى وحدها. 6:41 دقيقة هذا زيد غرسه.

هذا هو زيد غرسة، وصلنا للسبعة غيد، رجينا قريبة على موجاتنا. صباح الخير، مرحبا بكم مستمعينا، نهاركم زين، صحة نوم للي استيقظ الآن على صوتنا. البارح انطلق موسم نوبل 2026، انطلق أكيد بجائزة الطب لعلماء الضوء اللي منحت البارح في السويد كالعادة في العاصمة السويدية ستوكهولم، والجائزة منحت في الطب لعام 2026 الأمريكي كارل دايستروث وزوس ألمانيين بيتر هيجمان ويورغ ناجل. تقدير طبعا أبحاثهم في علم البصريات الوراثي، هو مجال يتيح تشغيل خلايا الدماغ وإيقافها بالضوء، ويساعد في فهم السلوكيات والاضطرابات العصبية للإنسان، واللي ربما يقال حسب الأبحاث والدراسات يقال أنه ربما يوصلهم الإنجاز هذا والإنتاج هذا يوما ما إلى علاجات لأمراض الباركنسون والصرع. إن شاء الله هالدواء هذا والعلاج هذا يجم يوصل يكون علاج في يوم من الأيام، لأنه هو اختراع في الحقيقة، هو توصل معناتها الأبحاث في علم البصريات الوراثي. ولجنة نوبل كما تعرفوا البارح تم الإعلان على الجائزة، منحت الباحثين الثلاثة. الجائزة تمنح تقديرا لاكتشافاتهم المتعلقة بالقنوات الأيونية اللي تم تنشيطها بالضوء بعلم البصريات الوراثي أوبتوجينيتيك وفي أوبتوجينيتيك، وفي اليوم الأول من موسم جوائز نوبل العريقة لعام 2026 بحسب ما نقلته العديد من الوكالات خاصة وكالة فرانس بريس. اللي تم يعني في الجائزة هذه ولا علاش الجائزة هذه والاكتشاف هذه، يقولوا أنه في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين هيجمان وناجل يدرسوا زوز قدرة تحلب وحيدة الخلية على السباحة نحو مصدر للضوء، واكتشفوا بروتين تحلبي فريد يسمى تشانل روبنسون، ويوجد على سطح الخلية، وعند تعرضه للضوء الأزرق تنفتح قناة عبره تدفق الأيونات المشحونة إلى داخل الخلية ما يولد نبضة كهربائية، ووجدوا أنه أي خلية يدخل لها هالبروتين هذا تصبح حساسة للضوء. هذا جزء من يعني الانتاج اللي وصلوا له، جزء من الأبحاث اللي وصلوا له. البحث كبير برشا في الحقيقة، وفي برشا نجموا تطلعوا على المجال كل معناتها اللي حكاوا عليه، واللي من خلاله هما تم تتويجهم بجائزة نوبل كما قلت للطب في علم الضوئيات ولا ضوء، لأنه الإنجاز هذا في طب علماء الضوء في الحقيقة يعني مجال كبير برشا واسع برشا. وديما نقول لنا تحية للبحث العلمي، لأنه خلينا نكتشفوا مجالات جديدة، وخلينا أيضا نشوفوا في العالم وين قاعدين نجموا نوصلوا بالأبحاث وبالإنجازات الإنسانية. مرة أخرى نذكر مش ذكاء صناعي أو إنساني، هذا ما أنت لازم نفرقوا ما بين حاجة يجيبها لك الذكاء الاصطناعي وحاجة يعملها الإنسان، وراه الإنسان قادر بالعلم معناتها بالعلم وبالعمل وبالاجتهاد وبالمواظبة يجم يوصل لأبعد حد بالنسبة للاكتشافات وبالنسبة للأبحاث العلمية. هذه بدأت رحلة الجوائز وبدأت سباقات الجوائز على نوبل، وهذه البداية، ما هي إلا بداية، ومازلنا أكيد نسمع كما نعرفوا الجائزة هذه وقيمة الجائزة جائزة نوبل العالمية، وأيضا اللي يحتفى بها واللي أنت المتفوق متفوق باش يجي يوصل ياخذ جائزة نوبل مش أي إنسان. وإن شاء الله بعد أكيد تتواصل الجوائز في كل المجالات تقريبا، خاصة الأداب اللي نبحثوا ديما نبحثوا على شكون يفوز بجائزة نوبل في الأداب وغيرها في الأبحاث العلمية. هذه ورقة البارح بركة كما قلنا بن خليلال جائزة نوبل في مجال الطب في علم الضوئيات، ومواصلين معكم رحلة أحلى صباح مع عدد آخر من العناوين والورقات الصباحية. السبعة غدرجين على موجاتنا، نسمع الهادي جبيني في النغمة هذه، رجعينا

0: كاكتوس فاقس الأخبار.
1: صباح الخير. ملف انتداب خريجي التعليم العالي محور لقاء رئيس الجمهورية برئيسة الحكومة ووزير التشغيل والتكوين المهني. الفحوصات الطبية تشمل اليوم المترشحين لأداء فريضة الحج بمعتمدية الصخيرة. خارطة طريق الطاقية لتونس للسنوات القادمة محور مائدة مستديرة اليوم بالعاصمة. عشية الذكرى 7 أكتوبر، الأمين العام للأمم المتحدة يدعو إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة وشهدان فجر اليوم في القطاع. وحلف مكة يعلن البدء الفوري في نشر قوات الدفاع المشترك بالسعودية. تفاصيل هذه العناوين وأخبار أخرى تتابعونها بإذن الله وكالمعتاد في تمام 7:30 ضمن نشرة أنباء الصباح. إلى اللقاء، يومكم سعيد.
2: إذاعة صفاقس
3: تسمعنا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
2: عشرة ديما.

الدنيا غنوة كغنيلكم محمد الهيدي والكورال. وصلنا للسبعة وثمانية دقائق. مرحبا بكم مستمعينا وين انتم موجودين. وصلكم صوتنا تسمو النغمة التونسية والصوت التونسي وخاصة انتاج خزينة الإذاعة إذاعة صفاقس. تحياتي لكم من الناس الكل. مرحبا زيدا بالفنانين يبعثونا ساعات الجديد متاحهم خاصة أصواتنا التونسية اللي نقدروهم ونحييهم. باش نمشيو مع بعضنا توا لأحوال طقس نهار اليوم.

0: أمطار وكذلك تساقط البرد بأماكن محدودة خاصة المرتفعات الغربية للشمال. بالنسبة للريح اليوم من القطاع الجنوبي بالشمال والوسط من القطاع الغربي بالجنوب، الارتفاع بيكون اليوم واضح في درجة الحرارة تقريبا على أغلب مناطق البلاد، تتراوح القصوى ما بين 29 و 34 درجة وتكون في حدود 27 بالمرتفعات الغربية. اليوم نسجله بجهة صفاقس تقريبا 32 درجة كحرارة قصوى بعد الظهر.
1: نعم
0: نعم. وبالنسبة للبحر بيكون قليل الاضطراب بالشمال ومضطرب بقية السواحل ما عدا بخليج الحمامات يكون شديد الاضطراب. وبالنسبة ليوم الغد تقريبا نفس ملامح الطقس مع تواصل ارتفاع في درجات الحرارة، التيارات ما زالت جنوبية وبالتالي معناتها الهواء بيكون صحراوي. غدوة ممكن نسجله 35 درجة بصفاقس كحرارة قصوى بعد الظهر. بالنسبة لبقية المناطق كالعادة طقس مغيم جزئيا ببعض السحب، تتكيف السحب العشية معناتها بالمناطق الغربية للشمال والوسط مصحوبة ببعض الأمطار، في حين إن شاء الله وصول تقلبات جوية لبلادنا بداية من نهار الجمعة في الصباح ولا تقريبا نهار الخميس في الليل تبدأ تشمل المناطق الشمال شمال الغربي، خاصة تكون مؤقتا رعدية الأمطار هذه إن شاء الله تكون أمطار خير على بلادنا. والوضع الجوي نجم نقوله بداية من نهار الجمعة ملائم لنزول أمطار أكثر بمناطق الوسط والجنوب، كذلك بما في ذلك جهة صفاقس ممكن نهار الجمعة نشوفه الأمطار وإن شاء الله ربي يرحمنا بالغيث النافع.
1: هذا الكلام حبوا نسمعه بما في ذلك صفاقس إن شاء الله ربي يرحمنا والله إن شاء الله ربي يرحمنا. شكرا جزيلا لك سي صفح، يعطيك الصحة.
0: شكرا وإلى اللقاء.
1: تقلبات نهاية الأسبوع إن شاء الله ربي يرحمنا بالغيث النافع وإن شاء الله صفاقس مشمولة أيضا بالأمطار الغيث النافع بإذن الله. 37 على موجاتنا ومضى إشارية، أقول لكم صباح الخير من جديد اللي فاق توا على صوتنا ومضى إشارية ونغمتنا بعدها عدنان اضحك للدنيا.
2: إشهار ستوري تايم كي يبدا عندك أحلى بونيس وريدو.
3: حكي لي حكي لي في الديتاج صار
2: كي ما يبداش عندك أحلى بونيس.
3: اسمع كلمني كلمني
2: كي يبدا عندك أحلى بونيس وريدو.
3: سي با فري اي بي ودي شقتلو
2: كي ما يبداش عندك بونيس وريدو.
4: مع لوفر أحلى بونيس نتاع أريدو أحلى من هكا ما فماش. متع 300% بونيس سالحين 7 أيام كل ما تشارجي 5 دينارات، و 500% بونيس سالحين 14 يوم كل ما تشارجي 10 دينارات ولا أكثر. سوم دقيقة 190 مليم.
2: أريدو طور عالمك.

0: الضحكة تيجي يخليها ويحليها في جبين الدنيا، محلاها النغمة ومحلاها التفاؤل والأمل اللي نحبكم ديما تصبحوا عليه مع كل انطلاقة جديدة للحياة. أكيد الانطلاقة تكون مع كل صباح جديد 7:03 على موجاتنا. صباح النور، أهلا وسهلا ومرحبا بكم. أكيد ليمة هذية مؤخرا سمعتوا بالمدرسة العليا لعلوم وتقنية الصحة بصفاقس ووصولها للنهائي في إحدى الجوائز الكبرى أو الاعترافات الدولية الكبرى اللي توجت من خلالها أكيد بالمركز الثانية، وكانت من ضمن المتأهلين، وهذا شيء ما يجم كان يفرحنا وأيضا يخلينا نشعر بالانتماء للمؤسسات التربوية والتعليمية والجامعية خاصة في تونس، وهذه واحدة منهم اللي أكيد مؤشرها إيجابي للغاية. ذلك علاش حابين نستضيفه في هذا الصباح سيد أحمد الحكيم، أستاذنا سيد أحمد الحكيم مدير هذه المدرسة، المدرسة العليا لعلوم وتقنية الصحة بصفاقس. نفهم أكثر هالتتويج هذا أو التأهل هذا للنهائي في جائزة كبرى، وأيضا الإضافة اللي باش حققها مثل هذه خاصة مثل هذا الحضور العالمي. سي أحمد أستاذنا صباح الخير ومرحبا.
1: صباح الخير سيدة عائشة، صباح الخير لجميع مستمعات ومستمعين إذا يقص.
0: مرحبا بك،
1: شكرا على هذه الدعوة ولتحت هذه الفرصة للحديث عن مشاركة المدرسة العليا لعلوم تقنية الصحة في هذه المسابقة الدولية.
0: نعم، ألف مبروك ساعة المشاركة في حد ذاتها، الحضور أيضا وهذا التأهل للنهائي.
1: عيشك.
0: نعم.
1: احنا نحب نذكر باللي المؤسسه نتاعنا هي مؤسسه تابعه لجامعه صفاقس، وهي راهي تعمل تحت الاشراف المزدوج لوزاره الصحه والتعليم العالي والبحث العلمي. واحنا اليوم سعداء باختيار المدرسه العليا لعلوم تقنيه الصحه بصفاقس ضمن المؤسسات المتاهله الى المرحله النهائيه عالميا ضمن هذا الجوائز الجيري الدوليه.
0: نعم.
1: والنتيجة هذه الحقيقة سيدة عائشة تمثل بالنسبة لنا اعتراف دولي بمسار كامل من التطور والتحول اللي عرفته المؤسسة خلال السنوات الأخيرة. أنا نحب نأكد على أن هذه المشاركة هذه ما تتعلقش كان مجرد مسابقة وجائزة. هي راهي تعكس رؤية جديدة للتعليم العالي
0: في إطار الجودة، البحث عن الجودة. نعم،
1: هذه ملا تقوم على الجودة والابتكار والتحول الرقمي ووضع الطالب في قلب العملية التعليمية. الطالب هو لسانت خد لفورماشي
0: نحو العملية.
1: هو قلت انت عم تعرف شكيس كسبها غابورتي
0: الجائزة هذه. نعم، أو التتويج هذا. اي
1: التتويج هذا هو الحقيقة فيه تطوير في طرق التعليم والتدريس.
0: باي،
1: والملتقى هذا هو وقع حب نذكر
0: في دبي.
1: من طرف مركز الابتكارات التعليمية وحلول المعرفة المخصصة بدبي، والمركز هذا هو مركز استشاري متخصص في التعليم العالي، ويعمل في مجالات الاستراتيجيات والحوكمة والقيادة وضمان الجودة وابتكار البيداغوجي والبحث والمرافقة.
0: واضح.
1: نعم. وهذه الحقيقة يدمجها مع طموحاتنا. احنا توا طموحاتنا وليت قاعدة تكبر، وماذا بينا تكون المؤسسة متاعنا مؤسسة تعليمية تستجيب للتحولات اللي يشهدها التعليم العالي ومهن الصحة، وتمنح الطالب ليس فقط المعرفة مهني الصحة ماهيش يكون يصنع فما براتيك وفما أمور تطبيقية، والمهارات هذه والكفاءات معناتها حاجات مهمة جدا. ونحن اليوم نتحدث عن تغيير شامل في التمشي التعليمي، حيث قلنا نجيبون معناتها تحول من التعليم الذي يركز على الأستاذ إلى التعليم الذي يضع الطالب في المركز.
0: صحيح، وباش خليكم في اطار منافسه توا موجودين على الخارطه العالميه، وهذا شيء ما اكيد ما انت تطمحوا له، كل مؤسسه جامعيه ولا مؤسسه تربويه تطمح انها تكون على الخارطه العالميه في اطار الجوده والمنافسه. اكيد انه باش يحملكم مسؤوليه تكونوا ديما في نفس المستوى وترتقيوا لما افضل.
1: هذه معناها باش نحط كما نقولوا لبعض، وحنا ان شاء الله باش نواصل العمل لمصلحه الطالب تاعنا وتطويره. ودعنا يفكر بطريقة نقدية ويتعلم كيفاش يبحث وكيفاش يحلل،
0: مش تعبئة للمعلومات فقط. مهم جدا هذا التوجه الجديد مهم جدا. فقط ذكرني سي أحمد وأنت مدير هذه المؤسسة منذ سنوات، يعني قديش تستوعب المؤسسة كل عام طلبة؟
1: كل عام تستوعب برزك 300 طلب جديد. وإحنا عنا بريسك دوا في التكوين بجميع الاختصاصات في حدود 700
0: طالب. مهم جدا هذا الرقم ايضا بالنسبه لمؤسسه نجم نعتبرها فتيه، ما عندش عمر كبير برشا، معناتها ما شاء الله وقاعده تنسج تنسج لنفسها يعني انها تكون في الخارطه العالميه وموجوده في سلم المنافسه ربما في مجال جوده التعليم والارضيه اللي تقدم بها التعليم في المجال هذا. نحب نشكر السي احمد على مداخلتك معنا هذا الصباح ونهنيكم مره اخرى بهذا التاهيل، وفي الاخير هو تاهيل، انتم تحصلتوا على المركز الثاني، الاول شكون اخذاه؟
1: إسبانيا.
0: نجموا تغلبوها المرة الجاية، يجمو يكون تقييم هذا يكون كل عام ولا تقييم يكون دوري ولا في
1: هو بش يكون كل عام إن شاء الله، عام جاي بش نعود مقدمة،
0: عام جاي تكونوا أنتم المتوجين بإذن الله، تعرفوا القانون وأكيد طريقة المشاركة، وأكيد أيضا قاعدين تقدموا في إطار الخدمة اللي تقدموا فيها، هذه الخدمة الجامعية مهمة جدا وخدمة جليلة جدا، هي كل الأسرة في الحقيقة التربوية تستحق منها التحية في هذا المجال وغيره من المجالات. نحب نشكرك سي أحمد الحكيم مدير مؤسسة المدرسة العليا للعلوم والتقنية الصحة بصفاقس.
1: شكرا
0: جزيلا ليك انت وللمربين وللاساتذه وللمعلمين. البارح كان يوم المربي في الحقيقه، ديما نقولوا قفل المعلم وفيه التبجيله، ولا قمنا المعلم وفيه التبجيله، كان المعلم ان يكون رسول مهمه تربويه جليله جدا تستنى فيكم، واكيد انه برشا منكم عنده زمان فيها يستحق التحيه والتقدير، وايضا نرفع له القبعه عاليا ان شاء الله ديما يكون القدوه والمثال. هكا نوصل نهايه الجزء الاول من منوعتنا احلى صباح، نرجع لكم ان شاء الله في حدود 8 مع عدد كبير من الاستضافات والمتابعات، ونبداوها بالسوق إن شاء الله وأسعار الخضر والغلال هي البداية في حدود 8 إن شاء الله. تحياتي للجميع، أحلى صباح لكم على موجاتنا، نهاركم زين، صباح النور وهذا جمالي، غني لكم تحية للمربي.

0: تفضل. أصبحكم جميعا بكل خير. ملف انتداب خريجي التعليم العالي محور لقاء رئيس الجمهورية برئيسة الحكومة ووزير التشغيل والتكوين المهني. الفحوصات الطبية تشمل اليوم المترشحين لأداء فريضة الحج بمعتمدية الصخيرة. مائدة مستديرة بالعاصمة اليوم حول خارطة الطريق الطاقية لتونس للسنوات القادمة. تزامنا مع ذكرى 7 أكتوبر الأمين العام للأمم المتحدة يدعو إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة وشهدان فجر اليوم في القطاع. وحلف مكة يعلن البدء الفوري في نشر قوات الدفاع المشترك بالسعودية. وفي تفصيل هذه العناوين هذا الصباح فاطمة زلوزي،
1: صباح الخير
0: ونزهة الوتي. مثل ملف انتداب خريجي التعليم العالي ممن طالت بطالتهم بالقطاع العام والوظيفة العمومية محور لقاء رئيس الجمهورية قيس سعيد برئيسة الحكومة سارة الزعفران الزنزري وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شودة، والمراحل التي تم قطعها لتطبيق أحكام القانون المتعلقة بالأحكام الاستثنائية لانتدابهم.
1: رئيس الدولة تعرض إلى عديد الأسباب التي تراكمت على امتداد عقود من الزمن، وفي مقدمتها الانتدابات التي تمت على أساس شهائد مدلسة. وأكد أن العاطل عن العمل لم يكن عاطلا بإرادته، بل تم تعطيله فضلا عن الامتيازات التي منحت والتي أدت إلى إهدار المال العام. وأكد رئيس الجمهورية أن الشعب سيحقق ما يريد مهما كانت التحديات والعراقيل.
0: في صفاقس واستعدادا لموسم الحج للموسم القادم، تتواصل اليوم بمركز الصحة الأساسية بنقطة تابعة لمعتمدية المحرس الفحوصات الطبية للمترشحين لأداء فريضة الحج لتشمل حجيج معتمدية الصخيرة. وستتواصل عملية الفحص الطبي إلى غاية موفى الشهر الجاري، على أن يتم الإعلان عن القائمة النهائية للحجيج يوم 3 نوفمبر القادم.
1: من أخبار صفاقس أيضا وفي المجال الصحي، تنتظم عصر اليوم بأحد نزول المدينة حصة تكوينية لفائدة القابلات حول الجديد في أمراض وسرطان الثدي، عفى الله الجميع، ببادرة من جمعية قابلات الجنوب والإدارة الجهوية للصحة، وذلك بهدف دعم التكوين المستمر للقابلات وتحيين المعارف حول آخر المستجدات المتعلقة بأمراض الثدي وسرطان الثدي، بما يعزز دور القابلة في الوقاية والتوعية والتوجيه نحو الفحص والتشخيص المبكر.
0: وفي إطار التوقي من السلوكيات المحفوفة بالمخاطر، أفادت وزارة الداخلية في ردها على سؤال كتابي للنائب البرلمان حاتم اللباوي حول الأخلال في تطبيق القانون بخصوص تواجد القصر بالمقاهي والحانات واستهلاكهم للكحول والمخدرات، أفادت أن الأجهزة الأمنية تعمل على تأمين محيط المؤسسات التربوية بكامل تراب الجمهورية للتصدي لمختلف جرائم العنف والمخدرات.
1: بدورها ستنظم وزارة الأسرة والمرأة والطفولة كبار السن يوم الخميس القادم تظاهرة ساعة وقاية أمام المؤسسات التربوية وعدد من مراكز التكوين المهني والمؤسسات الجامعية بمختلف ولايات الجمهورية لتحسيس التلاميذ والطلبة بمخاطر الظواهر والسلوكيات المحفوفة بالمخاطر التي تهدد سلامتهم وتوازنهم النفسي والجسدي. وفي مقدمتها مخاطر المخدرات والمواد المؤثرة عقليا والإدمان على الشاشات وتنمية مهارات الحياة وخاصة مهارة الرفض ومقاومة ضغط الأقران.
0: تظاهرة ساعة وقاية تهدف أيضا إلى تعزيز وعي الأولياء والأسر ودورهم الرقابي لضمان إبحار آمن للأطفال في الفضاء الرقمي ودعم قدرات الإطار التربوي والجامعي على ملاحظة العلامات السلوكية المساعدة على الكشف المبكر لمخاطر الانزلاق في السلوكيات المحفوفة بالمخاطر.
1: وزارة تكنولوجيا الاتصال أعلنت بدورها عن جملة من الإجراءات الجديدة الرامية إلى تعزيز حماية الأطفال على شبكة الأنترنت، وذلك في إطار توفير فضاء رقمي أكثر أمانا للأطفال ومساعدة الأولياء على متابعة استخدام أبنائهم للأنترنت.
0: إلى العاصمة، حيث تنظم عمادة المهندسين التونسيين اليوم بمقرها مائدة مستديرة لتقديم خارطة الطريق الطاقية لتونس 2027-2035. سيتم خلالها تقديم أبرز مخرجات خارطة الطريق وقراءة فيما حدث في الصائفة 2026 وحوصل حول الوضع الطاقي الحالي، إضافة إلى استعراض أهم التحديات والخيارات المطروحة للفترة 2027-2035.
1: وخارج أرض الوطن يشارك فريق من المهندسين التونسيين بداية من اليوم في الأدوار الإقصائية لبطولة العالم للروبوتات القتالية بروسيا فئة الروبوتات الثقيلة ضمن 64 فريقا من أفضل المختبرات في العالم. وتعد تونس البلد العربي والإفريقي الوحيد المشارك في هذه المسابقة إلى جانب نخبة المختبرات الهندسية حول العالم.
0: احتفاء باليوم العالمي للمربي الذي يمثل مناسبة دولية لتكريم المعلمين وإبراز دورهم المحوري في بناء المجتمعات وتطوير منظومات التعليم وإقرار دولي بأن التعلم هو المحرك الأساسي للكرامة الإنسانية. المربي اليوم في نظر التلميذ والولي رسائل سامية ومعبرة. ريبورتاج زهور الحبيب.
2: علمتي أحسن معلمة ريتها في حياتي، لا يتحب الصغيرات وتعمل وتعمل وتعمل وتعمل. أنا قد ما نحبها ما نجمش نوصف قداش نحبها، خاطر هي تقرينا وتتعب ورغم أنها مريضة بقلبها وتفهم تحبنا وتحترمنا وتقولون لي استغلوني أحسن استغلال.
3: أكبر دور عند المعلم في المجتمع كان نجيش وراني ما نجحش في حياتي، كما فهمت حاجة يعود يعود يعود.
2: أحسن دور عند المعلم خاطر هو اللي جاء منه، جاء الطب وجاء المهندسين وجاء حتى المعلمين. من معلم ما لكش كلمة فماش معلم، شكون باش يجي طبيب وشكون باش يجي مهندس؟
4: كلمتين قبل كي كنا نشوف المعلم نحشم ونهرب ونجراو. المعلم كان هو البو وهو الأم وهو الخو وهو السند وهو اللي يربي، وهو كي نراوه نحشمه منه نخافه ونقدروه. كانت الهيبة بتاع المعلم وبتاع الأستاذ، أما توه إلا من رحم رب كونه حامل المسؤولية من دافع يخرج في الأجيال يسيس روحه ويزيديه ربي ويدعي باش ربي يهدي الجيل هذا.
5: بدلت المعلمية معاش كقبل، كان قبل يضرب يعني ينهي يبعث للوالدين، توه وين توه تقرأ ولا ما تقراش؟ كان قريت الروح وكان خليت الروح اكبسوا على تلامذة شوية وكهو
6: قم للمعلم وفي التبجيلة عايش على كل كلمة قريتالي.
7: في الوقت هذا نمشي ديما للأحسن، ما نقولوش هكا ولا هكا، باش نعطي وجه هباهي للمربي وللمعلم وللإطار التربوي في كل بلاصة، ونتمنى لهم توفيق حياتهم. قم للمعلم وفي التبجيلة كاد المعلم أن يكون رسولا.
0: في العالم وعشية الذكرى الثالثة لمرحلة طوفان الأقصى، دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو كوديريش إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة واستكمال المرحلة الثانية من خطة إنهاء الحرب والسماح بدخول المساعدات الإنسانية على نطاق واسع.
1: في الأثناء تتواصل الخروقات الصهيونية في قطاع غزة، حيث استشهد فجر اليوم فلسطينيان وأصيب آخرون جراء قصف إسرائيلي استهدف مناطق في القطاع.
0: وافق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على تنفيذ حكم الأعدام رميا بالرصاص بحق نضال حسن، وهو طبيب أمريكي في الجيش الأمريكي برتبة رائد من أصول فلسطينية، كان قد فتح النار فقتل 13 شخصا وأصاب 30 آخرين في قاعدة عسكرية عام 2009 وفق ما أعلن البنتاغون.
1: وفي خضم تعثر المفاوضات بين واشنطن وطهران، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمام تجمع انتخابي إن الحرب ستنتهي قريبا وستنخفض أسعار المحروقات، وأكد سيطرة الجيش الأمريكي على مضيق هرمز وأرجع ارتفاع النفط إلى استهدام المصافي بروسيا، مهددا أوروبا بحظر التصدير حال عدم تقاسم الأعباء.
0: من جهة أخرى كشف ترامب أن تهديدات تستهدف القاذفات الأمريكية المتمركزة في المملكة المتحدة كانت وراء سحبها من قاعدة فيرفورد في جنوب غرب إنجلترا.
1: وفي الرياض أعلن حلف مكة الدفاعية البدء الفوري في تنفيذ الالتزامات المترتبة على اتفاقية الدفاع المشترك بين تركيا والسعودية وباكستان، واتخاذ إجراءات لتوفير القوات والقدرات العسكرية المتفق عليها ونشرها في المملكة وفق الترتيبات المعتمدة للدول.
0: في الأثناء قال المتحدث العسكري باسم جماعة أنصار الله إن الجماعة استهدفت مطار الملك خالد في الرياض ومصفات أرامكو في منطقة رابغ، فيما أكد مسؤول أمريكي أن الولايات المتحدة توفر دعما للسعودية في التخطيط وتبادل المعلومات والتزود بالوقود للتصدي لهجمات الحوثيين.
1: ونختم أخبار العالم بالحرب الروسية الأوكرانية، حيث قتل الليلة الماضية شخص وأصيب آخرون في هجوم أوكراني واسع بطائرات مسيرة استهدف العاصمة الروسية موسكو، في وقت توقع فيه الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أن تنجح الولايات المتحدة في ترتيب اجتماع ثلاثي يجمع واشنطن وكييف وموسكو خلال الشهر الحالي.
0: نهاية نشرتنا، وهذا تذكير بأبرز عناوينها. ملف انتداب خريجي التعليم العالي، محور لقاء رئيس الجمهورية برئيسة الحكومة ووزير التشغيل والتكوين المهني. الفحوصات الطبية تشمل اليوم المترشحين لأداء فريضة الحج بمعتمدية السخيرة. مائدة مستديرة بالعاصمة اليوم حول خارطة طريق الطاقية لتونس للسنوات القادمة، تزامنا مع ذكرى 7 أكتوبر. الأمين العام للأمم المتحدة يدعو لوقف دائم لإطلاق النار في غزة، وشهدان فجر اليوم في القطاع. وحلف مكة يعلن البدء الفوري في نشر قوات الدفاع المشترك بالسعودية.
8: مزيد من الأخبار تتابعونها على موقعنا radiosfax.tn.
0: ومزيد من الأخبار لكن رياضية تتابعونها بعد قليل مع وليد الشاهد. شكرا لكم على حسن المتابعة. أجمل تحيات فاطمة الزلوزي ونزلواتي. إلى اللقاء ويومكم سعيد.
9: إذاعة صفاقس،
8: تسمعونا في المهدية على 100.8 100.2 و106.6.
9: عشرة ديمة.
10: ثنية زينة.
11: يا أخي ما تعرفش وأنه مجال الرؤية عند السائق يتقلص وقت تزيد السرعة؟
10: عشرتنا ما تفاش
9: وحكاياتنا.

0: إشهار ستوري تايم كي يبدا عندك أحلى بونيس وريدو.
1: احكي لي بالديتاج صار
0: كي ما يبداش عندك أحلى بونيس.
1: اسمع كلمني
0: كي يبدا عندك أحلى بونيس وريدو.
1: سي با فري اي بي ودي شقتلو
0: كي ما يبداش عندك بونيس وريدو.
2: مع لوفر أحلى بونيس نتاع أريدو أحلى من هكا ما فماش. متع 300% بونيس سالحين 7 أيام كل ما تشارجي 5 دينارات، 500% بونيس سالحين 14 يوم كل ما تشارجي 10 دينارات والأكثر. سوم دقيقة 190 مليم.
0: أريدو طور عالمك.
3: عيد ميلاد ام جي ل 143 ما يتراتيش، والربح كل يوم كل جمعة وكل جمعتين. اليوم في ام جي مخدة ليندا ب 9990 في عوض 14990.
4: ام جي أكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.

0: سبور نيوز. سبور نيوز. السابعة وثلاثة واربعين دقيقة. أهلا وسهلا ومرحبا بكم. صباح النور. تحية لكل مستمعينا الكرام وعجيد مع آخر الأخبار والمستجدات الرياضية. البداية بتصفية كأس أمم أفريقيا. منتخب أقل من 23 سنة المنتخب الوطني التونسي يتأهل للدور الثاني رغم الهزيمة البارح 1-0 في لومي العاصمة التوغولية ضد المنتخب البنيني. منتخبنا كان استغل فوزه ذهابا 2-0 في الملعب الأولمبي بسوسة منذ أسبوع. أبناء المدرب أنيس بوجلبان مش تبراو ضد الجابون في الدور الأخير من أجل التأهل إلى كان 2027 بمصر. إلى أخبار الجامعة التونسية لكرة القدم. والجامعة اللي تسعى في الحقيقة بالتنسيق مع الوزارة وبقية أطراف المتداخلة لتأهيل الملعب ملعب الطيب المهيري لاحتضان مباراة المنتخب الوطني التونسي أمام ليبيا شهر نوفمبر المقبل في إطار الجولة الثالثة من تصفية كأس إفريقيا للأمم 2027. أيضا تأهيله للمسابقات الإفريقية بالنسبة للنادي الصفاقسي. أيضا ترجي جرجيس. نذكر المنتخب الوطني التونسي سيواجه ليبيا يوم 11 نوفمبر القادم. اجتماع عقد البارح في مقر الولاية بحضور السيد والي الجهة السيد محمد الحجري، أيضا نائب رئيس الجامعة حسين جنايح، مسؤول المنتخب الأول معز المستيري ومسؤولية نادي صفاقسي بلدية صفاقس أيضا بخصوص عملية تأهيل الملعب لاحتضان المباريات القارية للمنتخب الوطني والمسابقات القارية كما قلنا للأندية خاصة فريقي نادي صفاقسي وترجي جرجيس. الحضور تحول للقيام بزيارة ميدانية لمعاينة الملعب ومنشآته. سيد فرحات بريك الكاتب عام المكلف بتسير شؤون بلدية صفاقس مباشرة من الملعب.
1: آخر المستجدات أنه فما إمكانية أن تكون مقابلة المنتخب الوطني التونسي مع منتخب الليبي في إطار تصفية كأس إفريقيا في ملعب طيب المهيري، وهي كما تعرفوا يتطلب أنه الملعب يكون مؤهل. الحقيقة هي مسألة تأهيل عنا ودة إحنا نخدم عليها، وتعرفوا نسبل معناتها نحب الملعب يكون مؤهل خاطر عنا دوري المجموعات إن شاء الله للنادي الرياضي الصفاقسي كيف ترجي جرجيس إذا ده هو بيدو معني يلعب في استاد طيب المهيري. اليوم تم عقد جلسة بحضور الأطراف المتداخلة الكل، معناتها البلدية المندوبية الجهوية للشباب والرياضة وممثلين على الجامعة التونسية لكرة القدم تحت إشراف السيد والي الجهة. تقريبا هما كان نحصرهم ثم معناتها من بين الشروط اللي تم معناتها تحديدها في آخر زيارة للوفد اللي جاء من الكاف، هما تقريبا 49 معناتها نقطة فيهم النقاط اللي هي معناتها عادية وتم تجاوزها، وفيهم نقاط معناتها هما بيدهم فيهم شوية خدمة وفيهم شوية معناتها أشغال. احنا تقريبا تو تجاوزنا 30 نقطة من 49. بقية النقاط ما تتطلبش برشا معناتها مجهود. تم الاتفاق انه ان شاء الله يوم 15 اكتوبر كل شيء يكون معناتها جاهز، مش تكون ان شاء الله عملية بيضاء يوم 16 اكتوبر معناتها في بمناسبة مقابلة الترجي الرياضي الجرجيسي، وان شاء الله الزيارة الرسمية معناتها للوفد اللي بيش يعاين الملعب بيش تكون بين 20 و 22 اكتوبر ان شاء الله نتحصلوا على التأهيل.
0: الجامعة من جهتها أكدت التزامها الكامل بدعم أشغال التهيئة وتوفير المرافقة الفنية اللازمة لملعب طيب المهيري باعتباره أولوية في المرحلة الحالية. هذا يؤكد نائب رئيس الجامعة سيد حسين جنايح.
2: ملعب صفاقس اليوم ما عادش بعيد برشا على لوكولوكاسيون. كانت فما زيارة من الكاف في أوت، احنا توسعين باش يعاودوا يرجعوا ان شاء الله لصفاقس الشهر هذايا ولا الشهر الجاي قبل مباراة ليبيا متاع المنتخب الوطني التونسي ان شاء الله القادمة في تصفية كاس افريقيا، يكون الملعب هومولوجي وخاصة باش يكون ملعب اون فوا صارت لوكولوكاسيون نتاعو حاضر لاحتضان بقية المباريات للفرق التونسية ايضا اللي باش تلعب في كاس افريقيا سواء نادي صفاقس او غيرها من الفرق أخرى اليوم ترجي جرجيس يلعب في صفاقس، وبالتالي باش يكون عندنا إن شاء الله ملعب آخر يكون أومولوجي للمنتخب الوطني التونسي.
0: ما أكد حسين جنايح أيضا أن الجامعة لا ترى مانعا في أن ينتقل المنتخب التونسي لكل ولايات الجمهورية ولعب مقابلات والدولية فيها شريطة توفر ملعب مؤهل إفريقيا حسب قوله. طبعا إن شاء الله ننتظر في الأيام القليلة القادمة يتم تأكيد رسميا تأهيل ملعب الطيب المهيري. نرجع للرابطة المحترفة الأولى. نذكروا بين السبت والأحد مش دور مواجهات الجولة الخامسة لمرحلة الذهاب نهار السبت 10 أكتوبر ماضي ساعتين ونص لقاء قمة ودربي بين سقيط الدير ونادي صفاق، سيتي حرب قردان مع الافريقي، النادي البنزرتي الاتحاد المونستيري، ترجي رياضي مع الاولمبي البيجي، ونهار الاحد بقيه اللقاءات، ترجي جرجيس امام الحمام سوسه، نجم الساحلي حمام الانف، نجم المتلوي الملعب التونسي، وشبيبة العمران مع مستقبل المرسى. خارج تونس دوري الأمم الأوروبية، أبرز نتائج البارح، المنتخب الفرنسي يفوز 4-1 من بلجيكا، فرنسا تسجل 4 أهداف في آخر ربع ساعة، ريموتادا تاريخية نجم نقوله بعد ما كانت متأخرة هدف مقابل صفر، سجل لبلجيكا لوك باكيو في دقيقة 35 من المباراة، ثم دوي البديل عدل في دقيقة 77، رين شرقي دقيقة 81، وثنائية للبديل لوريزي أيضا 80 و90+1، تغييرات زيدان عبرت أو غيرت بشكل كبير وجه المنتخب الفرنسي. بقية النتائج، إيطاليا تفوز 3-1 على تركيا، إذن فرنسا في المركز الأول 10 نقاط، إيطاليا 7 بلجيكا 6 وتركيا بصفر من النقاط. ونحكيه على المنتخب الفرنسي، مايكل أوليزي لاعب البايرن المتألق واللي أصبح محط أنظار أبرز الأندية، البايرن أعطى للاعبه مهلة حتى الصيف المقبل لحسم موقفه بشأن إمكانية تمديد العقد، بعد ما كان أوليزي طلب إدراج شرط جزائي في عقده الجديد يسمح بفسخه مقابل مبلغ محدد. هذا الشرط حاليا يعتبر أحد أبرز نقاط النقاش بين الطرفين. بقية النتائج البارحة، البوسنة والهرسك يفوز من بولونيا هدف مقابل 0-0 بين إيرلندا الشمالية وجورجيا، السويد تفوز من رومانيا 1-0، المجر على أوكرانيا 2-1، قبرص 2-1 من لاتفيا، ومونتينيغرو مع أرمينيا تعادل بدون أهداف. الليلة الفاصلة بين اليوم وغدوة في حدود منتصف الليل، المنتخب الأرجنتيني يجري مباراة ودية أمام منتخب البنين على أرضية ملعب مونومونتال في العاصمة بيونس آيرس أمام 85,000 متفرج، لقاء يتصدره طبعا الأهم والأكيد وداع قائد المنتخب ليونيل ميسي. المباراة تأتي بعد إعلان ليونيل ميسي في أوت الماضي اعتزاله اللاعب الدولي عن عمر 39 سنة، مسيرة امتدت لأكثر من 20 سنة مع المنتخب الأرجنتيني. المباراة 208 مع الأرجنتين، الهداف التاريخي للمنتخب برصيد 125 هدف، ينهي الليلة مشواره مع المنتخب اللي خاض معه أولى مباريات الدولية عام 2005، خلى تاريخ كبير في الكرة الأرجنتينية بعد ما أسهم في تتويج بلاده بثلاثة ألقاب كبرى خلال مسيرته الدولية. المباراة ستكون بعنوان وداعا ليونيل ميسي.
3: ليونيل ميسي كيف ستكون الكرة بعدك؟ الحقيقة فما اسماء تغادر، فما اسماء ترجع، فما اسماء تولد، ولكن ميسي، ميسي سنفتقده، وسيفتقده التلفزيون، وسيفتقده المشاهد، وسيبكي عنه العشب المختر في كل ملاعب أوروبا.
0: الحفل أكيد سيبقى في ذاكرة الملايين من عشاق ليونيل ميسي اللي يبقى أحد أفضل اللاعبين على مر التاريخ. هكا نكون وصلنا لنهاية أخبار الرياضة، أجمل تحيات واللي تشاهد نقابل معكم إن شاء الله في قادم موعدنا الرياضي. أمير شكرا لك أيضا، وعايشة تواصل من المشوار معكم على موجاتنا في أحلى صباح.
4: سبور نيوز.

0: الله يعينك، حضرتش الكهرباء
1: مريق. لا اما نصيحه، عود عمل لها لونتروتيان في وقته.
0: عندك الحق، حتى هي ولات تاكل في ليسانس ماكله.
1: بالطبيعه اذا ما تعملش لونتروتيان في وقته تخلصوا ليسانس.
0: اي خليني نمشي نخلص ونقصد ربي.
1: دقيقه مدام، جوست خنزيدو نفقدوا العجل.
0: حتى العجلي داخلين في لونتروتيان؟
1: بالطبيعه، هما روح الكهرباء.
0: يمنين نعرف عليها انا قداش لازمهم هواء؟
1: سهله برشا، تلقاها مكتوبه في المونطون تاع الباب ولا في باب الريزيرفوار ولا في كتاب الكهرباء.
0: اي بي
1: تعرف يا مدام، تبديل الفلتروات ومراقبه ضغط العجالي ينجموا وحدهم يتفاداو زياده في الاستهلاك توصل ل 40%.
2: الصيانه الوقائيه للسياره والمراقبه الدوريه للعجالي تساهم في اقتصاد الطاقه. للمزيد من المعلومات زوروا صفحه الفيسبوك للوكاله الوطنيه للتحكم في الطاقه. اللي تقتصدوا تربحوا.
3: الثامنة صباحا،
4: إشهار
5: ستوري تايم كيد. عندك أحلى بونيس وريدو.
6: حكيلي حكيلي في الديتاج صار
5: كي ما يبداش عندك أحلى بونوس.
6: اسمع كلمني
5: كي يبدأ عندك أحلى بونوس وريدو.
6: سي با فري اي بي ودي شقتلو.
5: كي ما يبداش عندك بونوس وريدو
7: مع لوفر أحلى بونوس متاع وريدو. أحلى من هكا ما فماش. متاع 300% بونوس سالحين 7 يوم كل ما تشارجي 5 دينارات، 500% بونوس سالحين 14 يوم كل ما تشارجي 10 دينارات ولا أكثر. سوم دقيقة 190 مليم.
8: أريدو طور عالمك.
9: عيد ميلاد ام جي ل 143 ما يتراتيش، والربح كل يوم كل جمعة وكل جمعتين. عدي لابليكاسيون ماي ام جي في الكيسة وكون واحد من الرابحين. كادوات قيمتهم أكثر من 150 مليون.
10: ام جي أكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
11: تذكرة للذاكرة.
12: المتحف الأثري بأوتيك. وأوتيك مدينة بين تونس وبنزرت، أقامها التجار الفينيقيون في القرن الثاني عشر قبل الميلاد لتصبح أول مصرف بحري فينيقي بشمال إفريقيا. وأوتيقا أو أتيكا هي المدينة العتيقة كما وردت في المؤلف المنسوب لأرسطو. انطلقت الحفريات بالموقع الأثري بأوتيك منذ القرن التاسع عشر لإثراء كل من متحف اللوفر والمتحف البريطاني. يحتوي المتحف اليوم على عديد النقوش والتماثيل ولوحات الفسيفساء والأواني الخزفية وقطع أثرية مختلفة بونية وفينيقية ورومانية. والمتحف ليس في حجم المعالم التي تسخر بها الجهة، حيث تشير المعلومات إلى أن المسرح الأثري بأوتيك الذي ما زال يقبع تحت الأرض يتسع لأكثر من 5000 متفرج ويمتد على مساحة تقدر بهكتارين، وهو من أروع وأضخم المسارح بتونس.
13: مع تحية رضا القلال.
14: في سنين لولا من عمره يتعلم الصغير لغته لولا، ويتعلم كيفاش يتواصل، ويتعرف على العالم اللي داير بيه. لكن اليوم وليت الشاشات حاضرة في حياة الصغار في سنين لولا من عمرهم. في بعض الأحيان يشدوا التليفونات والتابلات لساعات طويلة كل يوم. سنين لولا مرحلة مهمة برشا النمو الصغير. عقل صغير ما ينموش وما يتطورش بالفرشة برك، أما كيف يتفاعل مع اللي دايرين بيه بخزرة وتبسيمة، وكيف يتكلم ويلعب ويحكي حكايات ويشارك عائلته الأشطة اللي يقوموا بيها كل يوم. كل لحظة يعيشها صغير ويشاركها مع عائلته، يلعب ويكتشف محيطه اللي داير بيه، هي استثمار حقيقي في نمو وتطوره. التفاعل المباشر أحسن وسيلة باش صغيرك يتعلم ويكبر. أعطيوا لأطفالكم من وقتكم وشجعوهم على اللعب والتواصل والتفاعل الإيجابي. طفولة أكثر تفاعل وتواصل باش نصنع مستقبل أفضل.

0: عدنا من جديد نكملوا معكم الرحلة حتى للتسعة. صباح الخير من جديد لكل أصدقائنا اللي التحقوا بنا الآن في الاستماع 48 على موجاتنا. مرحبا بكم مستمعينا إنما كنتم يصلنا صوتكم ومتابعاتكم وتفاعلاتكم زادة الكلها توصلنا على صفحتنا على الفيسبوك وكيف كيف أيضا على التليفون. فبرشا مقترحات جاتنا منكم أنتم، شكرا لكم على التفاعل والتواصل معنا. تحياتي لكم جميعا وبش نهزكم ونمشوا مع بعضنا للمرشي كما كل نهار ثلاث. رجعنا الموعد هذا لأنكم سألتوا عليه برشا وحبيتوا نرجعوا نشوفوا تفاصيل الأسعار اليوم بالنسبة لأسواق الجملة. المرشي في المرشي وحذرنا طبعا معاه في الجولة هذه الصباحية سيرياض حداد اللي موجود معي على الخط الهاتفي مكلف بأسواق الجملة بإدارة التنمية الاقتصادية طبعا بلدية صفاقس. قولك صباح الخير سيرياض، أهلا وسهلا.
1: صباح الخير مدام عائشة،
0: مرحبا بك.
1: تحية ليك والمستمعين إذاعة صفاقس وكيف فريق التقني والعالمي اللي يخدم معك.
0: يا عائشة كسيدي، أحوالك لباس؟
1: لباس الحمد لله.
0: أحوال السوق وأحوال السوق وأحوال الأسعار
1: اليوم نهار ثلاث، تم بداية أسبوع نحن في أسواق الجملة. اليوم الثلاثاء 6 أكتوبر 2026. عندنا الجهاز المسير حضرنا التسعيرة بتاعنا، عندنا المراقبة الصحية تصير دورية يومية. مادة البطاطا يلزمنا نصير عليها المراقبة الصحية خاطر توا تواجدت بحكم تقاطع الانتاج، تم سلعة قديمة وتوا سلعة جديدة.
0: مهم جدا مراقبة دورية. مهم نعم. حدثني عن طماطم طاح السوق متاح
1: هذه ما راه اسوام الجملة تو نحكيو.
0: يلا اعطينا الاسوام، يلا اعطينا الاسوام.
1: طماطم ب 2000 فرنك 2000 دينار.
0: يا باهي يا برك.
1: 41 طن و 800. عندنا الخس من دينار ل 2000، السلطة من دينار ل 2000، الفجل المدور من 3000 ل 5000، البطاطا من دينار ل 2000، الفلفل الحار ب 2500، الحار الاحمر من دينار ل 2000، والحار البقلوطي من دينار ل 3500. بالنسبه للفلفل الحلول الاخضر دينار و200 ل 3500. البصل الاخضر هو نبداو هو موسم البصل الاخضر. عندنا من دينار ل 2500. عندنا البصل الجاف الابيض من دينار و400 الى دينار و600. البصل الجاف الاحمر من 600 ل 1500. اللفت من 800 ل 2000. عندنا القناويه من 7000 ل 30 دينار.
0: 30 ما زلت في 30 اي
1: كاسوما تقعد على عام كامل هكا. البسباس هو البسباس هو الخضر الورقيه وقته. عندنا البسباس يمشي من دينار من 2000 ل 2500. البسباس الروس من 1500 ل 3300. القراع بوط الزينة 2500 ل 4000. القراع المستدير من 900 دينار. والقنين من 4000 ل بون تسعيرة واحدة 4000. ولد القمرة من 400 ل 2500. عندنا الكرم من 2500 ل 3700. السنيريا ثم اللي بالعروشة وثم المقصوصة، نبدأ بالعروشة من دينار ل 2200 والمقصوصة من 2000 سوم واحد 2000. المعدنوس من دينار ل 2000 والنعناع من سوم واحد 1000 دينار. السلق من 500 دينار و500 والنجالة من دينار ل 2500. هذه
0: سوم الخضر
1: سوم نعم. الخضر متعديه الغلة.
0: يلا
1: الغلة توا ثم أصناف دخلت جديدة كيما الحوامض كيما الرمان. نبدأ بالرمان من دينار لأربع آلاف. البطيخ من 800 لألفين وخمسمائة. البلح من دينار لثلاث آلاف. عنا البلح الرشدي من دينار ومئتين لأربع آلاف وسبعمائة. والفروع من 5000 لعشر آلاف. الزيتون من دينار و200 ل 2000. الدلاع من 700 دينار و200.

0: الخوخ من 3500 ل 7500. الاجاص، الاجاص صنف اول من 8000 ل 12 دينار و500. الاجاص العادي من 4500 ل 7500. التفاح عندنا صنف اول صنف واحد من 700 ل 7000. العوينة الحمراء من 4000 ل 7000. والعنب المسكي من 3800 ل 10000. عندنا العنب الاحمر من 5000 ل 9000. العنب الكحلي من 6000 ل 6500. القارص من دينار و500 ل 4000. الكليمونتين من 2500. نعم
1: بدا يتوجد قلت لك. ايوا
0: اي اي
1: مازال قارص شويه. اي
0: الكليمونتين من 2500 دينار. وثم التومسون 4000 سوم واحد
1: ولح.
0: الكونتيتي اللي دخلت اليوم 411 طن
1: ما شاء الله.
0: منتوجات فلاحية متوفرة.
1: حركية موجودة معناتها العرض والطلب موجود.
0: في احتياجات الفترة هذه
1: نعم
0: موجود الطماطم موجود الفلفل ثم الخضر الورقي اللي قلت لك ساعة توافد على السوق بحكم الطقس.
1: ربي يزيدو بارك ما يخفض شوية في الأسعار إن شاء الله. إن شاء الله تخفض في الأسعار يكون في القدم. هي كل الوفرة الوفرة تخفض الأسعار إن شاء الله تكون أكثر.
0: نعم نعم نعم.
1: وبال
0: حتى المواطن ما يزموش يلهف برشا
1: أكيد ديما
0: الاحتياجات بتاعه اللي يلزم يأخذها.
1: هو تأكد وقت تبدأ أسعار عالية راه فمش لهفة على البضاعة ما ربما فما هيك الحاجة يقول لك معناتها يحب ياخذ الفيل يحب ياخذ من
0: ما احنا عندنا عقلية تقدر تلعب عالية معناتها رايس العبية
1: مغلى. واضح جدا. شكرا سريال يعطيك صحة على البطاقة اللي قدمتها نحو السوق اليوم سوق الجملة. شكرا جزيلا لك رياض الحديد وامضى إشارية ونغني مع بعضنا وراجعين ناخذ ضيف من ضيوف الصباح.
2: إشهار ستوري تايم كي يبدا عندك أحلى بونيس وريدو.
3: احكي لي احكي لي في الديتاج صار
2: كي ما يبداش عندك أحلى بونيس.
3: اسمع كلمني كلمني
2: كي يبدأ عندك أحلى بونيس وريدو.
3: سي با فري ايبي ودي شقتلو
2: كي ما يبداش عندك بونيس وريدو.
4: مع لوفر أحلى بونيس نتاع وريدو أحلى من هكا ما فماش. متع 300% بونيس سالحين 7 أيام كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونيس سالحين 14 يوم كل ما تشارجي 10 دينارات والأكثر. سوم دقيقة 190 مليم.
2: وريدو طور عالمك.
5: عيد ميلاد ام جي ال 143 ما يتراتيش والربح كل يوم كل جمعه وكل جمعتين. اليوم في ام جي مخده ليندا ب 9990 في عوض 14990. ام جي اكثر من 140 سنه يفرح قلبك كل يوم.

0: 23 دقيقة على موجاتنا. مرحبا بكم من جديد. كانت هذه نعمة في نغمة تونسية، مواصلين معكم رحلة حتى للتسعة مع الأنغام التونسية والأصوات التونسية. زادة نمشي بكم التظاهرة تنتظم اليوم احتفالا باليوم العالمي للمسنين في الحقيقة، ولكبار السن كما تحبوا تسميوها أغرة أكتوبر، والعديد من المنظمات الجمعيات حابة تحتفي على طريقتها بأبائنا وأجدادنا وأمهاتنا أكيد المسنين من خلال الملتقيات والتظاهرات. منها هذه التظاهرة اليوم أو يوم نجم نقوله بعنوان عمر طويل أو عصر طول العمر من أجل شيخوخة آمنة. مهم جدا اختيار العنوان واختيار أيضا الشعار. حب نسأل مباشرة سر الاختيار هذا أكيد للمكتب الجهوي لمنظمة التربية والأسرة، وليحضر معنا رئيسها سي محمد العذار. نقول له صباح النور، أهلا وسهلا، مرحبا.
1: صباح خير، صباح الفل، صباح النور عائشة وليك ولكل وفياء ومستمعي إذاعة شخص.
0: شكرا جزيلا ليك. إذن عصر طول العمر الاختيار هذا الرشيق ربما من خلالكم أنتم في الملتقى هذا أو اليوم.
1: فعلا نحن ما تعرف التو نعيش في عصر يعني معدل الحياة يعني الولادة يعني أصبح مرتفع والحمد لله، ذلك بفضل التطور العلمي اللي موجود اليوم في وبقر دار الأسرة. في التسعة متاع الصباح تنطلق يعني ملتقى، وينطلق ملتقى يعني طبي علمي فيه ثلاثة مداخلات. المداخلة الأولى نمط عيش سليم من أجل شيخوخة آمنة، تقديم أخصائية التغذية وسائل الغمجي. مداخلة ثانية التقصي المبكر من أجل شيخوخة آمنة، تقديم الدكتورة هادي القبي. ومداخلة ثالثة الاستعمال الآمن للأدوية، الدكتور فتحي بشا. وتتخلل هذا الملتقى حملة لتقصي ضغط الدم والسكري، وكذلك حملة للوقاية أو التخلص من آفة التدخين. بالضبط. وبالنسبة هذه أنا ندعو كل المستمعين اللي يستمعوا فينا إلى الالتحاق بمقر دار الأسرة 3 جرام بكيلومتر واحد. هذا النشاط وهذا الملتقى هو عمل مشترك ما بين المكتب الجهوي لمنظمة الوسيلة للتربية الأسرة والمندوبية الجهوية للأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، وكذلك الإدارة الجهوية للصحة.
0: متعودينكم تحضروا ندوات كما هكا ملتقيات للمسنين، معناتها الحضور موجود سي محمد، يحضروا يشيو ياخذوا المعلومة يستفيدوا، هذا الأساس.
1: هو هذا يعني تعرف انت خاصة اليوم يوم عمل، واحنا حتى من العنوان يعتبروه انه كأنه النشاط مخصص الى كبار السن
0: فقط. المتقاعدين تقول انت اللي ما يخدموش.
1: هو اولا انا
0: ثقافة مهمة للناس كل، حتى اللي عنده مهمة صحيح يكفل ولي ما انت ابوه ولا امه ولا جده ولا مهم جدا باش يعرف الثقافة كيفاش تعمل معاها.
1: لانهم هما اول
0: هم البركة في الدار.
1: بالضبط، ان شاء الله كل عام وكبارنا وهم البركة وهم الخير وهما زاد التاج فوق روسنا، إن شاء الله كل عام هما حيين بخير. إذن أنا من خلال إذاعة شاكس اللي هي مشكورة على تفاعلها وعلى دعمها لكل أنشطة المكتب الجهوي لمنظمة وسيلة التربية الأسرة، نحب ندعو اللي يستمعوا فينا الكل للالتحاق بدار الأسرة، لأنه كما قلنا أكيد أنه توا اليوم كل واحد عنده رجل كبير معناها ورجل مسن ورجل من كبار السن عندهم في الدار، إضافة لذلك كذلك اللي توا معناها قادمين لدخول، لأنه في التالي هذه مراحل في الحياة.
0: أكيد
1: إذن خاطر حتى المواضيع مهمة، لما أقول نمط عيش سليم يعني
0: الناس كلها يهم الناس الكل، يهم الناس الكل، مهم حتى تناول الادويه معناتها، خاطر احنا مرض حاجه خذ هيك الحاجه خذ هيك هكا وما غير استشاره الطبيب معناتها مستنسين.
1: ايوه احنا ناخذ الدواء على بعض وكيكه في ابتلاء، وعندنا ساعات حتى يعني ناخذوه لخزم الميزان يقول معناها لا اشربوا برا الدواء كي نقولوا كذلك معناها يعني الاخصائيه في التغذيه وسائل
0: الغمجي
1: بالضبط باش تقدم يعني نصائح وتقدم معناها مهم جدا. هذا مشكل
0: ان شاء الله موافقين، لا نقول ان شاء الله موافقين اليوم هذا في اشغال الملتقى هذا، ان شاء الله الاقبال يكون موجود وكثيف في الملتقى هذا كما قلنا، لانه المعلومه حاصله الافاده حاصله، فقط باش ليحظى الإنسان يأخذها هذا هو الأساس. واحد يحضر التظاهرات على الأقل يلقى الجمهور المواكب لها، وهذا شيء نسعد به دائما، وأكيد أنه متعود به المكتب المحلي أو المكتب الجهوي لمنظمة التربية والأسرة في صفاقس. الحمد لله، أشكرك كرئيس المكتب وليك ولكل الأعضاء المكتب هذا على نشاطهم الدؤوب سي محمد العذار، شكرا جزيلا ليك.
1: عايشك نهاركم طيب.
0: عايشك شكرا. يوم جميل لك انت ولكل مستمعينا وين موجودين وصلهم صوتنا. هذه إقاعاتنا راجعين بعدها مع ضيف آخر ندخلوا معاه مجال المال والأعمال والاقتصاد يظلي مع فيصل وضيفه أيضا في مجال البنوك والمجال الجبية خاصة المالية يعني ويهم الناس الكل. اسمه صابر وراجعين عشك.

0: يا ليلي يا عيني عليك يا صبر. وصلنا معاك ل 38 دقيقة وإحنا مكملين معاكم للتسعة في مشوارنا المنوع الصباحي. أحلى صباح مع فيصل الوقفة توا وضيف الصباح. صباح خير فيصل.
1: صباح النور عايشة، نهارك طيب، أهلا وسهلا، مرحبا بك.
2: ضيف الصباح
1: ضيف الصباح هو الأستاذ القانون البنكي مشكور جدا سي محمد النخيلي، باش يحدثنا على القروض على الشرف في ظل الإقبال اللافت. سي محمد نهارك طيب، أهلا وسهلا، مرحبا بك.
3: صباح الخير، وصباح الخير جميع مستمعي إذاعة فاكس.
1: الحقيقة الأرقام والأحصائيات اللي قاعدة توصل حول إقبال التونسي فيما يعرف بالقرض على الشرف فاقت كل التوقعات محمد.
3: صحيح، هو كان متوقع رأوا أنه القرض على الشرف باش يحاولوا أنهم يسجلوا فيه في حدود ما بين 50,000 و 100,000، لكن عدد المنتفعين حسب خطوط التمويل المرصودة واللي نعرفه اللي هي 8% من إجمالي مرابيح البنوك بحوالي 120 مليون دينار، لكن بصفة متفاوتة من بنك لآخر حسب الأرباح المسجلة في السنة المحاسبية الفارطة حوالي 14,000، معناتها يناهز 14,000 شخص ومؤسسة. الإقبال كان من اليوم الأول، ممكن من الدقائق الأولى من منتصف الليل بداية التسجيل، والمنصات كانت مختلفة من من من بنك لآخر. بعض البنوك عملت معناتها طريقة رقمية كلية، معناها أنه اليوم تعمل المطلب وترفق الوثائق زادة تحملهم على المنصة. هذا اللي خلى بعض المنصات ما تنجمش اليوم بالحجم بتاع الوثائق المحملة بعدد المطالب أنها تكون معناتها تخدم، وصار لها معناها بعض الأعطاب الفنية. وفما بعض البنوك اللي خيرت أنها تقبل المطالب معناها عن طريق المنصة على أن يتم إرفاق الوثائق في غضون 5 أيام مثلا للفرع البنكي، على أن تجاوب حسب القانون في 10 أيام على المطلب هذا. هي اجتهادات، لكن اليوم كتجربه اولى من الايام الاولى النهار الاول الثاني، معناتها المطالب المقدمه بسبب المعالجه، واذا كان يتم الموافقه عليها الكل فانه تم استنفاذ خطوط التمويل خاصه بالنسبه للافراد.
1: بالطبيعه هي 8% و50% للافراد و50% للمؤسسات الصغرى والمتوسطه.
3: بالضبط 50% الأفراد 50% المؤسسات الصغرى.
1: يعني في النهاية الرقم ربما كيفاش نفسره، معناها عادي أنه في نهارين وصلنا لأكثر من المتوقع؟
3: عادي، خاطر اليوم هذه حاجة جديدة علينا. احنا نعرفوا اللي نسبة الفائدة المديرية في تونس متوسط سعر السوق غالي، بعدها مرتفع برشا مقارنة حتى بالدول الأوروبية. هذاك علاش اليوم إذا كان المواطن يلقى فرصة باش ياخذ سلفة، خاطر هو ماهوش قرض، هي سلفة، القرض
1: ديالنا دون فائدة،
3: دون فائدة، دون عمولات، حتى شيء، معناتها ياخذ مبلغ 5,000 دينار
1: كاملة من غير حتى فريد الدوسيه سي محمد.
3: حتى شيء يرجع كان 5,000 دينار. الاستثناء الوحيد إذا كان المواطن يطلب فترة إمهال، فترة الإمهال هذيك إذا كان توصل لستة أشهر تتوظف عليها معناها
1: أداءت
3: معناتها كان بشيخ 5 أشهر على العامين في بلاس 208 يولي القسط 277 دينار.
1: يعني اليوم كأنه الوضعية هذه ترجم الوضع الاقتصادي المالي للتونسي، معناها
3: بتبيع اليوم تشوف بالشمال. اليوم القدرة الشرائية مخترقة بتاع التونسي، واحنا نعرفوا ان التونسي كان مدى سنوات الفارطة ديما نقولوا التونسي يخلص مليون يصرف زوز، وهو علاش حتى تلقاه التونسي ياخو التسهيلات البنكية الروج اللي معبر عنه بالروج، ويزيد ياخو السلفة من الخدمة بتاعه. ويزيد يتعامل بالشيكات. معناها
1: قبل يا حسن الشيكات تو ما عادش
3: اليوم كي ما عادش فما قانون الشيكات، ما عادش معناتها الشيكات مالت ممنوع انها يستعملها كضمان ولا كوسيله تقسيط. القى روحه معناها
1: مضغوط اكثر،
3: زادت نقصت، وبالتالي ولا مضغوط اكثر، مع انه المصاريف بتاع الحياه اليوميه بتاع تونسي كل مره تزيد فيها حاجه جديده نظرا للتقدم التكنولوجي. دار من سنه 2000 راهو ملي جا البورتابل واحنا في وتيره متسارعه، معناها معناتها فما مصاريف ولات جديده على عادات التونسي اللي ما كانتش موجوده قبل، خاصه زاد مع ظل التواتر معناها اللي مختلفه من جهه لجهه، انه معناتها القرايه ولات اكثر ماشيه الخوصصه من المدارس الحكوميه، مع انه اليوم ولات فما حاجات متوفره كيما فضائيات الالعاب، ومثلا ولات في عدد التونسي انه يمشي للنزل ويسافر وكل هذا، كل لقاها تسهيلات بالتقسيط عن طريق الشيكات. من بعد كي مشات لقى روحه معناها ناقص برشا. دونك اليوم كي تجي وتاخذ سلفه على سنتين ترجعها 208 دينار، معناتها باش يكون اقبال راهو من جميع الفئات، راهو خاطر اليوم راهو كيما اللي يخلص 800 دينار كيما اللي يخلص قريب 3 ملايين، كل معناتها ما عادش نحكيو على معناها طبقه مترفعه، معناها هذيك معناتها طبقه وسطى اقرب معناها للفقر منها، لانه باش تكون طبقه ميسورة.
1: نعم تاكيد لكلامك، حتى من خلال اخر الارقام اللي صدرت فيما يتعلق بنسبه التضخم المالي لشهر سبتمبر بلغت 5.6%، ومن جمله الاشياء اللي فيها بالاضافه المواد الغذائيه سي محمد نجد ايضا تضخم في مستوى المواد التربويه، معناها اللي تزامنت مع عودة مدرسية وارتفاع أسعار تقريبا تروح ما بين الارتفاع 6 و 6.4%.
3: هذا دونك السبب اللي يخلي الإقبال منقطع النظر. زادة من ناحية أخرى المؤسسات الصغرى ولا أصحاب المهن الصغرى زادة كيف معناتها تعوزهم، معناها نقولوا احنا السيولة اللي باش تخليه يجابه المصاريف اليومية، خاصة أنه اليوم التجار اللي كانوا يتعاملوا زادة كيف بالشكات كضمان باش ياخذوا السلع، اليوم ولاو مجبورين انه ما يوفرش ستوك نتاعو ولا يعطي معناها فلوس سبيس معناها باش ينجم ياخو السلعه نتاعو. يقول لك اليوم 5000 دينار هذا تعاوني معناها في الجستيون نتاع البروجي.
1: ولكن نختم بهذايا باش ما نطولش عليك، ايضا فما تشدد من في مستوى البنوك في اسناد القروض الاستهلاكيه اللي كانت قبل متاحة وممكنة سواء عن طريق بنك التضامن ولا البنوك التجارية.
3: هو راه باش نبداو متفاهمين ونحطوا الأمور في إطارها. احنا اليوم في تونس ناقصين ثقافة مالية، وذلك علاش أنا برشا مرات دعيت مش أنه معناتها الثقافة المالية تتقرر في المناهج من الابتدائي ومن الإعدادي. اليوم التونسي لازم يعرف ماله هو وما عليه. لكن اليوم قلنا كان 80% من قروض متاع المؤسسات الصغرى تترفض في مستوى الفرع. علاش؟ على خاطرها ما تستجيبش لأدنى مقاومات للدنيا متاع أنه إنسان باش ياخذ قرض باش يخدم به. معناها تلقاه لا فما دراسة جدوى، لا فما معناتها رؤية للتصرف في
1: خلق الثروة، معناها باش ياخذ وبعد عنده ضمان باش يرجع،
3: جاي يحب ياخذ فلوس ويمشي كهو ما غير ما فما حتى الطريقة متاع الصياغة متاع المطلب القرض تلقاها معناها مش هذاك. علاش اليوم اللي باش يعمل مشروع لازم يتكون ولازم فما عنا احنا كمحاضن المؤسسات.
1: نعم صحيح، تابعة للوكالة الوطنية للتشغيل. اي
3: وراو خاطر تعرف فلوس هذوك فلوس المجموعة الوطنية، فلوس شهريتك انت وشهرية الزملاء نتاعك محطوطة، لازم البنك يكون امين عليهم. اليوم اذا كان باش يعطيهم لازم يعرف كيفاش يستخلصوا القرض هذايا، جاي ما غير ضمانات. لكن الشروط الاخرى اللي موجودة بمناشير البنك المركزي في اسناد القروض تقعد قيمة الذات، منها انه لازم يكون فما نشاط بأجر وإلا نشاط تجاري، لازم يكون الحريف حريف البنك على الأقل عنده 3 أشهر، كانوا شهر لازم الشهرية متاعه تتصب في البنك. هذا أقل حاجة لضمان الخلاص متاع القرض ذاك، وخاصة أنه الضمانات الأخرى خاصة التأمين على الحياة وغيرها ماهيش موجودة.
1: على كل حال كل الشكر والتقدير على التوضيحات هذه سي محمد نخيلي أستاذ القانون البنكي، وأكيد أنه باش تكون لنا متابعة في قادم الأيام، وربما تولي سنة كل سنة، معناها 8% يقع أسنادها للمواطنين ولأصحاب المؤسسات الصغرى والمتوسطة. كل الشكر والتقدير لك سي محمد النخيلي، نهارك طيب. شكرا. عودة إلى عائشة ومواصلة فيما تبقى من وقت لحدود الساعة 9 صباحا.

0: الطريق الكل يرعاكم الستار. ان شاء الله سلمين في طريقكم وين انتم موجودين وين ماشيين زادة. ان شاء الله طريق السلامة للجميع. نختموا معاكم بأجواء التكنولوجيا وأحدث الابتكارات. ما عادش نحكيو على تكنولوجيا رقمية هكا, ولا نحكيو على أحدث تطبيقات الذكاء الاصطناعي, لكن قبلها أكيد فما قمة عربية دارت مؤخرا, نحب ناخذ فيها تفاصيل مع خبير مختص في مجالات التكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعي, خبير جامعي قيدون في الحقيقة في الجامعة, متقاعد صحيح لكنه مستشار على أكثر من ساحة, ولأكثر من ساحة أكيد في المجال هذا, مجال التكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعي. يسعدنا يكون معنا سي محمد بالحاجة أستاذنا. نقول لك صباح الخير, أهلا وسهلا, تحياتنا ليك سي محمد.
1: أهلا وسهلا, مرحبا بك أخت عائشة, تحية ليك ولكافة الفريق العامل معك ولكافة مستمعي إذاعة الشفاء.
0: متوحشناك وتبارك الله, ديما ناشط وديما مجتهد في مجالك, توحشناك, توحشنا أيضا إضافتك في هذا المجال. مؤخرا كنت في قمة عربية سي محمد, تقريبا ما حكيوش عليها برشا القمة هذه, شو مجالها؟
1: هي بالفعل هي قمة يعني هامة برشا في حقيقة تنطلق في تونس, وهذا طبعا فخر بالنسبة لتونس لأنها واكبت تقريبا موضوع اليوم وحديث الناس الكل اللي شغل العالم الكل هو الذكاء الاصطناعي. إذن هي كانت الدورة الثانية لقمة الذكاء الاصطناعي كما قلت انطلقت في تونس عايشة. الحقيقة هو كان من تنظيم المنظمة العربية لتكنولوجيا الاتصال والمعلومات الايكتو, تعرفوها اللي هي يعني بالتعاون مع طبعا الجامعة العربية, ولكن هي تابعة لوزارة الثقافة. الفكرة الأساسية كانت من خلال الملتقى هذا اللي حقيقة حضروا عدد كبير من الخبراء, أكثر من 450 مشارك يعني من المنطقة العربية أفريقيا والعالم الكل, بحضور كذلك الأمين العام لجماعة الدول العربية. كان في ياسمين الحمامات بطبيعة المنظمة حرصت من خلال الملتقى هذايا أنه تواكب التطور الكبير اللي يعرفه العالم اليوم في المجال هذايا, مجال الذكاء الاصطناعي. وكما قلت الفكرة كانت هو الخروج من وضعية المستعمل البسيط للتكنولوجيا وللذكاء الاصطناعي إلى صناعة الذكاء. وعلى هامش الملتقى هذا
0: وعنا توانسة تصنع الذكاء,
1: مش حتى شك, وديما مش نشوفه إن شاء الله توانسة تصنع الذكاء ووراء تقريب كل التقنيات, لأنه الهاجس اليوم الكلنا نتحدثوا الذكاء الاصطناعي مش يعوض الإنسان, ربما يعوض بعض المهن, يعوض بعض الأشياء, ولكن كذلك مش يخلق أشياء أخرى. وأنا هذا قناعتي الخاصة أنه يبقى الإنسان في قلب كل هالتطورات هذية من دامه يسعى ومن دامه يتطور خاصة من ذاته.
0: نعم نعم, مهم جدا. إذا الجائزة الأولى كانت من نصيب شكون بالضبط وقتها في القمة هذه؟
1: هي الجائزة الأولى كانت من نصيب شابة الحقيقة, يعني شابة تونسية بطبيعة تحصلت على الجائزة الأولى, هي هالة بن سلطان, تحية لها, خدمة الحقيقة على تطبيقها بالذكاء الاصطناعي عبارة كيو ار كود. اليوم الكلنا معناها بالهاتف الجوالة أي بسمارت فون كيو ار كود, ونقرأ منيو كيو ار كود, نتعرفوا على معناها شيء من الأشياء. هي عملت كيو ار كود الحقيقة ووصفته في قوارير الزيت خاصة اللي تسافر يعني البرة, وقت اللي المستعمل يعني يقوم بسكان بتاع الكيو ار كود هذاك مباشرة على هاتف الجوال متاعه يلقى
0: موصفت.
1: فيلم يحكي على
0: فيلم
1: الزيتون. أي هي خدمة عايشة, خدمة على الشعال يعني. الفيلم كان مقطع فيديو كبير, ولكن قلت فيلم لأنه بالفعل إخراج
0: حاجة جديدة يعني
1: حاجة جديدة. يحكي على يعني منطقة الشعال,
0: تاريخ الزيتون. نعم
1: بالضبط,
0: مهمة جدا وثرية جدا المنطقة, مهم جدا, ويعطيها صحة على الفكرة زيادة, ترويج لزيت زيتون اللي أكثر المنتوجات تصديرا معناتها في تونس واخذ صدى عالمي, وهذا مهم جدا أنه نثمنوا المنتوج متاعنا, زيدوا نأكدوه يعني, يعطيها الصحة بالحق, برافو.
1: يعني بفضل الذكاء الاصطناعي ولا تحكي على الهوية, ولا تحكي على الأرض, ولا تحكي على الثقافة, ولا تحكي على الفلاحة, يعني مشروع اقتصادي مدمج عن طريق الذكاء الاصطناعي طبعا، وذكاء هي في صياغة الحل هذا.
0: جميل جميل، وتستحق التحية والتثمين للمنجز هذايا، وأكيد أنه برشا طاقات شبابية تجم تخدم الحاجات هذه، تجم تخدم أكثر من هكا. نستناو أنكم تكونوا وتأطروا أكثر ما يمكن من الباحثين الشبان سي محمد.
1: هو هذا أهم شيء، لأنه مسألة التكوين وتوظيف التكنولوجيا هو أهم شيء، لأنه يلزمنا يعني نرتقيه معرفيا، لأنه صحيح الآلة اليوم يعني تتكفل بالمهام الروتينية كما الحفظ والتلقين والبحث وغيرها، ولكن المتعلم اليوم عايشة لابد أنه يعني ينتقل إلى معرفة عليا، معرفة عليا كما التفكير النقدي والإبداع والتطوير خاصة، لأنه اليوم اللي لاحظوه تشات جي بي تي اليوم عنده معنى 4 سنوات، باقي ما زلنا في نسميه انا الابهار السلبي، ما زلنا
0: ناخذ منه
1: كان موجود. انا نحكيه مع اله من الالات، اي شيء هذا باهي في مستوى معين، ولكن في المستوى المعرفي، في المستوى البحث، في مستوى كذلك
0: يلزم الانتقاء والنقد، اكيد والنقد والابتكار مهم جدا. ثلاث حاجات قلتهم،
1: اي حتى
0: انا نستنى منك تطبيقات ربما نحكي عليها جديده تسهل مهمه الانسان وتكون هي من الانسان، انجاز الانسان على الاقل يجتهد في الذكاء الاصطناعي، ما يخش كل شيء بالمسلمات هكا ولا سي محمد.
1: هو ما في شك، شفت انت ايش قلت
0: كيما البنيه هذه هلا معناتها ما شاء الله عليها هلا بالسلطان، نجمو نلقاو طاقات اخرى وتطبيقات اخرى نحكيو عليها في القادم الاستضافات سي محمد.
1: موجود اليوم شفت قلت الانسان عايشه لو تسمع، يعني اليوم ولينا بفضل يعني التكنولوجيا نحكيو على مفهوم جديد، نحكيو على يعني الانسان او المستعمل المعزز. ايش معناها؟ معناها اليوم انت عن طريق الجديد يعني اللي ظهر الفتره هذه هو يعني التطبيقات اللي تدعم المحاكاه، تدعم كذلك نعبر عليه احنا بالاي اجنتيك، يعني انه اليوم عندك وكلاء، عندك وكيل يقوم بالمهمات التقليدية اللي ربما كان في وقت من الأوقات الإنسان يقوم بها يعني بشكل عادي جدا، ولكن اليوم بفضل هالتكنولوجيا، بفضل الذكاء الاصطناعي وبفضل الوكلاء، اليوم نقدروا باش نوصفوا ونكونوا خاصة إنسان معزز، يعني نقولوا احنا اليوم أنا جون يمكننا باش نكونوا أم أوغمونتي
0: معزز بحد اخر، معناتها معك كذلك. علاش نقول احنا راهو الذكاء الاصطناعي هو وسيط معك، هو يخدم معك، مش هو الكل، مش تخلي له مكانك، معناتها لا لازم يكون هو مساعد معك انت. انا جون مهم جدا،
1: ما فيش حتى شك. حبيت عايشه
0: نختم معاش فما وقت، مش نختم بالكلمه هذه، مش هيك علاش قلت لك نخلي الكلمه جايه للمساله الاسابيع القادمه، نقدم كل مره حاجه جديده بالنسبه للتطبيقات. مهم جدا، يعطيك الصحه سي محمد، وليك انت يعطيك الصحه لك انت على التفاعل معنا، ومتاكده انه باش تضيف لنا برشا خاطر ما شاء الله عليك معرفتك كبيره وزادك المعرفي في المجال هذا ثري وثري جدا. شكرا جزيلا سي محمد،
1: شكرا
0: يعيشك. احنا قد ما نعيش ونتعلم اكيد جدا. نختموا معاك انت اجواء منوعه تحلى صباح، فمن برشا تحايا جاتني لما حالا خليتهم البرا المعذره باش نقول عليهم، خلينا نسمعوا محبوبي ونغتنم الفرصه نحييهم خاصه اللي يحتفلوا بعيد ميلادهم اليوم.

نقول مبروك السهير الويتي الأم والأب غازي المزغني والأخوين مالك وعزيز والجد زهير الويتي ومحمد المزغني والجدة سلوى المزغني وشافية يعيش الجديد بطبيعة العائلة هذه كلها المزغني والويتي بالمولود الجديد محمد المزغني. إن شاء الله يتربى فاسكم وألف مبروك المولود الجديد. وشو كيف كيف نقول مبروك الأحمد قميحة عيد ميلاده اليوم ومحمد ملك زوز عيد عنده عيد ميلاده وعيد زواجه أيضا تحية لي هو والنبيلة الفراتي. كل عام وانتم بخير والناس كل اللي تحتفل المناسبة سعيدة إن شاء الله فرحانين ديما. نختموا معاكم شكرا الأمير الجاموسي تحياتي لكل الأسرة اللي كانت معاكم في منوعة أحلى صباح عايشة ديما. أتمنى لكم أحلى الأوقات على موجاتنا. نهاركم زين إلى اللقاء.

0: إذاعة صفاقس الأخبار.
1: تحية متجددة من قسم الأخبار. أكد رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال لقائه أمس رئيسة الحكومة سارة الزعفرانية الزنزري ووزير التشغيل والتكوين المهني رياض الشود، أكد على أن الشعب سيحقق ما يريد مهما كانت التحديات والعراقيل، وسيتم الوفاء بالعهد، وذلك خلال حديثه عن المراحل التي تم قطعها لتطبيق أحكام القانون المتعلق بأحكام استثنائية لانتداب خريجي التعليم العالي ممن طالت بطالتهم بالقطاع العام والوظيفة العمومية. استعدادا لموسم الحج، تتواصل اليوم بمركز الصحة الأساسية بنقطة التابع لمعتمدية المحرس الفحوصات الطبية للمترشحين لأداء فريضة الحج لتشمل اليوم حجيج معتمدية الصخيرة. تنظم عمادة المهندسين التونسيين اليوم بمقرها مائدة مستديرة لتقديم خارطة الطريق الطاقية لتونس في السنوات القليلة القادمة، وسيتم خلالها تقديم أبرز مخرجات خارطة الطريق وقراءة فيما حدث هذه الصائفة. وخارج أرض الوطن، يشارك فريق من المهندسين التونسيين بداية من اليوم في الأدوار الإقصائية لبطولة العالم للروبوتات القتالية بروسيا ضمن 64 فريقا من أفضل المختبرات في العالم، وتعد تونس البلد العربية والإفريقية الوحيدة المشارك في هذه المسابقة إلى جانب نخبة المختبرات الهندسية حول العالم. في أخبار العالم، قصفت المدفعية الإسرائيلية صباح اليوم أطراف بلدتين جنوبي لبنان، وألقت طائرة مسيرة إسرائيلية قنبلة صوتية على أحد المنازل. كما أطلقت قوات الاحتلال الصهيوني فجرا نيران أسلحتها الرشاشة وفق ما أعلنت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية. أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني السعودي تعرض مطار الملك عبدالله بن عبد العزيز الدولي بجازان ومطار نجران الدولي إلى قصف يمني، ما أسفر عن 3 إصابات طفيفة وأضرار مادية. شكرا على المتابعة. المواد الإخبارية القادم تمام 10 بإذن الله. إلى اللقاء.
2: إذاعة صفاقس.
0: تسمعونا في بير علي بن خليفة، المحرس، الغريبة، وعقارب على 88.5.
2: عشرة ديمة.
3: إشهار.
4: ستوري تايم. كيبدا عندك أحلى بونيس وريدو.
5: حكيلي في الديتاج صار.
4: كي ما يبداش عندك أحلى بونيس.
5: اسمع، كلمني.
4: كيبدا عندك أحلى بونيس وريدو.
5: C'est pas vrai. Eh ben, où dis-je quoi de là ?
4: Qui m'a ébdèche a un des bonus ou rideau ?
6: مع الأفخ أحلى بونوس متاع أريدو، أحلى من هكا ما فماش. متاع 300% بونوس سلحين 7 يوم كل ما تشارجي 5 دينارات، و 500% بونوس سلحين 14 يوم كل ما تشارجي 10 دينارات والأكثر. سوم دقيقة 190 مليم.
7: أريدو، طور عالمك.
8: عيد ميلاد ام جي ل 143 ما يتراتيش. الجمعه هذه ام جي وفالواز يربحوكم 8 تروتينيت الكتريك. عادي لابليكاسيون ماي ام جي في الكيسه وكون واحد من الرابحين.
9: ام جي اكثر من 140 سنه يفرح قلبك كل يوم.
10: مرحبا بكم في المنصه الرقميه راي ديت ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وبدايتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنام نساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراه حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينة، وراه عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدة ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا.

0: لك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
1: عشرتنا ما تفش
2: وحكايتنا ما تتنسيش.

0: الكلمة ليك. الكلمة ليك.
1: يا صباح الورد وصباح الفل لكم الناس الكل. الكلمة الأولى والأخيرة لكم أنتما لمستمعينا، لأصواتكم، لمشاغلكم، أهلا وسهلا بكم معنا في برنامج الكلمة ليك. ينطلق معكم الآن، يتواصل حتى للعشرة متاع الصباح. نفتحوا فيه المجال لكم باش توصلونا أصواتكم ومشاغلكم واهتماماتكم. الفريق الكل يحييكم، الفريق اللي أمن هذا اللقاء أمير الجاموسي في الهندسة الصوتية، تحياتنا لي كيف كيف، زد يسرى الغربي في تأمين البث الرقمي، وتحياتي زد الفريد عبد الجواد في استقبال كل المكالمات الهاتفية، ومعكم في الأعداد والتقديم ريم بن جويرة. تحييكم وتصبح عليكم وترحب بكم وترحب بأصواتكم الناس الكل. هذه أولى إقاعاتنا نهديها لكل مستمعينا بصوت حسين الجسمي، أما براوة في إعادة لغنية نجاة الصغيرة.

16 دقيقة بعد 9 صباحا. أحلى صباحات لكم مستمعينا. إذا هو الكلمة ليك، المجال مفتوح لكم أنتم باش تتواصلوا معنا وتوصلونا مشاغلكم الكل. مرحبا.

0: حبيب، أول مكالمة صاحبها أو صاحبتها. صباح النور.
1: السلام ورحمة الله. صباح الفل.
0: يعيشك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هو شكون معنا؟
1: أخوك فريد. ربي يبارك فيك أختي.
0: يعيشك يعيشك.
1: الله يبارك. أيوة
0: سي فريد تفضل، كلمة ليك.
1: كلمة لي. والله يا أختي العزيز احنا طالبين كان الماء، الماء يا أخي من نهار السبت لهذه الساعة مقصوص طريق تنيور كيلومتر 8.5.
0: تنيور 8.5.
1: اي نعم. توقع انت دار نهار السبت هذه الساعة قطرة ما فيهاش.
0: مجموعة سكنية كلكم مقصوص عليكم ولا كان كان انت؟
1: لا لا مش كان محل السكنة بتاعي انا، تقريبا الزون هيك اللي نسكن فيها اللي جابدين منها هي جماعة كلها، خاطر ثم جماعة جابدين من طريق تنيور وثم جماعة جابدين من الثنية الثانية، معناتها هيك.
0: انتم متابعين اقليم الجنوبية؟
1: اي ساقيه الدير. اي
0: شماليه ساقيه الدير.
1: اي اي
0: اقليم صفاقس الشماليه هكا.
1: ساقيه الدير شماليه تما.
0: اي صحيح.
1: اي ربي يبارك لك. معناتها الماء ما ثماش من نهار السبت لهذه الساعه، ولا علمونا ونطلبوهم للامانه. ما ثمش اداره، ما فيها ستاندريست ولا انسان يقبل الشكايات ولا كذا، تطلب يهز لاباري يرجع يعلقها. معناتها اداره مانيش بمحنش تايمين، هذه مش أول مرة هي.
0: فما يجيبوكمش معناها، تطلبوا ما فما حتى
1: يزلب باري وترجع تعلق. ما ثماش، ما ثماش حتى كلمة تالو ولا تفضل معناتها في الاستقبال ولا ما ثماش. هذه مانيش تايمين السيستيم هذاك علاش.
0: واضح سي فريد، وصلت لنا الإشكال.
1: كي يكون إنسان مواطن يطلب أي مؤسسة
0: من المفروض من المفروض أنه تشكياتكم وأصواتكم توصل مباشرة لأهلها، ومن المفروض توصل مباشرة للشركة التونسية لاستغلال وتوزيع الماء.
1: اللي مش موجود باش نعيشوا به مش موجود، شكون يعطينا الماء؟ وعندنا فاتورة ماء نخلصوا فيها ومعلوم قارن نخلصوا فيه وما ثماش ماء على حساب شكون؟ ما احناش فاهمين.
0: نعم. شكرا لك سي فريد، شكرا لك. ندينا لسوناد اقليم صفاقس الشماليه، فما عدد من المتساكنين والمواطنين حرفائكم الكرام اللي هما مقصوص عليهم الماء توا عندهم من نهار السبت واحد واثنين وثلاث اربع ايام وهما بدون ماء صالح للشراب والاستعمالات الأخرى. على كل حال إن شاء الله صوتكم يكون أوصلوا، احنا نتفاعلوا مع بعد شوية إن شاء الله نتفاعلوا مع المسؤول مباشرة. نمشي للمكالمة رقم 2. أهلا وسهلا. ألو. صباح الأنوار. صباح الخيرات. مرحبا، شكون معنا؟
2: نجوى.
0: مرحبا يا نجوى، تفضلي.
2: أنا عندي زوج إشكاليات.
0: يا نجوى ظهر لي نتذكرك من في الخدمة ومن وقت فما إشكال ظهر لي في طريق المطار.
2: أي مازال صح على شيء، كان فهم شيء.
0: مازال نفس الإشكال قائمة.
2: قائم، فهم شيء. إحنا طريق الكياس طريق المطار زنقة المصمودي، الضوء الضوء اشترى الضوء كياس وزل فترة يزلت نتجاب
0: بيهي. عاود أعطيني بالمعطيات الكل بالتفصيل. طريق المطار زنقة المصمودي
2: هاي سمى إنارة تشعل اشترى يشعل ذاك الكياس، وإحنا اللي قابلين الواد إحنا نسكنه بالمطار لا إنارة كياسات، رغم الكل كياسات إنارة ما سماش
0: إنارة
2: التاكسي ما يدخلناش التاكسي في اللي
0: هذه زنقة المصمودي
2: كيلومتر ستة. وعندي شكالي أخرى، عندي جنان قدامي كبير، فيه بير صار له برشا، البير صغار سلام زاد تجي من المدرسة بتاع تحت الوادي يلعبوا غادي، ثم بطيمة زادة سايبة يطعوا فوقها صغار فوق هيك الواحد يضربوا بالحجر، وبير محلول وكان يتيح فيه صغار عنده طوى 25 سنة. نشكيه عليه يقول جنان هامل يشعلوا النار يشعلوا فيه كل شيء، جنان هذا قدامي جراري الفضلات الكل فصلوا والله جنان كبير زادا، هو مولاي عام عنده منتزه
0: من غير ما تسمينا.
2: ايوه وجنان يقولوا ليلو
0: معناها بومي ليه هذايا جنان، مفروض انه البلديه
2: هو هامل هامل السكون فيه جيت لازم السكون ما حشيت
0: هذا من شأنه زادا
2: تعرف فيه كل شيء
0: يكون مرتع للحشرات ولل
2: العباد والعباد وكل شيء كل شيء موجود
0: بهي نجوى. وين بالضبط هذا جنين؟ عطينا الادريس.
2: هذا قدام داري مع طريق المطار.
0: هكا نقولوا له قدام دار نجوى رئيس البلد.
2: لا لا لا اساس المطار. مقابل حي البحري.
0: مقابل حليب بحري.
2: ما هو جنان صفيان هو بتاع الصالة يعرفوه صالة أفراح هو بتاعه هذية. هذا جنان حالة وراي جد ثورة ال بهذي متاع اللي جاء ثوره دخلش بداخل هما ثوره كل جناب.
0: إيه بي أنتم اتصلتوا بالبلدية قدمتوا تشكيات
2: بالبلدية قتك كنا بنجم نعمل شيء
0: لا مفروض مديم موجود المواطن اللي يمتلكه هو لازم يلتزم بأنه إيه يقوم بتنظيفه وتسييجه
2: قالك منعرفوش علي مشوني مشيت له يعني مشيت له وهالبير هذا واحد آخر هذا مول آخر اللي عنده البير بحذيه معناته هذا مهجور طايحين بكيمات طايحين وفيهم بير كبير صار وجيت له نسمع وصغار تلعب غادي مكتب وتجي وكل يلعبوا غادي والله مخطر والله مخطر
0: أكيد مخطر ربي يحفظهم
2: عاملاه وصارت فيها مشكلة البكيمة واحد ضرب الصغير تلميذ بالا على راسه وموجود موجودة الحكم جاء وكل شيء
0: بس البكيمة هذه يا نجوى أنتم تابعين بلدية حينورة
2: الحاجب
0: بلدية الحاجب
2: ايه مع البيرة ما نحكيت لهم على كل شيء على البيرة نبيع قالك احنا ما نجموش نسو شيء معناتها انا ونعصى لما ننزل مشيت وجريت وشي مثلا احنا كل عشية يجي شوف في المغرب يجي شوف علاج
0: شكرا لك يا نجوى
2: بارك الله
0: شكرا على حرصك خاطر على امتداد سنوات الحقيقة وفي كل برنامج احنا نحاول نكونوا
2: والله حتى الكياس السلام بيتعدوا ما عملوا في شيء للمدرسة والله كريها على اليمين وعلى اليسار شيء ما عملوا في الدنيا لا شيء والله صارنا شخطر كمينات كبار كمينات صغار حالة حالة مؤذية
0: انت طالب مخفضات سرعة معناها
2: اي على الصغار كي تعدوا هذا على اليمين وعلى اليسار
0: قدموا مدرسة
2: اي تحت الواد المدرسة احنا نشق الواد احنا نشق الواد الواد كي شق وسمى كياس يهز معناته كياس يهز اللي سنتقابس على اليمين وعلى اليسار ما تنجمش تعدى صباح تاريخ المطار كل يتعدى من غادي الكيس هذايا زوز كيس يشقهم من غادي ولا إنارة ولا شيء عظلة
0: خاصة انت ومشي ولي شتاء والدنيا مع تظلم على بكري
2: ما سميش لا دوزانات لا شيء ما سميش صغارنا بيخطر ما عندك نجي تصور طارة تشوف حالتنا احنا كل صباح صغيرك تعدي بعد ربع ساعة ويتكلم حد يبدي تبكي امشي بالسياسة كالصغار كل شيء مكان رغم بسرعة يمشيوا بسرعة جنونية اللي يشوفوا تفرجوا الصباح اللي يشوفوا احنا في والله حالتنا حليله شريتنا لا اناره لا فضلات الكل يجيبوهم فيها جنين هذا ويصبوا يشعلوا النار حاله
0: باهي نجوى وصلت لنا لجملة من الإشكاليات الحقيقة هي إشكاليات متعددة وأغلبها تخص بلدية الحاجب وشكرا ليك على تفاعلك وعلى تواصلك وعلى أنك ديما تهتم بالإشكاليات اللي تهم المواطنين الكل الحقيقة تكون أنت صوتهم شكرا ليك شكرا ليك نجوى تحياتي ليك إذا كان فما مكلمة أخرى ناخذوها بسرعة صباح النور ألو صباح النور
3: ألو عسلمة
0: عسلمة أهلا وسهلا مرحبا بك شكون معنا
3: أمين
0: أمين مرحبا يا أمين تفضل يا أمين
3: مرحبا إشكال نتاع الفرقة هذايا اللي ساكنين في الوقت طريق المحارزة كيلومتر 5 راهو مش مرة مش اثنين يلقاو الباب بالدار محلول يدخلوا يعبيو الماء وماشيين ويكثروا كان تشوف معناها البيوت نتاعهم اللي بينينهم يعني كثروا البيوت يعني نجم نقول فما على الأقل 10 ولا 15 مديت بينينها يجي ويعبيو في الماء من عند الشيرين فما شكون يعطيهم فما شكون يطردهم وديجا فما شكون مخدمهم في المرمى يعني هذا إشكال كبير ياسر ما عادش نجم تقعد في الدار الداخل وتخلي صغارك تلعب
0: شو معناتها بينينهم يعني هما الفرقة يبنيوها في أراضي ما هم يشملكم
3: يبنيو في وسط الواد في الديار غادي بالخشب ومانيش عارف باش يبني وشنو اخر صدقني معناها حتى في الليل تخرج الفارماسي ديالي تلقاهم قاعدين في الواد مشعلين النار يعني مو واحد حتى يخرج ماهوش مطمئن دير ما في شرمي جا الحرس هداك البيوت الكل يعملوهم وعاودوا بنيو ما فماش دوريات ما فماش انه بصراحه لازم يكون مركز غادي فيها طريق المحافظه كيلومتر 5 حي الرياض لازم يكون فما مركز نتاع حرس خاطر احنا تابعين الحرس ماحناش تابعين البلديه دونك راهو هذا موضوع على فرقة يلزم حل فيه راهو ماهوش معقول انهم بنين وساكنين غادي معنا في الوقت
0: بينين بشكل عشوائي.
3: بشكل عشوائي هو أصلا ما يش بلصدهم ويزن ترحيلهم يعني هذا مش قانوني شيء هذا اللي عملوا فيه.
0: نعم بهي أمين وصلتنا الإشكالية هي وصلتنا من عدد من المواطنين الحقيقة اللي يتشكوا من تكاثرهم بشكل عشوائي وإنهم معناها ربما مثل لهم إشكال حتى في مستوى سلامتهم وأمنهم. شكرا لك أمين. شكرا لك. مازلنا معكم احنا متواصلين، مازلنا نستقبلوا في مكالماتكم الهاتفية. استراحة نغمية نفرهدوا عليهم شوية. باهي قولي مازال فما مكالمة أمير، نختموا معها ومن بعد نمشيوا للنغم ونرجعوا لكم من جديد. أهلا وسهلا، صباح الفل.
4: ألو صباح الخير.
0: صباح الخيرات، مرحبا بك، شكون معنا؟
4: شحالكم لاباس؟ منعم معك.
0: مرحبا يا سي منعم.
4: أختي فما طريق قرمدة كيلومتر زوز،
0: طريقة قرمدة
4: انت مروحة مش تجي دور اللفران على الدورة، فما لفتة عاملين متاع اشهر هابطة اللفتة، انا مرتين تضرب فيها على راسي وقداش الواحد تضرب فيها. صباح انا جاي واحد جاب ربي على البالي بيها، واحد ورايا قلت رد بالك والله كان مشي تضرب هذو ما تكلموهم باش يجيوا اللفتة هذي طلعوها.
0: نعم هذي في قصاص نمرو 5.
4: اي قصاص نمرو 5 وين العظمة؟ أفاستي مش الدور للأفران على الدورة على التخسيرة
0: مش الدور للأفران.
4: عندي إشكالية
0: به واضح
4: به. طريق القرم ده مركز الدرويش، زنقة الحشيشة يا مدام، زنقة كارثية. عملنا قداش مطلب باش يجيو يعودوها الزنقة في كل أحبر، اللي يتيح يتيح واللي يتكسر يتكسر، واللي بالموبيلات اللي بالبسكليت الصغار تلعب راهو زنقة كارثية. عملنا قداش من المطلب وما حبوش يجي.
0: انتو ما بلدية الرباط؟
4: احنا تابعين بلدية الرباط. راي زنقة يا مدام، والله ايجا وشوفوا زنقة كارثية. انا وصلت يا مدام على دخول الزنقة، فما كل حفرة جبت السسمو هيك بتاع الكياس من قزوز طروف طاشين، وجبت حطيتهم انا على موتوري وجبت حطيتهم باش الكريه ما تضربش.
0: نعم
4: والله، وكان يجي للزنقة وتشوفها راي زنقة كارثية اللي والله قداش منها تكسر، الصغار طاحت اللي على الموتور اللي على البسكلة شيء معمول لك الربي.
0: طريق قرمدة هذه كيلومتر 3؟
4: نعم لا كيلومتر زوز،
0: كيلومتر 2.
4: انت طالع على اليمين على اليسار، انت طالع على اليسار مركز درويش زنقة الحشيشة
0: كيلومتر 2. واضح
4: باري
0: يعيشك. شكرا لك سي منعم. هذه الإشكالية اللي تخص بلدية الرباط واللي هي زنقة الحشيشة اللي وضعيتها كارثية، يقول سي منعم كلها أحفر وناس ونخافوا على سلامتهم المارة الكل، سواء بوسائل نقل ولا حتى مترجلين، حسب ما وصفنا هي في وضعية صعبة برشا. 29 دقيقة بعد 9 متاع الصباح، احنا مازلنا معكم متواصلين في الكلمة ليك، بقاو معنا.

0: تحياتنا لكم من جديد مستمعينا الكل اللي تابعوا فينا وتابعوا في برنامج الكلمة ليك. تحية ليك سي محمد بوشعالة، شكرا ليك، مرحبا بيك. يقول لي نداء استغاثة على الكلاب السائبة في موقع السكنة، ابعث لنا الادريس. تو اكيد نوجه نداء للبلديات باش تحاول تلقى حل الكلاب السائبة. احنا سمعنا منذ سنوات على مشروع انهم باش يتم احتوائهم وانه باش يخصوا لهم مكان يعتنيوا فيهم، وفرحنا الحقيقه للاقتراح هذايا، لكنه للاسف بقى مجرد اقتراح حبر على ورق وما شفناهش على ارض الواقع. نمشيوا للمكالمات في مواصله لاستقبالها. اهلا وسهلا، صباح النور.
1: الو، عسلامه.
0: عسلامه، اهلا وسهلا، مرحبا بك، شكون معنا؟
1: باقر محمد لاترس.
0: مرحبا بك يا سي محمد، تفضل الكلمة ليك.
1: لا هم نحكي، أنا منطقة بولذياب، معتمدية عقارب.
0: عقارب بولذياب، أيوة.
1: نحكي على منطقة بولذياب، دوار الروينات.
0: دوار؟
1: على دوار الروينات.
0: الروينات، أيوة.
1: أزمة لنا في الماء في كل شيء، لا عندنا مواصلات، لا موج، حتى النقل ما تمش، ما عندناش نقل. 5 كيلومتر نخرج فيه من الكياس.
0: منطقة ريفية هي؟
1: منطقة ريفية، جرينا وكل شيء.
0: معناها الحافلات ما تنجمش تدخل لكم؟
1: ما تنجمش تدخل، حتى الثنية مشومة من المطر، صبت المطر مشات الثنية.
0: فماش نقل ريفي؟
1: ما تمش نقل ريفي، تلبين 60 معتمد
0: عقارب. كيفاش تمشيو تقراو صغاركم؟ كيفاش يمشيو يقراو؟
1: والله متمرمدين، والله متمرمدين. الواحد انا عندي زوج صغار نهز فيهم يقروا كل شيء، الصباح امهم يومين تهز وتجيب.
0: على سقيها معناها كل يوم تعمل 10 كيلومتر في التوصيل، 10 كيلومتر في
1: على نهزوا فيها مع الكروه.
0: هي منطقه سكنيه، فما مواطنين غاديكا متسكنين؟
1: فما مواطنين، فما كل شيء راهم غادي،
0: فما كثافه سكانيه،
1: عندنا برشا مسؤولين. هاك عندنا برشا مسؤولين غادي يقول لك غير رشحونا وكل شيء، احنا نعاونوكم راه ما تم حتى حاجه، لا مية لا كياس. رانا في ازمه، فك السيف الواحد يكري في ساترنا يك بتراكتور، كل نهارين 50,000 النارين. رانا في أزمة، رانا في حالة. راه
0: قديش انتم تعديتكم في المنطقة هذه؟
1: دوار الروينات، تم دوار الروينات، تم البراينة، تم الأكراد، تم كل زي 250 دار ولا أكثر غادي.
0: دوار الروينات، البراينة، وشنو الآخر؟
1: والكراي، دوار الشبكة، ولا ده حصاد زي 5 دواوير ولا 6 دواوير، ما عندنا لا مية لا كياس لا شيء. شكينا كل شيء، حاجتي معتمد عقارب يخرج يشوف منطقة دوار الروينات كيفاش الثنية. رانا في أزمة، فكري كرهبة وكل شيء، حتى يمرض وحايد. لكن مرة فاتت مرض للوالد ما لقيت فيها نزة، الكهرباء يجي يقول لك ما نخرجش، مطر ليلتها مطر، قال لي ما نخرجش، خارج بيها على فورزة. راني
0: لا حول ولا قوة إلا بالله، معناتها احنا توا في 2026، معناتها الناس لا تنجم تتنقل، لا تنجم تتمتع بصحة، لا تنجم تمشي تقرا، لا تنجم تمشي تخدم، تصب مطر تغرقوا.
1: والله ما نجموها، والله تلام إذا قلت لك ثبتك النار مطر نهارين ولادي ما يقروش. نقول وكل شيء، رانا في أزمة، والله في أزمة.
0: نعم، شكرا لك سي محمد لأنك وصلت لنا الإشكالية هذه اللي تخص عدد من المواطنين التوانسة اللي يعانيوا من عدة إشكاليات. إشكاليات بالجملة، يعانيوا انعدام للماء الصالح للشراب، أولا ما عندهمش ماء، ثانيا ما عندهمش حتى سبل للمواصلات والتنقل باش أنهم يعيشوا حياة كريمة، عايش كريم. والله ما نعرف المصطلح الحقيقة لا يستقيم مع الوضع اللي وصفته لي ومع الوضعية اللي يسكنوا ويعيشوها المواطنين في كل دوار الروينات، البراينة، الكرايدة، ولاد الحاج سعد. على كل حال هي منطقة موجودة في بولذياب عقارب، رجاء من المسؤولين انهم يتحملوا مسؤولياتهم ويشوفوا حلول لمواطنيهم. ما زلنا معكم احنا مع اشكالياتكم، مع مشاغلكم الحقيقه، ومع اصواتكم اللي نتمنوا انها تلقى صدى اكيد وردود من الناس المسؤوله. نمشيوا للمكالمه المواليه. اهلا وسهلا، صباح الخيرات، مرحبا بك.
2: مع خير مدام ريم. بردد من دايمين حبيت تنقل لك إشكالية.
0: شكون معنا حتى الاسم؟
2: مدام سيدة. مدام سيدة.
0: سيدة مرحبا يا سيدة تفضل.
2: عايشك أختي بربي هوني احنا في منطقة حي البحري. بربي الصباح السبعة متاع
0: حي البحري قد ايه؟
2: حي البحري لا هي مش حي البحري بين سكرة وحي البحري معناها ليسي حي الحبيب
0: بين سكرة وحي البحري
2: ومنطقة متاع الشرطة اللي في حي البحري دونك فما فو فو غادي والفو اللي بحذا زيدا ليسي حي الحبيب وقتي السبعة متاع الصباح فما تلمذا فما خدمة خرجت تخدم فما صدقني راهي مأساة مأساة تجوز خارجين في السبعة سبعة وربع ضو ما فماش معناتها اللي يحب يتعدى مثلا يلزم يغزر هكا ويغزر هكا ويجعله ينجم والله فيها مرة بنتي صدقني يا كارثة كانت مش تتعدى واحدة جاية تجري وهي مش تدور يا كان مش تقول كارثة بين ثلاثة أربع كرهب فهمتني دونك علاش نطلبوا من بلدية عليه مثلا مش فهم السبعة متاع الصباح قنصال واحد يتعدى معناها يكون محمي بالفو خير من اللي هكا يسيبوا هكا كي المنطقة راهي اللي في حي البحري المحلة الشرطة وكيما اللي سي حي الحبيب فو ما ثماش عليه كلهم عليش على الأقل يعملوا هكا تلامذة زادة غادي ثم تلامذة داخلين يقراوا تلامذة ثمتني سبعة وربعة والسبعة ويش وما ثماش ضوء
0: أضواء مرورية أنت تقصد أضواء المرورية باش نضمن سلامة المواطنين والمارة نعم
2: عليش يحطونا هكا وزيد موضوع آخر أختي وانا اتكلمت فيه قبل والله العظيم زيد فيه هوني في سكرة في حي السعادة والله عاملين لنا أربعة بوبيلات وحكيت عليه قبل وما عملوا حتى شيء أربعة بوبيلات عشيت بالزبلة قدام غير عنتي قد لنجم نحل الباب لنجم معناه نهوي داري لنجم لكن حليت اعتبر داري نهار كامل مليانة بالذبان وبخلف الروايح وكيجيوا يهزوا عاد في العشية ما نحكي لكش كجيك الكاميونة تزل حشية الزبلة أربعة بوبيلات قدام ديران دمتاعي عليه شو عملت لكم زعمينا شيريا دار وبينيا وعاملة بيش نعيش الحياة هذه داري وكرهتها صدقني كرهتها من الروايح المشومة أربعة وقالوا لي تو نهزوا كل واحد يرمي الكرة الغير كل واحد يرمي الكرة الغير معناها احنا نقعدوا
0: انتم ما تبعين بلدية
2: بلدية حي الحبيب وما عملوا لنا شيء يجيوا يهزوا الزبرة في العشية ينفوا هزوها هيك لا علاقة يزم ينسكر كل شيء وبخلف الدبان بخلف الحس بخلف ما نقول لكش داري على الكيس قد قد مهزلة تعرفي صدقني اللي يتعدى ويشوف تو من هوني العشية وطار تراكم الزبلة اللي وقف كرهبته يهبط أربعة خمسة شاشيات ولوح اللي يقف زبلته معمل
0: هو راهو حتى المواطن حتى المواطن معناها عنده دور الحقيقة ويتحمل مسؤولياته يزم شوية وعي يزم شوية وعي حتى المواطنين الحقيقة يتصرفوا بشكل والله ساعات ما تلقى ما تعلق
2: كرهب كرهب يبدأ وقف وانا نقعد نتفرج
0: لا لو كان حتى يلقيوه يرميوه في مكان وبشكل
2: لا لا لا لا لا
0: لا, لا معناتها يلقيوه هكيكا اغلبها معناها اغلبها ما تجيش في الحاوية
2: للأسف يرميوه لوطة واللي يجيب زبلة واللي يجيب دبش مش مستعمل لوطة تميكة واللي يجيب ما نقول لكش صدقني عفت داري وكرهتها
0: نعم عليك. شكرا لك يا سيدة بيه وصلتنا الاشكال مدام سيدة انت شنو تقترح بيه هو حاوية للفضلات يزمها
2: حاوية عليه ما تفرقهمش فرق
0: قول انت فيما عوض مكان حطوا فيه اربع حاويات هو منطقي لانه على القليلة معناها تولي متوازنة في كل مكان نلقاو حاوية ناس اقرب لديارها خير من انهم في نفس المكان يتجمعوا وغيرهم ما يلقاو شوين يحطوا الفضلات به واضح مدام سعيدة شكرا لك وصلت لنا الإشكال تحياتي لك مازلنا معاكم احنا متواصلين مازلنا مع المكالمات نمشيوا للمكالمة الموالية نستقبلوها اهلا وسهلا صباح الفل اهلا وسهلا مرحبا بيك نسمعوا فيك احنا مباشرة على موجات إذاعة صفاقس مرحبا بيك مرحبا بيك من عارف شنو لشكون تحكي في الحكاية انت توا خويا المواطن يظهر لي موش معانا تحسوا في بلانيت أخرى يحكي مع شكون نمشيه للمكالمة المويلية. أهلا وسهلا صباح النور.
2: خير يا مدام.
0: صباح الخيرات، مرحبا شكون معنا؟
2: أميل معك.
0: أميل مرحبا يا أميل.
2: وبيك يا عايشة أختي. بلي يا أختي عنا نهج يوسف التميمي.
0: نهج يوسف التميمي هذا وين يجي؟
2: بوزيين.
0: بوزيين كيلومتر قديه؟
2: 5.
0: أيوة
2: جيوا زبرونا السجر من قدام تحت سيسنا، وتوا عندهم 16 يوم يبس هيك السجر. لنا القوين الراتي وكرهبنا، لنا القو كيفاش ندخلوا، ولا ورق ولا تمجبلة، لا حول ولا قوة.
0: معناها هما نصف المأمورية قاموا بها وخليوا الإشكال قائم.
2: اليوم 16 يوم.
0: 16 يوم
2: اي اليوم 16 يوم بالورقة وستيلو وزيد زيادة الزنقة، لبحنا كتبنا عملنا المطالب مشينا على كعيتين ذول الصغيرات المدرسة يدخلوا في الستة نتاع العشية الدنيا غليل.
0: باهي شنية الزنقة اللي تحبوا تتمتع بالإنارة؟
2: الإنارة زنقة يوسف التميمي.
0: إنارة باهي
2: وزنقة مقوبعة تاكسي باش ندخل من المساج نقول يرحم بيك، يقول لي ليه مادة ما تضرنيش عايش أختي ركيزي من نجم ناخذ راجل يخرج يصلي العشاء في الليل خايفة تقول لي يطيح لي في بعض الحفر. والله العظيم مؤسف والله.
0: به هذا الاشكال وصلني. انتم تابعين بلدية هذوم اللي قاموا بالتشجير وخليوا الفضلات؟
2: اي لما 16 يوم تخيل انت ولا اكحل ورق خايبة والشارع ولا لأرق الله. والله اللي نحييت باش ركينا الكهرباء والله.
0: واضح مدام أميل، رجاء بلدية جرمدة هل يعقل أنه يقوموا بالتشجير والتقليم وتخليوا الفضلات أكداس متراكمة على امتداد 16 يوم ما يتمش رفعها؟ الحقيقة معناها مفروض البلدية تحافظ على نظافة وجمالية البيئة والمنطقة، مش تزيدها معناتها تلوث وتزيدها الحقيقة إشكال كبير. رجاء من أنهم يحلوا الإشكال هذه للمواطنين إلى جانب أنهم يطالبوا بالإنارة بالنسبة لنهج يوسف التميمي إلى جانب زادة تعبيده، لأنه في وضعية كارثية حسب مدام أمال والمتساكنين بهذه المنطقة. نهج يوسف التميمي بوزيين كيلومتر 5. نمشيوا للأنغام، نمشيوا يقول لي ما فما برشا مكلمات. به الأولوية أكيد للمكلمات. أهلا وسهلا صباح النور. صباح الأنوار مرحبا بيك.
3: الو
0: عسليمة اهلا وسهلا.
3: ياسمين الله يخليك
0: يا عايشك مرحبا بيك. شكون معنا؟
3: علي كملت معك.
0: سي علي كملت الحكايه يا سي علي؟
3: نعم
0: كملت الحكايه اللي كنت تحكي فيها.
3: الله الله الله واحد شدنيش نعمل
0: اي باهي ربي معك. اي سي علي شنو الاشكال؟ اي
3: الاشكال الطريق السياره اللي موجوده من قبله.
0: القبله وين هذه؟ طريق السياره وين؟
3: طريق سير هاي فلات طريق جابس.
0: طريق جابس هاي
3: طريق جابس كيلو مثل 8
0: اي
3: زيد وديان نوز اودية
0: اي
3: موجودين في المنطقة، لكن المقاول الوقت اللي عمل ما عملش قنطرة، عمل جعبة اللي ما دخلش بزاد مراكز.
0: به فسر لي بشوية المقاول شنو اللي ما عملوش؟
3: عمل في بلاس يعمل قنطرة، عمل جعبة ما دخلش بشر الصيف باش يتعدى.
0: هاي
3: وقت اللي صار يجي يصب المطر ويهبط الواد يتفلق الكيس وتتذر الغابة بالماء الملح. رغم اللي احنا عملنا في 2010 عملنا قناة تحت الطابية متاع الملاحة فيه باب في بحر النخلة باش كيف يهبط الواد يتحل الباب وكيف يملى البحر يتسكر الباب. هذا الحب مراجعة الخدمة متاعه باش يعمل قناصر باش الأودية تتعدى باش الغابة تقول لباس الكياس يقول لباس ما يقولش المصرف على المواطن اللي أنا بعدت المصرف علينا. والمهندين اللي عملوا الحب ويعملوا مراجعة الرحم
0: حفاظا على سلامة المواطن وعلى المنطقة
3: طبعا. والمشكلة الثانية
0: المشكلة الثانية فيش تتمثل؟
3: أنا مواطن عادي نحب مصلحة المنطقة ومصلحة الدولة ككل، مش نحبش المذهب متاع البلاد.
0: أيوة
3: وإذا كان الإنسان يخدم من غير ضمير مش لازم علينا باش يخدم
0: يخدم. نعم واضح يلزم محاسبة المقاولين اللي يقوموا بالأشغال واللي تكون أحيانا أشغال مش مطابقة للمواصفات.
3: اللي عمل يلزم المحاسبة نتاعه.
0: نعم
3: لأنه مهندس يقول لك أنا مهندس
0: باهي يا سي علي وسع بالك يا سي علي وسع بالك. شكرا لك وتحياتنا لك على غيرتك على منطقتك وإحنا أكيد نحب مواطنين غيورين على مناطقهم وعلى أرضهم وعلى بلادهم وعلى وطنهم ونحب ناس كيف تخدم الحقيقة تخدم بهمة وبضمير وتكون فما رؤية واضحة وتكون فما استراتيجية ونحافظوا على سلامة المواطنين وعلى المنطقة ككل.
3: سلامة البلاد سلامة البلاد والمنطقة ككل مش سلامة المواطن.
0: معناها أنت كيف قلي كيف تصب المطر شنو يصير باهي وصف لي بشوية وفسر لي كيف تصب المطر شنو يصير يا سي علي يا سي علي. واضح أنه سي علي منفعل شوية. شكرا ليك سي علي وسع بالك. إن شاء الله هكا ما بعثنا نلقاو حلول العديد من الإشكاليات الحقيقة اللي يعانيوا منها المواطنين. نمشيوا للمكالمة الموالية. أهلا وسهلا صباح النور مرحبا بيك
4: إن شاء الله
0: نهارك مبارك وسعيد. شكون معنا؟
4: معك فاخر مستقبل.
0: مرحبا يا سي فاخر. أيوة يا سي فاخر شنو هو الإشكال؟
4: والله حبيت فما نقطة سوداء طريق سيدي منصور كيلومتر 12-13 كيف تفهمني ما نجمش خاطر هي جاية في زنقة معناتها
0: طريق سيدي منصور كيلومتر 12
4: هكاك معناتها في بلاصة كلها فيلات
0: أي
4: المالور كلها فيلات فهمني وفما قدامي نتاع أراضي ماهيش مسيجة سرتها معناتها حاطط زاد نمرو تليفون للبيع كلمناه خاطر ولات نقطة سوداء الأرض هذيك كلمته قال لي يا اخويا راهي هذيك الورثه وما عندي ما نعمل شو ما عندك ما تعمل تو انت اجا نظف قطعه الارض اللي عندكم هذيا وجا سيجها وبعديك يا اخويا قلت له حاسبني اذا كان واحد يحط فيها حتى سر شيء نتاع زبله اما تونك تحطها هكاك سايبه فهمني اتوري اترافي نامبورت كي ما تجي ولا يصب يجي طيب يجي ولتنا نقطه سوداء. كلمنا البلديه نتاع سيدي منصور كلمت المسؤول اللي غادي من كان حاب نذكر لك اسمه ونذكر راو فهمتني
0: به وما لقيتوش حتى حل
4: لا ما عمل حتى حل فهمتني انا تو معناتها ديكلاريت عليها تو من عندي تو بريس 6 شهور تو 6 شهور ما صار شيء
0: مشكلة هما راهم هذه الأراضي المهملة هذه الأراضي المهملة راهي فيها مشكلة كبيرة
4: و... حتى من ويش راهو لقينا قلت له
0: وهي تمثل خطر كبير على سلامة المواطنين
4: نهبطهم لك أنا قلت له في دبوسة معقول هكا يلزم شوية ردع
0: تابعين بلدية سيدي منصور انتم
4: بلدية سيدي منصور كلمنا المسؤول غادي كان تو نعرف اسمه فهمتني ما نجمش نعطيها كان نعطيها عن مباشر وكيف كان يسمع فيها ماذا بيه زيدا يتحرك فهمتني أنا فما مسؤولين شدين أنا أعطيك حاجة أنا في عقلك تو الصحيح فما مسؤولين شدين الكراسي ما هماش مسؤولين كل صراحة يا تخدم يا روح يا تخدم يا خلي غيرك يخدم.
0: نعم المسؤولية هي راهي تكليف ما هياش تشريف
4: شرفات
0: نعم
4: تخدم.
0: شكرا لك يا فاخر. نعم
4: واضح وعد مش تعطيني لا مش تعطيني وعد وبعد قوم أعمل جيس اطلع شوف صور يعني على الاقل حسسني اللي انت ما قاعده تنوفي قاعده تعمل في حاجه فهمتني
0: نعم.
4: وهذا كذا وديجا ما
0: هو راهو للاسف سي فاخر سي فاخر هو بقطع النظر عن المسؤول ربما اللي تحكي عليه انت ولا ما احناش نشخصنه في الاشياء الحقيقه عديد المسؤولين لقوا اشكاليه كبيره في التواصل وفي انهم يكونوا حاضرين وفي انهم يجاوبوا على مشاكل المواطنين وفي انه يتواصلوا مباشره معكم هذا واقع الحقيقه ولينا نعيش فيه في تونس اليوم باعتبار انه عديد المسؤولين ما يحبوش يتحملوا المسؤوليات. شكرا لك شكرا لكل مستمعينا شكرا على ثقتكم احنا نحاول الحقيقة نسعى جاهدا ان نكون صوتكم نوصلوا مشاغلكم وان شاء الله تلقى صدى هالاشكاليات هذه بالجملة الحقيقة نبقى حاملينها حمل على أكتافنا، والحقيقة يؤلمنا برشا وقت اللي المشاكل هذه تبقى حمل، والمشاكل هذه ما لقاولهاش حل صدقا، معناها يؤلمنا جدا. وما تتصوروش قديش نفرحوا كيف إشكالية من الإشكاليات تتحل، ومواطن معناها يلقى ولا عدد من المواطنين الحقيقة، خاطر هما جل المشاكل تخص عدد من المواطنين، ما تخصش مواطن فقط، معناها تتحل إشكاليتهم ويولي يعيشوا في أكثر هكا أريحية ويتمتعوا بالحق بالعيش الكريم. شكرا لكم، شكرا على ثقتكم. فقط حبيت نسوق البلاغ هذية للناس كل اللي يستعدوا للحج استعدادا لموسم الحج. تتواصل اليوم بمركز الصحة الأساسية بنقطة تابع لمعتمدية المحرس الفحوصات الطبية للمترشحين لأداء مناسك وفريضة الحج لتشمل حجيج معتمدية الصخيرة، وتتواصل عملية الفحص الطبي لغاية موفى الشهر الجاري شهر أكتوبر، على أنه يتم الإعلان عن القائمة النهائية للحجيج إن شاء الله نهار 3 نوفمبر القادم. إن شاء الله حج مبرور وذنب مغفور لكل حجيجنا الميامين اللي إن شاء الله باش يقوموا بمناسك الحج، إن شاء الله عقبة لكل السامي عين يا ربي، إن شاء الله ربي يطعمنا ولا يحرمنا، إن شاء الله كل مشتاق يزور بيت ربي ويحج ويعمل عمرة، وإن شاء الله ربي يبلغ المقصود. هكا وصلنا نهاية مشوارنا، أجمل تحيات كامل الفريق أمير الجاموسي، فيصل المرزوقي، معنا زيدا يسرى الغردي، فريد عبد الجواد، ونيم بن جويرة، تحييكم إلى اللقاء.

0: إذاعة صفاقس الأخبار.
1: مرحبا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. أكد رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال لقائه برئيسة الحكومة سارة زعفراني الزنزري ووزير التشغيل والتكوين المهني رياض شود حول ملف انتداب خريج التعليم العالي ممن طالت بطالتهم بالقطاع العام والوظيفة العمومية. أكد أن الشعب سيحقق ما يريد مهما كانت التحديات والعراقيل، وسيتم الوفاء بالعهد عهدا بعد عهد إذا العهد كان مسؤولا. تواصل أكثر من 60 مؤسسة مالية وتأمينية واقتصادية من 8 دول متوسطية وأوروبية اليوم بحث آليات جديدة لتمويل التجارة وإدارة المخاطر وتيسير المبادرات والاستثمار، وذلك في إطار المنتدى المتوسطي للتجارة الدولية الذي انطلقت أشغاله أمس بتونس العاصمة. تعقد لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب غدا جلسة يتضمن جدول أعمالها النظر في الوثائق الواردة من وزارة المالية والمتعلقة بتنفيذ ميزانية الدولة لسنة 2026، كما يتضمن جدول أعمال اللجنة النظر في الفرضيات وتوجهات ميزانية الدولة للسنة القادمة وضبط برنامج العمل التشريعي والرقابي للفترة المقبلة. يكون طقس اليوم مغيم جزئيا بأغلب الجهات، ثم تتكاثف السحب تدريجيا بعد الظهر بالمناطق الغربية للشمال والوسط مع ظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار وتساقط محلي للبرد، وتتراوح درجات الحرارة بين 29 و34 درجة مع ارتفاع طفيف مقارنة باليوم السابق. في العالم، أدلى وزير المالية الإسرائيلي بتسليل سموتريتش بتصريحات تصعيدية حذر فيها مصر من أي هجوم مستقبلي، مهددا بالاستيلاء على سيناء في حال وقوع ذلك. أدان مجلس التعاون الخليجي الاعتداءات الحوثية التي استهدفت مطري جازان ونجلان بالسعودية، فيما تظهر المعارك الميدانية باليمن تحولات حاسمة ثر تقدم القوات الحكومية بذباب وباب المندب باتجاه المخا والخوخة بالتزامن مع مشاركة 100 طائرة للتحالف وتراجع الحوثيين بشرق تعز وجنوبها وغربها. نهاية المشاصرة اللقاء.
2: إذاعة صفاقس
3: تسمعنا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
2: عشرة ديمة عشرة ديمة
3: إشهار
2: إشهار.
4: لبيك اللهم لبيك.
5: برشا تخفيضات تستنى في مؤتمر يلدس ترافل بمناسبة انطلاق منصتها الجديدة، ابتداء من 1000 دينار لأربع أشخاص، وتخفيضات للمسنين ومجانية للأطفال، عمر على الخطوط السعودية وفنادق قريبة من الحرمين مع مرافقة وإرشاد وتسهيلات في الدفع. العرض صالح لغاية هذا الأسبوع، مع لي كان تزور المنصة ولا تتصل على 92 760 111.
6: عشرتنا ما تفش
2: وحكايتنا

0: صورة صورة
1: صورة
2: خلف الصورة
1: خلف الصورة
2: خلف الصورة.
3: في زمن سبقت فيه الصورة الكلمة وأصبحت الخبر نفسه.
2: خلف الصورة
3: صور صنعت الحدث من تونس والعالم العربي والعالم.

0: خلف الصورة.
1: خلف الصورة.
2: العشرة ودرج على موجتنا. صباح الخير، صباح النور، أهلا وسهلا بكل مستمعينا الكرام وين ما كنتوا تلتقطوا في موجة إذاعة صفاقس منوعة الضحى خلف الصورة كيما كل نهار ثلاث في مثل التوقيت هذية مع زميلتي فاطمة مقدي القادري اللي تتغيب اليوم، وبالمناسبة نعاود نعزيها في فقدان والدها إن شاء الله في جنات النعيم، ربي يرحمه ربي يصبركم على هذا المصاب الجلل. اليوم هذا صوت ريم بوعسيدة ويلي في أعداد وتقديم اللقاء هذية، معايا كوتي تكنيك فيصل المرزوقي، يسرى الغربية على مستوى الإخراج الرقمي، وخلف الصورة كيما سنستكم فاطمة. نحاولوا هكا نكونوا خفيف الظل عليكم، نحاولوا نعطيكم المعلومات المفيدة وإن شاء الله تكون المتابعة فيها برشا ما نحكيه وفيها تمعن لصور مختلفة. خلف الصورة ما نكتفيوش باش نشوفوا العين اللي بنشوفوه بالعين فقط، لكن نبحث ونفتش فيما وراء الأسوار هذه، الحكايات المخفية، الرسائل اللي وراء الأسوار اللي تحملها. مرات نتفرجوا على صورة ونتعديه من غير ما نتأمله. اليوم هكا مش تأمله في مجموعة من الصور، حضرت ألبوم متاع تصور بالصورة بالصورة، فما الصورة الرقمية، فما الصورة الاجتماعية، الصورة العربية أيضا، صورة اللي بشتزنا للتراند، فما صورة سياحية تلقاوها على صفحتنا الرسمية صورة من تونس، ماذا بينا تدخلوا تشوفوا الصور أشكوني المنطقة اللي نحكيوا عليها وتو نعرفوا بها أكيد في ختام لقانا اليوم. اللقاء هذي اللي بيدوم على مدى ساعتين، على مدى ساعتين من العشرة حتى نصف النهار. مرحبا بكم الناس الكل. الصورة الأولى بعد شوية تو نكتشفوها مع صانع المحتوى والمشارك إن شاء الله باش يولي صانع محتوى محترف مشارك في سفينة النيل للشباب العربي. أكثر تفاصيل مازال كي جينا من مصر هاني بوعرادة، هو أول صورة باش ينقل هنا بعد شوية صناعة المحتوى وما يحمله من رسائل وما يحمله من خفايا. في الحقيقة حكاية كبيرة برشا على صناعة المحتوى، ويظهر لي هذا الموضوع يهم الناس الكل. تشوفوا قداش قاعدة العالم الافتراضي هو المحرك الأساسي توا، مالوريزمون كنا ما نعيشوش به قبل 2004، توا بعد الطفرة التكنولوجية الكبيرة والتطور التكنولوجي والعصر الرقمنة ودينا نحكيه على المحتويات على مختلف الفيسبوك وتويتر والتيك توك والإنستغرام، كلهم هذوم الكل وما يخلفوه من تأثير على الرأي العام. هذا هو العشرة وسبعة دقائق على موجتنا. فيصل شنو حضرت لنا من الأنغام؟ نرحبوا بالناس الكل وهنا راجعين.

0: صورة
1: صورة
2: صورة
3: خلف الصورة
2: خلف الصورة
3: خلف الصورة.
4: في زمن سبقت فيه الصورة الكلمة وأصبحت الخبر نفسه.
3: خلف الصورة،
4: صور صنعت الحدث من تونس والعالم العربي والعالم.

0: 15 دقيقة على موجتنا خلف الصورة، وأول ضيف معانا هو هاني بوعرادة اللي جاء مؤخرا من مصر، وكانت جولته مزيانة. وين مشى لمصر وعليش مشى؟ باش يقرأ على صناعة المحتوى، وما أدراك ما صناعة المحتوى. وتعرفوا صناعة المحتوى قديش خلف الصورة هذه، فيها برشا مساجات، فيها برشا حكايات، وفيها برشا رسائل باش توصل تبدل الرأي العام، وتوصل تبدل التاريخ والجغرافيا وكل شيء. هكا ولا هاني؟ صباح الخير يا هاني.
1: صحيح، صباح النور مدام ريم، وصباح الفل كل مستمعي إذاعة صفاقس.
0: أهلا وسهلا بك على موجتنا. الحمد لله على سلامتك.
1: عايشك.
0: مصر كنت غادي في الأيامات الفايتة، أحكينا شنو المجال اللي مشيت فيه يا هاني.
1: كنت مشارك في سفينة النيل للشباب العربي من 24 سبتمبر ل 1 أكتوبر. كان منتدى ثقافي سياحي، وبالأخص يجمع صناع المحتوى من 11 دولة عربية، فيما يقارب 94 شاب وشابة كانوا منخرطين في
0: تبارك الله. سفينة النيل للشباب العربي. تسعة دول عربية منهم تونس،
1: 11 دولة.
0: منهم تونس. من تونس قديش عندنا؟
1: من تونس عندنا أربعة، تم اختياري من ولاية صفاقس، وشاب من ولاية جندوبة، وشابتين من مستير.

0: إيروا القصري.
1: دونك هاني ممثل ولاية صفاقس في هذه السفينة.
0: لا. وكنا ممثلين تونس.
1: أكيد وكنكم ممثلين تونس من 24 سبتمبر على حتى 1 أكتوبر الجاري. تم اختيار هاني خاطر هو ديجا شارك في الصيف في الأكاديمي أكاديمية الوطنية لصناعة المحتوى. كنت تحكينا شوية على الكونتوني متاع الأكاديمية هذه، شو ما الحاجات اللي تلقيتوها؟
0: أول حاجة تم اختياري من الأكاديمية بينسير اللي صارت في سوسة، أكاديمية الوطنية لصناعة المحتوى اللي كان فيها 8 دورات. الدورة اللي أنا فيها شاركت فيها تطاوين وجربة، أقدم تحية. في الأخير فتم اختيار 5 من الناس، ومن جملة 5 من الناس ذوما تم اختياري أنا. تم اتصالي من قبل وزارة الشباب والرياضة، وبعد تم إرسال مراسلة للمركب الشباب طريق المطار اللي أنا منخرط به. كان بروجرام غني على الأخر، كان خصيصا لتعلم صناعة المحتوى. من غادي نجم نكون الديبار متاع صناعة المحتوى تقنيات كيفاش تصنع محتوى، كيفاش تخرج، بالأخص صناعة المحتوى الواعي الثقافي
1: ذو القيمة.
0: ذو القيمة
1: مش اللي قاعدين نشوفه فيه مالوريزمون توا، معناها خاصة على تيك توك والحاجات الخايبة برشا. فما حاجات باهية، وذيك علاش أنا نقول فما المسؤولية الكبرى الأولى، شنو أنت وين تحط نفسك تصيبها، شنو المحتوى صح اللي باش تصنعه هكا ولا هيني. على ذيك اليوم هيني بحثينا باش يحكي لنا على أهمية صناعة المحتوى، وشنو اللي لقاه هو كشاب من دعم وتكوين، لأنه هام جدا أنه نخدم على محتوى مميز يكون فيه رسالة جادة، تكون فيه رسالة للناس للمتلقي، ونجب الناس مش بالتفاهات ومش بالإغراءات ومش ببرشة حاجات اللي قاعدة تساهم في إفساد الشبيبة متاعنا للأسف.
0: هوني نحب نقول حاجة أخرى. صناعة المحتوى بالحق راهو فن. راهو برشة عبيد يقول لك صناعة محتوى شد تليفون وصور، لا بالحق فما تكنيك كامل كادس يصير انشينمون كامل. اليوم باش انك تخرج قدام العبيد وتحكي لازمك تكون متدرب، لازمك تعرف التقنيات هذه اللي هي تتمثل في 4 أجزاء.
1: هو تعرف يهاني، وكان ما كانش فما أهمية قصوى لصناع المحتوى ودورهم في إبدال وتأثير صحيح تأثير على الرأي العام. راهو ما عملناش أكاديمي للصناعة هذه، وما عملناش هذا القوق الكل يقول القائل علاش عاملين القوق الكل، خاطر الصورة تبدلت في الدنيا، المجتمع تبدل، الدنيا تطورت. هذه ما كانش مطروح 20 سنة التالي، ما كانش مطروح صناعة محتوى وناس تصور وتهبط وتحكي. ذي الكل توا معناها في عصر الرقمنة هذية، دونك الصورة الرقمية هذية مهمة جدا كيفاش نخرجوا بها للمجتمع. وانت قلت ما الناس تستسهلها باش تجيب محتوى المفيد، محتوى معناها الناس تستسهلها وتقول لك اهو شنية كاميرا وتليفون سمارت، معناها تليفون ذكي، طيب نحط قدامي التليفون ونصور ونعمل حاجات ما تليقش حتى بالبدن، سواء البنات ولا أولاد ولا رجال ولا نساء. معناها ساعات تشوف حاجات والله العظيم أكثر ما أقل ما يقال عنها مقرفة، وكيفاش هما عاملينها محتوى، عاملينها ولنمبر دوفي معناها بالهبل حاجات. أيوه. خيالية،
0: خطر. هو رشيرش كامل، هو حتى انك تحب تصنع ترند يقول لك هذا ترند صار، انا نمشي في ساعة نعمل ترند كي باش نضرب ولا نضرب. لا، اني حتى باش تعمل ترند لازمك تلوج على ترند بحاجة مفيدة،
1: صحيت
0: لازمك تلوج عليك الترند اللي يضرب باش توصل به فايدة، باش توصل به رسالة، مش اللي يجي معناتها
1: خارق العادة. هذوما شو ما أهم المعطيات اللي اكتسبتها منتي من خلال الأكاديمي وتوا مساهمتك في سفينة النيل للشباب العربي، النصايح اللي بيشت أنت أكيد وليت عندك خبرة وتكوين في المجال هذية، تو بشي النصايح مش تقدمهمنا للشباب اللي يسمعوا فينا والناس اللي تفكر بيشتقدم محتوى ويحبوا وليوصلنا محتوى أما حاجة مفيدة.
0: به. بالنسبة للنصايح اللي نجم نقدمها للشباب وبينسير باش نفيد بها الشباب، أول حاجة اللي هي يقول لك أنا تليفوني ضعيف، أنا ما عنديش إمكانيات أني نصور ولا حاجة، لا أنك توقف بكل شجاعة وتنجم تعمل حتى تمارين بينك وبين روحك قدام المرايا. كل مرة تحكي مع روحك اعتبارك تحكي مع جمهورك. بينسير أنت عندك هدف تحب توصل له، أنت عندك قناعة.
1: دونك سمحني قصيت عليك سلسلة الأفكار تخيل روحك قدام المرايا وتحكي مع جمهورك،
0: اي مش توصل هيك المساج اللي انت تحب توصله. تتمرن كما قلنا نحكيه مش بالضرورة اي تليفون قوي، تنجم تشد تليفون الفايدة يكون تحاول لماكس يكون ستابل وتكون انت سنتري مع التصويرة، خطر اللي بش يتفرج عليك بش يكون لاين في لاين. دونك لازم يكون مباشرة يغزل لك،
1: لازم مش تقرأ من ورقة، مش
0: لا مش تقرأ من ورقة بينسير، وحاول معناتها ارتجل في إطار انك تكون نورمال معناتها وبينسير ما تخرجش على النص اللي انت فيه. فما أربع أجزاء هما لازمك تتقيد بهم، اللي هما الهوك، الهوك هذا التيتر متاعك الاولاني، الدخله متاعك اللي باش تدخل بها اللي بتجذب انتباه العباد.
1: الهوك معناها بروفيل حاجه كي هكا،
0: الهوك الدخله اكزامبل. تعرف تولو كان يصير هكا هكا شنو تنجم تعمل اكزامبل هكا. بعد البروميس اللي هو الوعد، انك باش توعد جمهورك في الاخر على جيفت، على هديه او على معلومه بالحق هما باش يستفادوا ولو كان ما كملوش سمعوك. من بعد عندك
1: باش تشد المستمع المتفرج.
0: من بعد عندك الوصفه نتاعك اكيد، المحتوى اللي باش تقدمه، وبعد تختم بيان سور. هذا كل نفعني باش انا وصلت لسفينة النيل، باش عرفت اني نكومينيكي ونجم نصنع حاجة. ينجم يكون حتى الكونتوني، انا مشيت لمصر نجم نعمل كونتوني سياحي، نجم نعرف على البلاصة اللي انا مشيت لها بفصون ايجابية، نخلق حتى تفاعل مع الشباب اللي كانوا غاديك شويه تحديات هكاك. حاجه باهيه بالحق، حاجه تخلق فيها روح
1: معناها انت تقول على ما هو فما زيد من خصوصيات الفيسبوك واليوتيوب والتيك توك، الكل يقول لك كيف تشد حاجه موضوع معين يلزمك تخدم ديما في نفس الموضوع في نفس الزاويه هكا، ولا مش كل مره موضوع جديد وكل مره اليوم مثلا مشيت للفريب نصور الفريب وغدوه اني في بلديه قيت صف واحد نصور الصف،
0: ولكن تثبت من المعلومه نتاعك بينسير.
1: اذا كان هذا
0: انا معناتها من وجهه رايي
1: حاجه اخرى.
0: من وجهه رايي فما معناتها اكيد حاجه سمحك يبدا انت عندك اختصاص مختص في حاجه برك وتشد كونتيني عليه ويشد ويعجب العباد.
1: هذا مش من الشروط اللي يقول لك عليها حتى الفيسبوك معناها باش يخلص. نحكيه اذا كان تعمل نمبر دو في معين معناها ونسبه مشاهده عاليه يولي يخلصوك على الكونتوني اللي عندك. هنا يلزمك تتقيد مثلا بجانب ثقافي، جانب تجاري، حاجه هكا، ولا ما نعرفش انا نسال فيك راهو يعني
0: هو
1: فما اللي نعرفه هكا الشروط.
0: هو فما زوج جوانب، فما الجانب اللي يشد كونتوني ويخدم عليه وما شاء الله ضرب معناتها خاطر اختصاصه، وفما الكونتوني الاخر اللي يبدا مغامر ستيل كل مره في بلاصه، كل مره في ايفينمون، كل مره يوري معناتها جوانب الحياه نتاعو اما باسون باهي، خاطر بالحق فما عده مؤثرين معناتها يبدا يصور لك في حياته كذا وماهيش حاجه ايجابيه معناتها ماهوش كي يعمل في حد شيء من با انه يصور ماكله ولا يصور خرجه، لا اما الجانب الاخر نتاع انه يكون كونتوني متنوع ومتعدد انه يصور جوانب حياه فما حاجه فما روح في الحاجه اللي يعملها معناتها فما ايفينمون شارك لها انا ياثر عليها باش انا نمشي نشارك في الايفينمون هيك والا نمشي نتبعه في الحاجه هيك الباهيه اللي يعملها.
1: واضح به. انت كنت العالم هذا علاش استهواك انت هاني كشاب شو تعمل في الدنيا انت؟
0: انا بدايتي كانت لعب كره يد مع الشباب الرياضيه في الشحيه.
1: صحيح
0: كان لي سنوات يعني قبل وتو
1: ما زلت صغرون انت تو بدايتي انت مني انت صغير تلعب
0: مني انا صغير كنت نلعب ومن بعد صار لي ظرف صحي للاسف بدلت الدومين اي بعد انخرطت بالمركب شباب طريق المطار ومن غاديك تعرفت على راديو ويب توليب. نوجه تحية المؤطرة متاعي مدام وفاء بالي وسيماكرم بسيطة
1: تحية ليهم.
0: من غاديك بديت بشوية بشوية تعلمت لي تكنيك متاع الراديو والكل. بعد حاولت اني ندخل في مغامرة اخرى اللي هي صناعة المحتوى واكتشفت اللي بعيد شوية معناتها الخدمة في الراديو كما مش كما صناعة المحتوى
1: بالضبط ما بعيد شوية مش كيف كيف بالكل. ونقرأ باك قلت لي بكالوريا
0: سنة بكالوريا إن شاء الله بكالوريا اقتصاد وتصرف
1: إن شاء الله بنجيح اليوم نقرأ ولا
0: لا
1: خاطر الإذاعة جينا
0: نسيل اليوم خاطر إذاعة تسبيق سنسيلش
1: إن شاء الله بنجاح والتوفيق. هاني هاني شكون من المؤثرين فريمون اللي أثروا فيك أنت كشاب وتبعهم ديما
0: من المؤثرين اللي نتابعهم ديما
1: تونس وعلى المستوى يمكن العربي والعالمي؟
0: أنا مغروم ياسر بالتصوير زاد السينمائي لكن نتبع أكثر جو حطاب نتبع ميتشو تونسي خاطر نحب أنا المغامرات
1: ميتشو اللي يسافر من بلاد لبلاد
0: أنا مغروم بال
1: جالس في قصر
0: جالس في قصر
1: كنت شفته في البلاد العربي
0: أنا مغروم ياسر بالسفر ونحب معناتها اللي كامبينج ونحب المغامرات يعني
1: بشنو تحلم
0: والله برشا برشا نزيد
1: وانت بشنو تحلم توا الصناعة اللي باش تمشي لها مش يمشي لها هاني اسكو بعد افكارك تبدلت بعد ما شاركت في سفينة النيل للشباب العربي وعدلوا لك الفكرة شوية وإلا عندك حلم من الأول معناها قدامك ومشي له
0: بيان سور علاش لا ما نكونش ان شاء الله لانه هذه بدايه نتاع صناعه محتوى يعني انا كنت من الاكاديميه الى سفينه النيل هوني في مرحله تعلم واليوم انا عندي امل اني نوصل ونكمل في الحلمه هذه ونوري العباد مناطق مختلفه وحاجات مزيانه وكونتينيو متنوع يعني وعندي حلمه اخرى ان شاء الله اني هاني برودكشن اني توسكي اجنس فوتوغرافي واخراج تلفزي
1: ان شاء الله ان شاء الله ربي يحقق لك احلامك هاني اكيد مسؤوليه كبيره راهو أكيد. مسؤوليه كبيره قدامكم انتم نعولوا عليكم شبابنا توا لانه بالحق صناعه المحتوى عندها امباكت كبير برشا تاثير كبير برشا على المجتمع على الناس اللي قدامها التليفون اغلب الناس توا تليفون في يده وهي تزابي في الشاشه نتاعها من منصه لمنصه او فيسبوك او انستغرام او تيك توك كلهم معناها مواقع التواصل الاجتماعي مسؤوليه كبيره للشباب لكل الناس اللي يشد تليفون ويصور راهو مش كل حاجه نصوروها انا يعني ماذا بيا نركز شويه على ما خلف الصوره هذه وما خلف الناس اللي قاعدين يبثوا في سمومهم عبر الفيديوهات اللي يسجلوها للاسف برشا حاجات خايبه برشا قاعدين نشوفوا فيها هذوما كيفاش نجموا نوعيوهم نراجعوهم نبلوكيوهم فما بلوكاج في القنوات هذه
0: هو بيان سور هو فما بلوكاج معناتها في اي سواء في انستغرام يوتيوب تيك توك فما معناتها الكليب
1: انا وانت نبلوكي فما ناس
0: تبلوكي وما معش
1: معش معناها قلبهم وعقلهم ربما ما هوش ناظر باش يمشي يبلوكي ولا يلقى فيها ماده
0: ولكن فما لازم يكون فما رقابه
1: لازم يكون فما رقابه
0: ولازم نوعي وزاده بالمحتوى الهدف اكثر ونوصلوا الصوت هذا يعني بالضبط. لانه خاطر تو بالحق نعود نقولها قلتها في الاول
1: مراجعه القوانين في المجال هذا يعني.
0: بيان سور تكون فما رقابه وتكون فما
1: رقابه وناس تتردع هو لما حال بدينا في السنوات الاخيره سيرتو العام الفارط فما ايقافات وفما ناس معناها خرجت على برشا خطوط حمراء معناها اغلق
0: اللي حاجه ما تصيرش
1: اي ما يصيرش فما حاجات راهو يندى لها الجبين معناها وناس تنادي ب قطع التيك توك في تونس انت مع الفكره هذه
0: بون انا معه وضد مع لانه تيك توك قريب يخرج على السيطره بالحق
1: لانه ولات المنصه الاولى راهو
0: المنصه الاولى
1: قبل الفيسبوك قبل الانستغرام
0: ولكن قريب بيكون فما عمر معين للتيك توك تولينا نحكيوا على فيديوهات ومشاهد ما جراف يعني
1: بالضبط
0: ولا ينجم يكون
1: مروعه والله
0: ولا ينجم يكون يتبدل خاطر احنا هو الجوهر نتاع نتاع صناعة المحتوى لازمك تخدم وتبدل المنظر نتاع التيك توك في تونس, خاطر من بلاد لبلاد راهو يختلف. فما كونتينيو يختلف,
1: فما كونتينيو يختلف, وين تحط نفسك تسيبها نعود راهو قد ما نراقب صغيراتنا. سيرتو يقول لك برا شوف صغيرك شنو عامل على تيك توك, يقول لك ما عندك شيء, ما عنديش تيك توك. معناها هو اكثر حكر على الشباب وصغار السن, التيك توك ماشي اكثر للشباب هذوما, ونقولوا احنا لي زادولت الناس اللي اكثر من 30 و40 سنه الاكثر على الفيسبوك يحوسوا للانستغرام والانستغرام شويه, اما الشبيبه والصغار مع تيك توك الكلهم. هنا وين الخطر, ما فماش رقابه اللي قلت عليها انت, وما فماش ردع, وما فماش ناس توعي وترجع الامور الى نصابها. ربي قدر الخير
0: ان شاء الله,
1: وهيدي ان شاء الله نشوفك ناجح.
0: نايسك.
1: ان شاء الله نشوفوا قناه هكا تحلم بها هاني بوعرادة وكونتوني مزيان من بلاصه لبلاصه. تحب مش تهزنا معاك ان شاء الله.
0: نحب السفر
1: نحب السفر ان شاء الله. ربي معاك يا هاني. خلي لك كلمه الختام هاني للناس اللي تسمع فيك, شنو تقول لهم الشباب اللي زاده قاعدين يعملوا في صناعه محتوى؟
0: اول حاجه شكرا لك مدام ريم على الاستضافه, وشكرا لاذاعه صفاقس اللي سمحت لي الفرصه اني نجي ونحكي على الاكسبيريونس نتاعي. اول حاجه نوعي الشباب انهم بالحق يستفيدوا اكثر من الكونتوني الهادف, من محتوى الهدف, لانه هيك
1: يركزوا اكثر.
0: أي. لانه هيك هي الحاجه اللي باش تعطيك
1: ويستفيدوا من صحيت.
0: اللي ما عنده ما يعمل زاد وقته فارغ ولا حاجه, بالحق انا نشجع انه ينخرط في ادوار شباب, لان هيك حاجه تعطي بلوس, وانه باش تهزوا البلايص بعيده يعني. لاني انا بدايتي تو مشيت لمصر, راني بدايتي من دار شباب.
1: أيه.
0: لاني باش نبدا نتعلم صناعه محتوى هادف, ونعودها كلمه هادف, ما بديت من دار الشباب, لان كل التاثير من غادي
1: يخرج دور الشباب ودور الثقافه والمقاهي. أيه. تمشي للمقهى ولا
0: لا؟ مشيش مقهى.
1: ها
0: لا, اللي هذه مصدومين من اصحابي كيفاش ما مشيش قهوه.
1: بالحق هما المقاهي تبارك الله, وين ما تتعدى تلقاهم مليانة.
0: صحيح. باهي مشيت للمقهى. أيه. اما على الاقل كي تسكرولي في التليفون ولا حاجه
1: اش تعمل؟
0: تذكرلي معناتها هكا في التليفون.
1: انا قلت زافي. عامل قناه القناه زافي.
0: اي على الاقل خذ استفاده واربح وقتك معناتها. نعدي تحيه كبيره لامي وبابا وعائلتي كلها باش ما ننسى حتى فردا. تحيه كبيره لسي مكرم بعصيده مره اخرى,
1: مدام وفالي
0: والمؤطر نتاعنا اللي رافقنا في مصر سي عادل المناصري, كانوا يسمع فيا. اصحابي الكل اللي يسمعوا فيا, واصحابي اللي رافقوني ادم ونجله ونورهان اللي رافقوني في سفينه النيل. بالحق كنا عائله واحده,
1: وجينا بمريول النيل هكا فيه ايجيبت.
0: اي جبتكم مصر.
1: اي جبت لنا مصر ان شاء الله في لقاءات اخرى. يا هاني شكرا لك, ان شاء الله ديما ما خلف المحتوى خلف الصوره يكون ثمين وقيم كما قلنا احنا. هاني بوعرادة شكرا لك. نمشيو للنغم الموالي, واحنا ديما معاكم في منوعه خلف الصوره.

0: صورة
1: صورة
2: صورة
3: خلف الصورة
2: خلف الصورة
3: خلف الصورة.
4: في زمن سبقت فيه الصورة الكلمة وأصبحت الخبر نفسه.
3: خلف الصورة
4: صور صنعت الحدث.

0: اليوم ألبوم صورنا مازال في خلف الصورة. بدينا بصورة صورة رقمية مع هاني وصناعة المحتوى. توا باش نمشيو لصورة اجتماعية موجودة في بلادنا، صورة المقاهي واكتظاظ المقاهي. وكان الشاب هاني يظهر لي هو عمل الاستثناء، قال لي أنا مشيش مقهى. مال شكون اللي يمشي للمقهى؟ وين هيك المقاهي؟ تبارك الله، تعرفوا قداش عندنا من مقهى في صفاقس؟ تقريبا 4200 مقهى في تونس كاملة، تقريبا 20,000 مقهى. وما شاء الله ما بين المقهى والمقهى نلقاو مقهى. يا خويا ربي يعاونكم وربي يعينكم. المفيد حافظونا على الناس وعلى علاقاتكم الأسرية وعلى علاقاتكم مع الناس الكل، وبأصنافها المقاهي هذه إن شاء الله نلقاو فيها الخير ونلقاو فيها الأبعاد اللي ما نحبوش نلقاوها فيها. اليوم على ذلك الصورة الاجتماعية هذه، صورة المقاهي في بلادنا واكتظاظها أمام صمت البيوت. فما برشا ناس تقول لك كان عدوتي القهوة، نساء لا خاطر رجلها ديما في المقهى، مش القهوة اللي نشربها، المقهى. ما فما فرق ما بين المقهى ولا والقهوة. خليني نرحب قبل كل شيء بالدكتور عبد الرحمن، المعالج في السلوك المعرفي، المختص في السلوك المعرفي. دكتور عبد الرحمن صباح النور.
1: أهلا وسهلا، مرحبا بك، مرحبا بك وبجميع المستمعين.
0: اليوم مرة نحضر في استوديو الرقمي، قد عندنا احنا توا في الاستوديو الرقمي.
1: أنا ديما على ذمتكم، عايشك.
0: مرحبا بك، أنسنا برشا اليوم.
1: عايشك.
0: صورة المقاهي واكتظاظها، هل هو يبدو صورة عادية ولكن فما خلفية كبيرة برشا ما وراء الصورة؟ فما حكايات وفما ما يتقال في الصورة هذه يا دكتور.
1: مش ناخذوها من الجانب النفسي البحت.
0: نعم.
1: احنا توا عندنا الصورة متاع المقاهي، اي واحد فينا يعرف اللي هو يتعدى في السبعة متاع العشية مثلا بحضر بحضر المقاهي، مش يلقى الصورة مقهى مكتظة. اغلب الناس اللي عايش اللي غادي هما من الرجال، فئه رجاليه، وكما قلت انت في البيوت فما ناس قاعده تتشكى من، خاصه الفئه النسائيه تتشكى
0: من المقهى.
1: فوالا به نبداو من الغايبين في الصوره. فما زوز غايبين في الصوره، فما النساء والاطفال.
0: مع انه فما بداو يكتسحوا شويه في بعض المقاهي نساء شويه، اما
1: أوتو مش نوصلهم،
0: قولوا 5%
1: هيك تو باش نوصلوا. احنا تو نحكيوا على المقاهي الشعبيه.
0: ايه
1: نحكيوا على الصوره في منطقه شعبيه.
0: ايه
1: منطقه شعبيه،
0: مع انه كلامنا ماهوش يعجب برشا ناس راهو اللي تو قاعد في المقهى ويسمع فينا، ولا الرجال يقول لك ما زلتنا كان القهوه مش تحكي لنا.
1: ربما كلامك انت مش يعجبهم، ان شاء الله يعجبهم كلامي. واصحاب المقاهي ان شاء الله مش يعجبهم الزاد الكي
0: ان شاء الله.
1: احنا نخمو باش نلوجو طريقه باش نقدمو باش يكون هذا مفيد، خاطر المقاهي في جميع انحاء العالم حاجه مفيده ياسر، وهو فضاء مجعول باش الناس تروح عن نفسها.
0: بالضبط.
1: وترويح النفس حاجه مهمه ياسر في حياتنا،
0: اكيد.
1: دونك ما نجموش نقولوا اللي هذو الفضاءات قاعدين يضروا فينا. كيفاش نجموا الفضاءات هذوما يوليو يعاونونا احسن؟ دونك باش نرجعوا للريزونمون الاولاني، قلنا الغايبين في الصوره شكون؟ غايبين في الصوره النساء والاطفال في اغلب المقاهي الشعبيه. هذا اش قاعد صاير؟ هذوما النساء والاطفال ما مش قاعدين يمشيوا، قاعدين فما الرجال غادي. باهي شنو اللي صاير؟ هذوما النساء هذوما يا اما يخدموا ولا ما يخدموش. كان تخدم راهي في البيت، دونك تخدم لبرا والداخل، عندها ريسك تاع ارهاق، خطر نتاع ارهاق، وخطر نتاع المخالفات النفسيه الارهاق. والصغيرات عندهم الحرمان من وجود الاب، من وجود الاب بحثهم، مش يجي يدخل من القهوه ساعات بعد ما هي يرقدوا الصغيرات. بعد ما يرقدوا الصغيرات دونك هناش نقول
0: ساعه متاخره،
1: فوالا ساعه متاخره، والصغار يكونوا محرومين من وجود الاب، يفضلهم الاب، كان السلطه الابويه اللي تستعملها امهم باش تركحهم. تو كي يجيبوك نقولوا
0: ايه
1: قد رايت خيما نقول لبوك.
0: صحيح.
1: وهنا دونك هنا زوز هذوما اللي ما همش موجودين في الصوره، هذوما الناس قاعدين يتعرضوا لمخاطر نفسيه. باه تو نجيو الناس موجودين في الصوره اللي هما الرجال. الرجال موجودين في الصوره،
0: لانه هنا ما بين قوسين الصور اللي قاعدة توصلنا ونربطها بالصورة الأولى في الواقع الرقمي، أنه المقاهي والتي يرتادها الأطفال، وحادثة يقين ما زالت سخونة معناها توا من الأطفال، يقين معناها 16 و15 سنة ويقع استدراجها للمقهى وبعدك يمشي ويهزوها معناها ليوكر من معناها البيوت، سامحوني في العبارة، الدعارة اللي فيها وقع اغتصابها والكل، وفيها تعاطي للأشياء المخدرة وبرشا من مقاهي معناها مانيش راني نذم في المقاهي معناها فما برشا مقاهي محلاهم وفيهم وفيهم فضاءات مراجعة وفيهم توفير الحاجات اللي قلت انت ترفع على الناس توفر لهم زيد الكورة برشا حاجات باهية في المقاهي اما زيد فما الجانب المخطر هذا الخطير
1: أنا الحقيقة ما نعتقدش اللي المقهى هو اللي كان البلاصة اللي وقع على الدرجة منه خاطر كان تجم تكون تقول لها إيجا نمشو المقهى ولا كان تجم تقول إيجا نمشو إيجا بحذية ولا بر نمشو بحذة صديقتنا
0: قعدت في الراسخة في الذكرى في البيل الكلمة هذه قالت لها إيجا للقهوة نعمل القهوة
1: خاطر القهوة مكان لقاء مكان لقاء هو مش على خاطر صارت فيه الحكاية هذه مش احنا مش نرجعوها معناها طريق لل
0: لا مش متهم هو
1: ولا صحيح دونك باش نكملوا اش قلنا الموجودين احنا ديما بيهم وعليهم واش بيهم وهم ديما في القهوه كذا عندنا نمط اجتماعي موجود اللي راجل عنده الحق باش يمشي للقهوه الراجل ثم نوعين يا اما الناس اللي يخدموا واللي هما بعد الخدمه هذيك يحب يرتاح
0: صح
1: يحب يروح نفسه والا يبعد على مشاكل اللي مش القهوة ولا على زيت الخدمة
0: دار وضغط العمل
1: صحيت
0: يشوف الأهل والأصدقاء
1: عنده المجتمع عطاه الإمكانية باش يمشي يرتاح هو استنس بهذاك وهكا يولي السلوك ديما يعاود المخ يعاود يطلبه منه واللي تولي عنده عادة واللي يقول لك ما نمشيش القهوة نقلق ياسر وندخل نولي بالعكس مانيش مفيد في الدار وهنا يزمنا نتفهمه هذا ما نشجعوش عليه أما نتفهمه وهنا
0: نشجع عليه دكتور كيف يكون باعتدال مش معناها واحد يمشي القهوة باش يترفه يقعد 3-4 سوايع زادة مش معقولة عندك امرأة وصغار في الدار وانت ناسي روحك تقعد بثلاثة اربع ساعات امشي وتفرهد وكل اما
1: هو نستعمل نعم. نستعمل المقهى في الفترة اللي تخليني انا مرتاح باش كي نمشي لداري باش يكون المردود متاعي مع خير. مع صغيراتي ومع زوجتي ناحيه
0: الطاقه السلبيه متاع العمل الكل والضغط متاع العمل نمشي للمقهى مع نشوف اصدقائي نرتاح نمشي للدار بمربى هي بهكا
1: صحيت تو مش نمشي اللي تحب عليه انت كي نمشي
0: نحب عليه
1: تو نقول لك تحب عليه انت نهار الاحد الصباح امشي للاغلب لي سالون دو تي مش تلقى باش تلقى معبي بالعائلات
0: صحيح
1: فوالا
0: كي داير
1: وهنا وهذايا 15 سنة تالي ما كانش فهم صحيح وهذا صار تغيير في المجتمع وهنا نشوفوا برشا عائلات يمشيوا مع بعضهم وهنا ما نشوفوش رجال وحدهم نشوفوا مجموعة متاع عائلات مجموعة متاع عائلات وهنا مجموعة متاع عائلات تمشي تترفه تمشي ترتاح تمشي تتقاسم حاجة باهية كل حد على
0: هنا ما نحكيش على المقاهي الشعبية
1: هذه
0: المقاهي
1: صحيح أنا قلت سالون دوتي
0: اي
1: فوالا وتو مش نوصلوا بشوي بشوي نكملوا هذي وبعد نوصلوا دونك هنا فما في أمل مجتمع قاد طريقة باش تستعمل فضاءات معدل الترفيه باش تترفه العائلة كاملة
0: بالضبط
1: ولا شو اللي ظل فضت فئة اللي ما تقدرش باش تمشي للمقاهي هذوما المقاهي من نوع هذا سالون دو تي فضت الفئة هذه وهنا نلاحظوا في جميع منقوش أنحاء العالم في العالم المتقدم ما ثماش مقاهي خاصة بالرجال دونك هنا نستدعي الرجال باش يستحبوا نسائهم للمقاهي الشعبية ونستدعي النساء باش يقتحموا الفضاء المخصص للرجال بشوية بشوية وكيما ولات النساء تمشي للسالون دو تي تولي تنجم تمشي للمقهى انت توش نلاحظوا احنا نلاحظوا كي يخرجوا الناس من مدينة متاعهم
0: ايه
1: يخرجوا مدينه تاعهم يمشيوا مدينه اخرى
0: ايه
1: يقعدوا في المقاهي الكل
0: صحيح
1: فوالا صحيح
0: صحيح وكانك حاضر
1: دونك المقهى الشعبي
0: ما تعرفيش
1: فوالا دونك المقهى الشعبي ما فيش خطر
0: ايه لا ما فيش خطر
1: فما خطر نتاع نظره الناس ليا
0: بالضبط هذا هو
1: صحيح تخيل انت تو حط معايا روحك في صوره مستقبليه بعد 5 سنوات ونتمنى 5 اشهر مع بعد 5 سنوات تولي المقاهي الشعبيه نتاعنا هي مقاهي مختلطه شو اللي مش يصير مش تولي المرأة تجي راجلها تقول أمان من فضلك ماك ماشي القهوة أنت تمشي للستة عياني تو السبعة نجيب الصغار ونخلط عليك وشو اللي مش يصير هنا مش يصير مش نرجعو
0: يصير هنا للعشاء ما يتيبش
1: فوالا هو اللي يصير هنا اللي يصير هنا هو مرة في الجمعة ولا مرتين في الجمعة خاطر عنا لحد الصباح قاعدين يمشيوا الناس
0: صحيح وقاعدين مش الكل زيادة مش الناس كل... تقدر
1: أي. مش يولي أكسسيبل مش يولي أكسسيبل جميع الناس شكون ما يجمش يمشي القهوة أغلب الناس يجمش يمشيوا القهوة فهمت شنو نقصد أغلب الناس
0: تشجع فينا باش نمشيوا القهوة
1: نعم انت مجابتني باش تنتظر مني
0: لا لا
1: باش نقول لهم لا وما عادش مشيو القهوي وما خيبهم الناس باش مشيو القهوي
0: لا أنا ولا لا ولا لا لا
1: انا عندنا 20,000 فضاء 20,000 فضاء انا نتمنى كون هال 20,000 فضاء نستعملوهم استعمال كبير ومش يوليو كان يوليو يمشيو نساء ورجال مش يوليو 30,000 فضاء مش يطلعوا فضاءات اخرين ومش يولي فما سبكتر مش يولي فما مجموعة كبيرة من المقاهي مش تو كما مقهى شعبي ولا مقهى
0: نقولوا نظام متطور شوية
1: متطور متطور وهيك المقهى هذاك
0: ما هي أصناف هي المقاهي
1: أصناف وهذاك ما لها موش أكسيسيبل لبرشا ناس دونك هنا نتمنى نتمنى هنا أنه نشوف نهار آخر صورة المقاهي الشعبية متاعنا الكل
0: تقعد في المقهى دكتور
1: نعم
0: طبعا تقول لي
1: في طبعا في في في المقاهي الشعبيه ومش الشعبيه كيف كيف اما انت وان شاء الله يطلع يسمع فيها السيد اللي نمشي له المقهى
0: تعمل في فيستي عاد
1: ابدا ابدا ابدا لا لا لا المقهى المقهى الشعبي نحكي اللي نحكيوا عليه خاطر المقاهي الاخرى قاعدين نمشيو لهم في وسط عائلاتنا وهنا نشجع الناس وهكا نقول لهم بكل لطف حاول المرجيه باش تمشي المقهى اللي انت مستانس به وتعرف اللي تلقى روحك مرتاح فيه حاول باش تز معاك
0: فما خلف صور المقهى زيدة فما ناس تسترزق فما ناس تخدم على رويحها فما ناس تقوم الفجيري باش تنظف هذيك المقهى باش انت كيف تجي كحريف تلقى المكان نظيف تلقى المكان مهيئ انك معناها تشرب قهوتك الصباح فما ناس يقول لك منحل عينيه كان متعدى القهوه ناخذ هذيك القهوه الصباح يزم المقهى هيك الوقت نظيفة ومحضرة وجيب بسلعته وجيب الكرواسون وجيب كل شيء باش إذا الكل خلف الصورة
1: نعم.
0: ما يظهرش
1: ما يظهرش,
0: ما يظهرش. أنت معدل تخرج من الدار 7-7:30 يزمك تتعدى القهوة تهز قهوتك كعبتك البرياشة ولا إذا الكل ما يظهرش محلية من الناس هذوك ربي يعاونهم
1: صحيح
0: أهالي اللي يخدموا في المقاهي
1: في الكواليس في
0: الكواليس
1: المقهى وهنا هذوما الناس راهو فيهم برشا نساء
0: إي
1: فيهم برشا نساء
0: معناها فما
1: خلف الصورة فما برشا نساء يمشيو يخدموا في المقاهي
0: صحيح
1: ويخدموا في المقاهي 5:30 متاع الصباح و6 متاع الصباح هما باش يحضروا المقهى وهي
0: تحية
1: العشية
0: والله
1: تحية كبيرة تحية كبيرة اليوم وتحية المدام فاطمة من تيماوكا ما فيش الشهر
0: فاطمة مقني
1: تحية المدام فاطمة اللي تخدم بيان سور مدام مقني زيدا وتحية المدام فاطمة اللي تخدم في المقهى واللي هي تتسبب في راحة لبرشا ناس وقت اللي هي باش تنظف لهم المقهى باش يلقاو
0: مكان مريح
1: نعم وفما عاملات في المقهى يخدموا الناديلات وهذا موجود
0: ومش كان
1: في
0: المقهى
1: ومش كان في ريزوندوتي وشرف كبير ياسر وهي وهذه ما عندهاش الحق في العشية في السبعة باش تمشي للمقهى دونك هنا نحث في المستمعين اللي نجموا يلقاو شجاعة باش يهزوا بناتهم ويهزوا زوجاتهم
0: صغارهم وزوجاتهم
1: للمقاهي المقاهي
0: حتى الشعبية
1: نكتسحوا المقاهي الشعبية ونستعملوا هالفضاءات هذه
0: ما هو لولا هنا سامحوني زيادة ما هو من ساعة نشكر تو في المقاهي لولا أنه أنا نقول لك أنا مثلا المسيو ميهزش مدامته على خاطر فما كلام زيد ناقص في المقاهي أحبابنا مكرانا رجال معناها فقط في المقهى دونك فما لازم كلمة زيدة كلمة هكا ما نقول لك لا ما هوش متاع نساء وما هوش متاع صغار المقهى
1: احنا الرجل التونسي وحنا الانسان التونسي بصفه عامه الرجل وحتى المراه راهو عندنا كلام بذيء داخل ياسر في
0: صحيح
1: في كنت حاب نعرف نعملوا عليه
0: في لغتنا
1: داخل ياسر في لغتنا ولكن فما حاجه ملاحظه يلزمنا نفيقوا بها انه الرجال وقت يلقى بحذاه نساء واطفال يراقبوا روحهم اكثر
0: اي يراقبوا روحهم بالفعل
1: يراقبوا روحهم اكثر
0: صحيح
1: دونك هنا كان مش تولي عندنا اون تراديسيون وكان مش تولي الصورة فيها نساء وأطفال مش يولي الفضاء بتاع المقهى ما هوش الفضاء اللي نشوف فيه توا
0: صورة المقهى يحبها تتبدل دكتور عبد الرحمن
1: أي نعم
0: إن شاء الله تتبدل ما قالش يغذون 5 سنوات 5 أشهر
1: إن شاء الله إن شاء الله نبدأو إن شاء الله نبدأو نلح على جميع المستمعين باش يبدأو باش
0: الصور الإيجابية طبعا الصور اللي نحبوا فيها برشا احترام برشا نظام مش على حساب عائلاتنا، مش على حساب صحتنا، برشا حاجات كما قلنا نمشيوا باعتدال.
1: هو ستر سامبل. نعم. هو البدايات هذم مش تفرض جو آخر. وقت اللي المرأة مش تقتحم مكان إلا الأدوسي المناخ يولي رطب رطب. وقت اللي صغير
0: تنثر الأنوثة متاحة أغادي
1: دايور كيما لريستورون. كيما في لريستورون في لريستورون وقت اللي كان تخلي ريستورون رجال برك فيه كيس كي سباس ياكي تو سمحني الريستورون الشعبيين مش تسحتهم المرأة
0: صحيح.
1: قبل كانت تمشي لهم
0: ما نعرفش
1: قبل ما تعرفش شنو أنت مولودة وكبيرة تعرف بالبيلي قبل كانت ما تمشيش
0: للريستورون الشعبي. طيب يمشيوا الكل
1: تو يمشيوا كيف كيف إن شاء الله
0: فرضوا الاحترام
1: العقبة المقاهي.
0: شكرا لك دكتور عبد الرحمن المعالج في السلوك المعرفي على كل هذه المعطيات. احنا النغمة هذه باش توصلنا لموجز الحديش. بعد الحديش ان شاء الله فما الصورة العربية وفما ترند الأسبوع مع الكوتش يونس. هذه كله وصورة الصورة من تونس اللي تلقاوها على صفحتنا في الفيسبوك. ما تنسيوهاش تدخلوا للصفحة وتكتبونا شنية المنطقة هذه اللي تابعة أنا ولاية وتعطيونا هكا شوية تعريف في إطار التشجيع. وتو نحكي لكم عليها المدينة هذه والبقعة هذه مزينة برشا وهي تصلح تكون وجهة سياحية خاصة في عطلة الشتاء إن شاء الله. النغمة هذه توصلنا للموجز وهنا رجعين.

0: الحادية عشرة صباحا.
1: إذاعة صفاقس الأخبار.
2: تحية متجددة من قسم الأخبار. تسديدا لمخرجات جلسة اللجنة المحلية لمجابهة الكوارث بمعتمدية المحرس، أدى أعضاء اللجنة زيارة إلى مختلف المناطق بالمعتمدية لمعاينة مجاري الأودية والنقط الزرقاء، سعيا منها لأخذ الاحتياطات اللازمة. وتم إدراج كافة التدخلات الضرورية ضمن برنامج عمل مشترك بين كل الأطراف خلال الأيام القادمة استعدادا لفصل الشتاء. وفي الصخيرة، يواصل عون وإطارات شركة البيئة والبستنة التابعين للمجمع الكيميائي اليوم تحركات يوم الاحتجاجية للمطالبة بالإدماج صلب الشركة الأم وتفعيل جملة من المطالب المهنية وتمكينهم من صرف مستحقاتهم المالية المتخلدة والتي تم الاتفاق عليها في محاضر جلسات سابقة. أكد مدير شرطة المرور بوزارة الداخلية العميد سامير الشيك اليوم تخصيص عوان شرطة بالزي المدني لرصد مخالفات المرور خلال فترة الذروة، وأوضح أن هذه الحملات التي انطلق العمل بها في مدن تونس الكبرى تهدف إلى حماية حق المواطنين الملتزمين بتطبيق القانون والحد من التجاوزات المرورية التي تشهد ارتفاعا خاصة خلال فترات الذروة. انطلقت لجنة التشريع العام بمجلس النواب شعب اليوم في مواصلة مناقشة فصول مقترح القانون الأساسي المتعلق بتنظيم مهنة المستشار الجبائي. في العالم، أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني أن عددا من المستوطنين يعرقلون وصول طواقم الإسعاف إلى مصابين في بلدة عقربة جنوب شرق مدينة نابلس. أكد ناطق العسكري باسم أنصار الله الحوثيين استهداف مطار أبها الدولي بصاروخ باليستي وتعطل حركة الملاحة فيه إلى جانب استهداف حشود سعودية في معسكر الدغرير في جيزان بصواريخ باليستية. في الختام، أفاد البرلمان الإيراني بتسجيل طلب لاستجواب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي لتواصله مع الأمريكيين دون إذن المرشد الإيراني. نهاية الموجز إلى اللقاء.
0: إذاعة صفاقس
1: تسمعونا في المنستير على 100.2
0: عشرة ديمة. خلف الصورة.
1: خلف الصورة.
3: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
0: خلف الصورة.
1: خلف

0: صورة
1: صورة
2: صورة
3: خلف الصورة
2: خلف الصورة
3: خلف الصورة.
4: في زمن سبقت فيه الصورة الكلمة وأصبحت الخبر نفسه.
3: خلف الصورة
4: صورة عربية صورة عربية
5: لحديش وتسعة دقائق على موجتنا. رجعنا لكم خلف الصورة والمشوار مازال متواصل حتى منتصف النهار، والصورة وألبوم الصور مواصل معكم بعد الصورة الاجتماعية النفسية في مقاهينا التونسية والصورة الرقمية مع هاني. باش نمشيو توا للصورة العربية وتاريخ اليوم 6 أكتوبر 2026. كان نرجع بالزمن 53 سنة التالي ونرجع بالزمن 3 سنوات التالي، والهجومات على الأراضي الفلسطينية المغتصبة من قبل الكيان الصهيوني. ومعنا المحلل السياسي سي محمد رضا السويسي اللي حاضر بحضينا في استديو. سي محمد رضا، أهلا وسهلا بك على موجودنا.
6: مرحبا بك، مرحبا بالسلام السمعي إذا أصفقس، وما يفوتنيش باش نعود مرة أخرى نعزي أختنا أكيد. فاطمة في وفاة ولدها
5: الله يرحمه، وتعزينا مجددا زميلتي فاطمة. 6 أكتوبر 1973، 7 أكتوبر غدوة 2023، زوز تواريخ قريبة في الشهر في الزمن، نفس الهدف مستهدف من قبل الشعوب العربية.
6: شوف، هي التاريخ تقريبا من عام من النكبة من 15 مايو 48.
5: نعم.
6: والتاريخ العربي تقريبا أكبر حاجة طبعته هي صراعه ضد العدو الصهيوني.
5: بالضبط.
6: العدو الصهيوني اللي احنا نحطوه ضمن ثلاثي، ثلاثي هو الاستعمار والصهيونية وما كنا نسميه آنذاك بالرجعية العربية، أي تلك الأنظمة التي تواطأت مع الكيان الصهيوني سواء بالدعم المستتر أو بالدعم المعلن أو بالصمت.
5: نعم.
6: صارت الزوز تواريخ اللي نحكيه عليهم 6 أكتوبر و7 أكتوبر.
5: بالضبط، اليوم وغدوة.
6: اليوم وغدوة التاريخ، ما هو في حتى اختيار تاريخ 7 أكتوبر من طرف المقاومة الفلسطينية كادوا أزعموا أنه لم يكن صدفة.
5: مخطط بنفسه.
6: معنا وقت اللي اختاروا التاريخ أخذوا بعين الاعتبار 6 أكتوبر، نصر أكتوبر. لماذا؟ لأنه معركة 6 أكتوبر هي قبل كل شيء هي تحيط بها الكثير من الحديث. علاش؟ لأنه وقت اللي يتحول حدث وطني
5: وعيد وطني في مصر.

0: كانوا يتبنوا القضية الفلسطينية، عمرهم ما تخل... عمرهم ما تخلوا عليها. تبقينا احنا اللي يهمنا هون هو انه الخطاب حول 6 اكتوبر في صراع سياسي ايديولوجي، لانه 6 اكتوبر
1: خلف الصورة،
0: خلف الصورة
1: نعم.
0: والصراع هذا مثلا تلقى في مصر نفسها أنصار السادات يقول لك السادات بطل الحرب والسلام، لأنه هو اللي خاض بشكل مباشر حرب أكتوبر، وبعد هو لمشى مضى اتفاقية كومب ديفيد اللي كثير من المصريين كانوا يسألوا الكومب كانوا يسموا ستابل داود، يقولوا اتفاقية ستابل داود. والناس أخرين يقولوا أن السادات حرب أكتوبر كما مثلا حافظ الأسد مثلا اللي كان جزء من الحرب، لأنه كان
1: يقول سوريا
0: يقول أردناها حرب تحرير وأرادها السادات حرب تحريك،
1: تحريك
0: أي تحريك المنطقة للسير بها نحو المفاوضات ونحو أمضاء اتفاقية كومب ديفيد. علاش؟ لأنه ثابت أنه بالنسبة لأنور السادات بعد ما أخذ السلطة وتصفية ما يسمى بمراكز القوى أي رجال عبد الناصر في الحكم
1: في السبعينات،
0: في بداية السبعينات وعمل انقلاب الانقلاب نتاعه على خط عبد الناصر عمل في 1571 واختار نفس التاريخ تقريبا نتاع 1500 نتاع قيام الكيان الصهيوني، مش صدفة.
1: كله مدروس، كله ما خلف الصورة،
0: هذا كل ما خلف الصورة. أنا تعرف أنا ما نحبش نحكي موقف سياسي، نحكي توا كباحث في التاريخ،
1: قراءة تاريخية،
0: قراءة تاريخية، قراءة تاريخية، ما نحبش ما ندخلش في وقتها. إيش قال حافظ الأسد؟ قال أردنا حرب تحرير وأراد السادات حرب تحريك، أي أراد أن يحرك بها المنطقة من أجل الذهاب بها إلى المفاوضات واتفاقية كومب ديفيد والتمضات عام 79. وبالنسبة للحديث هذا عنده وجهته. علاش؟ لأن وقت القوات المصرية أثناء الحرب بقيادة الفريق سعد الدين الشاذلي كانت متقدمة، مراحل متقدمة في وكانت تهدد وجود الكيان الصهيوني، السادات يعطيها أمر بالتراجع
1: للأسف.
0: من الأخلاق الشيء اللي أخلاق الثغرة اللي بعد التالي التفت القوات الصهيونية على سوريا، ولولا تدخل الطيران العراقي جيش الجو العراقي ربما لكان وقع احتلال دمشق أصلا. وهذا ما أخذ. ومعروف على السادات أنه كان تقريبا وصل صرح قال كل أوراق المنطقة بيد أمريكا، وكانت عنده علاقة خاصة بهنري كيسنجر، وهو كان يتوهم أنه كيسنجر كان يحبه ياسر، لكن كيسنجر في بعض التصريحات اللي وردت في بعض الوثائق يقول لم أرى بحياتي رئيسا بمثل ذلك الغباء.
1: نعم، 6 أكتوبر مرتبطة في ذاكرة العرب والشعوب العربية ومصر بالنصر.
0: بالنصر، هو نصر أكتوبر. نعم. لماذا؟ نصر هو نصر أكتوبر. عسكري.
1: نعم.
0: لأنه مصر نجحت في تحطيم خط برليف وعبور قناة السويس.
1: نعم.
0: وإلحاق هزيمة قوية جدا بالكيان الصهيوني. لكن التقييم التاريخي، ديما نرجع للتقييم التاريخي، إنسان وقت بدأ عنده نصر عسكري استراتيجي بتلك الكيفية المفروض يستثمره من أجل تحقيق
1: بسم الله عليك
0: عفوا مكاسب ميدانية وكذلك مكاسب استراتيجية في السياسي وفي غيره. احنا وقت اللي تقرأ قراءة المؤرخين والباحثين ايش يقول لك هو نصر عسكري حوله السادات الى هزيمة سياسية.
1: نعم.
0: شو معنى تكسب نصر عسكري ما تعرفش تستثمره
1: بالضبط،
0: هذا وين يهز في الاخر لانك تخسر مواقعك في اللعبه الدوليه. وهذاك علاش السادات من بعد مشى لكومب ديفيد، وكومب ديفيد وقتها نرجع ديما للكلام الاستراتيجي يقول لك باتفاقيه كومب ديفيد السادات استرجع سيناء وخسر مصر. علاش خسر مصر؟ لانه مصر كانت دوله بتقود حركه التحرر في العالم.
1: نعم.
0: راهو باش نحكي لك انا تو القيام.
1: معناها الشعب المصري كان معارض لل
0: كان معارض وقام بانتفاضات
1: على القرارات هذه. نعم.
0: كان معارض الشعب المصري. خلينا نلاحظوا حاجه من جمله القرارات المتخذه في كومب ديفيد هي التطبيع مع الكيان الصهيوني.
1: صح.
0: لحد الان هل يوجد مظهر من مظاهر التطبيع في الشارع المصري؟ المظهر الوحيد للتطبيع هو مقر السفاره الاسرائيليه سفاره الكيان الصهيوني. المصريين المساله بالنسبه لهم قطعيه ما فيهاش واحد. وهوني مش نرجع لحاجة أخرى مهمسة بالنسبة للحرب أكتوبر هذه هي علاش قلنا خسر مصر لأنه مصر
1: ربح الحرب وخسر مصر
0: ربح استرجع سيناء وخسر مصر. مصر هي كانت قدوة حركة التحرر في العالم، مش نعطيك معطيات ربما
1: تونس كانت جنبا إلى جنب في الحرب هذه.
0: نعم. كان يعتبر عبد الناصر قدوته. فيدال كاسترو نفس الشيء، دانيال أورتيغا بتاع جبهة الصندينية اللي توا فهمتني ولا يقود في رئيس نيكاراغوا،

0: تشافيز نتاع فنزويلا، كل القادة قادة حركة التحرر الأفريقية. ومصر كانت تدعم في انتتاب مثلا الجزائر، الجزائر سلاح راه كان يدخل لها، حركة التحرير الجزائرية كان يدخل لها سلاح من مصر عبر الصحراء التونسية. دعم الجزائر، وأحمد بن بلة اللي كان أول رئيس للجزائر وانقلب عليه بعد بومدين هو اللي كان يشرف على عملية نقل الأسلحة. وأنا شخصيا قابلت بعض مقاومين من منطقة الصخيرة وغيرها اللي شاركوا في المقاومة ضمن الكتائب متاع الطهر الأسود قائد جيش تحرير المغرب العربي، يحكيوا كيفاش السلاح كان يمر عبر ليبيا من مصر، يمر عبر ليبيا ويدخل الصحراء التونسية، جزء منه كان تاخذ المقاومة في تونس وجزء منه كان يتعدى الجزائر. مع ذلك كانت قوة، قوة تحرر، من قوة تحرر ومن دولة بلا ديون تقريبا حتى من الناحية الاقتصادية، رغم أنه مصر في الستينات كانت تعيش اقتصاد حرب لكنها كانت دولة ما فيهاش ديون تقريبا، فجأة تجي سياسة أخرى ونعم تغرق مصر في الديون، يفقدها سيادتها، تولي عايشة على المعونات
1: الأمريكية،
0: تولي عايشة على المعونات الأمريكية. ونرجع لك لحدة الصراعات الطبقية الموجودة في المجتمع بالفقراء والأخير. فأعتقد أنه المسألة شهدت برشة تراجعات داخل داخل داخل مصر وأثرت على المنطقة العربية الكل، لأنه كوم ديفيد شعملت هي فتحت الباب للتطبيع مع الكيان الصهيوني.
1: وهذا هو
0: بعدها بالضبط بعدها بالضبط الأردن تمضي اتفاقية وادي عربة اللي هي اتفاقية شبيهة جدا بكوم ديفيد.
1: ذيك علاش هي كانت مفصل حرب أكتوبر، كانت مفصل في المواقف العربية
0: بالضبط. وبعدها بالضبط لبنان تمضي اتفاقية 17 أيار 1983 أسقطتها من بعد المقاومة اللبنانية، وهو توا قاعدين فهمتني الرئيس اللبناني الحالي قاعد داخل في مفاوضات مع كيان صهيوني تقريبا سيقوم بإحياه وقت صاد في عهد بشير جميل. وقع اغتيال بشير جميل أصلا على خلفية مضى اتفاقية 17 أيار في لبنان وتحل المسار. والتطبيع الذي كان يصن الذي كان يعتبر خيانة أصبح وجهة نظر، أصبح وجهة نظر، أصبح ثم ناس تدافع عليه وناس تعتبره مدخل من مداخل السلام والازدهار في المنطقة، رغم أنه بالنسبة لنا احنا ما زلنا نعتبر على الأقل في تونس، في تونس
1: نعم.
0: وتونس فيها حاجة إيجابية نحب نسجلها، هو استمرار الموقف التاريخي دون تغير
1: تراجع.
0: دون تغير
1: حتى في طوفان الأقصى
0: بالضبط في
1: طوفان الأقصى برشا دول عربية
0: كل الرؤساء تعدوا بورقيبة وقت اللي قبل الفلسطينيين بعد حصار بيروت 82 وجو استقروا في واد الزرقاء وفي حمام الشط إلى غير ذلك.
1: وبعد إسرائيل ذرب حمام الشط
0: أنا كانت عندي علاقات مع قيادة فلسطينية يقولنا الدولة الوحيدة التي لم تتدخل يوما في القرار الفلسطيني هي تونس.
1: 85 حمام الشط،
0: حمام الشط، حمام الشط من أجل اغتيال القيادة الفلسطينية اللي كانت مقيمة في حمام الشط قيادة منظمة التحرير. فقلت لك كانوا يشيدوا بالموقف تونس، يقول لك تونس عمرها ما تدخلت في الموقف الفلسطيني، موقفنا كنا
1: متراجعنا والحمد
0: بكل
1: لله
0: بكل، وكانت دائما تدعم كل القرارات الكل. وتعرف انه في حادث حمام الشط العدوان فيها موقف يجب ان يسجل. امريكا كانت في كل القرارات التي تم طرحها في مجلس الامن ضد الكيان الصهيوني تعمل تاخذ حق الفيتو. وقتها بورقيبة هدد الامريكان تعملوا فيتو نقطع العلاقات، وكانت الحادثة الوحيدة تقريبا في تاريخ الصراع العربي الصهيوني اللي أمريكا فيها احتفظت بصوتها ولم وما عملش حق الفيتو، وهي حتى مهمة جدا في
1: سقطوا في عشرات التوانسة والفلسطينيين
0: في التاريخ نعم. أي. وكانت وقت نسجل الموقف هذا في العهد من بعد بورقيبة الرئيس الأسبق كان يقول فلسطين قضية الشخصية، وكانت علاقاته بعرفات ومنظمة التحرير الفلسطينية بقات مستمرة بدون حتى إشكال.
1: نعم.
0: من بعد 17 ديسمبر وثورة 17 ديسمبر 14 جانفي
1: نعم.
0: 2011 الموقف من القضية الفلسطينية مدى قائم هو نفسه
1: طبعا مع كل اللي يدور على السلطة،
0: وخاصة نعم. خاصة أنه الموقف هذا
1: كان هي حاجة ثابتة فينا التوانسة الكل راه من الشعب للحكومة لكل
0: نحن شعب صوفي القضية الفلسطينية
1: والحمد لله. وهذا ما وراء الصورة حتى في طوفان الأقصى عفوا هو 6 أكتوبر شركت تونس زادة معاهم
0: شركت بعث 1200 جندي تقريبا
1: نعم.
0: 1200 جندي
1: جنود ويقال بعض الطائرات يمكن معناها باش الدعم الحرب ضد إسرائيل. طوفان الأقصى 7 أكتوبر
0: تلك
1: 2023 ذكرى الثالثة لطوفان الأقصى يوم غد.
0: شوف طوفان الأقصى لو كان لأني نتحدث به بلغة باللغة الأكاديمية واللغة التاريخية سأقول هو قفزة في التاريخ. ما معنى قفزة؟ معنى التاريخ كان واقف.
1: وشكون منا ما يذكرش نهار 7 أكتوبر بالضبط. 2023 وإلاف الصواريخ التي تمشي أبابيل على
0: بالضبط.
1: على إسرائيل
0: إيش كان؟ كانت حالة متاع ركود في المنطقة، والكيان الصهيوني عامل بعمايله ويعرب كما يحب بدعم الأمريكان وبصمت من المنظمة العربية ومن جامعة الدول العربية إلى غير ذلك. وفجأة تقوم مجموعة من رجال الله كما يقال،
1: كتاب القسام.
0: كتاب القسام هي في الحقيقة كانت كتاب القسام بالتعاون مع كتاب القسام بتاع حماس ومجموعة الجهاد ومجموعة الجبهة الشعبية. معناها هي
1: هو وتونس معهم من خلال طائرة الدرون محمد الزويري. طائرات القسام اللي كانت موجودة في حرب الأقصى.
0: كانت موجودة.
1: ليش قلت لك ديما تونس معهم؟
0: كانت موجودة أكيد. نعم. وصارت العملية هذه، وهذه العملية هي كانت عملية مفاجئة.
1: نعم.
0: من بعد ثم قراءات حاولت تلتف على الحكاية، يقول لك الكيان الصهيوني كان في باله وكان يحب يورط، كان يحب يعتمدها كمقدمة لتصفية المقاومة وحب يورط المقاومة إلى غير ذلك. هذه اسمها القراءات المتشائمة والقراءات المتآمرة، هذه أن نستبعدها بصراحة.
1: أوكي.
0: حتى منطق التاريخ ما يقبلهاش.
1: نعم.
0: فهمتني؟ اللي نقول أنا هي أنه هي حركة مقاومة. حركة شديدة التنظيم، وحركة كانت سرية جدا، بدليل أنه الجناح السياسي داخل حماس ما كانش يعلم به، ما كان تخطيط من الجناح العسكري دون علم الجناح السياسي. الجناح السياسي علم بها كي بدأت.
1: بالضبط.
0: فهمني؟ وما علمش بها حتى فصائل المقاومة الأخرى التي كانت متحالفة مع حماس، واللي كانت عندها
1: انتقاد مع حماس. عندها تحضير كبير برشا تحت الأرض ونها برشا تفاصيل.
0: مدن تحت
1: ما شاء الله.
0: عندهم غزة فوق الأرض وغزة تحت الأرض.
1: أي ما شاء الله.
0: وهذا
1: خنادق تحت الأرض.
0: فهذا الكل يخلينا نقول أن العملية كانت عملية عظيمة.
1: حبيناها تكون نصر لفلسطين.
0: هي كانت نصر لفلسطين. وراهو شوف
1: نصر من بعد جت برشا وبيل وبرشا
0: شوف
1: تقتيل وانتهاك للإنسانية جمعاء. معناها
0: أنا نقول لك
1: استباحت في إسرائيل.
0: ثم حاجة في الحروب. أن الحروب لا تقاس بحجم الدمار ولا تقاس بحجم الضحايا. الحروب تقاس بمدى تحقيق الأهداف الاستراتيجية. المسألة الإنسانية مسألة نأخذها بعين الاعتبار ونتألم لها إنسانيا كذا.
1: برشا ألم وبرشا وجاع وبرشا.
0: لكن أنا لنقول أنه الانعكاسات الاستراتيجية لعملية 7 أكتوبر.
1: نعم.
0: أول حاجة الرأي العام العالمي الكل تبنى القضية الفلسطينية، وهذا مكسب تاريخي لم يحصل منذ احتلال فلسطين عام 48. كل الرأي العام العالمي.
1: نعم.
0: داخل أمريكا نفسها الآن وقت تصير انتخابات بلدية في الولايات المتحدة الأمريكية.
1: نعم.
0: رؤساء البلديات اللي قاعدين يطلعوا الآن في الولايات المتحدة الأمريكية لكلهم رؤساء بلديات كسبوا أصواتهم على قاعدة رفض ما يقوم به الكيان الصهيوني وما تقوم به الولايات المتحدة الأمريكية داخل المنطقة العربية.
1: حتى صغيراتنا سيريدا شربوا القضية، ما كانوش
0: عادت العرب الوعي بالقضية الفلسطينية.
1: بالضبط.
0: وأخذ هذا يراه مكسب. ما تنجمش، ما هواش كما نقولوا فهمتني ولا لا، سجرة حبقة تغرسها توا غدوة تصبح
1: إن شاء الله السنين القادمة.
0: هي أعتقد أن بما ثبت الشجرة التي وقعت غرستها والتي ستثمر في على المدى الطويل. علاش؟ لأنه تغير الموقف الدولي تجاه
1: صحيح
0: الكيان الصهيوني، خاصة من كانوا حلفاء الكيان الصهيوني نفسهم. بريطانيا موقفها تبدل، إسبانيا موقفها تبدل، فرنسا ولا تدخل في موقف حضر، لا حتى في المستوى السياسية ولا تقتل تعمل تصريحات ولا تحسب.
1: أي.
0: ما بقاش
1: تحسب أن المظاهرات اللي خلتوا
0: الناس لأنه تخلق رأي عام ضغط لفائدة القضية الفلسطينية. هذا من المكاسب الاستراتيجية لسبعة أكتوبر التي ستزهر في السنين المقبلة. وبالتالي فما حصل فيه دمار، فيه تضحيات، فيه شهداء، وأن تواريخ الشعوب العظيمة تكتبها دماء الشهداء في الأخرة.
1: أكيد.
0: فهمتني؟
1: أكيد.
0: ولكن فيه على المستوى الاستراتيجي سيكون فيه مكسب
1: إن شاء الله،
0: وهو أن الرأي العام سيكون مستقبلا.
1: ونختم بالصورة الإيجابية هذه والأزهار اللي قلت عليها إن شاء الله تزهر، ونشوفه فلسطين حرة مستقلة إن شاء الله في قادم من قلش السنوات، باش من بعدهش أكثر إن شاء الله في قادم الأيام والأشهر إن شاء الله فلسطين
0: ثم مؤشرات في اللعبة الدولية موجودة توا في الصراع الدولي الموجود الآن. ربما يوحي بأن الحسم سيكون قريب
1: إن شاء الله. الحسم قريب والنصر قريب. فيصل الكلمة ليك على مستوى الأنغام. بعد شوية مش نحكيه على الذكاء الاصطناعي سيريدا، زعم يتجسس علينا ولا لا؟ صحيح يتجسس ولا لا؟
0: وقال يتجسس.
1: طيب نشوفه مع المختص في الخبير في الرقمنة والذكاء الاصطناعي سي يونس مصباح بعد النغمة هذه. شكرا ليك محللنا السياسي سي محمد رضا
0: السويسي
1: على كل أنت. شكرا ليك على قبول الدعوة على كل المعطيات اللي قدمت لنا. النغمة وهنا رجعين.

0: صورة صورة
1: صورة
2: خلف الصورة
1: خلف الصورة
2: خلف الصورة.
3: في زمن سبقت فيه الصورة الكلمة وأصبحت الخبر نفسه.
2: خلف الصورة.
4: الصورة وخلف الصورة مازلنا مواصلين معاكم المشوار فيما تبقى من توقيت المنوعة توالى 11:33 دقيقة على موجاتنا. خليت لكم ثلاث صور على صفحتنا الرسمية لمنطقة حبيت وين موجودة المنطقة هذه وتابعة أنا ولاية وكان تجموشي تتعرفونا على المنطقة هذه. مبدئيا نشوف الإجابات. الولاية فما شكون مشى للولاية أما المنطقة بالضبط ما هيش مذكورة. زيدوا حاولوا زيدوا عطيونا تفاصيل. ما هيش تطاوين اللي كتب لي تطاوين ما هيش تطاوين الولاية. أنا توا باش نمشي للترند مع الأستاذ يونس مصباح.
3: ترند الصور ترند الصور
4: ترند الصور هو موضوعنا اليوم مع الأستاذ الأول المتميز المميز والمكون في مجال التكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعي يوسف يونس مصباح الحاضر معايا بالتليفون. أستاذ يونس أهلا وسهلا بك.
5: أهلا وسهلا.
4: مرحبا.
5: مرحبا.
4: شنو أحوالك لاباس؟
5: الحمد لله بارك الله فيك.
4: الحمد لله.
5: إذا تحية ليك أستاذ ريم وتحية إلى الأستاذة فاطمة مقني وكل العاملين بإذاعة صفاقس.
4: الله يخليك أستاذ يونس. السؤال مهم وأغلب الناس يقولك صحيح الذكاء الاصطناعي زعم يتجسس علينا ولا ما يتجسسش. أما فما برشا ناس تقولك بالحق قاعد يتجسس علينا. هي تعطينا صحيح أنت في ترند اليوم.
5: إذا بارك الله فيك. نعرف ناس كل لكونه الذكاء الاصطناعي اليوم أصبح يؤدي دورا هاما ودورا مركزيا في تسهيل الحياة اليومية بصفة عامة
4: بالضبط.
5: وتقديم كذلك مجموعة من الحلول السريعة والدقيقة. وهي مرحلة هامة جدا أصبحت في هذا العصر.
4: والدقيقة ما بين ظفرينا.
5: نعم نعم.
4: لأنه فيها
5: الدقيقة مرتبطة بالمستخدم.
4: بالضبط هذا هو. نعم.
5: لكن السؤال المطروح اليوم كما قلنا هو هل أن الذكاء الاصطناعي يتجسس علينا؟ في السنوات الماضية كان الخوف من التجسس مرتبطا بكاميرا المراقبة
4: بالضبط.
5: أو ببرامج تخترق أجهزة الحاسوب أو
4: الهاتف الجوال. نعم.
5: أما اليوم في عصر الذكاء الاصطناعي أصبح النقاش أكثر تعقيدا وهو هل الأجهزة والتطبيقات خاصة التي نستخدمها هي في الواقع أدوات عمل أدوات وحلول سريعة أم هي أدوات تلصق وتحليل البيانات الشخصية؟ إذا التجسس بمعناها التقليدي.
4: نعم.
5: يعني المراقبة السرية.
4: أي.
5: بطبيعة دون إذن. لما شكون يراقبنا من غير ما يشاورنا.
4: يشوفنا في البيانات متاعنا في المعلومات.
5: هذا بصفة عامة. هذا بمعناها التقليدي.
4: أي. أي.
5: عندما نقول التجسس يعني المراقبة السرية دون إذن.
4: نعم.
5: بينما يمنحنا أو تمنحنا الشركات بصفة عامة وشركات التقنية بطبيعة والذكاء الاصطناعي تمنحنا الإذن
4: الحماية. نعم.
5: تمنحنا الإذن عبر الموافقة على شروط الاستخدام.
4: أما المشكلة هنا أستاذ يونس.
5: نعم.
4: هذيك النص لك طويل يقول لك أكسبتي ولا لا. أغلب الناس ما تقرأهاش تعمل أكسبتي وتتعدى.
5: للأسف نادرا ما نقرأه يقرأها المستخدم.
4: صحيح. أيه.
5: وهي فيها مجموعة من الشروط في الآخر تلقى بوتون أكسبتي معناها أوافق أو لا أوافق.
4: نعم.
5: إذا كان نقر على أيقونة أوافق معناها أوافق على مجموعة الشروط
4: مشاركة المنصة لكل معطياتك
5: بالضبط. يلزم المستخدم هنا أنه يقرأ تلك الشروط يوافق ولا ما يوافقش. إذا كان خاطر هنا الذكاء الاصطناعي والشركات التقنية كما قلنا تمنحنا الإذن، تقول لك هاي ثم شروط عامة لهذا التطبيق توافق عليها تدخل معنا تستعمل التطبيق، وقتها نجم حنايا نستعمل بياناتك نعرف عليك كل شيء إلى آخر ياخر لأنك أنت وافقت من الأول. إيه الذكاء الاصطناعي هو ليس بشخص أو مراقب، لا يجلس خلف الشاشة يراقبنا، بل يعتمد على البيانات التي نقدمها نحن له.
4: الوقود
5: بالضبط
4: لسانس نتاعهم
5: البيانات هو ما يطلبش منا راه.
4: ايه
5: هو ما يطلبش منا، ماهوش شخص يقول لك اعطيني البيانات نتاعك واعطيني كذا، لا احنا نقدمها له كل يوم.
4: اما كم مثلا كي تعمل كونتي يطلب منك الاسم اللقب تاريخ الميلاد، يطلب منك معطياتك الشخصية، فما اللي يحط الصحيح وفما اللي يحط الغلط.
5: اي هي كل عملية بحث وكل موقع أنا ننظروه وحتى الوقت اللي نقضيه لمشاهدة فيديو لإنجاز صورة يتحول إلى معلومة، بنا تدخل وتسجل في نماذج تحليلية متطورة. إذا انطلاقا من البحث والنشاط نقوم به في مثلا تطبيق خاص، تطبيق عام ولا تطبيق خاص بالذكاء الاصطناعي يصبح كمصدر للبيانات ذلك الشخص، يصبح الذكاء الاصطناعي يكتسبها تلك البيانات يولي يعرف علينا كل شيء. وهنا تصبح المشكلة ليس الذكاء الاصطناعي،
4: مشكلة
5: وإنما
4: فينا
5: في طريقة استخدام وتحليل البيانات. أي اليوم عند استخدام الهاتف الجوال يمكن للتطبيقات بصفة عامة أن تعرف الكثير عنا، مثلا تنجم تعرف المكان الموجود فيه الشخص.
4: أي.
5: إذا كنت تحب تعرف المكان الموجود فيه الشخص اللي يعيش فيه، طبعا إذا كان سمحت له أنا بالموقع الجغرافي
4: لوكاليزاسيون،
5: يعني ثم شرط أن يحلوا الموقع الجغرافي وبالتالي يولي عنده إمكانية المراقبة.
4: هو ما جيب شيء من عنده، كله من عنده كل وحطيناها احنا
5: بالضبط. وكذلك أوقات النشاط على المدة الزمنية.
4: ايه.
5: وكل بحث نقوم به وحتى حاجة نشريها مثلا نشريها من مواقع التواصل الاجتماعي يولي يعرف عليها كل شيء، شنية الموديات نتاعها، شنية هي الحاجة نحبها، شنية الحاجة نكرهها، شنو البحث نقوم به انطلاقا من الريشيرش كامل قاعد نعمل فيه بحوث كاملة نعمل فيها عبر مجموعة التطبيقات، يولي يراقبني ويأخذ علي فكرة يحولها إلى مجموعة من البيانات.
4: هو يشجعك باش تهبط صور ولا ريل ولا أي حاجة حتى أنت في مكان معين تاج المكان هذيك سيء، هو بالنسبة لي هو معلومة أخذها وخزنها عنده.
5: نعم
4: راهو
5: نعم
4: في المكان هذيك راهو مشى وزاره وهبطه ريل وهبط صور
5: وتلك المعلومة احنا قدمناها له
4: بالضبط.
5: هي بطبيعة بعد الموافقة على شروط الاستخدام.
4: أي
5: تطبيق أي لوجيسيال نستخدموه
4: ما كنا نمشيو مع القطيع يا سي يونس، كنا
5: نعم.
4: ماشيين في نفس الـ معناها المسلك، الناس الكل يقول لك يا اخي نزيد هات نهبط هات نعمل هات نلوج على النومبر دو فيو الكل دونك يمشي.
5: لا هنا باش ندخلوا في مرحلة الوعي.
4: اي صحيت
5: يلزم معناها اذا كان لانه هو اكثر ما يمكن الانسان يكون واعي ما يكونش خايف من من الذكاء الاصطناعي، ان معناها يطبق طريقه عمليه صحيحه يقدم له انا حاجتي بالتطبيق الفلانيه ندخل لها هناك مجموعه من الشروط مقدمه من الاول اذا كان وافقت عليها بطبيعه صحيح معناها وافقت
4: استاذ يونس
5: قبل ما نكليكي وقبل ما نوافق نقرا جميع الشروط
4: بيه. أستاذ يونس بلي نتفاعل معاك في نقطة أنه برشا ناس يحكيوا عليها النقطة هذية، يقول لك الذكاء الاصطناعي يتجسس علينا ب شنو معناها الدليل أنك تحكي على حاجة تحكي عليها توا بعد تدخل لكوي تلقاها قدامك سبحان الله. تحكي مثلا مش تشري طاولة, تشري تشري من عشرين مريول أي حاجة تحكي عليها أنت وصغيرك ولا أنت وراجلك ولا أنت وأصحابك, بعد تدخل للكوي تقول هذا هذا هذا شنو هذا كله مليان, يما يهبط لي طاولة يهبط لي الحاجة اللي أنا حكيت عليها ما غير ما نبحث عليها حتى في في البورتابل متاعي ونلقاها في الكوي. هذا مش يتجسس عليها؟
5: لا هنا المعطيات هذيك احنا قدمناها هو ياخذ راهو معناها بمرور الزمن يجمع مجموعه من الافكار على الشخص. اليوم قمت ببحث مثلا على لغايه معينه هذيك تولي هذا هو معطى, معطى مجموعه من البيانات. غدوه قمت مثلا ببحث على اكله معينه ياخذها ياخذ عليها فكره اللي كوني نحب مثلا الماكله هذيك نحب اللبسه هذيك الى اخره, وتولي هذيك كل مجموعه بيانات على الشخص هذاك. نجم انا اليوم مثلا قلت له اسمي يونس ونخدم معه ونقول له مثلا مكون في مجال التكنولوجيا الرقميه وراني الاستاذ وراني كذا, بعد اسبوع نجي نبدل ليه يقول لي لا معناها الاسم غلط انت مكون كذا وكذا انت قرر كذا وكذا, لان هذيك المعطيات هو سجلها خزنها عندنا عباره عن بيانات احنا قدمناها له.
4: إيه باش تفسر انه حاجه حكينا عليها نلقاها قدامي في الـ في الكوي. والله ساعات حاجه نفكر فيها كهو استاذ يونس
5: لا لا لا, لا, لا
4: قدامي
5: لا لا.
4: كيفيه
5: لا لا يستحيل يستحيل تفكير لا مش يدخل, هو راهو كل شيء رقمي عباره على بيانات مرتبطه بين العقل البشري وعقل الذكاء الاصطناعي. إذا عندما نقول العقل البشري الشخص الذي يستخدم تلك التطبيقة, إذا سبحان ربي احنا شخص نحس وكذا, لكن الذكاء الاصطناعي عبارة عن هو آلة
4: هو قالك يسجل يسمع ويسجل الفوكال يسجله عنده
5: بطبيعة
4: حتى ما غير ما أنت تكون حال تليفونك ولا حال الواي فاي يقولوا للاندرويد
5: لا, لا لا لا لا لا لا
4: اي حبيت نعرف أنا منك أنت كخبير
5: لا لا يزم هي لي معطيات مرتبطة بي عالم الانترنت وعالم الذكاء الاصطناعي. احنا نخدمه معاه مثلا كمربي نطلب المعلومة نطلب الدروس الخاصة بتلك المادة هذيك كل تولي عنده هو معلومات مسجلة وبطبيعة هو روي موافق عليها أنا اللي قدمت تلك المعلومات ولي يأخذ عليها فكرة عامة أكثر من كيكة يستحيل كانت تقول أنت لا تمسكرة وهو بيأخذ عليها معلومة. يلزم هناك ارتباط تقني
4: ربما اختلافي وجهات نظر. نتفكر وقتها جبت مختص في المجال هذا قال راهو حتى يبدا الواي فاي مقصوص ما هوش يمشي راهو سيستم اندرويد يخزن بعض معناها الاصوات اللي عنده وبعد ان فوا تحل الواي فاي هو يعمل شاش ويجيبهم لك في الاكاي نتاعك.
5: هذا هو
4: ان فوا تحل الواي فاي بعد هو يهبطك شنو الحاجات اللي حكيت عليهم انت في الاكاي نتاعك. معناه مش بشرط هي انك تعمل البحث متاعك وتكتب كلمة طاولة ولا كرسي ولا حاجة باش تبحث عليها. هذا معطى اخر ربما نختلفوا في وجهات النظر. انت تأكدنا اللي هو مش موجود كان كي تعمل عملية البحث.
5: عملية البحث هناك علاقة بين الذكاء البشري والذكاء
4: الاصطناعي. كيفاش نحمي خصوصياتنا استاذ؟
5: بالضبط هنا ننصح الجميع انهم يتعاملوا مع الذكاء الاصطناعي بوعي. يعني نقولوا بوعي لا بخوف, ما نخافوش منه لان احنا نتحكموا في الذكاء الاصطناعي نحاولوا انه نبقوا ديما مسيطرين على الذكاء الاصطناعي. يلزم الحاله الاولى يلزم قراءه شروط التطبيقات, معناها ما نجيش ننقر نوافق ديريكت لان الشروط بصفه عامه تكون شروط مجموعه من الصفحات
4: صح
5: تتعب حتى انك مش تقراها
4: يولي تقول وخط جويد واحد كلمه دونك
5: يكليك عليها ويتعدى ويعمل الانستالاسيون تاع التطبيق ولا يدخل فهمتني اونلاين. ده ياخذ وقته يقرا شروط تلك التطبيقات وبعد اذا كان اقتنع بان ذلك التطبيق يفيد في خدمته يوافق على الشروط ويدخل وقت. وكذلك كل تطبيق نستخدم خاصه بالنسبه لكلمات مرور قوي لمودي باس.
4: مود باس قوية.
5: كون مودي باس قوية. تتكون بطبيعة من الحروف والأرقام والسمبول الرموز إلى آخره. باش تكون معناها تحمينا تحمينا نوعا ما.
4: نعم. شكرا لك سي يونس مصباح.
5: هنا نجمو. نعم. هنا نجمو نقول لخصو. الذكاء الاصطناعي لا يتجسس علينا. بمفرده، مش واحد يتجسس يستحيل، لكنه يستطيع أن يصبح أكثر قدرة على تحليل حياتنا من خلال البيانات المقدمة له.
4: اللي احنا نعطيه،
5: احنا نقدم له المعلومات ذيك، يصبح هو يكتسبها تلك المعلومات.
4: نعم.
5: وبالتالي يصبح يتحدث عنا أكثر مما نتصور. ما اعطيتهاش المعلومة، يستحيل كان يعرف عليك حاجة.
4: بطبيعة الحال. من الأخر اللي تعطيه يرجحه لك هو.
5: بالضبط.
4: ويدرسك ويدرس شخصيتك الكل. ويعطيك شو اللي انت تعلم.
5: أكثر ما يمكن لازم تعلمه بالحق من التقنية الجديدة، لأن ما عندنا حتى هروب منها.
4: بالضبط. شكرا لك سي يونس مصباح الخبير في الرقمنة والذكاء الاصطناعي. أغني وقصيرة وبعد باش نمشيو لصورة من تونس والصور اللي نزلتهم على صفحتنا الرسمية، طيب نتعرفوا عليها منين بالضبط. الكلمة ليك يا فيصل.

0: قالوا بعد ما كنت بعد ما كنت برتبة ملازم صرت جندي تحت أمر الحبال.
1: لطيفة يا لطيفة.

0: من تونس، صورة من تونس،
1: صورة من تونس مزيانة، صورة سياحية باش نختموا بها اللقاء معاكم في خلف الصورة ال 11:52 دقيقة على موجاتنا، والإجابات تقريبا كلها خاطئة على صفحتنا. قلت تطاوين، قلت الجنوب التونسي، صحيح الجنوب التونسي لكن في ولاية جابس، نحوس اليوم في إحدى قرى جبل مطماطة الأمازيغية، نحكي على توجان. توجان اللي تتميز بطابعها التقليدي الأصيل ومعمارها الفريد اللي يجسد التراث الثقافي للمنطقة، اللي يخليها وجهة سياحية متميزة، واللي يبحث على تجربة تجمع ما بين الطبيعة والتاريخ ننصحه بتوجان. توجان تقع على بعد حوالي 40 كيلومتر من مدينة جابس، تحيط بها الجبال اللي خليها عندها جمال طبيعي استثنائي. فما التلال، فما الوديان، فما المناخ المعتدل في قرية توجان. توجان عرفت منذ القديم بأنها مركز لاستيطان السكان الأمازيغيين، وذلك يظهر حتى في عمارة المنازل متاعهم اللي مبنية بالطين والحجر. حياتها الاقتصادية تعتمد على الزراعات التقليدية، تزرع أشجار الزيتون والتين والنخيل حيث تزدهر في توجان. توجان تعتبر من أبرز الوجهات السياحية في جنوب تونس، هي جوهرة ساحرة في ولاية جابس، تعد نموذج للاندماج ما بين الطبيعة والتاريخ، وزيارتها تعد فرصة لاستكشاف ثراء التراث التونسي والاستمتاع بجمال الطبيعة الخلابة. يقبل السياح على زيارتها بما لما فيها من خصوصية وجمالية فريدة. علاش لا ما تكونش وجهتنا إن شاء الله المرة الجاية في برنامج من برامجكم وسفراتكم وجولاتكم هي توجان من ولاية جابس. هكا نوصل بكم نهاية حصتنا اليوم من صورنا وألبوم الصور في خلف الصورة. بديناها من 10 نصف النهار، نكملوا كملنا توا مع أجمل تحيات ريم بوعسيدة ويلي في أعداد وتقديم اللقاء هذا في تعويض زميلتي فاطمة، إن شاء الله ترجع الأسبوع القادم. فيصل على مستوى الإخراج التقني، شكرا لك فيصل. يسرى الغربي على في الإخراج الرقمي، تلقاو كل صورنا على صفحتنا الرسمية. إلى اللقاء وشهية طيبة للجميع.

0: إذاعة صفاقس الأخبار.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تنفيذا لمخرجات جلسة اللجنة المحلية لمجابهة الكوارث، أدى أعضاء اللجنة زيارة إلى معتمدية المحرس لمعاينة مجاري الأودية والنقاط الزرقاء، سعيا منها لأخذ الاحتياطات اللازمة، وتم إدراج كافة التدخلات الضرورية عملا بمخرجات الزيارة ضمن برنامج عمل مشترك بين كل الأطراف. يواصل أعوان وإطارات شركة البيئة والبستنة التابعين للمجمع الكيميائي بصخيرة اليوم تحركاتهم الاحتجاجية للمطالبة بالإدماج صلب الشركة الأم وتفعيل جملة من المطالب المهنية وتمكينهم من صرف مستحقاتهم المالية المتخلدة والتي تم الاتفاق عليها في محاضر جلسات سابقة. أعلن مركز الإعلامية لوزارة الداخلية فتح مناظرة خارجية بالملفات مشفوعة باختبارات كتابية وشفاهية لانتداب 8 إطارات بعنوان سنة 2026، وذلك من 5 أكتوبر إلى 5 نوفمبر 2026 على الساعة منتصف الليلة. قبل يوم من ذكرى 7 أكتوبر، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتريش يدعو إلى جعل وقف إطلاق النار في غزة دائم وإلى السماح بدخول المساعدات على نطاق واسع. أفادت القوات الحكومية اليمنية بأن غارات جوية استهدفت آليات وتجمعات جماعة الحوثي في عزلة قدس بمديرية المواصد جنوب تعز. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.
2: إذاعة صفاقس،
3: تسمعونا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
2: عشرة ديمة، عشرة ديمة.
4: إشهار
2: إشهار
5: ستوري تايم. كي يبدأ عندك أحلى بونيس وريدو؟
6: حكيلي حكيلي بدي تاش صار.
5: كي ما يبداش عندك أحلى بونيس؟
6: اسمع كلمني كلمني.
5: كي يبدأ عندك أحلى بونيس وريدو؟
6: سي با فري إي بي ودي شقتلو.
5: كي ما يبداش عندك بونيس وريدو
7: مع لوفر أحلى بونيس متاع أريدو، أحلى من هكا ما فماش. متعب 300% بونيس سالحين 7 أيام كل ما تشارجي 5 دينارات، و 500% بونيس سالحين 14 يوم كل ما تشارجي 10 دينارات والأكثر. سوم دقيقة 190 مليم.
8: أريدو، طور عالمك.
9: غلطة مع غفلة العينين تفرعس عائلة وتبكي لسنين. الإدمان يبدأ بلحظة إغواء، ما تغلطش وتبقى تعيش في العتمة. نشوة مؤقتة في ساعة تزول، والمتاعب والأخطار تبقى تلاحق فيك على طول.
10: باش تعمل مطلب رخصة حفر بير اليوم، ما عادش تستحق تمشي وتجي ولا تشد الصف ولا تستنى بالساعات. توا كل شيء ولا أسهل. بإي هوية متاعك تدخل المنصة dph.agrinet.tn، تقدم مطلبك، تبعث الوثائق وتتابع ملفك من تليفونك خطوة بخطوة وبكل شفافية ومن غير حتى تنقل. تتحصل على رخصتك في أقصر وقت، يعني إجراءات أقل ووقت أكثر لأرضك وخدمتك. ادخل توا وصب مطلبك بسهولة. رخصة حفر البير أسهل، أوضح وبأقل تعب.

بكم الناس الكل، مرحبا بكم نورتونا. اليوم نحكيو على برشا مواضيع وتنعطيهم لكم انا السمير بالضبط، لكن قبل نحب نقدم تحيه كبيره لليكيب الموجود معايا. تحيه كبيره لفيصل المرزوقي، يسرى الغربي، واسامه عبابسيه. هذا هو الليكيب الموجود معنا من نص النهار حتى لساعتين. مواضيعنا اليوم اللي هي مهمه جدا، اليوم نحكيو على التعاطي الاعلامي. ان شاء الله هذه راهو الموضوع نقول لكم مهم برشا، واستنيوه المدي ساعه ونص ان شاء الله باش نحكيو فيه. باش نحكيو على التعاطي الاعلامي مع قضايا التحرش او الاعتداء الجنسي او العنف مع الاطفال، كيفاش نتعاطاو اعلاميا بكل موضوعيه وبكل نزاهه، وفي نفس الوقت ما نضروش احنا الضحيه اللي هو الطفل هذيا، ما نضروهش نفسيا وما نعرضوهش زاده للهرسله. هذه من النقاط انا اللي نعتبرها اليوم الدوسي مهم برشا. ان شاء الله في المدي ساعه ونص كونوا حاضرين معنا. ما نساوش زاده اليوم باش نحكيو على كبار السن بوزارة الأسرة، نحكيه ما صدر رسميا في الرائد الرسمي خلال 2026، مقاوي المسنين واخرها ان شاء الله المأوى هذه اللي بشكون في بيجا وصفاقس، 12 مأوى جدد باش نحكيو عليهم. نحكيو على الخط الأخضر للإشعار والتوجيه والإحاطة بكبار السن، الإيداع العائلي والأسرة الكافلة بمعلوم بطبيعة ياخذوا سالير باش انهم يعتدوا باي كبير في العمر 350 دينار، وهذه من النقاط المهمه جدا. ان شاء الله الموضوع هذا باش يكون مع سي عميد العماري مدير اداره كبار السن بوزارة الأسرة. مالك العلوي اليوم باش يحكينا كرئيس المجمع المهني للتنقل واللوجستيك، باش يحكينا على الصادرات التونسية وخارطة المؤسسات للنفاذ للأسواق الجديدة. هند الأسود معاكم، رحبا بكم الناس الكل.

0: نرفع لحضراتكم سيدتي سادتي أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. الرجاء مراعاة الفوارق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن

0: الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم الأذان بصلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.
2: زوايا الأحداث.

0: أهلا وسهلا بكم مرة أخرى. نبدأ باللقاء الأول، وتعرفوا الناس الكل ديما لكل حدث زوايا، فما زوايا خفية وفما زوايا بطبيعة ظاهرة، وخاصة اليوم كي نحكيوا على مواضيع اللي هي مواضيع الساعة، نحكيوا على مواضيع مناسباتية لكن فيها استمرارية البحث، فيها استمرارية الإنجاز، وفيها استمرارية زيادة حتى نقولوا احنا التقييم. نحكيوا على اليوم العالمي للمسنين اللي كان الأسبوع الماضي، والعديد من النقاط اللي تهم هذا اليوم العالمي وتهم المسنين أكيد ما تناولناهاش احنا في الأسبوع الماضي، حبينا ناخذوها توا في زوايا الأحداث. نحكيوا على ما صدر رسميا في الرائد الرسمي خلال 2026، نحكيوا على مأوى المسنين أو مأوي المسنين اللي وصل عددها ل 12، ونحكيوا زادا الخط الأخضر للإشعار والتوجيه والإحاطة لكبار السن، وأيضا الإيداع العائلي والأسرة الكافلة. عديد من النقاط باش نركزوا عليها اليوم مع الأستاذ عميد العميري اللي هو مدير إدارة كبار السن بوزارة الأسرة. مرحبا بك، أهلا وسهلا ونورتنا.
1: أهلا وسهلا وتحية لكافة مستمعي.
0: قبل نحب نقدم لك تحية كبيرة برشا، لأنه نعرف أنه في التوقيت هذا توقيت حرج جدا، وخاصة لنا مثل هذا التوقيت باش تكون معنا في الإعلام. شكرا لك على بتبيعها رحابة الصدر، وأيضا على أنك تحب تفيد الناس اللي تسمع فينا، خاصة الشريحة اللي هما كبار السن. سي عميد، اليوم كي نحكيه على الإيداع العائلي والأسرة الكافلة، ونحكيه زيادة على مأوي المسنين، فمن برشا الناس تسألت وتقول احنا مثلا في صفاقس كان عندنا مأوى المسنين، وللأسف كانت التسمية هي مأوى العجز، ونعرفوا احنا اي انسان مازال عنده نفس ومازال عنده الطاقة في الحياة هذه ما هوش عاجز بالمرة. حبينا اليوم نحكيوا على المأوي الجديدة بالنسبة ليهم هما، هل هناك نية الانجاز قريبا لمأوى المسنين في صفاقس؟
1: شكرا، تحية لأهل صفاقس. أحب نأكد أنه مش إحنا في صفاقس، كما تعرف الحيثيات كان ثم قرار بإخلال الفضاء القديم، وإحنا عملنا مدة وعملنا تويك في الطور النهائي إن شاء الله لتخصيص قطعة أرض لصفاقس لبناء إن شاء الله مركز لرعاية كبار السن بمواصفات عالية الجودة إن شاء الله
0: إن شاء الله
1: لجهة صفاقس ولي كبارنا في الشخص.
0: يعني الأرض توا موجودة، البلوم خطط الحمد لله،
1: في دول الجهة كانوا الأخرين في أملاك الدولة، في ثم عقار يعني على باش يكون تقريبا في المنصورة سنين غاديكا، هي تقريبا محاذي للبحر

0: باش يكون ان شاء الله مركز يليق باهالينا في جيت سكس.
1: هذا بالنسبة للمركز الأول، فما مركز آخر في بيجا؟
0: ليه عنا احنا تويك عنا احنا عنا 11 مركز في هاي الوظيفيين.
1: أيوة.
0: عنا في منزل برقيبة، في بنزرت، عنا في أم الخير في عريانة، جمرك في تونس، منوبة، جرومبيليا في نابل، عنا في قفصة، عنا في سيدي بوزيد، عنا في القصرين، عنا في القروان، وعنا العديد مراكز. احنا انا نتكلم فيك تويك هنا في بيجا، نحضر ان شاء الله باش يقع افتتاح مركز رعاية كبار السن في بيجا.
1: أي.
0: ان شاء الله قريب العاجل، نحن في اللمسات الاخرانيه للقبول الوقتي للاشغال.
1: يعطيكم الصحه، حاجه مهمه برشا.
0: عندنا مركز رعايه كبار السن في سليانة ان شاء الله مأمول ان يكون حاضر يعني مع 2027. يعني احنا هذه الدوله العائله، الدوله موجود واي مسن من لا سند له الدوله هي السند ليه والدوله ترعاه. لكن في المقابل نحن نرى الوضع الطبيعي ديما كان تأكد السيد الوزيرة وتوجه الدولة، الوضع الطبيعي نتاع المسن راي في عائلته وفي أسرته في بيئته. هذاك علاش أن الدولة خلقت العديد من الخدمات، ما فيهم ما يسمى الخدمات القرب، كما كنت تحكي سيدك على ما يسمى برنامج الإيداع العائلي. برنامج الإيداع العائلي على فكرة نحن تويكا عنا إلى موافق آخر سبتمبر عام 487 مسن يعني مستفيد من برنامج الإيداع العادي، يتمثل أنه
1: اللي هو
0: تكفي مسن وتتلقى منحة شهرية كلفها 350 دينار.
1: يعني انت مثلا نقولوا باش ناخذوا احنا النقاط واضحه للناس اللي تسمع فينا توا، يلزم يكون مثلا رب العائله هذه كم يخدمش مثلا عاطل عن العمل ويولي 350 دينار اللي هو كشهريه، ولا يجم يكون عنده سالير وهذيك نقطه تساعده؟
0: لا النقطه لا. نحن حشتنا برب العمل ورب اول حاجه ثم زوج شروط رئيسيه
1: اللي هي
0: اللي هو الساعه يلزم المسن يقبل انه باش يعيش في العائله هذه.
1: أكيد الراحة النفسية مهمة.
0: جنسير إذا هو يطلب يقول لنا حاش نعيش العائلة ذيك، يعني هو راحته النفسية والعائلة ذيك هي باش تكفيه. وعلى فكرة نحن رو التجربة دي يعني مشت على أساس أنه العديد من الأشخاص يقبلوا يقوموا مسنين ومش بضروا باش يكونوا أقربها، يعني يكون الحي متاحهم وكنت ولاد. وذاك علاش نحن نشجع العائلة ذي لأني ناجحة ويعانوا فيه معاملة تليق بكرامتهم وبحرمتهم وبحقوقهم كاملة. أما يلزم هو يلزم الكافل المتكفل عنده، لأنه 350 دينار مش تتعطى للعائلة، تتعطى للمتقاعد.
1: مش نقول لك لأنه المتقاعد المسن راهو التكلفة نتاعو كبيرة برشا، يجم يكون بالكوش، يجم يكون عنده أدوية لازم تشريها له. هذه وزارة الأسرة هي اللي تكلف له، ولا معناتها هذوما حاجات تجي جراتوي ولا لازم هو يشريهم له الكافل؟
0: هو تو يكفل هذاك في المقابل إلى جانب البرنامج الإيداع العائلي اللي وزارة الأسرة تعطيه 350 دينار. عندنا ما يسمى بالفرق المتنقلة اللي هي موجودة لنا في جهة ساقس. هذه الفرق المتنقلة دي كأولوية لنا أكبر، الإذاعة العالي تزوره مرة في العشر أيام وتوفر له حاجاته الأساسية من حاجات صحية واجتماعية
1: هي البرشة.
0: وإلى جانب أنه في إطار تشبيك العمل عن العديد من الجمعيات زي في المجال الغاية العالم تحت مع وزارة الأسرة والمرأة، هي يعني تساعد العائلة هذه توفير حاجيات والحفاظات وغيرها وأدوية في بعض الأحيان. والمسك معظم الأحيان لو مع وزارة الشؤون الاجتماعية مع الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي اللي هو الشريك الاستراتيجي نتاعنا، اللي أي حاجة تتكفلها احنا مرات لو نعمل عمليات منكفلين برنامج الإيداع العائلي يستحق عملية نعملوها له سيد الكريم.
1: أي. أي.
0: اللي يستحق كرسي متحرك نوفره له.
1: يعطيكم الصحة.
0: هذا هو دور، هذا هو دور المقارب الرعاية للدولة. هذا فيما يتعلق بالبرامج نتاع تقرير خدمات القرب. إلى جانب نحن نخدم اليوم على ما يسمى إصدار العديد. نحن على فكرة يعني أكملنا استوفينا كراسات شروط لمؤسسات الرعاية. الفكرة جميلة تقدمت برنامج أكيد مباشرة من أم الخير أريانا نهار الأحد على من دور المسنين في أريانا، وتفاجئوا الحق الفريق التقني ونحن حشيتنا بوسائل الإعلام باش الصورة النمطية على ما يسمى دور العجز. ما عادش نحكوا على دور العجز،
1: نحكوا
0: على مراكز المسنين يلقى فيها لانشت نتاعو، يلقى فيها ليزاكتيفيتي نتاعو. عندنا راهو مراكز نعمل من السيافة من المرصيف الأول استفادوا منه تقريبا في حدود 150 مسن من مؤسسات ما فيهم برامج الإيداع العائلي في مراكز السياحة تابعين لوزارة الأسرة بمدينة حمامات الجرجيس. عندنا العديد من الخدمات الأخرى اللي فيها تقريبا لأنه المسن عنده وقته مليان رو في الواحد يلقى شكون ينشطه يلقى كما يلقى الفريق الطبي المتكامل من طبيب من أخصائي نفسي اجتماعي بطبيعة حال للباراميديكال كل موجودين كما يلقى بطبيعة حال يلقى ليزاكتيفيتي اللي ينشط فاهم يعني ولك علاش لو يساهم في الأمس.
1: ثم نقطة سي عميد العماري نقطة يتسألوا عليها برشا مواطنين اللي هما كبار في العمر ويقول لك أنا مثلا ولدي في الخارج مش راه بالضرورة ولدي لوحني ولدي في الخارج هما عاملين دي مراتة الهبية ولا راجل وفي نفس الوقت يخو في فلوس ولكن أنا نحس اللي أنا نقصني هذاك الجانب بالأنس أني نتونس بناس أخرين أنه بناس كبار في العمر كيفي أنا نجمش نكون أنا في مأوى المسنين رعاية المسنين وفي نفس الوقت ندخل بشهريتي مثلا.
0: هذا الكل أي مطلب يجينا يقع معالج أي وقت يعني لأنه أخطر حاجة أنه المسن يحس أنه يعيش وحده
1: يعطيك صح حب يخرج على الوحدة هذيك
0: أما يجب تعرفي حاجة أخرى نحن يجب قاعدين نشجع على ما يسمى قاعدين أصدرنا العديد من بشتزر العديد من الكراسات الشروط إن شاء الله ما فيه مؤسسات كراسات شروط خاصة بمؤسسات الرعاية اللي هي مؤسسات كما نقول لك الدنيا ما قاعدين نخدم مؤسسات والحمد لله مقبولة جدا وعالية الجودة وذي بشهادة الإعلام اللي يزوروا في مؤسساتنا ومؤسساتنا محلولة عليكم محلولة عندكم وعلى فكرة نحن تويك تم إمضاء اتفاقية بين السيد وزيرة الأسرة ومؤسسة الإذاعة الوطنية باش تم بث برامج من كافة دور المسنين بتاعنا في التكامل تراب الجمهورية
1: باش
0: نحبوا نبينوا إن شنية نوع الخدمات
1: اللي قاعدة تقدم وخاصة خلينا نقولوا زيادة سي عميد كما نقولوا احنا جودة الخدمات التي قاعدة تقدم ولا يمكن البنية المواصفات العالمية الموجودة فيها زيادة يقول لك زيادة ماذا بينا احنا زيادة تكوين للمشرفين عليهم باش نظم زيادة جودة المعاملات معهم
0: وهذا المطلوب نحن
1: لأنه ديما راهو مأوى المسنين قد موصوم بوصمة التعامل السيء
0: يعطيك الصحة نحن كما قلت كما كنت تذكر سيرتك أنا نأكد على التكوين المشرفين على فكرة نحن دور المسنين نظام رام يقع التصرف نحن تحت إشراف وزارتنا ويسيروا فيها عن طريق مصارف الحكومة النظام الاجتماعي ويقع التفقد بصفة دورية من قبل وزارة الأسرة والمرأة ولكن يقع تكوين العاملين في القطاع هذا لأنه يعني علاقة مباشرة بالفئة هذه نحب نأكد أننا قاعدين نجري رفاق شروط للتشجيع للاستثمار في المجال هذا وراءه العديد من المؤسسات راءه في القطاع الخاص اللي القطاع الخاص عديد من المؤسسات تقدم في خدمات عالية الجودة وثم مؤسسات متاع رعاية كبار السن اللي هي ديستينية للأجانب تقريبا كلهم يعني في من أوروبا الغربية من كيف الدول العالم يجوا ويستمتعوا بالخدمات اللي تقدمها لهم دور الرعاية هذه في مقابل أحمد
1: أما دور الرعاية هذه بريفي هذه اللي زادة سي عميد رانا نلقاو زادة فما توجه آخر بالنسبة للمسنن الموجود في الخارج فما اللي تلقاهم في الوتلة شتا وصيف يقول لك أنا نجي ببعض الملاليم ندخل عملة صعبة نعيش عيشة الرفاهية نلقى أنا طاقم كاملية الهابية ونعيش في وتيل وبيسين وموري واضحة
0: وهذاك اللي قاعد في طويكة نحن طويكة زادة في المقابل فما شكون عنده أسرة وجي نحن عنا ما يسمى باش نبعثوا الى جانب عنا الكراس شروط تعنى مؤسسات خدمات الرعايه بالبيت هذه باش افضل خدمات باش هو يستقر في بيته واللي يحب كما كنت تحكي بالاقامه عنده القطاع الخاص نستثمروا في المجال هذا والدوله موجوده ويسمى بنوادي كلوب سينيور نوادي كبار السن
1: اي
0: نحضروا في كرات شروط وإن شاء الله باش تكون جاهزة وعلى قريب باش
1: إن شاء الله
0: باش أنت عندك مسن ضروري باش تخليك أما ضرورة العمل تخليك أنك تنجم تخليه وحده في الدار ومش مطمئن عليه وباش تجيب له أكسيدات فيت كلابير وتستثمر في هذا عبارة أنك أنت باش تهزي ولدك للروضة
1: معناتها كيما نقولوا احنا باش تهز ولدك للروضة للجاردوري تهز أنت المسن هذيك لمدة ساعات معينة في النهار
0: في التينة اليوم باش يلقى الأنشطة اللي حاجته به الكل
1: هي البرشا
0: باش يلقى يعني أخصائيين يطلبوا به في المجال هذايا أخصائي اجتماعي أو أخصائي نفسي أو بالضرورة وقت يتعب عنده شامبرا كوشي باش يرتاح فيها
1: ولا برافو يعطيكم الصحه
0: باش معناها راهو عندنا توجه
1: حتى الكونتاكت ما بين المسنين. احنا حكينا على الوحده وحكينا زيد شكون باش يهتم بيه, وساعات ما تلقاش شكون يهتم بكبير. هنا فما نقطه ثانيه, فما اللي مرضى بالزايمر واللي عادة يقول لك مشكلة انا برشا باش انا شكون باش نحطه, وتعرف اللي فما حتى يقول لك انا نتلهى بيه في النهار اما ما نجمش نبيت معاه. النوعية هذية من المرضى وهما كبار السن عندهم مشروع زيادة خططين ان شاء الله في مأوى المسنين
0: موجود عندنا شكون نحن. شوف نحن في نزيد نعود لك ما يسمى بدار العجز, هذاك المصطلح ولا عليه الدنيا. احنا عندنا نحكوا على مؤسسات على سمحنا يصير يصير يصير سمحنا
1: بضيفنا نعرف اللي احنا خليناه من اجتماع وشكرا لي.
0: مش اجتماع في زيارة مدني في بيجا ولا على الميدان في مؤسسة
1: على الميدان. نختموا بالجملة هذية باش ما ناخذولكش برشا وقت. تفضل.
0: ما نتخلوش عليهم. عندنا الحالات, عندنا الحالات النشيطة وعندنا الحالات التجارب اللي ما شاب عليهم, ولكن زاد ثم عندنا شكون تجيه على كرسي متحرك يعني غير قادر على الحركة غير مستقل.
1: شكرا لك سي عميد.
0: الحالات هذه رموا تجيه عندنا في مراكز المسلمين وعندنا الأخصائيين اللي لهين بيهم, ونحن بين كراسات شروط يحدث في البيع أن يكون اختصاص شيخوخة طب شيخوخة
1: ده.
0: مش بالضرورة
1: أكيد.
0: أنا إن شاء الله تكون هكاك معظم برامج الوزارة وضحت إلى حد ما.
1: يعطيك الصحة بارك الله فيك. شكرا لك سي عميد العميري مدير إدارة كبار السن بوزارة الأسرة, تحية كبيرة لك على التوضيحات اللي قدمتها, وين نقول هنيئا لكبار السن مثل هذه الإنجازات الجديدة, وتحية كبيرة لكل من يعمل لصالح كبار السن لأنه راهو احنا الكل ماشيين لها. وبرشا ناس سوا حتى في العمر الصغير تلقاها تقول لك انا ما نعرفش نهار اخر نلقى صغيري بحذايا, نلقى صغيري مسافر, مانيش حناش باش نمشيو لنقطه نكران الجميل, نمشيو لنقطه زعما موجوده معايا ولا مش موجود, يجي يكون هو في بلاد وانا في بلاد وما نجمش انا نتنقل, وقتها تولي مشكله. هذيك علاش برشا ناس يقول لك انا حتى بشهريتي نهار اخر نمشي لدور رعايه المسنين, المهم نلقى التعامل الانساني بضمير ونلقى زاده جوده الخدمات اللي لابد انها تقدم. تحيه لكم الناس الكل, بعد شويه نمشيو لضيفنا الثاني وملف آخر.

0: جلسة عمل بين مركز النهوض بالصادرات ومنظمة الأعراف الوطنية كونكت لتنسيق الجهود وفتح آفاق جديدة للصادرات التونسية ودعم جهود المؤسسات للنفاذ للأسواق الجديدة. وهذه بطبيعة ديما فيها خطة استراتيجية باش إننا نضمنوا أسواق جديدة مش الأسواق الكلاسيكية ونهبطوا بالثقل متاعنا. النقطة هذه وغيرها تناولها سي مالك العلوي رئيس المجمع المهني للنقل واللوجستيك خلال مشاركته في جلسة العمل بين مركز النهوض بالصادرات ومنظمة الأعراف الوطنية. هنا فما تنسيق بين الجهود، فما فتح أفاق جديدة للصادرات التونسية. هذا اللي باش نحكيه على تفاصيله مع سي مالك. مرحبا بك سي مالك، نورتنا في اليوم في زاوية الأحداث.
1: بارك الله فيك أختي الغالية.
0: مرحبا.
1: أولا حبيت نشكر الإذاعة على الأغنية اللي علم محلاها، وربي يبارك لكم أخوي وفضل أمهاتنا الكل.
0: أمين يا رب.
1: ونزيد نوصف كونه احنا معناها كمنظمة أعراف كونكت، وأنا رئيس المجمع المهني للنقل والوجستيك فيها. جمعتنا جلسة عمل مع مركز نهوض بالصادرات سيبكس بحضور رئيس المدير العام وسلة من الإدارات من المركز. وإحنا وفد متكون من رئيس المنظمة ومكتب تنفيذي، أعضاء مكتب تنفيذي وممثلين القطاعات بارتيكمو الكل اللي يخص عملية التصدير بما فيهم النقل واللوجستيك.
0: إحنا مش نقفوا على النقطة الأولى. اليوم كي نحكيه على التصدير أكيد نحكيه زيادة على بعض الصعوبات وبعض المعوقات اللي هي ما تخليش تصديرنا يكون بطريقة ميسرة، وفي نفس الوقت احنا هذه قطاع اللي هو يقوم عليها الاقتصاد التونسي من القطاعات المهمة. شو مشاكلنا الواضحة، المشاكل الموجودة توا على الطاولة؟
1: معقول برش اختي، سؤالك هو مهم ياسر، نجم يكون اوبجي نتاع ديبار كبير ياسر ويشد ياسر وقت. زي ريتو عنها بالنسبه لنا احنا يوري اهميه نقل اللوجستيك في منظومه التجاره الخارجيه التونسيه. على خاطر 95% واكثر معناها قاعدين نقوموا بهم عن طريق المواني نتاعنا، دونك عن طريق النقل البحري. وهنا توري اهميه المواني والنقل اللوجستيك في منظومه التصدير والتوريد. معناها اول الكولوم فيرتيكال نتاع ليكونومي التونسيان، ولازمنا الناس الكل نمدوا يدينا باش يتحسن ويقدم. وما ننساوش كونه عندنا معناها بوزيسيون استراتيجيك محترمه برشا كبلاد. تونس تبارك الله معناها ربي خصها بموقع استراتيجي اللي هو شريط ساحلي كبير اللي نجمو احنا ان نروجوا للوجهه التونسيه كوجهه تستقطب زادة السفن اللي تعمل في خدمات مختلفه، تعمل في شونجمون ديكيباج، تعمل في حاجات نتاع دوكيمونطاسيون. هذوما يتعداو قدامنا نجمو نستقطبوهم، قاعدين نخدموا معاهم. واحنا في اطار خدمتنا ككونيك كقوه اختراع كمنظمه اعراف ندافعوا على مصالح كيف مصالح المهنه بصفه عامه. وجمعتنا جلسه مع ديوان البحريه التجاريه والمواني وبارك الله فيهم، استجابوا لنا معناها المطلب كونه ندخلوا اون كاد ديسبوبيلتي دوكي حاجات تدر اموال ان شاء الله اون ديفيز على الدوله التونسيه ويربحوا منها معناها ليكو سيستيم كامل. وصارت حاجات ودخل الديوت 93 متر البورت صفاقس والبورت حق الواد، والناس بدات معناها تشوف تونس ان شاء الله غدوه الحي ما بعدنا نقدموا لها مع الترويج لها في المعارض المعنيه بالامر. احنا تو حكينا مع مركز نهوض بالصادرات في اطار البرنامج نتاعهم الترويجي لسنه 2027. قلنا لهم كونوا احنا حاضرين قطاع معناها صناعي بامتياز، صناعات غذائيه وغيرها والمعمليه، عندنا الخدمات جماعه توسكي كونسي توسكي اسيستونس توسكي اكومبانيمون دونتربريز بارك الله، عندنا كفاءات وشركات محترمه وعندنا مجمع معناها يمثل القطاع هذا واعطاء اقتراحاته في المجال. عندنا زاده كيف صناعات الصيدليه وغيرها معناها اجوا وقالوا معناها هذا ما فيه باس نعملوا جلسات تفسيرية للبرامج اللي موجودة على ذمة المصدرين من طرف مركز نهوض بالصادرات اللي مشكورين كانوا متفاعلين معنا لبعض الحدود. رئيس الكونكت معناها والمنظمة متاعنا معناها اطرح الموضوع متاع توحيد الجهود ما بين المؤسستين احنا تبارك الله في الكونيك عندنا علاقه طيبه بالبلدان اللي هما في مجملهم مشتقلدين، وعملنا معهم ديفورام عملنا معهم ديفورام مع الجانب الهندي، مع الجانب الاسترالي، مع الجانب الجزائري، مع الجانب زاد كيف في الاوروب صارت معناها فعاليات. كلها احنا في مجهود كبير ياسر من طرف السيبكس، خلينا نقرب لبعضنا ونتعاونوا مع بعضنا، نتعاونوا مع بعضنا لما فيه خير للاقتصاد التونسي وخاصة التصدير التونسي. احنا هذايا اللي طرحناه، طرحوا له خيان معناها تسهيل الاجراءات في الولوج للمنصات للتسجيل، طرحوا معناها مراجعة الملفات اللي وقع رفضها معناها بور فيزو فورم، وقالوا خويا ما فيها باس توا معناها نعاودوا نرجعوهم ونحلوا الامور. ثم اقتراحات عملية معناها صارت، ثم وعود من طرف الجانب السيباتي مشكورين، وراونا كيكونوا استجابوا وقاعدين يستجيبوا وباش نكونوا باتصال مباشر لحلحلة المشاكل هذية، فهمتني، ونقدموا من بعضنا. ثم الجناح التونسي اللي قاعد في برشا معارف قاعد قايم الذات وقاعد يعطي في أمبلوس، ولو خيان طلبوا ومعناها بكل لطف كون نزيد ونعطيوها بهرج آخر، خاطر تبارك الله للبلدان اللي تنافس فينا قاعدين معناها يخدموا على الإيماج برشا. احنا في الكونيكت عندنا مجمع متاع ليزاجتيك دانتيريور، مستعدين باش يعطيو الإضافة مجانا باش يعطيو كي تصورات كيفاش معناها ستونسيزيا.
0: أيوة. أعطيني نقطة أنهم يخدموا على الصورة برشا، وإحنا خاصة قادمين توا في 2027 على برنامج ترويجي اليوم كي نقولوا يخدموا على الصورة، يعني هنا الترويج متاعهم يعتمد على آخر التكنولوجيات الموجودة هكا ولا؟
1: شوف هو معناها فم إبداع من طرف ناس مختصين يعطيوك تصورات في وقتها حسب البزوان وحسب الديسبونيبيليتي، وتكون حسب البلجية زادة حاجة محترمة اللي تنورنا ناس كل، وديما كيما منورين احنا زادنا نتنوروا أكثر كي نحطوا أهل الذكر معنا هذه الأولى. اثنين اثنين احنا ليماج كي نحكيو عليها نحكيو عليها على حاجة نقولوا احنا البهازد في الرزق، معناها حاجة شبابة أتيرانت، فهمتني، تكون مدروسة، معناها نحكيو على كوتي ماركتينغ احنا، فهمت. وعندنا لو كوتي الآخر اللي احنا تبارك الله تعرفنا في برشا دومينات بما فيهم زيت الزيتون، بما فيهم التمور، بما فيهم حاجات أخرى، فهمتني، وخدمنا عليهم برشا كوتي ماركتينغ وصرفنا عليهم برشا. احنا زادة نحبوا نواصلوا فيها وفي التوجهات هذه، مي زادة عندنا قطاعات أخرى اللي لازمنا نخضروا لها بالعين الكبيرة ولازمنا نركزوا معها. عندنا زوج قطاعات اللي نجم نذكرها من اليوم اللي هم ممثلين في الكونتكت بقوة. عندنا مجمع المهني النقل والوجستيك، توصيل لوجستيك وبورتوير وترانسبور، ونحكيه على المجمع المهني للصناعات البحرية. هذوما ناس قاعدين ياخذوا في جوائز على الصعيد العالمي، قاعدين يشاركوا في معارض وحدهم. احنا شنو نحبوا نتلموا في ان بافيون تونسي، في
0: جناح تونسي،
1: اسمع جناح تونسي في الشركات الخاصه ممثله في المجمع المهني نتاعها، وفي الجانب الاداري اللي هما الشركات اللي تحت الشرف. ونعطيك انا مثلا ليكزامبل نتاعنا احنا مثلا نتاع ترانسبور لوجيستيك، احنا كيفاش نراو خويا عندنا جناح تونسي فيه نلقاو الإدارة ممثلة في وزارة النقل والشركة المتاحة اللي هما برنسيبالمون لوم ام بي وستام، وبالنسبة لنا احنا معناها الديوان التونسية والسنسي اف تي، ونوريو احنا شعنا حاجات دي انفراستركتور. احنا عنا عدة مواني، عنا بوزيشن استراتيجيك، عنا مشروع المياه مشروع انفيذة مياه انفيذة بالمياه العميقة، كيف نجمو زادة نخرجوه الغادي في فعاليات كبيرة. فما احنا مثلا نفيزي وزوز معارض معرض في مخصص الامور البحرية والجوازية، معناها هو في روتردام اسمه بريك بالك يوروب، نشاركوا فيه احنا كشركات نحبوا ادارتنا معانا ونوريوهم شعلنا احنا دي بوتنسيال افيك ان بون بريزنتاسيون افيك ان بون ستان اللي هو نشاركوا فيه الناس كله ونخدموا على روحات. نجيو مثلا في المانيا كيف فما للامانة معرض مهم برشا في اللوجستية، أي. هذا معناه يجيو فيه الناس اللي تتعامل مع طرود الثقيلة وما غيره، وإحنا قادمين على ديزيوليان ومع الناس معناها بتتر ليزيكيبمون نيسيسير وكذا، الناس نشوفوا التوجهات الجديدة ونعرفوا برواحنا ونعمل علاقات طيبة باش غدوة الحي نكون اون بارتنيريا مع خيانا والأصدقاء متاعنا في البلدان الشقيقة والصديقة.
0: حاجة مهمة برشا، يعطيكم الصحة. الخطط الاستراتيجية اللي محضرينها توا هنا نحكيو على إن شاء الله أسواق أخرى زادت تحل، النقل اللوجستي هذا أكيد مهم جدا. اليوم نحكيو على
1: الصناعات البحرية
0: هنا كي باش نحكيو زادة على الدورات التكوينية اللي هي باش تكون لفائدة الشركات المصدرة. بطبيعة باش تواجههم بها المتغيرات الاقتصادية اللي صايرة في العالم. أهم المتغيرات الاقتصادية اللي صايرة في العالم واللي نجمو احنا ناخذوا نقاط قوة منها.
1: شوف احنا كما حكيت انت توا في جلسة جمعتنا بالمركز نهوض بالصادرات،
0: أيوة.
1: احنا كقطاع طلبنا حاجتين، طلبنا معناها مشاركة تونس في بافيون ناسيونال انتر لو بوبليك لو بريفي، بين القطاع العام والقطاع الخاص، هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية هو معناها الدعم معناها بتاع المركز والمساعدة في إطار توفير دورات تكوينية على أعلى مستوى تهتم بالجانب التقني وكذلك بالجانب القانوني وغيره، خاطر نحكيه على لوخيان جبلوا على الافي ريكلومونتير الافي كوميرسيال، هذوما حاجات ينجم يكونوا في إطار حلقات نقاش والحلقات التكوينية باش يبدأوا انفورمي بالرجل الجدد في الافريق وغيره اللي نجم تخرج تماماً أترافير الممثلين التجاريين متاعنا في السفارات والسيبيكس وغيره، باش المصدرين متاعنا يكونوا على بينا وما يتصدموش بحاجات معناها بعد ما تصير التصدير متاعها.
0: يعطيكم الصحة،
1: ثم ربي يبارك لنا إن شاء الله. احنا عندنا ثقة في إدارتنا، ومرة أخرى نشكرك شكر كبير كل فريق متاع مركز نهوض بالصادرات للتعامل معاه. ونكمل لك هنا معلومة، احنا كي خرجنا من الاجتماع واتفقنا كان باش ندرس مع بعضنا وكذا، عطيناهم توا اليوم معناها بعثنا لهم مقترح على فهمني فيما يخص زوج نقاط اللي وقع طرحها اللي هما المشاركة في المعارض الدولية، بعض المعارض الدولية يقع الاتفاق فيهم، والدورات التكوينية اللي فات مؤسساتنا المنخرطة اللي تطعنا بعملية التصدير.
0: شكرا لك سي مالك العلوي، رئيس المجمع المهني للنقل واللوجستيك. بكري شوية انت كي بدينا اللقاء علقت على الأغنية وقلت به برشا لكم تحكيوا على الأمهات الأولياء ككل كبار السن اللي احنا بطبيعة تبعنا عليه، هو حكينا على اليوم العالمي للمسنين منذ فترة، ونحكيوا زادة على إن شاء الله المكاسب اللي باش تكون بالنسبة لرعاية المسنين. هنا نحب نقول إن شاء الله تخليوا يدكم في الملف هذا يا زيدا، لأنه أنا هنا نقول رجال الأعمال اللي يكونوا حاضرين زيدا قادرين أنهم بشي يدعموا مثل هذه الأنشطة أو مثل هذه الدور لرعاية المسنين ماديا.
1: أي إن شاء الله أخويا ربي يفضلهم لينا، وإن شاء الله ذي في إطار المسؤولية المجتمعية متاع الشركات لازم تساهم مع حاجات من نوع ذي والأطفال اللي سواء صغيرهم وغيرهم، فما برشا معناها جمعيات ومنظمات تستحق معناها الإعانة وتستحق زادة كونه احنا نقفوا معها في إطار المسؤولية المجتمعية للشركات والكونكت تتميز باللابيل متاعها اللي عندها لابيل RSE اللي هي معناها المسؤولية المجتمعية للمؤسسات، وتدعو كل المنخرطين فيها للقيام بالحاجات اللي كما هكا وحتى ساعات تعطي إضافة أكثر من هك. وإن شاء الله ربي يوفق الجميع وربي يفضلهم لينا
0: إن شاء الله. أمين، ربي يفضلهم لينا. وحبيت نقول لك سي مالك من الأصوات المميزة جدا اللي مرت بيها كضيف، ما شاء الله على الصوت الإذاعي الجميل جدا وعلى الميثودولوجي اللي بديت بها من الأول للأخر باش إنه وصلت لنا كل أعمالكم. تحية كبيرة لك رئيس المجمع المهني للنقل واللوجستيك سي مالك العلوي. شكرا
1: لمنظمة الأعراف كونكت،
0: يعطيك الصحة ربي يوفقكم الناس الكل. شكرا إلى اللقاء.
1: محمد صوتك بمنظمة الأعراف كونكت
0: به تحبني نكملها أنا بصوتي أنا به أكيد. اليوم نحب نقول تحية كبيرة برشا لرئيس المجمع المهني للنقل واللوجستيك سي مالك العلوي بمنظمة الأعراف كونكت.
1: شكرا جزيلا.
0: شكرا إلى اللقاء، بسلامة. نورتنا برشا. ما شاء الله بالحق عندنا شباب تبارك الله عليهم يخدموا ويخدموا عندهم استراتيجية معينة وتحسهم هيك غرام في الخدمة. يعني إنسان بضمير يحكي المداخلة كاملة أكيد باش تمس أهل القطاع وتمس زيدا الناس اللي يسمعوا فينا. وقت يبدأ إنسان متشبع بالعمل متاعه توصل حتى من طريقة وضع الموضوع ولا الحديث عليه. تحية لكم الناس الكل إن شاء الله باش نحكيوا على التعاطي الإعلامي خاصة مع القضايا اللي تعرفوها الناس كل قضايا التحرش اللي قاعدة تصير لأيامات هذوما للأسف والاعتداء الجنسي. الموضوع مهم برشا. المدي ساعة ونص كنوا معنا.

0: الواحدة ظهرا.
1: إذاعة صفاقس الأخبار.
2: أهلا بكم. آلية رقابية جديدة لشرطة المرور تعتمد على رصد أعوان مرور بزي مدني المخالفات المرورية وتوثيقها بالتصوير. تواصل الفحوصات الطبية للمترشحين لأداء فريضة الحج، ويوم 3 نوفمبر القادم الأعلان عن القائمة النهائية للحجيج. وزارة تكنولوجيا الاتصال تعلن عن إجراءات جديدة لتوفير حماية أكبر للأطفال على شبكة الأنترنت. عشية الذكرى الثالثة لطوفان الأقصى، كتائب القسام تنشر فيديو للشهيد يحيى السنوار، وزير الحرب الصهيوني يهدد بضرب قطاع غزة. في تجربة جديدة هي الأولى من نوعها، خصصت إدارة شرطة المرور في تونس دوريات من أعوانها بالزي المدني لرصد المخالفات المرورية وتوثيقها بالتصوير وتحريرها آليا، وذلك للحد من التجاوزات خاصة خلال ساعات الذروة. كيف تفاعل المواطن مع هذه التجربة؟ ريبورتاج زهر الحبيب.
3: ثورة كنت تجيك المخالفة
4: حبوا احنا ماذا بينا رجع تنقص بس حاجات خايبة كيما الحوادث كيما المشاكل بس مشاكل خاصة في الكياسات ماذا بينا احنا مراقبة ويعاينوا ويصوروا بالمخالفات رجع تنظم البلاد الخوف التاكسيات اللوجستية والموتورات وكل كل سيرتو الشخص عطينا الشخص عنا
5: نمشي نقص شوية من الحوادث
6: ان شاء الله ما تصيرش اخطاء في الحكاية دي برك
7: يغلطوا في شخص كذا ما نعرفش انا خاطر المخالفات مش تبعوا لي متركين نصور به الرضا
8: باش الناس الكل توا تشد ثني قطر وقت تشوف انت يدوب كل يحرق في الفاه وخلقته ما صنع حاجة تاو الناس تنضبط ما يزمو يكسروا منهم عازم من البوليسية اللي بالكاميرا في الكلاب سيفيل يكسروا منهم تاو الناس كل تشد صنيع ما جاء مع الناس برسة مع انت شرطة مرورية معمولة يا زعادة في غربة روا
9: لا في مصلحتك لا ليك ولا لي حبوا يلمدوك الفلوس فماش حاجة باش يكسروا الخطايا
10: صحيح تتحميك انت ونا وغيري وكذا
11: حماية المترجلين حماية الناس الكل باريش الاكسيدون اللي صار كلمة على طريق اللاين العزية برشا تهور في سنية تاكسيات شيطوا لها برشا زادة.
2: مدير شرطة المرور العميد سامي ركيشو أكد أن التجربة انطلقت في مدن تونس الكبرى منذ أسبوع، هو إجراء قانوني يمثل مرحلة انتقالية حتى يتم استكمال تركيز كاميرات المراقبة الذكية بالرصد الآلي للحد من التجاوزات المرورية وضمان احترام قواعد السير في كل الأوقات، مشيرا إلى تعميم هذه التجربة في عدد من الجهات وبين أصفاقص.
12: خلال متابعة المشهد المروري في السنوات الأخيرة قاعدين نلاحظوا في ظواهر جديدة على طرقاتنا، الشيء اللي خلينا نخمو ونجلسوا ونقولوا يزمنا ندخلوا في انتظار المراقبة الآلية. وكي خرجنا فقنا اللي النسبة الكبيرة متاع المخالفين من نوع السير في الاتجاه المعاكس والسير في الصف الثالث، دونك هذا كله يصير وقت الذروة. اش قلنا؟ قلنا يزمنا نكونوا متواجدين، نون سولمون متواجدين وقت الذروة باش نسهلوا حركة المرور، كيف متواجدين وعليش لي بالزي المدني باش كيكا نكرسوا مبدأ عدم الإفلات من العقاب باش يقع ضبط ومخالفة الكل مخالف مجلة الطرقات بصفة عامة باش نطمن العباد راه مش عشوائي للعملية، العملية تتم وفق برنامج وتفيق بيوم اللي هما عوين أمن عندهم الدراجة متاعهم أو حتى الدراجة سيارة المرور، قدرة ربي باش ينقص من الظهر هذية وباش يحد منها الماكسيموم زادة باش نكفلوا حقك اللي قاعد يطبق في القانون، ما يجوزوش اللي يولي يطبق القانون هو الضحية. وين فما ظواهر كما هذه حتى في ولايات الجمهورية في الولايات الكبار كما صفاقس في القانون ما يمنحهمش وينجموا بيسير بالتنسيق معنا ومع الإدارة العامة العمليات باش يقوموا بالحملات اللازمة وين يلقاوها هي يلزمهم يدخلوا احنا متأكدين وبديت تعطي في أكلة احنا عندنا أسبوع وبديت تعطي في أكلة
2: استعداداً لموسم الحج لسنة 2027 تتواصل بمركز الصحة الأساسية بنقطة تابعة لمعتمدية المحرس وإلى غاية موفى الشهر الحالي الفحوصات الطبية للمترشحين لأداء فريضة الحج، وقد خصصت الفحوصات اليوم لحجيج معتمدية الصخيرة على أن يتم الإعلان عن القائمة النهائية للحجيج يوم 3 نوفمبر القادم. تنفيذاً لمخرجات جلسة اللجنة المحلية لمجابهة الكوارث بالمحرس أدى أعضاء اللجنة زيارة إلى معتمدية المحرس لمعاينة مجاري الأودية والنقاط الزرقاء واتخاذ الاحتياطات اللازمة، وقد تم إدراج كافة التدخلات الضرورية عملا بمخرجات هذه الزيارة ضمن برنامج عمل مشترك بين كل الأطراف. وفي إطار البرنامج الجهوي لشهر أكتوبر الوردي، انطلقت اليوم الأنشطة التوعوية للتقصي المبكر عن سرطان الثدي عفى الله الجميع في الدائرة الصحية بساقية الدائر بصفاقس، لتتواصل أيضا أيام 9، 16، و22 من أكتوبر الحالي. نولي تقديم الأنباء من إذاعة صفاقس. في إطار الإجراءات الهادفة إلى تحسيس التلاميذ والطلبة بمخاطر المخدرات والظواهر والسلوكيات المحفوفة بالمخاطر، تنظم وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بعد غد تظاهرة ساعة وقاية أمام المؤسسات التربوية وعدد من مراكز التكوين المهني والمؤسسات الجامعية بمختلف ولايات الجمهورية. تظاهرة ساعة وقاية تهدف أيضا إلى تعزيز وعي الأولياء والأسر ودورهم الرغبي لضمان إبحار آمن للأطفال في الفضاء الرقمي. وزارة تكنولوجيات الاتصال أعلنت بدورها عن جملة من الإجراءات الجديدة الرامية إلى تعزيز حماية الأطفال على شبكة الأنترنت، وذلك في إطار توفير فضاء رقمي أكثر أمانا للأطفال ومساعدة الأولياء على متابعة استخدام أبنائهم للأنترنت. تأتي هذه الإجراءات استنادا إلى قرار صادر عن الهيئة الوطنية للاتصالات يلزم مزودي خدمة الأنترنت بتوفير حد أدنى من آلية الرقابة الأبوية لحماية الأطفال من المحتويات غير الملائمة، وهو ما يوضح لنا أيمن ثابت عن الهيئة الوطنية للاتصالات.
0: ضمن آليات أساسية للرقابة الأجوية تكون مجانية ومتاحة على أجهزة النفاذية للإنترنت، يعني على المودام، وفي نفس الوقت إلزام مزودي خدمات الإنترنت بأن يعلموا المشتركين بوجود هذه الإمكانيات وكيفية استعمالها من خلال وسائل متعددة، سواء عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو بمقرات نقاط البيع بتاعهم، وكذلك أنه يفرض أن يتم تجديد هذا الإعلان بصفة دورية، يعني ما يكتفيوش بإعلام المشترك في وقت يجيب يتقدم شيخ الاشتراك، لكن أيضا يلزم بصفة سنوية يتم تجديد هذا الإعلان حتى يتمكن المواطن أنه يعرف أنه هذه الأدوات موجودة ويعرف كذلك كيفية استعمالها. من جهة أخرى، القرار الذي أتاح أيضا توجه نحو حلول أكثر تقدم للرقابة الأبوية مثل التطبيقات والحلول الرقمية المتخصصة بالنسبة للأسر التي تحتاج إلى وظائف إضافية، وبالتالي هنا أصبح من المهم أن تكون هذه الخدمة واضحة في العلاقة بين المواطن ومزود الخدمة، ولهذا نص القرار على إدراج بنك في عقد الاشتراك يتعلق بتوفير آليات الإبحار الآمن للأطفال والإعلامي بها.
2: في موضوع آخر، وبترتيب من عمادة المهندسين التونسيين، انتظمت اليوم بالعاصمة مائدة مستديرة لتقديم دراسة حول الوضع الطاقي الحالي في تونس وتلقي خريطة طريق للانتقال الطاقي 2027-2035، ما سيمكن من تحقيق الاكتفاء الذاتي من الكهرباء وتجاوز النقص المسجل خلال هذه السنة ولتفادي ضغوط أكبر على المنظومة خلال الصائفة القادمة. المهندس وممثل الفريق المساهم في إعداد خريطة طريق الانتقال الطاقي محمد زياد باشا أكد أن الوضع الطاقي في تونس ليس إيجابيا، وأن الدراسة تراعي جميع الأوضاع المالية والتقنية لبلادنا وتتضمن مجموعة من النصائح والتوصيات التقنية للخروج من الأزمة الطاقية سنة 2028. تواصل أكثر من 60 مؤسسة مالية وتأمينية واقتصادية من 8 دول متوسطية وأوروبية اليوم في إطار المنتدى المتوسطي للتجارة الدولية المنعقد بالعاصمة، تواصل بحث آليات جديدة لتمويل التجارة وإدارة المخاطر وتيسير المبادلات والاستثمار. خارج تونس، ينظم المجلس التونسي للأفريقي للأعمال بعثة اقتصادية متعددة القطاعات إلى العاصمة الغينية كوناكري بداية من اليوم وإلى غاية 11 من أكتوبر الحالي، بمشاركة عدد من المؤسسات التونسية الراغبة في تطوير شراكات جديدة وتعزيز حضورها في السوق الأفريقية والبحث عن مشاريع جديدة في عدد من القطاعات، لا سيما الطاقة والمياه والبنية التحتية والصناعة وتكنولوجية المعلومات إلى جانب الخدمات والهندسة. في في أخبار العالم وبإيجاز عشية الذكرى الثالثة لطوفان الأقصى، نشرت كتاب القسام الجناح العسكري لحركة حماس مشاهد موثقة وغير منشورة للشهيد يحيى السنوار وهو في اجتماع مع قياديين ميدانيين، وتظهر المشاهد التحضيرات للعمليات خلال معركة طوفان الأقصى. فيما هدد وزير الحرب الصهيوني إسرائيل كاتس اليوم بتوجيه ضربات عنيفة على قطاع غزة بزعم أن حركة حماس تعتزم تنفيذ هجمات ضد قوات الاحتلال المنتشرة داخل القطاع بحلول الذكرى 7 أكتوبر. تزامنا مع حلول هذه الذكرى، استشهد فلسطيني متأثرا بإصابته من جراء قصف إسرائيلي أمس قرب أبراج طيبة غرب مدينة خان يونس. وفي الضفة الغربية، هدم الاحتلال اليوم بناية سكنية في بلدة الطور في القدس المحتلة بمشاركة ما سمي بوزير الأمن القومي الصهيوني المتطرف إتمار بن غفير. أكدت إيران استمرار تعزيز قدراتها التسليحية الدفاعية والهجومية ومواصلة إنتاجها اليوم وتخزينها، معلنة جاهزيتها للكشف عن أسلحة ومعدات جديدة في الوقت المناسب لردع أي هجوم أمريكي مرتقب. هددت الولايات المتحدة بفرض عقوبات على المؤسسات المالية الأجنبية إذا أجرت أي تعاملات تجارية مع إيران أو قطاعها المصرفي. أكدت القوات الحكومية اليمنية اليوم استعادة السيطرة على مواقع بمحافظة تعز، وذلك خلال المعركة الدائرة مع جماعة أنصار الله الحوثيين. وفي السعودية، أعلنت هيئة الطيران المدنية اليوم عن إصابة 3 أشخاص في استهداف للحوثيين مطاري نجران وجازان مساء أمس، كما سمع اليوم دوي انفجار في شمال الرياض. تذكير في الختام بأبرز العناوين: آلية رقابة جديدة لشرطة المرور تعتمد على رصد أعوان مرور بزي مدني المخالفات المرورية وتوثيقها بالتصوير. تواصل الفحوصات الطبية للمترشحين للحج، ويوم 3 نوفمبر القادم الإعلان عن القائمة النهائية للحجيج، ووزارة تكنولوجيا الاتصال تعلن عن إجراءات جديدة لتوفير حماية أكبر للأطفال على شبكة الإنترنت.
1: مزيد من الأخبار تتابعونها على موقعنا radiosfax.tn.
2: نهاية النشر، أجمل تحية أمل الجبسي وسونيا بن عمار، شكرا على المتابعة، إلى اللقاء.
13: إذاعة صفاقس،
1: تسمعونا في بير علي بن خليفة، المحرس، الغريبة، وعقارب على 88.5.
13: عشرة ديمة ديمة. لسلامتك كمترجل، احترم الممر الخاص بيك ولا تتعجل.
14: المرصد الوطني لسلامة المرور.
15: عشرتنا ما تفاش
13: وحكاياتنا

نذكره في المجموعة الثانية هلال الرديف مع النادي القربية. بالنسبة لمباراة يوم الأحد 11 أكتوبر تم لقاءات المجموعة الثانية، جمعية ريانا مع القلعة الرياضية، أولمبيك الكيف، طواف القفصة، سبورتينغ المكنين، جندوبة الرياضية، شبة القيروان، اتحاد قصور السيف، أمل بوشما مع الملعب القيبسي، أولمبيك مدنين مع مستقبل قصرين، وكما قلنا لحساب المجموعة الأولى لقاء محيط قرقنة مع كوكب عقارب. كل اللقاءات ينطلقوا في حدود الساعة الثانية والنصف. أيضا التعيينات الخاصة بالرابطة المحترفة الأولى بين السبت والأحد يوم السبت 10 أكتوبر، ترجي رياضي مع الأولمبيا البيجي، ونادي البنزرتي لاتحاد مونستيري، اتحاد بن قردين مع الإفريقي، ولقاء الديربي بين تقدم ساقيت الدائر والنادي الصفاقسي. نهار الأحد 11 أكتوبر ماضي ساعتين ونص، أيضا ترجي جي سمال حمام سوسة، نجم الساحل يستضيف نادي حمل أنف، نجم المتلوي الملعب التونسي، وشبيبة العمران مع مستقبل المرسى. والأخبار تأتينا والكواليس من الرابطة اللي تتجه نحو تعيين مباراة الملعب التونسي والنادي الإفريقي، المباراة المؤجلة نذكره موعدها من المنتظر يكون يوم الخميس 5 نوفمبر القادم. إفريقيا وتصفيات كأس أمم إفريقيا، منتخب أقل من 23 سنة يتأهل للدور الثاني رغم هزيمته البارح 1-0 في لومي العاصمة التوغولية أمام المنتخب البنيني. منتخبنا كان استغل فوزه ذهابا 2-0 في الملعب الأولمبي بسوسة منذ أسبوع، وأبناء المدرب أنيس بوجلبان مشيت برا ضد الجابون في الدور الأخير من أجل التأهل إلى كان 2027 بمصر. وإحنا نحكيه على المستوى الإفريقي، نذكره مساعي كبيرة لتأهيل ملعب طبعا لاحتضان المسابقات الإفريقية، خاصة نحكي على ملعب طيب لميري. الجامعة بالتنسيق مع الوزارة وبقية الأطراف المتداخلة تسعى لتأهيل ملعب طيب لميري لاحتضان مباراة المنتخب الوطني التونسي أمام ليبيا شهر نوفمبر القادم في إطار الجولة الثالثة من تصفية الكان. نذكر منتخبنا سيواجه ليبيا يوم 11 نوفمبر القادم، والبارح كان اجتماع انعقد في مقر ولاية صفاقس بحضور والي الجهة، أيضا نائب رئيس الجامعة كان حاضر، مسؤول المنتخب الأول معز مستيري ومسؤولية نادي صفاقس بلدية صفاقس أيضا كان حاضرة بخصوص عملية تأهيل ملعب طيب لميري لاحتضان المباريات القارية للمنتخب الوطني والمسابقات القارية لأنديتنا، خاصة نحكي عن نادي صفاقس وترجي جرجيس. الحضور تحولوا للقيام بزيارة ميدانية لمعاينة الملعب وثم تطمينات. طبعا ذكروا الجامعة تأكد التزامها الكامل بدعم أشغال التهيئة وتوفير المرافقة الفنية اللازمة لملعب طيب لميري باعتباره أولوية في المرحلة الحالية. الموعد غدوة مش يكون مع لقاء الجولة الرابعة من بطولة النخبة في كرة السلة، لقاء مهم لنادي صفاقس للتأكيد طبعا مش يتحول لمواجهة الدالية الرياضية بجرومبيل ينطلق من الساعة السادسة. في نفس الإطار اتحاد مونستيري حمام سوسة، النجم الرادسي اتحاد الأنصار، شبة المنازل مع شبة القيروان، نجم حلق الويد مع النجم الساحلي، وماضي ثلاثة لقاء النادي الإفريقي مع الملعب النابلية. في التنس تأهل الصربي نوفاك جوكوفيتش المصنف 11 عالميا إلى نهائي دورة بكين بعد حادثة غريبة، استبعاد منافسه الروسي دانييل ميدفيديف الخامس في نهاية المجموعة الثانية. ميدفيديف كان ضرب في لحظة غضب كرة باتجاه المتفرجين الجالسين خلفه، وبعد لحظات أبلغوا حكم المباراة بقرار استبعاده بعد هذه الحركة، ويمنح بذلك جوكوفيتش بطاقة العبور إلى أول نهائي ليه منذ نهائي بطولة أستراليا المفتوحة في جانفي الماضي. النهائي قاعد يدور الآن، وجوكوفيتش لعمره 39 عام يحاول إحراز لقب 102 في مسيرته، ويواجه الآن الأسترالي أليكس ديمينور التاسع عالميا. نرجو مع كرة القدم، وكرة القدم خارج تونس دوري الأمم الأوروبية الجولة الرابعة اليوم 8 غير باو، إنجلترا مع تشيكيا، كرواتيا مع إسبانيا، سكوتلندا مع سلوفينيا، وسويسرا مع مقدونيا الشمالية. ونختم أخبارنا الرياضية بأخبار النجوم، القائد رافينيا رسميا يمضي عقد جديد مع البارسا يتواصل إلى 2030. والموعد الليلة اللي مش تكون الليلة يعني الليلة الفاصلة بين اليوم أو غدوة في حدود منتصف الليل، المنتخب الأرجنتيني يجري مباراة ودية أمام منتخب البنين على أرضية ملعب مونومونتال في العاصمة بيونس آيرس أمام 85 ألف متفرج، لقاء منتظر يتصدر وداع قائد المنتخب ليونيل ميسي. المباراة تأتي بعد إعلان ميسي في أوت الماضي ذكروا اعتزاله اللعب دوليا عن عمر 39 سنة، مسيرة امتد
امتدت لأكثر من 20 سنة مع المنتخب الأرجنتيني. هذه المباراة رقم 208 مع الأرجنتين، الهدف التاريخي للمنتخب برصيد 125 هدف، ينهي الليلة إذن مشواره مع المنتخب الأرجنتيني اللي خاض معه أولى مبارياته الدولية عام 2005. نذكر وقت بدأ مع منتخب الأرجنتين، خلى تاريخ كبير في الكرة الأرجنتينية بعدما

0: يسهم في تتويج بلاده بثلاثة ألقاب كبرى في المسيرة الكل. المباراة مش تكون بعنوان وداعا ميسي، والحفل سيبقى في ذاكرة الملايين من عشاق ميسي اللي يبقى أحد أفضل اللاعبين على مر التاريخ. الأرجنتين البنين انطلاقا من نص الليل. هكذا نكون وصلنا لنهاية أخبار الرياضة، شكرا لكم على المتابعة، جميع تحيات وليد الشاهد، إلى اللقاء.
1: سبور نيوز.
2: كان يا مكان في قرية من القرى التونسية الهادية والمزيانة، كان يعيش طفل اسمه خالد، عمره تقريبا بالـ14، ديما يلعب مع الجدو ويزرع النوار مع الجد وعم حسين في جنينة الدار. هيا في نهار من النهارات جاء راجل غريب للساحة اللي تعود خالد يلعب فيها مع أصحابه. قالوا لهم اللي عنده حبوب سحرية تخلوهم في قمة السعادة والقوة. غزروا لبعضهم وبدافع الفضول قربوله باش يفهموا الهدرة وما فيها. أما خالد يتذكر أمه شوصاته والحكمة اللي ديما تقول عليها: يا وليدي مش كل ما يلمع، اذهب ورد بالك تاخو حاجة من شخص غريب. بالوقت رجع خالد الجد عم حسين وحكاله باللي صار الكل. عم حسين اضحك وجاوب وقال: هذيك يا ولدي مش حبوب سحرية، ويمكن تكون حاجة خطيرة ومش عادية كما المخدرات البعيدة. هي تخلط الناس من الأول وتخليهم يحسوا أرواحهم سعداء، لكن عاقبتها دمار للجسم وللعقل، وتخليهم زادة يفقدوا صحتهم أعز ما يملكوا. وبلا الصحة يا وليدي الواحد ما ينجم يعمل شيء. من ليمة غدوة خالد مع زملائه في القسم أستاذتهم بالصدفة أقبل الدرس حلت قوس على آفة التدخين والمخدرات والمواد المؤثرة على العقل. قلت لهم اللي هالسموم هذه راهي مش لعبة ومش تفدلكة، والشجاع بالحق هو اللي يقول لا لأي حاجة مجهولة وضارة بالبدن، ما يترددش باش يحكي لعائلته على كل حاجة غريبة تصير له، على كل شخص غريب يحاول يتواصل معاه. وقتها خالد تطلب الأذن من أستاذه باش تسمح له يكتب جملة على السبورة. هيا تصوروا خالد اش كتب: صحتي هي كنزي وعقلي هو أغلى ما عندي. صفق عليه الدام للكل. وأول أستاذ كملت الحصة وخرجوا من المدرسة يلقاو هاك الراجل الغريب ارجع لهم. دوب ما شافوه قالوا له بصوت واحد: ما حاشتنا بحتى شيء من عندك، واحنا نحمي رواحنا برواحنا. وما كيكا ومرأة وراجل قربوا منه وفي لمح البصر انقضوا عليه وشدوه، وخالطة كهربة الشرطة في وسطها طلعوه، ومن نهارتها ما عاد شافوه. سكتوا الصغار شوية، بعد رجعوا يلعبوا ويضحكوا وهما عارفين ومقتنعين بقيمة الشجاعة الحقيقية، وهي أن تاخد الوقت الصحيح في الوقت الصحيح، أي وتقول بصوت واثق وعالي لا للمخدرات.
3: لا للمخدرات،
2: ربي يحميكم وتكونوا فخر لعائلاتكم ولتونس يخليكم. وحكيتنا بتعيش تعيش وحكايات درويش.
3: لا للمخدرات.

0: مرحبا بكم الناس الكل في زوايا الأحداث. اليوم نحكيه على موضوع مهم جدا، خاصة وقت يكون الضحية طفل تصبح الكلمة مسؤولية والصورة مسؤولية وأيضا حتى صمت أحيانا مسؤولية. في قضايا الاغتصاب والتحرش والاعتداء الجنسي ضد الأطفال، العلامة هنا ميملكش رفاهية الإثارة، لأنه هنا وراء كل خبر لابد أنه نتأكد وندقوا في نفس الوقت نعرفوا كيفاش نطرحوا الخبر هذية، لأنه في الأخير باش يحمل أثار وسيكاتريس تبقى للطفل هذية مدى الحياة. اليوم مجلس الصحافة يوجه لائحة توجيهية للصحفيين والمؤسسات الإعلامية كيفاش نتناولوا هذه الجرائم، وقتاش ينتهي حق الجمهور في المعرفة وتبدأ حرمة الطفل وخصوصيته، وهل يمكن أيضا أن نكشف الحقيقة دون أن نكشف هوية الضحية. العديد من النقاط الأخرى اليوم باش نتناولوها مع رئيس المجلس الصحافة التونسي سي منوبي مروكي. أهلا وسهلا بك ومرحبا، نورتنا سي منوبي. مرحبا بك.
1: بيك عايش.
0: أهلا وسهلا.
1: وي.
0: اليوم نحكيه على لائحة توجيهية للتعاطي الإعلامي مع جرائم الاغتصاب والتحرش الجنسي ضد الأطفال الصادرة من مجلس الصحافة. بوصفكم رئيسه اليوم تعرف العديد من الجرائم اللي صارت مؤخرا وتناولوها أحيانا حتى بذكر اسم الضحية. لائحة هذه شنو ورد فيها بالضبط؟ وقتاش يبدأ صحافي يكتب أو يتكلم أو يصور؟ وقتاش عنده خط أحمر يلزم يقف قدامه؟
1: مرحبا.
0: أهلا وسهلا.
1: الموضوع مهم جدا، وخاصة يهم أنت نوع من المجتمع اللي هما القصر الأطفال الزادوليسان دمان يشل. جات فرصة هذية اللي شفنا فيها برشا عن التجاوزات، باش نذكره خاطر من المهم بتاعنا هي هذيك، ان احنا اكثر باش نديم نذكر صحفيين ونحاولوا كيفاش نجهم باش نتفاداو الاخلالات اللي من شأنها باش تخلي الانتقادات معناتها اللي وصلنا لها، وانت تعرف طبعا الانتقادات بكل انواعها اللي المتعرضين لها للقطاع.
0: ايوه.
1: دونك ولهذا رينا من صالح ديما باش في عودنا نخرجوا الاخبار كما هو، ولا نعملوا لائحه توجيهيه ولا ورقات تحليليه ذكروا للي يخدم معناتها ويحترم اخلاقيه المهنه هذاك التفكير. لكن فما بعض من الزملاء اللي ما لاسباب معناتها واغراض نعرفوها وواحد ما يحترموش هذه الاخلاقيه. دونك خاصة اللي هو شخلنا نحن.
0: أيوة.
1: المرجعية ترجعنا معناتها لعدة مبادئ المهنية والأخلاقية.
0: أخلاقية المهنة.
1: المهنة كله والكود ديونتولوجي والقوانين معناتها 115 و116 واليونسكو واليونيسف الجديد اللي عملوا وكراس الشروط الهيكا هذو كلها رجعنا لهم واحد. دونك الضرورة الأولانية هي احترام كرامة الطفل ومصلحته الفضلة وحقه في الخصوصية. هذا مبدأ عام أساسي، ما عندناش الحق باش نخرجه ننشره اسمه ولا صورته ولا صوته ولا حتى معك يخلي المتلقي يعرف شكون عليه. هذا احترام في حتى حماية المستقبل، ممكن سواء ذكر ولا أنثى، أنت ما نحكموش عليه ما أنت على طول الحياة. صارت له مشكلة ما يلزمناش أن نزيد عليها مشاكل أخرى.
0: بيسي منوبي خليني نقف على نقطة. أنا مثلا صحافي في المكتوبة ولا المرئية ولا المسموعة، جاي قدمي الخبر هذية وتناوليه الصحفيين، نتناوله أنا في وقته ولا كان ما يكمل القضاء يتحدث فيه ويعطي كلمته؟
1: لا لا لا لا، من حق الجمهور باش يكون يعرف. اما طريقه التناول هذاك ما نبداوش تو كيما تخرج في صور الطفل ولا الاطفال الاخرين، واحد هذا مش معقول. اول معروف هو اللي القصه الكل هو حتى كي تخرج صوره يهمك تغطي له عينيه باش ما يتعرفش. صور بين هكا لازمنا نغطي له العينين نتاعو باش ما يتعرفش. واحد الهدف هو باش ما نعرفوش ما نشهروش به ما نزيدوش مشكلة على مشكلة، هو سواء مع تضحية ولا هو اللي قايم بالعملية. ما عايزين نشي نخليه ل ل ل ل نحاول الخصوصية نتاعه نفكر عليه. نفس الشيء هذا ما نحاول كيفاش ما ننشروش التفاصيل المحيط العائلي وال فما اللي يجبد لك قصة حياته كلها واحد شنو هو شنو هي اللي ضاف. نحن الهدف نتاعنا هو باش ناخذوا الحقيقة باش نوصلوا نعطيوا المعلومة، لكن المعلومة نعطيوها بمعقول أولا ساعة إلا ما نتأكدوا منها، مش ما فما تسرع في بعض الأحيان اللي نخرجوا فيه معلومات وأخبار اللي تزيد تعقد الأمور.
0: وللأسف حتى المواقع اللي يأخذوا منها هي مواقع غير موثوقة، يعني المفروض أن تكون عندك مصدر رسمي تاخذ منه المعلومة. احنا ناخذه حتى من مواقع الفيسبوك، تلقى العديد من الصحفيين اللي يلتجؤوا لهم وكل مرة يتزيد يمكن ساعات احنا اكاذيب، فما اشاعات اللي هي عمال يكبروا فيها القضية.
1: من الأسس اللي انت بتزيدوا وقلت انت من الأسس الصحافة هي المصدر، مصدر خبر يتم تأكد منه، مش نسمع انا دراتي اقاش ونبدأ نجري ونمشي للحومة ونبدأ خرج في الأخبار اللي ما ناخو كان الأخبار اللي متأكدة وما نسبقش. أنا ما نحكمش زاد على الضحية ولا على اللي قام بالعملية، نفس الشيء ضحية زاد نحكم عليه. وصلوا طوى في بعض حالات اللي نشكوا حتى في الصيرة متاع إكس واللي جريك ولا الطفل ما هيش من مهامنا، نحن هذه مش مهمتنا. نحن نعمل برضه الصحيح ونحاول وباش نوصلوا لنوصلوا الحقيقة ما غير تهويل. فما ساعات تهويل عناوين تحريرية ما هيش الموقع هذا باش نعمل فيه هنا عنوان باش نجلب فيه أكثر واحد.
0: ما نخدموش بالإثارة هنا، خليل المصداقية هي اللي حاضرة
1: اللوج على البيض. ما نجيبوش البيض بالمقاس بتاع العباد، نجيب البيض نجيب أخبار من موثوق من مصدر وعملت ركوب ما وشفت كيفاش اللي أخبار هذا كراه صحيح وواحد وفيه حقيقة وفيه مصلحة للقاري تاعي ولا المستمع تاعي ولا المشاهد. وقت المصداقية تاعي زي ما قويها، أما كان خرج أنا أخبار من علمين وعلى اليسار وما عندها حتى أسس واحدة حتى مصداقيتي فيها، هذا اللي يتم نفهمه. هذا دونك تجنب الإثارة والتهويل هذا مهم جدا. فما زادا ما يلزمناش نشد نمشي ونجري ولا الطفل ولا أصدقاء ولا واحد ون منأثر عليهم في مقابلات وبش يعاودوا سرد التفاصيل. شنو اللي بش يزيدني أنا كمتلقي تعطيني تفاصيل بالدقيقة واحد اللي معناتها تمس حتى من خصوصية بشر
0: وإعادة إيذاء زاد اللي هو كما قلتوا أنتم في مجلس الصحافة، يعني انت تعاود من اول وجديد. وحتى في القضاء يقول لك ماذا بيك انت كي تسالوا المره الاولى كهو ما تعاودش مرتين وثلاثه لانه فيها ايذاء نفسي للضحيه.
1: هو لا لا لا من الاجدر ما انا نمشيش انا للضحيه، مازال هو ربي يعلم بحاله سيكولوجيكما ووضعيته كيفاش. واحد نمشي انا نزيد نحير الموضوع شو يسرب فينا، علاش نزرمو وقت اذا في عقلنا نجمو نستناو مده معينه نشوفوا الوضع كيفاش قاعده الوصولات قاعده تاخذ خدمتها ما غير ما نزيد انا نعقد المشكل واحد. دونك هذاك تثبت من المعلومات ومصادرها هذا مهم جدا، سواء في القضايا هذوما تخص الاطفال ولا في القضايا في المسائل كلها. مش من انا قاعد في البيرو بتاع جيني اخبار ما غير ما نثبت فيه وإلا نشوفه في فيسبوك ونخرجه. أخي من يا فما رو خلالات بعض زملاء يكونوا بها معناتها غريب. لا هو أنا أخي فيسبوك محلول للناس كلها اللي يجي يكتب فيه وما همشي ما عندهمش مقومات الصحافة لاحترام الأخلاقيات. نشوفه نحن حتى تجاوزات حتى الأخلاق بصفة عامة، مش حتى الأخلاقيات الصحفية ولا المعنى بارك الله، بصفة عامة إسلام المستعمل والألفاظ والردات الفعل اللي معناتها الواحد اللي وقت من الأوقات واحد يخجل منها. دونك هذوما من التوصيات اللي نوصيهم للزملاء اللي يثبتوا من المعلومات نتاعهم ومن المصادر، ما نبداش خرج انا في المعلومات على بعض. فما زاد اعتماد لغة دقيقة ومحايدة جنب التشهير والتمييز والمحاكمات الاعلاميه. مانيش انا مانيش حاكم انا أنا
0: تنقل الخبر وكهو
1: المعلومة أكثر من الخبر اللي هم المعلومة الثانية نبدأ بالمعلومة نشوف نعطي المعلومة بعد اللي خبر يقين ذاك ولا واحد نخرج أنا خبر صحيح مش نجي من مصدر واحد أما مش نبدأ أنا للإثارة ولا غيرها نبدأ نخرج ومحاكمة وذاك به وذاك عليه وعلاش هذيك لابسه هكا وعلاش خرجت في الأوقات هذاك ما هيش هذيك خصوصيات ما عندها حتى علاقة وما تبررش ما تبررش اللي صار هذا الغيبة اللي صار في بعض الكتابات ولا حتى في وسائل التواصل الاجتماعي
0: وهذا اللي صاير في الفترة هذه الكل خاصة نعرفوا احنا قضايا جديدة وديما عملية كتابة الموضوع او تاني والموضوع هذا يكون على حساب شخصية الانسان يقول لك نعمل البوز اذاعة معينة فما اذاعات تقول لك ليه ما نحكيش الموضوع حتى نعرف ان التفاصيل وحتى نوصل للمصدر الرسمي وفما صحفيين يقول لك ليه نتناولوا انا نعمل البوز بيه ونجيب انا اكثر نسبة شهدة.
1: بالضبط هذا يا فريما اللي حابين نأكد عليه باش ما ننتحوش في الخلالات هذية اللي ضرنا أكثر من اللي تنفعنا نعنا وتنفع المتلقي.
0: شكرا لك سي منوبي مروكي أنسنا برشا كرئيس مجلس الصحافة شكرا زيد على كل ما أورد في هذا البيان لأنه مهم جدا أنه الناس تعرف مجلس الصحافة كان عنده دور كبير توا بأنه يحاول باش أنه ديما المسار الصحافي يقول له ارجع للطريق الصحيح وفما أخلاقيات مهنة لابد من احترامها نورتنا برشا شكرا لك
1: جسني بركة للمتلقي عند الجمهور بصفة عام اللي وقتي فما يحسوا فما عندهم هما فما إخلالات وتمسهم هما شخصيا من طرف أي مؤسسة إعلامية ولا من أي زميل ما يتصلوا بينا ونحن نأخذوا على خطر من بين المهام تاعنا زاد هي من أهداف هذا المجلس هو اللي كما فما المسائل جمهور يسائل الصحافي ولا المؤسسة الإعلامية ومن حقنا نحن بنتبعوا زاد كيف الزميل اللي يعمل الإخلال ونحاولوا كيفاش نوفقوا معهم على مع الجمهور.
0: شكرا لك أستاذي شكرا للصحفي ورئيس مجلس الصحافة التونسي سي منو بمروكي شكرا على كل الإيضاحات اللي قدمتها شكرا وإلى اللقاء بسلام ماذي ساعة 41 دقيقة تحية لكم الناس الكل بصراحة ما فماش أكثر من هذه التفاصيل المهنية واحترام لأخلاقية المهنة وقت نتناولوا موضوع معين بالنسبة للقضاء أو الإعلام هناك كما نقولوا ربط ما بين القضاء والإعلام فما رأوا برشا قضايا تطرح والقضية هذه ما لازمكش تاخذها أشو ما لازمش تاخذها وهي مازالت مثلا نقولوا احنا في قيد التحقيق ما هيش من المفروض أننا نتناولوها كان وقت يخرج فيها حكم معين لأنه هنا نعرف حتى في سرية زيادة التحقيق هذه لازمنا أننا نحترمه حاجة مهمة جدا زيادة توا بالنسبة للدكاترة والأطباء النفسانيين اللي يعطيهم الصحة وبدأوا يكتبونا ويوضحونا فما نقاط مهمة إنه الضحايا هذه نهتموا بهم خاصة في محيطهم الضيق وفي المحيط إذا قلنا المحيط الضيق الأم والبو والأخوات كيفاش نتعاملوا معهم المحيط الأوسع منه هو المدرسة أو المعهد كيفاش نتعاملوا معهم وكيفاش نتصرفوا نحكيوا على الموضوع ولا ما عادش نحكيوا بالكل نغلقوا الموضوع هذه حاجة زيادة مهمة جدا يعيشكم مش كل إنسان تصموه وصمة العار ساعات راهو هيك الطفل هذي او في الاغلب الطفل هذيك باش يكون ضحيه يعني انت بمجرد انك تحكي بيه وتحكي بسيرته ولا هو يتعدى ومجرد حتى النظر راهو وصمه عار هذيك علاش هنا نقول ان شاء الله الناس الكل تعرف اللي القضايا هذه مهمه تعرف راهو صغارنا هذو ما تعديوا على مظلمه كبيره اعتداء جنسي ولا تحرش ما نزيدوش احنا نظلموهم في الإعلام ونزيدوا نشهروا بهم أكثر ونحكيوا عليهم وعلى تفاصيلهم وعلى تفاصيل حياتهم وساعات نربطوا حتى بماضي والديهم كيفاش كان الماضي والديهم هذيك حاجتهم شنو عايشتوا العائلة هذيك شنو عايشوا الضحية في الفترة هذيك يلزمنا نفكروا فيه وما ننسيوش ديما راهو خليوا نفسكم في مكانهم لأنه راهو كل إنسان متعدي في الدنيا هذية تحت لطف رب العالمين لذا يعيشكم كل ما يحكي في الموضوع هذية يعرف اللي راهو فما نفسية قاعدة تتمس سواء الضحية أو الأولياء والألم هذه الموجعة برشا راهي تقعد ندبات دي سيكاتريس اللي عاني منها الطفل هذه والعائلة متاعه طول عمرهم فما قوانين برشا ناس يقول لك شنو القوانين التي تشرع للقام بالتحرش احنا نقول شل اقصى العقوبات، لانه طفل كيف هكا يكون صفحه بيضه دخلوا في دهليز وينفق بعيد بارش على حياته هو في عمره هو، وفي نفس الوقت حفاظا على كرامته لابد من أنه تحضيره نفسي ومعالجته نفسانيا باش أنه يجم يقاوم، يجم يقاوم نظرة الناس، يجم يقاوم كلامهم، يجم يقاوم ظلم جانب كبير من الناس في المجتمع هذية، وفي نفس الوقت يجم يقف على ساقيه ويبني روحه من أول مجديد لأنه ما هوش بالسهل. تحية لكم الناس الكل، تحية للعائلات اللي عندها شكون من صغارها مش هي ضحية التحرش الجنسي، ربي يوفقكم لكم انتم زيد الوالدين ما عادش تعودوا تحكيوا لصغاركم نفس الموضوع وتذكروهم به، ذكروا ديما راهي مرحلة تعديت يداوى منها يتعالج نفسانيا، اما مازال القدام وان شاء الله القدام يكون احسن وافضل. اللي هو تحية لكم الناس الكل، اكيد من احلى واجمل الاغاني اللي باش نعديوها لكم توا نسموها مع بعضنا، اهدي للي يسمع فينا الكل صابر الرباعي. فات الميعاد هكاي فيصل. مو فيش الميعاد، ديما مازلنا معكم حتى لساعتين.

0: إذاعة صفاقس
1: الأخبار.
0: الأخبار.
2: مرحبا بكم. في إطار الحرص على حماية القدرة الشرائية للمواطن وضمان شفافية المعاملات التجارية، تدعو معتمدية قرقنة كافة التجار وأصحاب المحلات التجارية والباعة بالأسواق الأسبوعية إلى الالتزام بالأسعار القانونية المعمول بها واحترام قواعد المنافسة والشفافية والتصدي لكل الممارسات المخالفة للتراتيب الجاري بها العمل، كما تدعو المواطنين إلى الإبلاغ عن كل شبهة تجاوزات تتعلق بالأسعار أو الممارسات التجارية غير القانونية. أكدت محرزية العونية المديرة العامة لتكنولوجيات الاتصال بوزارة تكنولوجيات الاتصال تقدم الإجراءات الجديدة المتخذة لتعزيز حماية الأطفال على شبكة الإنترنت وتوفير آليات رقابة للأولياء. صدقت لجنة قيادة الدراسة المتعلقة بقطاع الصناعات الإلكترونية في تونس بوكالة النهوض بالصناعة والتجديد خلال اجتماعها المنعقد مؤخرا بمقر الوكالة على المخرجات الأولى للدراسة حول قطاع الصناعات الإلكترونية في تونس. أسفرت عملية فدائية اليوم مع إصابة شرطي من جيش الاحتلال دهسن خلال نشاط ميداني في مدينة اللد التي تعد من أقدم المدن التاريخية في فلسطين وتقع شمال غرب القدس. كشف مستشفى شهداء الأقصى اليوم عن استشهاد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال شرق مخيم المغازي وسط قطاع غزة. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.
3: إذاعة صفاقس
4: تسمعونا في المهدية على 100.8 100.2 و106.6.
3: عشرة ديمة.
5: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ اكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
6: في سنين لولا من عمره يتعلم الصغير لغته لولا، ويتعلم كيفاش يتواصل، ويتعرف على العالم اللي داير بيه. لكن اليوم وليت الشاشات حاضرة في حياة الصغار في سنين لولا من عمرهم. في بعض الأحيان يشدوا التليفونات والتابلات لساعات طويلة كل يوم. سنين لولا مرحلة مهمة برشا النمو الصغير. عقل صغير ما ينموش وما يتطورش بالفرجة برك، أما كيف يتفاعل مع اللي دايرين بيه بخزرة وتبسيمة، وكيف يتكلم ويلعب ويحكي حكايات ويشارك عائلته الأنشطة اللي يقوموا بيها كل يوم. كل لحظة يعيشها صغير ويشاركها مع عائلته، يلعب ويكتشف محيطه اللي داير بيه، هي استثمار حقيقي في نمو وتطوره. التفاعل المباشر أحسن وسيلة باش صغيرك يتعلم ويكبر. أعطيوا لأطفالكم من وقتكم وشجعوهم على اللعب والتواصل والتفاعل الإيجابي. طفولة أكثر تفاعل وتواصل باش نصنع مستقبل أفضل.

0: إذاعة صفاقس
1: عشرة دايمة
0: عشرة دايمة. المجلة الصحية

0: مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في عدد جديد من المجلة الصحية. المجلة الصحية تنطلق معكم توا، متواصل معكم حتى حدود الرابعة مساء. مجموعة من المواضيع مش هتعيشوا على إيقاعها مع فريق كامل متكامل. يتمنى لكم أحلى الأوقات وأمتعها لمواجه إذاعة صفاقس انطلاقا من مخرجنا أنور بوجلبين اللي يقول لكم مرحبا بكم الناس الكل. دكتور منعم جمال في الإذاعة المرئية وسمع بيبسية في ربط صلة بيناتنا وبينات مستمعينا. وهنا نقول لكم اللي اليوم والعدد هذي مش يكون فيه مسابقة. اي نعم، عنا مسابقة وعنا جائزة وتتعرفوا عليها ان شاء الله في بداية مثالي ثمسان. اما الناس اللي تسمع فينا وتحب تشارك تجم تشارك معنا. الفحوى الاسئلة مش يكون على البرونكيوليت، البرونكيوليت اللي توعنا السنة الثالثة. في السنة الثالثة هذي الاضافة انه مش يكون ثم خمسة حصص او ستة حصص، كل مرة نقدموا فيها جائزة قيمتها 100 دينار، وصل الشراء قيمته 100 دينار. فهذيك علاش نقول لكم سجلوا ارقامكم من توا وبعد تكونوا معانا. اللي نقول لكم زيادة السؤال مش يكون على معلومة تتعطى في اللقاء اللي مش يصير في ثلاثة ودرج، معناتها اسمعونا فقط انك تسمع للبرنامج تو تعرف الإجابة. واضح هكا؟ يلا هذا وضحنا، خاطر هذه هي الحاجة الجديدة اليوم بالنسبة لحصة اليوم. زيد اليوم في حصتنا إن شاء الله بعد شوي مش تكون معنا دكتورة ريم الطريقي مش تحكي لنا على أكتوبر الوردي وجمعية دار الأمل وما أدرك ما دار الأمل، لكن عندها نشاط ممتاز نهار السبت. أما نحبوا نرجعوا على المعطيات والأرقام واليوم شنو حققت من نجاحات، هذه الكل نحبوا نعرفوها. أما زيد نزيدوا نذكروا الناس في أكتوبر الوردي بأهمية التقصي. اليوم زيد في حصتنا بعد إن شاء الله من ثلاثة ودرج بروفيسور نادي بن حميدة رئيسة قسم طب الولدين مش كون بحثينا تحكي لنا على الصغير ملي تولد كيفاش نجمو نحميوه من البرونكيوليت. هذا الكل تتعرفوا عليه مع بروفيسور بن حميدة وتكون زادة المسابقة كما قلت لكم. أما توا أقيد الإدمان وما أدرك من الإدمان، وهذه الحصة الثالثة بالنسبة للإدمان. بدينا نعرفوا الوضعية العالمية الوطنية الجهوية، مشينا كذلك لبعض الأعراض والجانب النفسي لحالة الإدمان، وكل حصة نحاولوا نتقدموا أكثر. اليوم حاضرين بحضية زوز دكاترة مختصين، نبدأ بدكتورة نيلة المستي الأستاذة الأكاديمية الجامعية المختصة في الطب النفسي، وهي اليوم مش تحكينا على الجانب النفسي للمدمن وما أدراك. أهلا وسهلا ومرحبا بك دكتورة نيلة ونورتنا.
1: كل مستمعين إذاعة صفاقس نشكرك على الاستضافة.
0: الله يخليك
1: يعيشك،
0: هذا واجبنا ومشكورين أنتم على المجهود اللي قاعدين تقوموا به من أجل مختلف الفئات المجتمع، خاطر اليوم مش كان شباب وكان مراهقين رام هما اللي موجودين في بوتقة الإدمان، راهو فئات اجتماعية مختلفة لا تحكمها لا الجانب الاقتصادي ولا يحكمها الجانب الاجتماعي ولا يحكمها العمر. نلقاهم الأنماط الكل، نلقاهم الفئات العمرية الكل، نلقاهم كذلك من الجوانب الاقتصادية الكل. وهذا يمكن هذا من بين الأشياء اللي مش يزيد يوضحنا دكتور أمير عبد الهادي، زدا طبيب المعالج في العيادة عيادة الإدمان. دكتور أهلا وسهلا ومرحبا بك ونورتنا.
2: يبارك فيكم ويبارك في عملكم.
0: يعيشك يا ربي،
2: يعطيكم الصحة في اللي تعملوا فيه.
0: وانتي زدا
2: نحكيوا برشا على الوضع اللي احنا فيه باش نقدموا القدام ان شاء الله.
0: اكيد اكيد فيت المجتمع، المجتمع نويته الاولى هي الاسره وكل افراد الاسره همي بالنسبه للمجتمع ككل، لانه اذا صلحت النويه هذيك صلح المجتمع الكل. مش هكا دكتور؟
2: ايه.
0: واكيد المدمن مش يلقى روحه داخل هي النويه هذيا مش توجد. اما في بعض الاحيان الناس يقول لك المدمن ينطوي على روحه وما نعرفوش عليه، في بعض الأحيان العائلة ما تتفقدش، وهذاك علاش ديما في كل فرصة نزيد نذكره. هل الإدمان هذية كيفاش نجمو نلخصوه، كيفاش نجمو نعرفوه؟ هل كل الأولياء شكون الصغير اللي هو مدمن؟ هل هو فقط مدمن المخدرات ولا مدمن أنواع أخرى؟ والأهم من ذلك شنية الأعراض اللي تظهر عليه؟ ثمشي أشياء حاجات يحسها المدمن، خاطر في بعض الأحيان يقعد هو بنفسه مش متفطن اللي هو في حالة إدمان، ولا لا دكتور؟ ولا يتفطن ويعمل روحه مع البلوش؟
2: هو يتفطن
0: اي،
2: اما هو يولي يعيش في عزلة، يولي خايف،
0: يجبد روحه.
2: ايوه
0: هذه كلمة يمكن تلخص.
2: هو الهيستوريك نتاع المدمن اول مرة يستهلك في ظرف جو ولا مرة بعد قديش وبالمدة يولي.
0: هل يختار الادمان؟
2: لا ما يختارش،
0: ما يختارش، يلقى روحه
2: الادمان يدخل عليه، ما يبدا هو مسيطر على الماده والماده في الاخر هي اللي باش
0: تسيطر عليه،
2: تولي تتحكم فيه تمشي يمشي يهز الفلوس هكا، يمشي يشري هكا، كل شيء يولي داير على المادة هيك اللي يستهلك فيها، يولي يوصل يسرق، يولي يكون يولي عنيف، يولي يغيب على الخدمة، يفقد الخدمة متاعه، النوم متاعه يولي مفرعس، الماكلة يولي ما يأكلش.
0: ما قاش يهمو حد شيء معناته دكتورة، وكانه عايش على الهمش.
2: السبستانس هيك اللي يستهلك فيها هي أهم حاجة.
0: حياته كلها تدور على هذيك هيك الحاجة اللي هو مدمن عليها.
2: دونك يبدأ يستهلك حاجة تلقاه من يقعد يخمم غدوة الصباح لازم يوفر الكمية اللي باش يستهلكها، ماهوش يخمم في حاجة أخرى بخلاف المادة اللي يستهلكها.
0: هذا كما
2: وهذه أقوى منه.
0: معناته يعيش حياته كامل هو يدور في ملكة هيك الحاجة اللي مش يستهلكها ولا اللي مش يستعملها. أو هيك السلوك اللي عنده. واضح.
2: هو تلقى معناته إلي كونسيون أنه لازم يخرج منها. أما هو ضايع، هو البوصلة نتاعو ضاعت، ما قادش يعرف الليزابيتود البهين، ما قادش عنده.
0: واضح.
2: دونك الكونتاكت مع العباد ما قادش، فما ينعزل، يولي يحب يخرج يلوج طرق سوا ديزون ملتوية، يمشي ياخذ دويات سونز اوردونونس، معناتها يزيد يعمق
0: المشكلة
2: الوضعية اللي هو فيه. وقتاش نجمو نخرجوا من الشيء هذا؟ وقت اللي يبدا عنده عائلة اللي هي باش معناتها كونتونون باش تتلها بيه، فهم الوضعية، معناتها ماهيش أول حاجة ما تهولش الوضعية وتهزو للعلاج، معناتها في كادر ميديكال بسيكولوجيك وبسيكوثيرابيك فهمت. دونك كي تبدا العائلة موجودة نطمنوا أنه الصغير متاعنا ولا حتى الكهول أنهم باش يخرجوا منها.
0: معنيتك قلت أنا بديت بالنواة، والنواة هي اللبنة الصغرى للمجتمع وغيره، هذيك هي الأساس بالنسبة للمدمن. معنيتها إذا المدمن لقى روحه مدمن، راهي العائلة لازمها تكون هي طوقة النجاة متاعه، هي الأساس، هي اللي تخبيده.
2: أي هي اللي
0: بداية.
2: إذا شوف
0: هو ماهوش مش يلقى ثنيته كيفاش مش يعالج، أما العائلة هي اللي لازمها تاخذ بيد،
2: هو ثنية متاعه
0: ضيع البوصلة،
2: ضيع كومبليتما. دونك لازم شكون يهزو كل ببي صاير تهزو توريه ثنية، هذا باهي هذا مش باهي، باش ياخذ دي ديسيزيون غالطين على خاطر استعمال المواد المخدرة، باش ياخذ دي ديسيزيون غالطين، باش يرهن داره ولا يتسلف فلوس اكثر من اللي يقدر باش يدفع. دونك الجوجمون نتاعو غلط،
0: لخبطه على مستوى الاختيارات وعلى مستوى القرارات وكل شيء، معناته تحياته كلها مبعثره. هذيك فاش تولي حياه المدمن، يبدا يحب يعرف روحه اللي هو في مشكله، اما اذا ما تتمدش يد وتقول له ايش نساعدك راهو ما يجمش يخرج من البوتقة هذيك.
2: هو بون فما فئة صغيرة تلقاه يحس بالوضعية اللي وصل لها، ومثلا يشوف ايفينمون صعيب، مثلا الوالدة متاعه ويتصير لها صدمة كبيرة وقت اللي تسمع باللي اللي هو يستهلك، يجي الشوك كي يفيقه،
0: يقولك يزي
2: أنا مانيش ماشي في الثنية الصحيحة. دونك يعمل هيك
0: حدث كبير في العائلة، تجيك الرجاء.
2: هذا فئة صغيرة. فئة أخرى تلقاه الفامي متاعه تجيبه. دونك في هذه الفئة هذه فما زوز فئات، فما اللي يحب يداوي يحب يقلع على المادة، فما اللي
0: ميخذ بالخطر وبرا،
2: موش أنا جيبوني وكهو
0: جيت معاه ميخذ بالخطر وبرا،
2: تخليني أنا أموري بيا وأنا ما عندي حتى مشكلة وأنتو ما تصنعوا لي في المشاكل. دونك هذا لازمنا نحكيه معه بالباهي، خاطر ما هوش إلي با كونسيون أنه في وضعية في كومبورتمون غلط. دونك نعملوا دي تكنيك دو
0: تقنيات
2: معينه، بسيكوثيرابي دو
0: انا مش نمشيو للدكتور حتى نزيدو نعرفوا هالاعراض النفسيه.
2: دونك بسيكوثيرابي باش يفهم هو وين، وشنية ثنية اللي باش يمشي لها وشنو المستقبل نتاعها واضح
0: واضح معنا وين مش نمشي
2: اي ما دونك المستقبل نتاع الادمان هي صحيا اجتماعيا فينانسيرمون كل شيء معناتها ماهوش
0: مشرق أي. بالكل قاتم باهي دكتور احنا نعرفوا الجانب المادي هذيك تحصيل حاصل اي انسان يقول لك ادمان مهما كان نوع الادمان قمار نعشنا اي حاجه أي مخدرات أي ماده ماشي اي دخان غيره الجيب ماشي يلقى روحه دائما مفلس معناتها في جرتها لكن جسديا هل هناك اعراض تظهر على المدمن هل هناك اشياء تتمثل هناك في بدنه فما حويش تتمس في بدنه والا لا
2: هو عقليا تلقاه اول حاجه يولي مقاش يرقد مقاش ياكل باش يضعف عقليا معناتها جسديا باش يولي سا ديبون تي ولي سبستانس تعمل شي رعشة يطيح سنين
0: كل ماده عندها خصوصيتها
2: ملا اي فما اللي تضرب الكبده فما اللي تضرب الكلاوي معناتها كل سبستانس وشنو هي
0: المخاطر
2: نتاعها اما كلهم يعطيو هيك الاحساس بالعزله التنرفيز برشا كلمتين اخوات ما يحملهمش النوم الغيابات المتكرره كسوا في المدرسه في الكوليج ولا في الليسي ولا في الخدمه فهمت لين يصير الطرد كومبليتوم من الخدمه معناتها يخسر خدمته ولا يخسر قرايته
0: واضح معناتها تداعيات اجتماعيه واقتصاديه وحتى جسديه حسب الماده او نوعيه الاستهلاك اللي هو يستهلك فيه فهذه تختلف من شخص الى اخر اما الاكيد انه فما تداعيات نفسيه بما ان قلت لي عزله إن نحب نفهم أكثر هالعزلة هذية وتقول لي راهو عنده اختياراته كل ما هيش عادية وغيره هل هذا نتصور فما مراكز للتركيز تتضرب ثم أشياء أخرى وتداعيات نفسية بسيكولوجية مش تكون موجودة عند المدمن وذي نمشي مباشرة دكتورة نيلة لمسدي دكتورة نيلة والعيادة متاعكم تتداخل تبارك الله ما شاء الله عليكم ربي يحفظكم أما ديما باش نحبوا نفهموا وأكثر ونقربوا أكثر للفئة هذية لأنهم هما أبناء المجتمع معناتها أولاد صغيراتنا عائلاتنا معناتها هذه هي النواة شنو هي نواة ديما ولا المجتمع متكون من عائلة وعائلة وعائلة وعائلة وبالتالي لازمنا نحافظ على العائلة هذيك من أي إفات إما بأنه نسمعوا ونعرفوا ونتعرفوا باش نكونوا متيقظين يكونوا عندنا حيطة وإلا إذا صارت الحادثة عند أي عائلة فالعائلة تعرف كيفاش تاخذ بزمام أمورها أول حاجة خذيناها من دكتور أمير أنه حياته كلها تتلخبط قرارات مقاش عادية يجم يأثر الإدمان نوعية اللي مدمن عليها على الجسد نتاعو تجم تشد الكبد تجم التركيز تجم كل واحد كل ماده شنية اللي تمس اما الاكيد انه المدمن حتى يبدا يحب ويعرف روحه يحب يخرج اما راهي البوصله نتاعو ضايعه لازم شكون يمد له يده وياخذ بيده ويهزه ويقوم بالعياده مش هكا دكتور وعيادتنا موجوده من نهار الاثنين لنهار الجمعه
2: نهار الجمعه
0: من 9
2: نتاع الصباح للساعه 1
0: موجودة في الإدارة الجهوية للصحة بصفاقس هذه هي العيادة اللي تجمو أي ولي أو أنا بربي قبل ما نمشي لك دكتورة نيلة ولي يسمع فينا يقول لك أنا ولدي من الفئة هيك الثانية اللي احنا نقول له هاي نمشي ونعملوا العيادة أنا سمعت بعيادة جديدة ويقول لي لا ما نمشيش ومحسوب وانتم توجعوا لي في راسي وسيبوني ولبس علي وكأنه رافض معناته مش هيك اللي حاسس ويحب يمشي للعلاج هنا العائلة تقول لك إيش مش نعمل نجيبه بالسيف اسم الله عليه راجل ولا اسم الله عليها صبية ولا رب البيت أصلا رجل العائلة ما يقول لك أنت مش توجي تفهمني وإلا الزوجة تقول لك أنت توا مش هذه حكاية أخرى صغاري ولا راجلي مش يديني هنا فهذه ظرفيات اجتماعية تصير هنا إيش يعملوا العائلة إذا المدمن ما هوش حاسس وما هوش حابب يمتثل للعلاج
2: هو في الاخر باش يجي
0: في الاخير مش يجي
2: اي باش يجي
0: العائله ما تجمش تجي تعمل اللي هي العياده
2: لا
0: باش تاخذ كيفاش تجم تجيبه لا
2: انا لازمني نشوف لازمني حتى المدمن كي تشوفه هكا
0: منك لي
2: منك لي ديجا فما حوايج تجم تقيمهم تفهم هو وين وصل شنو اللي تعدى به البروفوندور نتاع الاديكسيون اللي هو فيها
0: الى اي مرحله وصل الادمان
2: اي كي تحكي معه تجم توصل معه انه يقطع حتى يبدا يولي عنده شك فما مش كان مبطل خيرة فهمت إن فوصل غديكا نجمو نزيدو نمشي حتى لو كان هو ماهوش مقتنع نزوها لمرحلة الشك وبعدين حال يولي مقتنع أنه لازمو يبطل
0: لازمو يبطل يولي مقتنع وقتها
2: وقتها احنا نعاونو بشوية بشوية في في الاقلاع على
0: لازمنا نقنعوه لازمنا نجيبوه ما فهميش يا يجي هو بإرادته انا مش نمشيو للطب النفسي ونرى كيفاش نجيبوه هذه لانه راهو ريت احنا نحكيوا احنا مبتسمين اما راهي العائلات تعيش معضله باتم معنى الكلمه هذا هذا باش نكونوا واضحين قبل كنا مشكله فماش عياده وتو حتى فما عياده الترا يرضى باش انه يمشي للعياده وياخذ موعد ويلقى روحه في العياده والا لا دكتوره نيلة هذه من الاشياء اللي تعيشها العائلات كيفاش يتصرفوا العائلات دكتورة خاطر الجانب النفسي هي مهم برشا في حالة المدمن الجانب النفسي مهم إذا ما نقولوش معناتها حتى بعدين في مجال التداوي اشترى العلاج مش يكون النفسي في بعض الأحياء مش هكا دكتورة
1: هو كما قال دكتور أمير وكما قدمت أنت زيدا هو الإدمان فينالمون هو قيد من حرية الإنسان معناتها تلمون الإنسان متشبث بالمادة المخدرة ولا بالسلوك كيف كيف مزوز أنواع متاع إدمان دونك حريته مقيدة يولي في الأخر راهو مش يمشي مش يطلب العلاج علاش والإدمان هو كي نحاولوا نلخصه هو شنو الإدمان هو فينا اللقاء بين المادة المخدرة ولا السلوك واللي بعد كيف ما قلنا العلامات والعلاج يختلف حسب المادة حسب التركيبة متاحة بين لقاء بين مادة وبين الإنسان الشخص اللي هو كيف كيف تفرق معناتها الإنسان فما ناس عندهم أرضية تخليهم يتولد عندهم هذه السلوك الإدمان أكثر من غيرهم أرضية كما فما البسيكولوجية تنجم تكون بيولوجية زيدة كما تكون تفرق الشخصية من إنسان لإنسان اجتماعية مع تقدم نفس المادة المخدرة مش الأشخاص الكل باش يتصرفوا بنفس الطريقة وهذا يرجع للأرضية متاعهم اللي تخليهم فما ناس مؤهلين أكثر ولا هما في خطر أكثر باش يكونوا في حالة الإدمان بيان سور فما المحيط زيدا اللي هو مهم كما قلت انت المحيط العائلي المحيط الاجتماعي اللي هو فيه مع الفئات
0: المجتمعيه اللي انت فيها
1: دونك ذيك تنجم تاثر على الشخص باش يوصل لحاله الادمان ولا لا خاطر اذا نفرقوا بين الاستهلاك والادمان هنا نحكيوا على الادمان احنا اللي هو مالوغوزمون ظاهرة وليت متفشية بصفة كبيرة تو كيما نشوفوا حتى في الميديا والكل معناتها سيتان فينومين اللي هو يخص الفئات العمرية الكل اي مالوغوزمون دو بلوز ان بلو لي جون تو الصغار هما اللي قاعدين معناتها متضررين اكثر من الكبار دونك لهنا كيف ما قلت انت شنو هما العلامات اللي يلزمها تلفت الانتباه كلكو سوا في معناتها في الميليو سكولير
0: في المدرسة في الاعداديه
1: في الاعداديات الكل اللي علامات يسمها تجلب الانتباه الاستاذ والولي زاده كيف كيف العلامات هذوما تنجم نلخصهم في حالتين فما اضطرابات سلوكيه وحكى عليهم دكتور امير ما كي نجيو نلخصهم اضطرابات سلوكيه كيفاه معناتها سلوك الانسان مش يتغير او بيان مش يولي منعزل شديد بيته ما عادش يحب يقابل العبيد ما عادش يحب يخالط حتى العائلة متاعه ما حتى أقرب الناس ما عادش يكلمهم دونك العزلة هذه وإلا تنجم نكون بالعكس حالات متاع هيجان حالات متاع إنسان يولي على عصابه برشا يولي عنيف يولي يضرب وهذا الكل يلاحظه العائلة ولا المربي اللي هو فما تغيير في في الكومبورتمون نتاعو للشخص اللي ما كانش هكا تبدل، يقول لك
0: سلوكه
1: تغير، ولا عنيف، ولا ما عادش يسمع الكلام، ولا يقول في كلام خايب، ولا فما سلوكات سلوك اللي هو يتغير يوصل حتى للسرقه كما قال، خاطر باش
0: باش يامن
1: باش
0: يامن المده اللي هو
1: هاي خاطر حياته راه تقف. علاش قلنا قيد من الحريه؟ خاطر راه المدمن حياته كامله تتلخص في كيفاش مش
2: يوفر
1: مش يوفر
0: مش يامن هيك الماده المخدره اللي هو
1: اللي عليها. هذوما علامات يلزمها تجلب الانتباه، كما زاد في القسم فما قله التركيز، الصغير يقولك ما عادش يركز في القسم، ما عادش يتبع مع الأستاذ، ما عادش ينجم يقرأ، يوخر في قرايته، في النتائج متاعه. وهذا من كل معلمات يزمها تلفت انتباه الولي وإلا الأستاذ باش يشوف مع الأخصائية النفسية اللي فما في المدرسة، وإلا يعلم الولي باش يهزوه يعدي يشوفوا شنية الحكاية هذه، خاطر هذا معلمات راهم مهمين، معناتها يلزمهم كي نشوفوهم
0: اذا نعملوش كوم سي ما فما حد شيء،
1: ما فما حد شيء.
0: اذا التركيز قل عند صغيرنا، اذا ولا عنده حاله من الهيجان والا منعزل
1: ويكسر يضرب عنيف، كما فما اضطرابات اخرين بخلاف السلوك، فما اضطرابات غرائزيه اللي هما الغرائز نتاعنا، هي قله النوم، ما عادش يرقد، نومه مش يتفرعس، دونك الصباح مش يولي ما عادش ينجم يقوم يقرا، مش يمشي اون غوتار، دونك هذم الكلهم علامات نسميهم احنا انديريكت، معناتها نتاع
0: بطريقه ثانويه، معناتها
1: ولا اي
0: طريقه غير مباشره،
1: علاش ولا ما عادش يمشي يقوم بكري، ما عادش يقرا، يرقد في الكلاس، ما هوش مركز، عنده نوم، علاش؟ خاطرو سهر، والا اضطرابات في المزاج زاد كيف كيف على الاعصاب، والا نحسوه ولا كل نوع من الحزن، نوع من الاكتئاب شويه، خاطر راهو كيما نعرفوا الاستهلاك المدمن على طول راهو ينجم يعمل علامات نتاع قلق، نتاع حالات اكتئاب. ما عادش ياكل، ما عادش يرقد، ما عادش يحب يقابل العبيد، دونك لازم كلهم علامات تلفت الانتباه اللي هما اون رابور افيك الادمان هذايا.
0: انا ملي بديت تقول تاثر على الغرائز نتاعنا وقلت هذه راهي قدام حاله اكتئاب، معناتها ولينا خاطر ديما الاطباء النفسيين انتم تحضرونا تقول راهو اذا تمست الغرائز نتاعنا الماكله النوم غيره راهو ردوا بالكم راهو هنا الانسان ماهوش في حاله عاديه، راهو بدا يمشي الحاله الغير عاديه.
1: السلوك نتاع الشخص يلزم
0: ردوا بالنا.
1: وزيادة هذوما راهم العلامات يختلفوا من مادة لمادة، كما قال دكتور أمير فما مواد اللي هي تعطي حالات نتاع هيجان نتاع
2: اكسيتاسيون،
1: احنا معناتها يوصل الانسان يولي ديما ناشط برشا، فيق برشا، الحركة نتاعه ولات
2: مفرطة
1: اكثر من عادته. وفما مواد اللي هما بالعكس تعمل حالات نتاع هكا خمول نتاع الانسان يولي بالعكس
2: مابقاش عنده موتيفاسيون، ما يقاش يتحرك
1: حتى شيء. سورتو نذكر هنا فما مواد كالزطله والكل هي على لونغ باش تعمل علامات نتاع تشبه الاكتئاب، حالات الاكتئاب اللي الانسان يولي ما عاد عينه في حتى شيء، لا في سلوكه عزلة وشدد بيته، ما عادش عنده القوة باش يعمل حتى شيء، ما عادش عنده رغبة لا في العواطف متاعه والمشاعر، ما يقول لك حتى مع عائلته ما عادش عنده إحساس، ما عادش يحس مع
0: بارد تجاه الناس الكل،
1: ما عنده تفكير كيف كيف في التركيز، فما صعوبة في التركيز، مخه ما عادش يتفاعل مع المعلومة، ما عادش ينجم يركز في الكلاس. وبارمي زاد العلامات الكل متاع الإدمان اللي هي خاصية المواد الكل كلك سواء مواد وإلا سلوك، هو كيف نسميه احنا التأثير على العمل نتاعو وإلا على القراية نتاعو، معناتها فما غوتونتيسمون نسميه على بي سوسيال بروفيسيونيل نتاعو، على عائلته ما عادش ليه بعائلته، ما عادش ليه بخدمته، يوصل حتى يطرد من الخدمة، يطرد من القراية، هذم كيف كيف نتيجة الإدمان، معناتها خاصية مام من تعريف الإدمان اللي هو التأثير
0: الاجتماعي والاقتصادي
1: وكل شيء، خاطر مش يولي كيف ما قلنا فلوس وكل ماشيه في لي سوبستانس، مش تولي له مشاكل عائليه اجتماعيه دونك
0: مختلفه. تبارك الله ما شاء الله وضحتهم انتم الاثنين. هنا دكاتره باش نختم معاكم، بالنسبه للي يختار المشوى يقول لك انا لا انا حاسس بمعناتها ومش نمشي للعلاج ومش نمشي للعياده، هنا شنية أكثر حاجة تقولوها للعائلات؟ خاطر في نهاية المطاف الإنسان يحب يخرج من البوتقة هذيك يجي للعيادة، أنتم تقوموا بالدورة متاعكم، تعملوا له بيلون تصور تشوفوا حالته شنية وفبشي تأثيرات جسدية وغيره. لكن بعدين بالنسبة للأسرة اللي هي مش تحتضن بعد في مرحلة العلاج، فمشي نصايح نفسية أو غيره نجم نقدموها للأسرة؟
2: هو جنرال موك يجي نعرفش أنا قاصر مش يجي مع العائلة متاعه دونك وحتى الكبار،
0: حتى الكبار يجي مع يجي مع مرته ويجي معها خوه
2: نشوفه نحكي معه هو بعدين نشوف الكومبانيون اللي معناتها اللي باش يعيش معه في الدار.
0: معناتها العيادة تقسموها بين المريض واللي معاها.
2: اي
0: واضح.
2: اي خاطر اذا كان ما نحكيش مع العائلة مانيش باش نلقى ريزولتا،
0: مانيش
2: باش نوصلوا.
0: واضح.
2: خاطر لازم نخصص وقت كبير مع العائلة، نفهمهم راهو هو سيخذ القرار انه باش يبطل كل شيء، اما راهو الفترة الصعيبة هي الفترة الاولى، الشهر الاولاني باش يكون صعيب عليه وعليكم، دونك توسعوا بالكم معاه، حاولوا هديوا له اعصابه، ما تبداوش تلوموه راه انت بيك وعليك وكل شيء، ماهوش ماهوش في صالحنا.
0: لا لوم ولا استفزاز.
1: الادمان هو مرض مزمن، راه مرض ماهوش اللي عنده علاقه بالاخلاق ولا عنده علاقه بالتربيه، هو مرض كما اي مرض يسمو عليه.
0: فليش انسان يختار انه يكون مدمن؟ ما نتصورش فما انسان يختار انه يكون مدمن، اما يلقى روح ارضيه.
2: هي الماده هي اللي تسيطر،
0: هي الماده هي اللي تختار بعدها، هي اللي تسيطر.
1: دونك والعلاج هنا سامحني دكتور امير، العلاج هنا ينجم يكون بالادويه، ينجم يكون زيدا بالعلاج النفسي، راهو فما معناتها نسميهم اللقاءات التحفيزيه لي زونتروتيان موتيفاسيونيل باش نحيزوا نشجعوا المدمن باش يعالج وباش يكمل، حتى كانوا معناتها صار له اقلاع على الادمان يزمو يكمل باش ما يعاودش يطيح في الادمان. دونك وديما احسن حاجه كيف الاختيار يجي نابع من الشخص هو مش من العائله، خاطر هو يوصل كما العيادات ثم الانسان هو يحب يجي يعالج، يلزمنا لقاءات، يلزم حصص باش يواصل في المعالجه،
0: في مشوار المعالجه.
1: ولا خاطر اذا كان فما حالات نتاع اعراض خطيره وكل نتاع وقتها يلزم نبعثوه باش
0: للايواء،
1: اي حسب التقسيم الجغرافي نتاعو، مثال في ديزيتا داجيتاسيون كبار هيا جين، والا في حالات اكتئاب مخترع مع علامات سلوك انتحاري، وكل وقتها لهنا يولي
0: حالة أخرى،
1: حالات تختيرة اللي هي نسموها احنا مضاعفات. هو
0: ما انت يتم الإيواء في حالات خاصة جدا،
1: خاصة جدا،
0: أما الأغلب هي العمل مع الأسرة ومع العائلة،
1: مع الأسرة يلزمها تعاون، الأسرة يلزمها تعاون،
0: هي السند.
2: هو أحسن علاج كي يبدأ في الانفيرونمون تاعو،
0: في الوسط تاعو،
2: في الوسط اللي هو عايش فيه. أما شنو نتفقوا أنه يبدل السلوك نتاعو، يعمل قطيعة مع
0: مش يتعلم يقول لا
2: أي
0: لا للاستهلاك للإدمان.
2: لا هيك ديما نسأله نقول له كي تبدأ قاعد أنت وصحابك واحد يمدلك اش تعمل، اللي يقول لي لا ديريكت هيك نعرفه
0: بدأ مشى على المسار الصحيح.
1: الصغار شفتوه لي جون يزم يتعلموا يقولوا لا، وقت يزمهم يقولوا لا مش نتبعوا كها وصحابنا.
0: بالضبط، وهذه مربط الفرس كما يقولوا، لانه اذا من الاول كان يعرف يقول لا راهو يمكن ما وصلش للحاله نتاع الادمان.
2: هو الحاجه اللي حفظتها، اي الحاجه اللي حفظتها بالنسبه للمينور اكثريتهم منقطعين عن الدراسه. دونك انا نتخيل انه
0: هل الادمان قبل ولا القصان جاء وقت الادمان؟
2: لا القصان وبعد الادمان.
1: دونك المحيط هنا
0: اللي
1: يحتاج يروحوا في هي اللي تخليه
2: دونك ما عنده حتى مشروع، ما عنده حتى شيء. دونك الانقطاع الدراسه ما يلزموش يكون بعده فراغ، لازم ديريكت.
0: الطبيعه لا تقبل الفراغ دكتوره.
2: اي
0: الطبيعه اللي تقبل الفراغ، احنا ديما نقولوها ردوا بالكم، راهو ما تخليوش شبابنا فارغ، خليو ديما عندهم انشطه، خليهم عايشين حياتهم مليانه بالمعرفه وبالانشطه
2: رياضيه
0: فكريه موسيقيه اللي تحبوا انتم، هذيك اول لبنه لوقايه اطفالنا من سلوكيات محفوفه بالمخاطر واللي منها الادمان. حبيت نشكرك برشا دكتوره نيل المسدي على قبول الدعوه، الله ربي فضلك. دكتوره امير عبد الهادي شكرا لك على قبول الدعوه. بعد شويه نحكيو على البرونكوليت، اما توا وقايه فدوى جربي باش تقدم لكم اخر الاخبار الوطنيه والعالميه.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حرصاً على حماية القدرة الشرائية للمواطن وضمان شفافية المعاملات التجارية، دعت معتمدية قرقنة كافة التجار وأصحاب المحلات التجارية والباعة بالأسواق الأسبوعية إلى الالتزام بالأسعار القانونية المعمول بها واحترام قواعد المنافسة والشفافية، ودعت كافة المواطنين إلى الإبلاغ عن كل شبهة تتجاوزات تتعلق بالأسعار أو الممارسات التجارية غير القانونية. أفاد المندوب العام لحماية الطفولة المنصف بن عبد الله اليوم بأن وزارة الأسرة ستنظم الخميس المقبل تظاهرة ساعة وقاية بمحيط المؤسسات التربوية ومراكز التكوين المهني والمؤسسات الجامعية لحماية الأطفال والشباب من السلوكيات المحفوفة بالمخاطر، بينها ظاهرة المخدرات. انطلق اليوم بالعاصمة الملتقى المالية العربية الرابع لجائزة الشارقة في المالية العمومية تحت شعار المرونة المالية والاستدامة، تصميم موازنات قادرة على التكيف وتعظيم القيمة مقابل المال. حذرت حركة الحماس بعد ظهر اليوم من اتخاذ الادعاءات ذريعة للاعتداء على ما تبقى من مستشفيات غزة، ودعت الأمم المتحدة للتحقق من زيفها. اقتحمت قوات الاحتلال بلدة الشيوخ شمال الخليل وأغلقت الطرقات بالسواتر الترابية. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس،
2: تسمعونا في المنستير على 100.2.
1: عشرة ديما. المجلة الصحية.

مرحبا بكم الناس كل اللي اخترتوا الاستماع لمواجهة إذاعة صفاقس اللي قنا مازال متواصل معاكم حتى حدود الساعة الرابعة مساء. بعد شوية مش نحكيو على أكتوبر الوردي، أما توا وقيت مش نحكيو على البرونكيوليت وما أدراك ما البرونكيوليت وكيفاش نجمو نحميو صغيراتنا من البرونكيوليت، كيفاش نحميو هالصغير صغرون هذية هالجميل داخل الأسرة متاعنا، هالطفل الصغير اللي نحبو نحافظو عليه، حبوها بصحة جيدة، نحبوها يكبر كيف كل الصغيرات الكل بصحة جيدة ويستمتع بحياة هنية. أكيد قبل ما نخمولو في قرايته في مستقبله وغيره، البداية تبدأ من المستقبل الصحي، هذا هو الأساس. وإحنا في الركن هذية ديما نحكيه على مواضيع ونذكركم اللي اليوم عنا سؤال، وكل حصة مش يكون عنا سؤال، والسؤال هذية زيادة مش تكون فيه جائزة. يلا خلينا ندخلوا ملا للركن ونعطيكم كل التفاصيل.

0: هذا هو ركن حبي نعطيهم البرونكيوليت نحميه. وفي الركن هذية سعيدة جدا تكون معنا اليوم دكتورة نادية بن حميدة رئيسة قسم طب الولدين بالمستشفى الجامعي الهادي شاكر. الدكتورة أهلا وسهلا ومرحبا بيك ونورتنا في حصة جديدة من المجلة الصحية. وفي الركن هذية حبي نعطيه ومن البرونكيوليت نحميه، كيفاش نتجنبوا البرونكيوليت. اهلا وسهلا ومرحبا بيك.
1: مرحبا بكل المستمعين اللي يعطي قص.
0: الله يخليك يا لاله، منوره بحذينا اللقاء. برافو، ونحب نقول لكم زاده برافو على السلسله زاده اللي قاعدين تسجلوا فيها مع زميلتي عائشه بيار. مش يكون فما ومضات اشهاريه، فان شاء الله يا ربي فما الاضافه. وهذا الكل من اجل هيك صغير صغرون اللي نحبوه يكون بخير وبصحه وعافيه. ومن خلالك نوجه تحيه لكل الساده الاكاديميين قاعدين يجونا، حبوا نقدموا كذلك السيدة دكتورة هدى بن عثمان، زادا نبعثوا لها بتحية على مستوى الإدارة الجهوية للصحة، لأنه هذا نشاط متكامل بين الإدارة الجهوية للصحة بصفاقس ومشروع الإدارة الجهوية للصحة بصفاقس، وكذلك الأساتذة الأكاديميين في المستشفى الجامعي لهدي شكر تحديدا طب والحبيب بورقيبة في نفس الوقت، خد عنا الصحة الوقائية وعنا برشا تفاصيل أخرى اللي هي هامة وهامة برشا. وإن شاء الله يا ربي في القريب العاجل هذه باش تعطي الأكل متاعها. اليوم دكتورة مش نحكيه على الصغير صغرون
1: دوب ما يتولد،
0: دوب ما يتولد كيفاش نحميه
1: من المولود.
0: المولود هيك المولود الجديد إن شاء الله يتربى في عسكم
1: والمني عدوى. احنا علاش قلنا نحكيه هالأيام مثل كل على البرونكيوليت، خاطرها قاعدة موجودة وقاعدين نشوفوا فيها، وإن شاء الله يا ربي ما نوصلوش للضغط على المستشفيات كما وصلنا قبل. بفضل التوعية وبفضل الإحساس متاع العباد وبفضل إن شاء الله المجهودات اللي قاعدين قايمين بها كل إطارات الصحية الطبية وشبه طبية في كل المجالات في كل ولاية صفاقس، وهنا نشكرهم الكل مع الإدارة الجهوية للصحة. في الحصص متاعنا دونك نشكروا الإذاعة صفاقس اللي هي شراكة خاصة معانا وتشجع فينا، ونعرفوا اللي احنا صوتنا يوصل مع إذاعة صفاقس. دونك قلنا نبداو نحكيو على العدوى، كيفاش تتعدى العدوى للصغيرة،
0: العدوى كيفاش تتعدى للصغيرات.
1: هذا فهمنا اللي هي البرونكيوليت تجي عند الرضع، عند الرضع اللي أقل من العام. وبيان سور تبدا من اللي يبدا يملي يتولد حتى اللي يوصل للعام.
0: باهي باش نكونوا واضحين، خاطر الوقت راهو يمر بصفه كبيره برشا، مش تلقاو تدوينه فيها المجله الصحيه تلقى فيها تصويرتي، ومش تلقاو اللي احنا نرحبوا بيكم في المجله الصحيه، وتلقاو سؤال اليوم المولود الجديد عرضه للعدوى دوب ما يتولد لانه ما عندوش مناعه، يل ترى نعم ام لا؟ مش تكتبوا لنا نعم او لا، تدخل الفيسبوك تكتبوا لنا نعم او لا، واحد منكم مش يبتسم له الحظ ومش يفوز معنا بيوصل قيمته 100 دينار من بارافارماسي
1: بي فرما
0: بالفعل في طريق تنيور كيلومتر 4.5 موجودة بي فرما، مشكورة على تبنيها للركن هذية حبي نعطيهم البرونكيوليت نحمي. تجمو تتصلوا بها على 29-662-477 وإلا على 27-150-046. هذا هو أرقامها، موضوع على ذمتكم لي خاطر بعض ساعات الإنسان يحب يمشي البارافارماسي يحب يسأل قبل ما يمشي لها. بي فرما اللي هي معانا هي اللي مش تأمن الوصل هذية ومش تمشي ولها تقتنيه الحاجة. واحد منكم مش يبتسم للحظ في كل حصة من حصص الركن هذية. احنا تو مش نقول المعلومة، اسمعوا راه السؤال سهل برش هيك صغير صغرون اول ما يتولد يا هل ترى
1: عنده مناعة،
0: عنده مناعة وإلا لا، قولوا لنا نعم او لا، ولو لو ضمنية مش تقول رأي دكتورة بعدين.
1: انا حبيت نعرج، حبينا نعملوا هكا شوية اسئلة وشوية باش نشجعوا الناس انهم يسمعونا انهم يثقفوا شوية. وقلنا الاسئلة باش تكون المحتوى متاحة في وسط الكلام اللي باش نقولوه، دونك نحاولوا باش نشدوا العباد وبرتاجيو
0: وتتشد المعلومة زيادة دكتورة، خاطر كي يبدأ فما جايزة في بعض الاحيان راهي تتشد اكثر المعلومة.
1: هذا هو دونك ننتظروا الاجابات على الفيسبوك
0: على الفيسبوك
1: باش نعلنوا عليهم في اخر،
0: خاطر الوقت ريت احنا مازلنا نحكيوا 14 دقيقة وقتاش باش نكملوا نقدموا لكم النصائح الوقائيه.
1: صغير اللي دوب ما يتولد يقول القايل يا اخي هو معرض للعدوى، العبيد اللي يعرفوا يقولوا انت مش قلتوا عنده مناعه يتولد بها؟ فما شكون يقول لك لا، المولود اللي دوب ما يتولد حتى شيء ما عنده مناعه، صفر مناعه، معناها اي جرثومه باش تجيه دوب ما يتولد راهو ينجم يمرض بها. خلينا نصحوا المعلومات.
0: صح،
1: الصغير وقت اللي هو فيها في كرش امه راهو باش ياخذ مناعه من عند امه، وهذاك طبيعي في التكوين نتاعو. كيما انت تقول باش تحضر جيش في دولة من الدول عندك جيش باش تحضره باش يكون قابل انه يدافع بطريقة عشوائية بطريقة عامة على الامرأة على الجسم هذاك، كيف يجي حاجة من برا يعمل كيما نقولوا صد، لكن ما هيش بطريقة خاصة.

0: خاطر هو مثلا كان ماشي النضج متاع هيك الجيش متاعه، ليش متاعه بدا يتحضر بدا يتكون وقتها في كرشمه، يزم يكمل النضج متاعه بعد ما يتولد. وهوني الدور متاعنا جيو حاجتي، أما التغذية اللي احنا هيك باش نحكيو عليها، التغذية أهم حاجة بحليب الأم اللي فيها باش تعطيه برشا مضادات، الحليب اللي يتعدى في وسط معدته وقت باش يرضع فما الميكروبيوت، فما راهو مليارات البكتيريات اللي يتولد بيهم واللي هو موجودين في الأمصار في الأمعاء متاعه، واللي هما يتقويوا بشوية بشوية بالرضاعة اللي يرضعها الصغير. قد ما ياخذ رضاعة من عند أمه قد ما يزيد يتقوى، وهناك يتكون جدار الصد. تعرفش من جدار الصد معنا وقت يجي حاجة جرثومة من برا، لا احنا توقع عقبيين توا نعملها صد متاحة ونجم نقاوموها. دونك فما الرضاعة والتغذية، وفما هيك التلقيح اللي نعمل فيه احنا تلقيح. علاش نعمل تلقيح ضد السلو وضد الهباتيت بي هيكم الكل تلقيح باش نخليه المناعة متاعه
1: عنا رسنيمة كاملة متاع تلقيح وطنية،
0: يعني هيك نعمل تلقيح باش نخليه المناعة متاع صغير تتقوى ضد جراثيم معينة، بكتيريا معينة، فيروس معين كيما الهباتيت بي هما عندهم خطورة معينة واللي هما نجم يمرض بيهم الصغير دوما يتولد. دونك وقت نرجع الصغير وقت اللي باش يتولد راهو عنده مناعته وعنده مكافي باش يتأقلم مع الجو متاعنا. وقت اللي انت تجي من قبل ما يهبط دوب ما يهبط ما ترضعوش بالبيه امه، ولا تقول انا ما عنديش حليب، ولا تعطيها حليب البكويت او حليب الحكه اللي هو قد ما يعملوا راهو نعاود ونقول قد ما عملوا توا يسميوهم لي ماتيرنيزي، والا يعني حليب يشبه حليب الام، هو في الاخر يشبه حليب الام، عمره ما ينجم يكون كيما حليب الام في المواصفات نتاعه ضد هذم في ضد الجراثيم واللي تعطي مناعه للصغير.
1: معناتها دكتوره حليب الحكه يامن لي القوت اليومي، يجم يامن لي القوت الغذاء باش يتغذى، هذا ما يعطينيش المزايا نتاع المناعه وغيره اللي تعطيه.
0: ما ينجمش يكون كيما حليب الام
1: بالكل،
0: يعني اذا كان الام ما نجمتش ترضع لسبب او لاخر على خاطرها مقلقه خاطرها تعبه، يمكن نتلزو ان نعطيه نعاونوه الصغير، لكن راهو باش يغذيه باش يخليه عايش باش يخليه ما تحلوش السكر، لكن راهو المناعه اللي نعملوا عليها ماذا بينا تجي من عند حليب الام
1: الاساس مع الرضاعه الطبيعيه.
0: عند الرضاعه الطبيعيه دونك هذه الانطلاقه الاولى. ونقول توا نرجع للبرونكيوليت، احنا باسكو نحكيو على البرونكيوليت يا سيدي، تقول لي انت ما فما تلقيح برونكيوليت، علاش ما نعملوش تلقيح واحنا مرتاحين؟ تلقيح البرونكيوليت موجود في العالم موجود صحيح، لكنه راهو غالي ورحنا مازلنا ما جبناهوش، وراهو يتكلف علينا برشا في الدوله، ودونك الدوله نتاعنا عندها اولويات فما حوايج. احنا نقولوا حليب الام يقعد احسن تلقيح لهيك الصغير، رضوا واعطيه باش يقوي المناعه نتاعو باش يكون هيك الجدار الصد باش يحمي روحه. الأم عندها حتى كانت تمرض هي عندها باش تعمل مضادات باش يتعديو لصغيرها في الحليب. الأم وقت البيبي متاعها تحس بيه مقلق شوية راهو الحليب متاعها يتأقلم مع الحاجيات مع الصغير هذاك، عنده سخانة يتأقلم معاه، عنده تنفنيف في خشمه يتأقلم معاه. دونك هذا الكل نقول يتولد نحميوه نعطيوه الرضاعة، علاش الحليب هو أحسن حاجة على خاطر هذيك اللي باش تغذيه، وهيك الميكروبيوت هيك الأمعاء الجراثيم في الأمعاء الدقيقة راهي تتغذى وتتحسن وتتقوى وتنضج بطريقة خارقة العادة وقت يخذ حليب أمه. تقعد الحاجة الثانية دونك رضعناه، الحاجة الثانية هي الحماية والوقاية. أنا نقول راهو الوقاية تبدأ من اللي تتولد من اللي تولد المرأة. احنا مالوغوزمون نشوفوهم في السبيطارات متاعنا وين يولدوا النساء يجيوا يطلوا عليها أمها وبوها واختها وحماتها وام وجدتها، وكل واحد يجي يطلع عليها يزم يشوف الصغير وش نحويله كيف هو وقتنا راهو الكل، والعباد الكل تحب تبوس وتهز في الحضن، راهو هذاك يزم يتنحى من عاداتنا. راهو الصغير دوب ما يتولد ما يتباسش، راهو هو هيك الصغير عرضه لانه يلقط اي جرثومه من عند اي واحد. النجم يكون وجدته تقول لك انا لبس عليا تلبس عليا فاش قام نعمل البافيت ولا ما نبوسوش، لا كيفاش اول حفيد لازم نبوسه، لكن انت تنجم تكون حامله للمرض سورتو في الفتره هذه نتاع الابيدمي
1: الفيروس
0: نجم تعديه. دونك حاول باش تخليه الام، قل لها بالعكس انت عاونها، قل لها ما يبوسوا حد وما يهزوا حد، خليه عندك في حضنك احميه صغيرك رضعه واحميه، وقت يكبر شويه ونتعداو هالفتره هذيه وينقص فيها المرض ويكبر شويه ينضج المناعه نتاعو يولي نجم يتقوى عليها، وقتها يتقوى على الامراض، وقتها ما يصيرش اعطيه يتهز في الحضن ولا يتباس. مالوغوزمون احنا في العادات نتاعنا قبل انا دو موان اللي نعرف معناها بابا الرجال ما كانوش يبوسوا الصغار
1: بالفعل،
0: ما كانوش يحبوا يبوسوا، يقول لك شفيه
1: قلك حتى يكبر حتى يكبر
0: شفيه ما يتباسوش فيه بس، يعني بالياسر تلقاها الام الصغير ومعاها مثلا شخص اخر امها ولا
1: حتى الام

0: صغير
1: الكب معناتها أمه الأم هيت الكبار ما يكنوش يبوسوا زيادة ما يحبوش يبوسوا يقول لك ربي يحفظه ويصونه
0: هذا هو تقول لك
1: تراه بعينها أما تقول لك ربي يحفظه ويصونه لا لا سمي بسم الله عليه وخليه يكبر
0: صحيح وتلاقيها بصغيرك وما تخليهوش الكل دونك اللمس صغير وقت يتولد قلنا عنده مناعة لكن هما شنو ما الحوايج اللي باش يدخلوا منها الجراثيم فما الجلد نتاعو دونك باللمس نجمو نوصلوا الامراض فما الهواء دونك كي يدخلوا عن طريق الانف ولا عن طريق الحنجره وفما الجهاز الهضمي يعني عن طريق الفم اكثر حاجه باش تتعدى بها هي الانف والفم دونك انا وقت اللي نمسه وانا يدي ماهوش نظاف وانا مريضه يقعد الجرثومه الفيروس فوق يديه والا فوق جسمه ولا نجي نبوسه لهنا ولا نجي نبوسه لهنا ديريكتومون الفيروس باش يتعديله دونك هيك علاش اللمس والبوس وهذو ما اكثر حاجه لازمهم يتمنعوا عند الصغيرات وما يتولدوا بعد عندنا التهويه نتاع الدار التهويه نتاع البيت معناها ما نحطوهوش في بقعه اللي هو مغطخطه اللي هي مسكر على طول اللي هي ما يدخلش فيها الهواء ما يدورش فيها الهواء حتى وكان الله يقدر تخلي شكون مريض بعد نهويوا البيت نخرجوا البيبي ونهويوا البيت حتى ربع ساعه مش حتى كان فما فيروس في الهواء يخرج وتكون فما وقايه لهيك البيبي هذاك نتاعنا كيف كيف ننظف البقايا اللي هو فيها ننظفهم دونك هيك علاش نقول اللي راهي العدوى نتاع البيبي نتاعنا تبدا ملي يتولد وتبدا وقت هي خارجه وتبدا وقت توصل للدار وهيك اللمة اللي باش نعملوها نبداو نستنيو فيه وخر يا من عاش بعد مارس ابريل مي تبدا تسخن الدنيا اعمل اللمة
1: انا قلت لهم بدلوه في السنه الاولى ما تسالش وحنا عيد ميلاد ومزيان وفرحوا بيه احنا كي مش يعطيه هديه
0: قالوا لنا شبيكم تبداو في التوعيه من من من جوان وجويليا مازال ما فماش ابيديمي الصغير اللي تولد في جوان وجويليا تي ما هو في سبتمبر وشو اللي عمره 3 شهور واربع شهور تو هو عرضه للمرض هاو احنا قاعدين نشوفوا
1: الحقيقه دكتوره ما قاش عندنا البروتوكول العادي متاع من نوفمبر نبدأ نردوا بيننا من الأمراض إيه؟ يا منحية حتى الأفريل هيكم هم أكثر فترة
0: توا ولد في
1: التواطيلة طيب السنة
0: مع تقلبات الطقس خاطر
1: تقلبات تغيرت المناخ بعد الكورونا كل شيء تغير في عالم
0: بدل برشا دونك يزينا ناخذ احتياطاتنا ونحاولوا باش
1: طيب السنة
0: صغيرة
1: انا نشوف انه حتى في الصيف ثم صغيرات اللي موجوده صغيرات وموجودين الناس اللي مرضوا بالبرونشيت وباللونجين وبالجريب راهو موجودين الحالات هذوما الكل موجوده هذاك علاش نردوا بينا في النقطه هذيه راهي تغيرت المعايير ماهيش كما قبل تغيرت المعايير وهذاك علاش لازم نحافظوا على الصغير نزيد نذكركم بالسؤال لانه بعد شويه مش نعملوا عمليه القرعه ديما سؤالنا سهل برشا تدخل على الصفحه الرسميه لإذاعة صفاق تقاو تدوينه خاصه بالمجال الصحية سؤالنا اليوم المولود الجديد عرضه للعدوى دوب ما يتولد لانه ما عندوش مناعه هل هذا صحيح ام خطا نعم او لا تكتبوا لنا نعم او لا فقط لا اكثر ولا اقل طبعا شويه نعطيكم الاجابه الصحيحه اما توا وقيت رفع اذان صلاه العصر حسب توقيت محلي لمدينه صفاقس وما جوره
2: نرفع الى حضراتكم سيداتي سادتي اذان صلاه العصر حسب التوقيت المحلي لمدينه صفاقس وما جاورها الرجاء مراعاة الفوارق في التوقيت
3: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم الأذان بصلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.

0: تحياتي لكم، وصلنا معكم المشوار حتى حدود الرابعة مساء. بعد شوية مش نحكيو على اكتوبر الوردية متوازدة وقيد، باش نكملوا في ركن حبي نعطيهم البرونكيوليت نحميه. الركن هذي مع بعضنا نجيبه البرونكيوليت مع بعضنا، الناس الكل تتغير العادات والتقاليد، نفهموا أكثر صغيرنا شنو هي الحالة متاعه باش نجمو نحافظوا عليه. نذكركم اليوم عندنا سؤال وفيه جائزة وصل شراء قيمته 100 دينار. سؤالنا اليوم: المولود الجديد عرضة للعدوى بالبرونكيوليت دوب ما يتولد لأنه ما عندوش مناعة، نعم أو لا؟ نعم
1: ثبتوا بالبي في السؤال،
0: ثبتوا في السؤال في البداية قلت تيوكي الدكتورة قالت كذا كذا في كرشم زعم عرضة، نعم أم لا؟ باش نكونوا واضحين، ثبتوا في السؤال وركزوا معاه باش تجمو تعطيونا إجابة صحيحة. زعما شكون اللي ماشي بتسم الحظ هذا باش نكتشفوها بعد شوي بعد ما نكملوا الحديث معاك دكتورة. دكتورة هنا تو انت حكيت لنا بصفة آلية انه الرضاعة الطبيعية صغير في كرش أمه تبدا تتكون عنده المناعة، يتولد بمناعة قد نقولوا احنا اللي تجم تعيشه في هواء في بعض الجراثيم، ما فيش جراثيم خطيره معناتها لانه وقتها مناعته ما تجمش تقاوم. اذاك علاش قلت لنا ما تبوسوش، ما تعملوش لمه الوليده، ما تخليوش صغيركم عرضه باش يجي انسان عنده حاله غريب ولا نزله اخرى، نزله وافده او غيره او اي فيروس اخرى ولا برونشيت ولا غيره، وينقل لنا عدوى لصغيرنا وتترسلنا احنا عوضا ان تكون فرحه ولاده نوليو يا اما في المستشفى ولا في المصحه ونعانيو من ما اذا ما نحبوهاش. راه خاطر حكينا الاسبوع الفرط انه يوصل الصغير حتى يرقد في الانعاش، واذا ما نحبوهاش حبوا ربي يحمينا الصغيرات الكل، استحفظوا على صغيراتكم من بدايه يوم الولاده لانه يجم يكون عرضه للبرونكيوليت من اول يوم في الولاده نتاعو. ردوا بينا من الحكايه هذه هيك البوس وهيك التقبيل وهيك الكل نبعدوا عليه. الرضاعه الطبيعيه قلت لي حاجه هامه برشا خاطر هي مش تزيد تساعدنا وتساهم في المناعه. هنا الدكتوره برشا امهات يلقاو مشكله في الرضاعه الطبيعيه تجي مع رقيق، شنو ننصحوهم من سيد هما؟
1: اول حاجه اذا كاني مقتنعه انها يديها ترضع وانها تعطيك الحليب، الحليب الام اللي هو كنز،
0: هي ما تقول لك انا مقتنعه اما انا جسديا عندي بعض العوائق.
1: نقول لها راه فما برشا لي كونسيير، فما برشا المختصات اللي نجموا يعاونوك، اللي نجموا يتبعوك، اللي نجموا يعطيوك برشا نصائح. صحيح الرضاعه الطبيعيه هي مشروع، انا نقول ماهيش حاجه سهله خصوصا للمراه اللي اول مره تحبل اول مره تولد، ماهوش دوب ها نحطوا انا على صدري تو ياخذ ديريكت. فما بعض المشاكل تنجم تكون من ناحيتها هي، من ناحيه ثدييها، من ناحيه راس الثدي نتاعها، والا من ناحيه البيبي هو نفسه يكون صغير ولا
0: ظريف ولا خدج ولا غير
1: بسيف ولا يطلب بالقوي. دونك هذا من الكل نجم نطلبوا منها نطلبوا النصائح من عند المختصات. فما برشا قابلات، فما فرمليات، وفما حتى اطباء اللي هما عاملين تكوين خاص في الرضاعه الطبيعي نجم يعاونوا هالنساء هذوما. المهم هي ما تيأسش وتلوج المعلومه وما تحبي
0: اطلب العون من القابله نتاع المستوصف نتاعك، اطلب العون من طبيب التوليد اللي ولدك ولا طبيبة التوليد، اطلب العون من طبيب الأطفال، من القابلة اللي بحذاك، من فرملي اللي تعرفه متسلش أسهل ومتسلش أسهل يقدم المعلومة.
1: ونحب ونزيد ونقول ونأكد واللي راه حتى وكان مرضعش ديريكت من صدرك، هي رضاعة ديريكت وقت يرضع البيبي من عند ثدي أمه، حتى هيك المجهود اللي يعمل راه يقوي له العضلات نتاعو، هذا أثبتته العلوم. يعني الرضاعة في حد ذاتها تخليه عرض، تخليه محمي من البرونكيوليت، خاطر العضلات نتاعو يتكونوا خير ويتقوي. ما نجمتش تجبد له الحليب، فما طرق نتاع جبدان الحليب، فما تخبيه الحليب، ونجم نستحفظوا به وتعطيه له. نقولوا في الاخر قطره الحليب اللي باش ياخذها من عندها حتى وكان ماهيش كميه كامله، هي تساهم في انها تقوي له جدار الصد نتاعو وهيك الجيش نتاعو وهيك المناعه نتاعو اللي تولد بها، باش يقاوم الجراثيم ويقاوم الفيروسات كما البرونكيوليت. دونك هيك علاش ناكدوا على هيك الديماراج، هيك البدايه هذيك كيفاش تتعمل.
0: واضح انا وضحنا للناس الكل باش تبدا الامور واضحه كما يجب. دكتور احنا استثنائين اليوم، مش ياخذوا فيسبوك، مش ياخذوا مكالمات هاتفيه، مش ياخذوا 4 مكالمات فقط الدفعه اللي وصلت لنا لا اكثر ولا اقل، ومش نراو الاجابه عند شكون مش تكون، واللي مش يعطيونا اجابه صحيحه كلهم مش يدخلوا في القرعه من الفيسبوك ومن التليفونات. يلا المكالمه الاولانيه يا انور، شكون معنا؟ اهلا وسهلا ومرحبا بك، تعطيني الاسم واللقب والاجابه. يا مرحبا عسلي، مش كون معنا؟ انت في المباشر، شكون معنا؟
2: الو
0: مرحبا يا للا، شكون معنا؟
2: الو عسلمه.
0: عسلمه اختي، شكون معنا؟
2: ريكي سلوى.
0: سلوى الفريقي.
2: ريكي سلوى.
0: واضح باهي سلوى. اي سلوى اعطيني سلوى الاجابه فيه. المولود جديد عرضه للعدوى بالبرونكيوليت دوب ما يتولد لانه ما عندوش مناعه، نعم او لا؟
2: الو
0: يا سلوى نسمعوا فيه قولي الاجابه
2: نتاعك. تريكي سلوى انا تريكي سلوى.
0: ايه سلوى التريكي.
2: ايوا صح يهزمك
0: قلت لك سلوى
2: يهزمك من اول ساعه ما عندوش مناعه تصحى بعد صغير يا اختي.
0: اي نعم ولا لا؟
2: نعم اي نعم.
0: اي هيك نعم تستحفظ عليه
1: لانه ما عندوش مناعه معناها
0: هو المولود جديد عرضه للعدوى بالبرونكيوليت دوب ما يتولد لانه ما عندوش مناعه. نعم ام لا؟
1: خاطر ما عندوش مناعه.
2: نعم نعم نعم
0: تقول انت نعم باهي سلوى. انا سجلنا الاجابه قلت تستحفظ عليه راهي هي عارفه اللي لازم تستحفظ عليه وشويه شويه واضح سجلنا اجابتك يا سلوى. بعد سلوى شكون معانا؟
3: الو عسلامة يا حنان.
0: يا مرحبا شكون معنا؟ اهلا وسهلا.
3: هادية ابو عصيدة.
0: هادية ابو عصيدة. اي هادية اعطينا اجابتك وركز لي امورك يا هادية.
3: نعم.
0: تقول انت نعم زيدا؟
3: نعم. اي
0: مش لا
3: لا ما عندوش مناعة هو
0: ما عندوش مناعة. اي ركز باهي امي بتسلم عليك بشوية هادية ركز بالقدا. قلنا المولود الجديد عرضة للعدوى بالبرونكيولي دوب ما يتولد لانه ما عندوش مناعة.
1: على خاطر ما عندوش مناعة.
0: على خاطر ما عندوش مناعة ولا على خاطر حوايج اخرى؟
3: على خاطر ما عندوش مناعة.
0: تقول انت نعم؟
3: نعم.
0: قاعدة تسمع في الدكتورة وهي تحكي.
3: نسمع انا من بداية البرنامج انا ديما نسمع البرامج.
0: يا هادية يعطيك فرحة ان شاء الله. باهي يسمعنا تو بعدين نقول لك الاجابة وان شاء الله تكون معنا من الفايزين. بعد هادية شكون معنا؟ يا مرحبا اهلا وسهلا مكرمة الثالثة. مرحبا بك شكون معنا؟ نختار لي اهلا بوجلبين شكونه؟
4: سهيله.
0: سهيله مرحبا بك يا سهيله. سهيله تجري تجري باش لحقت علينا. يا سهيله ركز لي امورك. المولود جديد عرضه للعدوى بالبرونكيوليت دوب ما يتولد زعما لانه ما عندوش مناعه نعم والا لا؟
4: لا
0: لا. باهي يا سهيله سجلنا اجابتك يعطيك الف صحه. بعد سهيله شكون معانا؟ باهي نكتفيو فمو كلمة مشيت على روحها نكتفيو بالقدر هذية خطر أول مرة ونحاولوا الوقت الزمني خطر يجري يجري بينا باش نحاولوا نعطي إجابة. أي دكتورة تو أنت مش تعطيني
1: أي
0: تو مش تعطيني الإجابة الشافية والضافية للسؤال هذية خطر تبارك الله ما شاء الله برشة برشة إجابات جيتنا فيها برشة النعم فيها شوية للا وفما زيد الشكر جاني الدكتورة إيمان شبشو سرياض هكا قال بربي في قسم الأطفال على المجهود اللي قاعدة تقوم به
1: قسم الأطفال.
0: قسم الأطفال دكتورة إيمان يعطيك الصحة وفما مستمع سرياض قرقوري يبعث لك افتحية وقال لك يعطيك ألف صحة ريت محليه رأي العشرة بين العشرة بين المرضى وبين الأطباء رأي حاجة مزينة برشا به دكتورة.
1: دونك نرجعوا للسؤال نتاعنا قلنا هو الصغير دوب ما يتولد عرضه للبرونكيوليت صحيح وعرضه للبرونكيوليت اما مش على خاطر ما عندوش مناعه. احنا كلمه ما عندوش مناعه عودتها انا بشمر هو راهو عنده مناعه يتولد بها لكنها غير كافيه باش تقاوم بعض الجراثيم كيما جرثومة البرونكيوليت. دونك هو عنده مناعه اللي هي يلزمها تتقوى من بعد ونقويوها بالرضاعه ونقويوها بالتغذيه ونقويوها بالحمايه لازم نحميو صغيرنا هيك علاش دونك ما نقولوش ما عندوش مناعه. انا كلمه هذه ما عندوش مناعه نزلنا نحيوها من راسنا هو عنده جوست شويه مناعه يتولد بها ما نزيدوش عليه احنا اعراض اخرى ولا نعطيه ونجيو نكحوا في وجهه ولا نجيو نبوسه ونقولوا لا انت ما تولدت عندك مناعه. هذا اللي لازم نفهمه هي مناعته موجوده لكنها راهي ناقصه اذا ما تتكون اذا ما تنضج
0: بالضبط.
1: دونك الاجابه هي باش تكون بلا مش نعم
0: بلا. هي أي. رانيا عباس مختصة في الرضاعة طبيعية يبعث لنا انت ما تيجي داخله في القرعة يا راني ما حشش ندخلك في القرعة انت من الفريق راك. راني قالت لا وزادت توضحت وقالت راهو المولود الجديد عنده مناعة اما جهاز المناعة متاعه ما زال في طور النضج لذلك يكون اكثر عرضة لبعض العدوى خاصة اذا كان خديج او عنده عوامل خطر وزاد نوعا ما كما قالت الدكتورة في كل شمو ياخذ المناعة باش يتحمل الجراثيم العادية البسيطة الموجودة في الهواء اما مش باش تجيب له جريب لحد ايده حاجة متاع برونشيت ولا متاع جريب ولا متاع حاجة كبيرة ولا طبنطيطة ولا غيره وتقوله تحمل يا صغير ما يجمش يتحملها هذيك معناته مش يتولد ما عندوش مناعة تماما لا وانما زاد نوعية العدوى متاع الفيروسات وغيرها وقديش جبناله احنا زادة كي تقبله وانت مريض بالقريب شوف قديش مش تعطيه شحنة من الفيروسات هذيك هيك هي اللي الحالة اللي تخوف. الإجابة الصحيحة اللي لقينا وراها باستثناء رانيك استثنينها رانيا نقاو ألفة ذوي بشتورو عن طريق الفيسبوك ونلقاو كذلك سهيلة بوجلبان في المكالمات الهاتفية. انا مش نعطيهم كل واحدة رقم وانتي دكتورة مش تقول لي واحد ولا اثنين؟ واحد ولا اثنين؟
1: اثنين
0: ألفة ذويب شطورو عن طريق الفيسبوك هي اللي فازت معنا. ألف مبروك يا ألفة، عندك وصل شراء قيمته 100 دينار من بارافارماسي بي فارما، طريق تنيور كيلومتر 4.5 صفاقس. تجمو تتصلوا بالبي فارما على 29-662-477 وإلى 27-150-046. غادي كتقاوم كي نقولوا بارافارماسي تقاوم كل شيء، من الكرونيت للمواد الشبه الطبية اللي تحبوا أنتم الكل، مواد التجميل غيره غيره غيره، الكريمات الترطيب اللي هم صغيركم زيادة، الكل تقاوه موجود في البارافارماسي. تجمو غادي كتزوروا وتشوفوا بي فارما الشريك الرسمي معنا في الركن حبي نعطيه ومن البرونكيوليت نحمي. نورتنا برشا دكتورة نادية بن حميدة، كانت هذه البداية مع نشوقهم بالجائزة.
1: شاء الله يتبعونا
0: هكا باش تفهموا، راه الصغير يتولد عنده شوية مناعة، اما راه مش معناتها شوية مناعة تجم تحمي من الفيروسات موجودة، اما كتشي حاجة كبيرة هذاك علاش نقولوا الام تستحفظ عليه، لوم ترد بالها
1: وتقوي له المناعه
0: اللي عنده، وتقوي له المناعه بالرضاعه الطبيعيه.
1: تقوي له المناعه اللي عنده وتحفظ عليه من
0: يا عيني عليك يا دكتوره. والرضاعه الطبيعيه هي 2 في 1
1: صح،
0: تحمي الصغير من البرونكيوليت، اما زاده تحمي المراه وتقويه وتكبره وتصيره، اما تحمي المراه من السرطان.
1: سرطان عافانا عافاكم الله.
0: واحنا في اكتوبر الوردي، وهذا هو الركن مش نحكيه فيه بعد شويه مع دكتوره ريم الطريقي عن دار الامل. خليكم معنا وما تبعتوش لبعيد.

0: مرحبا بكم الناس الكل. 43 دقيقة هذه شرط توقيت، وصلنا للركن الختامي وإحنا على إيقاع أكتوبر الوردي. وما أدراك ما أكتوبر الوردي. إن شاء الله كل النساء بألف خير، إن شاء الله كل نساء العالم ينعموا بالصحة وبالعافية ويتقصوا على سرطان الثدي ويحميوا أنفسهم ويحميوا أسرهم، لأنه المرأة حبينا ولا كرهنا راهي نصف المجتمع، والنصف الآخر يتربى بين أحضانها. معناتها هي الأم، هي الأخت، هي الزوجة، هي كل التفاصيل الموجودة، هي نصف المجتمع، هي الشريك في هذا الوطن العزيز. هذاك علاش ديما نحبوا لها كان الصحة والسلامة، وهذاك علاش تحضر بحثينا دكتورة ريم الطريقية، الأستاذة الجامعية بكلية الطب صفاقس المختصة في طب الأورام بالمستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة. واليوم جايتنا زيادة ممثلة عن جمعية دار الأمل لمكافحة السرطان. أهلا وسهلا ومرحبا بك دكتورة ريم، ونورتنا.
1: يعيشك، مرحبا بك. نحب نشكر إذاعة صفاقس على الاستضافة.
0: يخليك انت منورتنا زيادة دكتورة.
1: يعيشك،
0: يا صحة. حبينا نشكركم على النشاط الممتاز اللي كان يوم السبت، كان حضور ممتاز جدا لليوم هذيك. تعرفنا في برشة تفاصيل بما فيها التغذية، بما فيها الجانب النفسي، بما فيها الجانب كذلك المحافظة على الانجاب عند المرأة اللي تمرض بالسرطانات، وبرشة تفاصيل اخرى جميلة وجميلة جدا. كانت متدخلة زيادة وضيفة دكتورة من فرنسا، كان ثم دكاترة من تونس العاصمة، من صفاقس، بسم الله ما شاء الله، مداخلات قيمة وقيمة جدا كانت موجودة في الأسبوع اللي عملتوها يوم السبت. فمشكورين دار الأمل.
1: احنا عايشك
0: يعيشك. احنا من خلالك نحبوا دكتور، نحبوا نزيدوا نسألوا على دار الأمل، شو عملت من إحصائيات في السنة هذية، وين وصلنا، برشا تفاصيل.
1: اي دونك، دار الأمل هي جمعية تأسست، هي جمعية خيرية تأسست صار لها اكثر من 30 سنة، من عام 1995. عندها برشا اهداف. الهدف الاول هي تقوم بإعانة مرضى السرطان اللي العلاج نتاعهم يستحق انهم يكونوا متواجدين في صفاقس. المرضى اللي يعملوا العلاج بالأشعة بصفة يومية والعلاج بالكيميائي، توفر لهم الأكل والشرب والإحاطة المعنوية والمأوى المجاني. وقامت حتى الآن بإيواء حوالي 7400 مريض. الهدف الثاني لجمعية دار الأمل هو تقصي سرطان الثدي بفضل الماموغرافي. دونك علول كانت عنا الماموغراف أنالوجيك اللي هو التناظري، بعديك جبنا الماموغراف نوميريك اللي هي تقنية حديثة أكثر لتقصي سرطان الثدي. وفي 2023 ولعنا الماموغرافيا بالذكاء الاصطناعي انتليجنس ارتيفيسيال، وإن شاء الله تو نستنيو في باريس جديدة باش تجينا اللي هي الماموغرافيا بيكتوموسانتيز اللي هي كيف
0: فما جديد
1: إن شاء الله.
0: ممتاز.
1: دونك أكثر دقة في تقصي سرطان الثدي. حسب الأحصائيات عملنا حوالي 72 ألف ماموغرافي، وتمكننا من اكتشاف حوالي 403 حالة سرطان في المرحلة الصفر، المرحلة المبكرة الأولى، معناتها وقت المريضة ما عندها حتى شيء، ما عندها حتى سمتوم حتى علامة.
0: ممتاز. هذه معناتها مشيت تشوف تلقى ثم حاجة، فمن وقتها تبدا العلاج مبكر ويكون علاج بسيط جدا دكتوره ولا
1: بيان سور. معناتها احنا كي نكتشفوا المرض في المرحله الصفر اللي هي المريضه ما عندها حتى علامه، ما عندها، كي تشوف الثدي نتاعها ما عندها حتى احمرار حتى ورسيسه حتى كعبوره، ما عندها حتى شيء، تمشي تعمل ماموغرافي وهي اسيمبتوماتيكيه، مراه سليمه كي تشوفها. وقت تشوف المرض في المرحله هذه، العلاج باش يكون ابسط وانجع، ونسبه الشفاء تجم توصل 100%. باش يكون مثلا استئصال، نجموا نعملوا استئصال الورم فقط، نجموا ما نقوموش باستئصال
0: جزئية فقط،
1: جزئية فقط، باش تكون ديما العلاج اسهل. نجمو العلاج بالجراحة باش يكون اسهل ابسط كيما قلت لك، معناتها نجمو ما نعملوش استئصال الثدي، نستأصلو كان الورم، نجمو نتخليو على بعض العلاجات كيما الكيميائي. دونك في المرحلة المبكرة ديما يكون العلاج ابسط، وديما نسبة النجاح تكون خير.
0: هذيك علاش انتم ديما تقولوا التقصي، ماذا بينا التقصي، ماذا بينا التقصي،
1: هيك علاش يعطيك صحه،
0: لانه بروتوكول العلاج يختلف من من من مرحله لمرحله.
1: بيان سور. دونك العلاج يديبون من المرحله، من ستاد نتاع المرض، وكي يكون في ستاد المبكر العلاج ديما يكون ابسط،
0: يكون أسهل وأبسط. معناتها شوفوا أنتم قديش نربحوا معناتها على مستوى الجانب المادي للمجموعة الوطنية، على مستوى هذه السيدة اللي نجموا نحميها في المرحلة الأولية من غير ما نلقاو حتى توصل، لأنه مازلنا للأسف دكتورة مازلنا نوصلوا لحالات أنه المتمس كعبورة
1: للأسف مازلوا أي خطر، مازلوا نسا يخافوا، مازلوا ما يحبوش يمشي ويعملوا التقصي، تقولك لا ما نحبش نعرف لبس عليا ما عندي حد شيء. أخك معناتها لا، لازمنا أبرتير من عمر 45 سنة كل امرأة تمشي تعمل تقصي ثدي بالماموغرافي، الكشف المبكر الله لا يقدر كان فما سرطان الثدي، باش كان نفيقوا به نعالجوه ويكون نسبة الشفاء دونك عالية أكثر من كان المرأة معناتها عندها علامات في الثدي متاحة.
0: ممتاز ممتاز، هذا معناتها باش ريتو على قد ما نتقصوا مبكر على قد ما نلقاو الحالة في بدايتها ويكون التدخل الناجع تماما. انتم قديش قيتوا من حالة بالنسبة لدار الأمل؟
1: طيب بالنسبة لدار الأمل حسب الإحصائيات قينا 403 حالة سرطان
0: في المرحلة
1: صفر، كما قلنا المرأة سليمة في المرحلة صفر اللي هي حالات اكتشفناها كان في الماموغرافي، كان في التصويرة اللي عملتها المريضة في جمعية دار الأمل.
0: ممتاز ممتاز، شوفوا هذوما ما نحكيوش على الحالات الأخرى اللي يمكن في مرحلة واحد ولا اثنين ولا.
1: نحكي صحيح نحكيو على الحالات هذوما اللي اكتشفناهم، بعديك بيان سور احنا باش نعملوا اجتماع طبي في جمعية دار الأمل وباش نكلموا المريضة وباش نبعثوها باش تكمل تعمل معناتها ليزيماجري كومبليمونتير ونبعثوها للطبيب المختص باش تكمل العلاج نتاعها.
0: واضح واضح، لانه تبقاو في تواصل معها. كل قديش تعود دكتوره تولي تعمل ويطلع لاباس الحمد لله، بعد قديش ترجع لكم؟
1: باه دونك اللي يطلع لاباس نورمالمون ابارتير دو من العمر 45 سنه مره في العامين تعمل ماموغرافي. وبالنسبه للنساء اللي عندهم حالات في العائله وعندهم معناتها عوامل اللي هي تكثر من خطر الاصابه بسرطان الثدي يوليوا يعملوا ماموغرافي مره في العام.
0: باهي دكتورة هكاك تقلنا اللي معرضين أكثر، هذيك في المطلق أنا نحب التفاصيل. تو اللي عنده شكون في عائلته بمعنى عمته خالته أمه
1: أي حالات في العائلة
0: من البو ولا من الأم؟
1: كيف كيف الزوز
0: الزوز
1: الزوز
0: هذوما إذا فما في العائلة. باهي سمحني خاطرين مرة اكتشفت اللي فما علاقة بين سرطان الرئة ولا سرطان القولون وسرطان الثدي. شو سرطان اللي
1: سرطان الثدي وسرطان الرحم
0: بالشيء. الرحم الرحم اللي زيد عنده مثلا اللي عنده أمه خالته عمته عملت سرطان الرحم زيد نفس الشيء تقصي.
1: شوف
0: كانك تحكي النقطة هذه
1: كانك تحكي على العمل الوراثي ومرأة سرطان الثدي في العمل الوراثي، سرطان الرئة كما قلت أنت نجم يكون في العمل الوراثي، سرطان الكولون يجم يكون فيه العمل الوراثي، ما النقطة المشتركة ما بين سرطان الثدي وسرطان الرحم منهم هما الزوز سوسون دي كانسير هرمونو ديبندون، معناتها يتأثروا بالهرمونة اللي هي الأستروجين الهرمونة الأنثوية اللي موجودة في جسم المرأة. هذاك علاش هو معناتها من عوامل سرطان الثدي انه كي تكون الهرمون الانثويه هذه تعرض لها المراه اكثر بيريود في حياتها تكون معرضه اكثر. شو معناتها اكثر بيريود؟ معناتها مثلا كي تكون سن البلوغ مبكره قبل 12 سنه، سن انقطاع العاده الشهريه بعد 50 سنه متاخره، كي تكون مثلا تاخذ حبوب لمكافحه معناتها انتهاء علامات انتهاء العاده الشهريه، كي تاخذ حبوب منع الحمل اللي هما اباز دوغمون فيهم الهرمونات لمده مطوله اكثر من 4 سنين. دونك هذه وقت المرأة تعرض اكثر للهرمونه هذه يكون عندها اكثر خطر الاصابه بسرطان الثدي.
0: هذوما لازمهم يعملوا الكشف مبكر شويه،
1: هذوما اللي يجمهم يعملوا الكشف وقت اوزر. هو شنو في سرطان الثدي ما عندناش عامل مباشر هو المسبب في السرطان، مش كيما مثلا سرطان الرئه نقولوا التدخين هو عامل مباشر في سرطان الثدي. لا، في سرطان الرئه في سرطان الثدي العوامل هما برشا عوامل متشابكة وما هوش واحد برك متسبب، ما كيبدأوا كلهم متوفرين مع بعضهم معناتها عنا أكثر خطر للإصابة بسرطان الثدي اللي هما العامل الهرموني اللي ساحكيت عليه اللي هو العمر فوق 45 سنة الجنس بيان سور لو فيت دتر اون فام خطر هو السرطان معناتها أكثر موجود عند المرأة اللي هو كيما حكينا في البرنامج اللي قبله الرضاعة الطبيعية، معناتها النساء اللي ما تعملش رضاعة طبيعية لمدة تفوت 12 شهر خطر الرضاعة الطبيعية تحمي من سرطان الثدي، عدم الإنجاب أو الإنجاب في سن متأخرة بعد 35 سنة والعامل الميراثي كما قلنا اللي هو نحب نطمن سامي مثل كان 5% من الحالات ما هوش حاجة معناتها متداولة برشا اللي هو برينسيبالمون متسبب فيه التغيرات في الجينات أو الميوتاسيون اللي تكون موجودة في بعض العائلات. دونك تلقى معناتها تلقى برشا حالات في العائلة اللي هو هيك علاش المرأة تكون اللي عندها برشا حالات في العائلة تكون معرضة أكثر للإصابة بسرطان الثدي.
0: وهيك علاش تقولوا لها لازم التقصي قبل
1: يعني هيك علاش لازم التقصي يكون هو التقصي يكون من 45 سنة أما كان عندها حالة أصيبت في عمر قبل ديما تبدا 5 سنين قبل حالك مثلا كان عندها من عرش هنا أمها
0: عمتها ولا خالتها
1: مرضت في 45 هي تتقصى في 40
0: واضح
1: ديما 5 سنين قبل الحالة اللي مرضت في العائلة سينو ديما أبرتير دو 45 عام من 45 سنة
0: والتقصي سهل وما في حد
1: التقصي سهل
0: خاصة في دار الأمل
1: خاصة
0: في دار الأمل هنا نذكروا العشر كيلومتر اللي محيطين بمدينة صفاقس الناس اللي تسكن في العشر كيلومتر هذوما هم الناس اللي موجه ليهم هالتقصي هذية في دار الأمل ولا يتبعوا المنظومة العمومية ويجموا يقوموا بالتقصي راهو الدوري فيمشيوا للقبلة متاع المستوصف تقول لها نحب نعمل تقصي إذا كنت بعيدة في 20 كيلومتر على المدينة ولا غيره
1: تبعتها المستشفى تجم تعمل تقصي بالماموغرافي متوفرة في المستشفى دونك تجم تمشي المستشفى
0: بالضبط ما فما حتى مشكلة الأخرين الكل يجمو يكلموكم قبل الخير
1: اللي حاب يكلم بالتليفون دونك نمره 74 452 909 نجم يكلم اللي حاب يجي على عين المكان كان فما بلاصة في نهارته يجم يعمل سينو تاخذ موعد المرأة وتعمل معناتها في الموعد اللي باش تاخذه
0: ما فما حتى مشكلة
1: مرحبا
0: بالعمود وتجم تجي ومحليها وانا حبيت راهو نشكر الناس الكل خدمتهم لليمة الفارطة زيدا كان عندكم حفل زيدا المداخيل للجمعية أي. فحبيت نشكر الناس الكل من موسيقيين من فنانين من هيكل من شركات الدعم الجمعية هذه خاطر قاعدة تقدم في برشا إضافة راهو الجمعيات هذوما الصحية ذات البعد الصحي والتثقيفي وغيره راهم قاعدين يقدموا في مجهود كبير برشا خاصة دار الأمل نعرف لأنه فما جانب آخر اللي هو تقصي مرض القولون سرطان القولون
1: من عام 2021 بدينا نعمله في تقصي سرطان القولون من خلال بحث عن الدم في البراز
0: ويصير بطريقة آلية لكل مرأة جي ولا باختيارها
1: لا لا مرأة ولا راجل سرطان القولون دونك
0: أي إنسان حتى راجل تو يسمع فينا يجم يعمل يجم يتعدى نهار ويقول نحب نعمل تقصي
1: يعطيك صحة من 45 سنة أي راجل ولا أي مرأة تمشي لدار الأمل باش تتقصى سرطان القولون
0: ما فما حتى مشكلة
1: مشكلة.
0: وبطريقة مجانية
1: طريقة مساهمة مجانية.
0: انت مساهمة رمزية للجمعية فقط مش تستمر في النشاط متاعها لا اكثر ولا اقل برافو والله برافو من خلال اللي كنحب نوجه تحية لكل الهيئة المشرفة على جمعية دار الامل ان شاء الله ديما متألقين ان شاء الله ديما ناجحين كلمة ختامية كما كاش يعرف مزيان اللي لبست اليوم شنو تقول لكل نساء اللي يسمعوا فينا في الوقيت هذه
1: نحب ان اول حاجة نطمن نساء اللي هو سرطان الثدي سرطان كي نكتشفوه بصفة مبكرة راهو نجمو نعالجوه راهو نسبة العلاج توصل 100% راهو العلاج باش يكون بسيط باش يكون ناجع اي امرأة توصل عمرها 45 سنة تمشي تعمل تقصي حتى هي سليمة ما عندها حتى شيء تمشي تعمل التقصي بصفة سامبل في صفة سهلة تعمل ماموغرافي وتقعد مطمئنة
0: وما تخافش ما تخافش لاباس
1: خاطر اللي يخوف هو المرض مش التقصي معناتها
0: واضح اللي يخوف هو كي نقاو المرض وهو متقدم
1: يعطيك الصحة
0: في حالة متقدمة وفي حالة متاع اللي توزع على الجسم الكل هذيك هي اللي تخوف
1: هذيك هي
0: اما احنا نحبوا السلامة والصحة هذيك علاش نقولوا التقصي مادام بيدينا علاش نسلموا في الخير هذه معناها مادام بدينا انه نعرفوها في بدايته لواش نخليه حتى نلقاه في حالات متقدمه محليك دكتوره ريم طريقي الاستاذه الاكاديميه المختصه في طب الاورام بالمستشفى الجامعي الحبي بورقيبه بصفاقس شكرا لك على قبول الدعوه نورتنا اليوم ومن خلالك تحيه لكل اعضاء جمعيه دار الامل لمكافحه السرطان ان شاء الله كل عام وانتم حيين بخير ان شاء الله مزيد من النجاح والتالق ليكم يعطيكم الف صحه احنا هكا نكون وصلنا لختام لقانا أجمل تحيات كامل الفريق اللي كان معاكم منذ الساعة الثانية والنصف أجمل تحيات أنور بوجلبين منعم جمل أسامة عبيبسية حنين بن جماعة نذكروا الرابحة معنا اليوم بالوصل شراء قيمة 100 دينار هي ألفة ذويب اشتوروا إلى اللقاء ما بقى لكي نتمنى لكم الأوقات الطيبة والصحة والسلامة للجميع بعد شوية فتحي مش يخذكم الأجواء الرياضية أما قبله فما وقفة مع الأخبار في تمام الرابعة مساء ومين اختار هكا تقول شيرين احنا نقولكم اختاروا التقصي وما تندموش

0: فاقص
1: الأخبار.
0: السلام عليكم ورحمة الله. دعت معتمدية قرقنة التجار وأصحاب المحلات التجارية والباعة بالأسواق الأسبوعية بالمنطقة إلى الالتزام بالأسعار القانونية المعمول بها واحترام قواعد المنافسة والشفافية حسب التراتيب الجاري بها العمل. كما دعت المواطنين إلى الإبلاغ عن كل شبهة تجاوزات تعلقت بالأسعار أو ممارسات تجارية غير قانونية. أكدت عمادة المهندسين التونسيين اليوم في مائدة مستديرة نظمتها حول خارطة الطريق الطاقية لتونس 2027-2035 أن ضمان الأمن الطاقي يتطلب الانتقال من معالجة الأزمات الظرفية إلى التخطيط الاستباقي، وطالبت باعتماد مخطط وطني للأمن الكهربائي للفترة 2027-2030. أفادت الجمعية التونسية لقرى الأطفال سواس اليوم أن الحكومة التونسية جددت ثقتها في الجمعية من خلال منحها ترخيصا لجمع التبرعات من العموم في إطار آلية جديدة لأول مرة في تونس، وهي جمع التبرعات عبر المساحات التجارية الكبرى. تنظم الوكالة التونسية للتعاون الفني يوما إعلاميا للإطارات شبه الطبية الراغبة في العمل بألمانيا، وذلك يوم 28 أكتوبر الجاري. في العالم، استشهد فلسطيني اليوم متأثرا بإصابته في قصف صهيوني أمس قرب أبراج طيبة غربي خان يونس جنوب قطاع غزة. وصلت قوات الكيان الصهيوني اليوم اعتداءاتها على جنوب لبنان بتفجيرات وقصف مدفعي على النباطية والمنصوري وبنت أجبيل. أصيب 3 أشخاص في استهداف حوثي بالصواريخ البالستية لمطاري نجران وجازان مساء أمس بالسعودية، كما أعلن الحوثيون اليوم استهداف مطار أبها السعودي. أكد المتحدث باسم الجيش الإيراني أن الجيش يمتلك مخزونا كبيرا من المعدات الجديدة سيتم الكشف عنها في الوقت المناسب إذا تجرأت أمريكا وشنت هجوما جديدا عليه. نهاية الموجز، أشكر لكم حسن المتابعة. تلتقون الأخبار بإذاعة فاقص إن شاء الله على رأس الساعة. إلى اللقاء.
2: إذاعة فاقص
3: تسمعونا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
2: عشرة ديما عشرة ديما.
4: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
5: عشرتنا ما تفاش
6: وحكاياتنا

0: Écosport.
1: Écosport.
2: ست دقائق على الساعة الرابعة حيث الرياضة في كل مكان. أهلا وسهلا بكم في هذا الموعد المباشر مع رياضة إيكوسبور من الآن إلى حدود الساعة الخامسة مساء. أكيد اليوم كما تعودتوا كل نهار ثلاث باش يكون الموعد مع عودة للجولة الثانية على مستوى بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم وأبرز المستجدات فيها مع كواليس وتصريحات الخاصة بفرق صفاقس على مستوى هذه الرابطة المحترفة الثانية, يعني بها السيكاك حل صفاقس سيكاك بعقارب والمحيط القرخني. بعد قليل أكيد سنعود بالتفصيل على مستوى النتائج على مستوى التصريحات وكذلك البرنامج الخاص بالجولة الثالثة نهاية هذا الأسبوع بالنسبة لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم. كذلك الجزء الثاني من حصة هذا اليوم مش يكون مخصص لرابطة الولايات المستوى الأول لكرة القدم. مش بعد قليل مش يكون معنا ضيوف يمثلوا فريق النادي الرياضي بجبني. أنا حسام بن قضوم رئيس النادي ومدرب الفريق أحمد فلاش يكون معنا في الاستوديو للحديث عن آخر أخبار الفريق وتحذيراته لانطلاق الموسم الكروي الجديد مش يكون في البداية خاص بالكاس ثم بطولة رابطة الولايات المستوى الأول المجموعة الثالثة. تقريبا هذه مختلف الفقرات اليوم في منوعة تيكو سبور. بقى معنا ما تبدوش الموجه مع عزمة تحية كل فريق العمل المجربين على مستوى الخراج التقني مع مجمل الخراج الرقمي فتح الصامت معكم على مستوى الإعداد والتقديم. نغم ثم نعود.

0: لأجواء الرياضة في منوعة كوسبور. كما قلت باش نبدأ بالرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم، لكن قبل ذلك في بلاغ صادر عن مكتب الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة على أثر تسجيل حالات عنف خلال الجولات الأخيرة لبطولة أصناف الشبان أثناء المباراة وبعدها سواء بالاعتداء الجسدي أو اللفظي. مكتب الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة ورغم الجهود المبذولة للتقليص منها عبر عن انشغاله من تفاقم الظاهرة في ملاعبنا. ومكتب الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة كان دعا كل الفرق إلى تحمل المسؤولية وردع هذه التصرفات اللارياضية بالمساهمة في حسن التأطير والنصيحة وتكليف مؤطرين أكفاء لهذه المهمة ومزيد الإحاطة بالشبان وغرس قيام الروح الرياضية تفاديا لكل ما ينجر عنه من عقوبات تأديبية ومالية في غير صالح النادي والرياضيين الشبان، وكذلك حفاظا على الروح الرياضية والغاية النبيلة للرياضة. هذا بلاغ إذن صادر منذ قليل عن مكتب الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة. مش نمشي إذن لمقابلات الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم. كما قلت الجولة الثانية اللي كانت لعبت في نهاية الأسبوع المنقضي، وبالنسبة للمجموعة الأولى التصدر لمكارم المهدية تصدر الترتيب بستة نقاط. بالنسبة للمجموعة الثانية الفريق هلال رديف مستقبل قصرين وشيبة القيروان هما الثلاثة اللي يتصدروا الترتيب العام لهذه المجموعة الثانية. على كل بالنسبة للمجموعة الأولى سجلنا تعادل بعث بوحاجلة مع فريق مستقبل سليمان دون أهداف. جمعية مكرين تعادلت بدورها مع النجم الخليلي هدف مقابل هدف. اتحاد تطاوين كان فاز على الملعب السوسي هدف مقابل صفر. هلال الساكن كان تعادل مع هلال الشبة دون أهداف. كوكب عقارب انهزم في ميدانه ضد سبورتينغ بن عروس ثلاثة مقابل صفر. رالوي ومستقبل جابس كان تعادل دون أهداف. ومكارم المهدية كان انتصر على المحيط القرقني بنتيجة هدفين مقابل هدف. هذا بالنسبة للمجموعة الأولى. بالنسبة للمجموعة الثانية نادي القربي كان فاز على قوف القفصة 3-0. جندوبة الرياضية انتصرت على جمعية رينا 1-0. قلعة الرياضية انهزمت ضد شيبة قروان 1-0. اتحاد قصور الصيف كان انتصر على نادي أولمبيك مدنين 1-0. الملعب الجيبسي وسبورتينغ المكنين تعادل دون أهداف. هلال رديف كان فاز على ملبو شمة 3-0. ومستقبل قصرين كان فاز على أولمبيك الكيف بنتيجة هدف مقابل 0. النتائج هذه خلتنا على مستوى الترتيب في النسبة للمجموعة الأولى كما قلت مكارم المهدية بمفرده في المركز الأول 6 نقاط. المرتبة الثانية فيها كل من مستقبل سليمان جمعية مجرين هلال مساكن رالوي بعث بحجلة 4 نقاط. المركز السابع سبورتيك بن عروس اتحاد تطاوين 3 نقاط. المركز التاسع النجم الخليدي ملعب السوسي مستقبل جابس هلال الشاب كوكب عقارب نقطة. والمحيط القرقني في المركز الأخير بصفر من النقاط. على مستوى المجموعة الثانية ثلاثي يتصدر هلال رديف مستقبل قصرين وشيبة قروان 6 نقاط. اتحاد قصور الصيف المركز الرابع برصيد 4 نقاط. المركز الخامس للنادي القربي والقلعة الرياضية وجدوبة الرياضية وملبو شمة 3 نقاط. المركز التاسع ملعب الجيبسي نقطين. المركز العاشر جمعية تليانا وأولمبيك الكيف نقطة مع سبورتينغ المكلين. المركز 13 في زوز فرق أولمبيك مدين وقواف القفصة بصفر من النقاط. تقريبا هذه الترتيب والأمور بالنسبة للمجموعة الثانية في بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم. على مستوى التصريحات نبدأ بمباراة الرالوي مستقبل جيبس لقاء قمة كان في المجموعة الأولى، والمباراة هذه كانت انتهت بالتعادل 0-0. بس سيب رمضان مدرب سكاك الحديد الصفاقسي يفسر أسباب هذا التعادل.
1: ضيعنا نقطتين لكن الأهم منه الفريق، معناها حتى في الشانجمون معناها الفريق عنده يقف الفريق معناها قاعد ديناميك. الإصابة متاع لوي طلقتنا شوية شقينا الإكيليبر متاعنا معناها بشوية، ما في الفان مينوت التوالة كنا أقرب معناها للانتصار. ما أونيفو روندمون وجهد وفرحانين بالمجموعة. الباركور ما زال طويل، نخدم على رواحنا. طول ماتش هذا يتسكر مشي على روح نحضر الماتشوات الجاي إن شاء الله. الماتشوات كل صعبة، الانتريور على الاكستريور تلعب في بلادك في ملعبك تلعب البرة الماتشوات كل صعب معناتها. وملعب معناتها استاد سمحني جليزة يعني مستقبل جبس تيمبوني كيبر ونعرف العناصر نعرف ما يغركم يغرناش مع الريزلتات اللي صارت في الجولة.

0: في المومون فور نتاعو ماركنا بونتو، واحنا في المومون فور نتاعنا ما نجمناش ما ماركينا، سجلنا هدف برك ميتون ثاني شدينا اللعب الكل، ما غالبا وفقناش ربي باش نسجلوا. التسجيل ناقص كيما الجمعه اللي فاتت، ديما قدام الكاج فما مونك دو ريوسيت. كيما قلت الجمعه اللي فاتت فريق شاب وتحضيرات بدات مؤخر، علينا كان نخدموا على روحنا ونصبروا عليهم شويه. فريق تكنيك فضل ربي، الفريق ان شاء الله في السكه صحيحه وان شاء الله الريزلتات تبع بشويه بشويه ان شاء الله.
1: هذا ما نتمناه أكيد بالنسبة لفريق المحيط القرقني في قادم الجولات. فريقكم عقارب اللي كان عاد بيتعادل ثمين في الجولة الأولى في الملعب السوسي، قاد الهزيمة في ميدانه بثلاثية نظيفة ضد سبورتينغ بنعروس. مقابلة وسيم على مدرب فريقكم عقارب يفسر أسباب هذه النتيجة.
2: أكيد تاخو هدف في بداية المباراة في لونتام دي ماتش على كرة ثابتة كورنير متاع قل التركيز، تدفع كاش تحاول ترجع في المباراة، جاونا عديد الفرص باش نرجع، عدم توفيق وما خلتناش، جاتنا عديد الكرات، لكن شو نقول، حاولنا نعمل ديزاجستمون في الدوزيام ميتون كيف كيف. نايفتي ولاد بون، ما نحبش نقول نقص خبره ولا اكسبيريونس. مبروك بنعروس، استحقت الانتصار نتاعها، احنا ما علينا كان نرجع روحنا رغم الفرص العديده، لكن ما الحظ ما وفقناش، واحنا رغم التغييرات اللي بالموجود حاولنا نعملوا رياكسيون لكن كانت غير كافيه باش نرجع في المباراه. والهدف الاخير مش مشكله، ذاك في اخر مباراه وقت انت طلعت حبيت ترجع شي في السكور. هلا غالب زي ما علينا كان نخدم على روحنا ونرجع روحنا، وان شاء الله المباراه القادمه نعوضوا ان شاء الله.
3: الكرات العاليه كوتش امام حارس طويل القامه ما شاء الله، كذلك الدفاع كان كان كان طويل القامه، ما لقيتوش الحلول ممكن؟
2: ورا باش نكونوا واضحين، انا بنعروس يعني اللعب نتاعهم كله على الكره الطويله والكره الثانيه، وصحيح عندهم لاتو نتاع الطول والكل، لكن معناتها كيف تشوف انت شنو هما ليزوكازيون اللي خلقوهم، هما مش حاجه كبيره يعني، فهمت؟ صحيح معناتها يعني بورسنتاج دو ريسيت عندهم تقريبا نجم نقولوا ممكن 100% ولا 90%.
1: إذن مع تحية طبعا لكل الزملاء اللي يأمنوا هذه التسجيلات، زميلي ياسين كامولي كان حاضر في عقارب، كذلك ربيب الحسين اللي كان حاضر في المهدية، وكذلك زميلي خالد بوشيبة اللي أمن مباراة الرلوي في ملعب 2 مارس 2. إذا المتصدر المجموعة الأولى فريق مكان المهدية كان استغل البطولة بزوز انتصارات في جولتين للمرة الثانية بقيادة المدرب عماد جبلة بعد 22 سنة، تعود المرة الأولى إلى موسم 2004-2005 مع المدرب شهاب الليلي، كذلك بفضل ثنائيته في مرمى ملبو شمم. مهاجم هلال ضيف سهيل وشتاتي سجل لحد الآن 4 أهداف منذ انطلاق البطولة بعد ثنائية أولى كان أحرزها في مرمى سبورتينغ المكنين، ويتصدر وشتاتي طليعة ترتيب الهدفين يلي مهاجم جمعية مكرين غازي مبارك بثلاثة أهداف. للإشارة وشتاتي كان أمضى في الميركاتو الصيفي مع مستقبل قصرين ثم غير وجهته إلى فريق هلال الرديف. مش نختم أكيد الأجواء الخاصة بالرابطة المحترفة الثانية بالبرنامج الخاص بمباريات الجولة الثالثة اللي باش تكون يومي السبت والأحد 10 و11 أكتوبر. المقابلة الكل مش تولي في الساعتين ونص. بالنسبة للمجموعة الأولى نهار السبت الجاي المستقبل سليمان مع جمعية مقرين، نجم الخلادي يتبارى مع نادي سيكاك الحديدة الصفاقسي، الملعب السوسي مع بعث بوحجلة، مكارو المهدية مع هلال مساكن، مستقبل جابس مع هلال الشابة، ونهار الأحد زما زوز مقابلات، المحيط القرقني مع كوكب عقارب في لقاء الدربي، سبورتينغ بنعروس مع اتحاد تطاويل. بالنسبة للمجموعة الثانية ثم مباراة نهار السبت بين هلال الرديف والنادي القربي، وبقية اللقاءات تلعب نهار الأحد، جمعية ريانة مع القلعة الرياضية، أولمبيك الكيف مع قوف القفصة، سبورتينغ المكنين مع جندوبة الرياضية، شبيبة القيروان مع اتحاد قصور السيف، ملبو شمع مع الملعب الجيبسي، وأولمبيك مدين مع المستقبل الرياضي بالقصرين. هذه هي البرنامج، هذا بكل برنامج الخاص كما قلنا بالجولة الثالثة لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم، مع طبعا تمنيات بالتوفيق لفرق صفاقس على مستوى هذه البطولة، نعني بهم الثلاثي نادي سيكاك الحديد الصفاقسي، كوكب عقارب، والمحيط القرقني. إذا نكون كمان هذا الفضاء في البداية على مستوى الرابطة المحترفة الثانية، بعد شوية أكيد باش يكونوا ضيوف معنا من فريق النادي الذي باش بنيانا على مستوى رابطة الولايات المستوى الأول لكرة القدم. نغم ثم نعود.

0: 25 دقيقة بعد الساعة الرابعة. حب الرياضة مرة أخرى مرحبا بكم في هذا الموعد المباشر من إيكو سبور. الجزء الثاني كما قلت من الحصة باش يكون مخصص بالكامل لفريق النادي الرياضي بجبنان لما ربط له المستوى الأول لكرة القدم. عراقة هذا النادي تخلينا نحكي عليه بأكثر طبعا خصوصية باعتبار أنه هذا الفريق طبعا من عام 61، فريق على تاريخ كبير سبق له أنه صعد الرابطة المحترفة الثانية، ظروف خلته ينزل ربط له المستوى الأول. الآن مع هذه الهيئة المديرة هناك طبعا مشروع من أجل أن هذا الفريق يرجع لصولاته وجولاته ويعود على الأقل للرابطة المحترفة الثانية في مرحلة أولى. طبعا سعادة جدا أنا مش نسلط الأضواء على هذا الفريق، على كل كبيرة وصغيرتهم هذا الفريق، وطبعا بالأساس فركزوا على فرع كرة القدم لأنه طبعا الاختصاص اللي فيه برشا أضواء عليه. وطبعا سعيد جدا مش يكون معي الآن الثنائي حسين بن قضوم رئيس فريق النادي الرياضي بجبنيانا. نسنا برشا سي حسين اول مره معنا في ذات فاقس،
1: اول مره
0: تحيه ليك.
1: دخلت معك قبل
0: بالهاتف
1: المره الاولى، المره الاولى
0: مرحبا بك
1: في الاستديو ان شاء الله.
0: نسنا برشا سي حسين
1: سي فتحي ومرحبا بكافه متابعي ذات فاقس.
0: اكيد مرحبا بك، نسنا برشا برشا. كذلك احمد ضيف الله ولد الدار هذاك ديما مستانس معنا في ذات فاقس في تحليل المقابلات الرياضيه او في تاثير البرامج الرياضيه. سي احمد مرحبا بك مره اخرى، نسنا
2: تحية ليك فتحي وكل مستمعي ذات صفاقس. إن شاء الله نعديو أمسية رياضية طيبة ونعرفوا فريق النادي الرياضي بجبنيانا ونحكيو كل كبيرة وصغيرة إن شاء الله كل صراحة وبصدرة برحابة صدر إن شاء الله.
0: إن شاء الله أكيد أحمد فلا مدرب فريق النادي الرياضي بجبنيانا. فقط حبيت أذكر أنه الحصة طبعا والتدخل الذي موجود على الصفحة الرسمية الخاصة بإذاعة صفاقس على الفيسبوك في المباشر. الناس تحب تتابعنا فيما بعد أو في الآن في على الصفحة الرسمية تجب تدخل الصفحة وتتبع الحصة كاملة في المباشر. باش نبدأ إذن مع الأجواء الخاصة برابط الوطن المستوى الأول. يظن كان ثم مقابلة ودية على حد اللي فات هكا ضد فريق التغذية الرياضي بالصخيرة، كان ثم انتصار في المقابلة الودية هذه أحمد هكا
2: تقريبا. المباراة الودية الثالثة لعبنا المباراة الأولى ضد كوكب عقارب من رابطة المحترفة الثانية، نادي الصفاقسي من رابطة المحترفة الأولى، ومشينا توا براتيك مو قربنا للمستوى نتاعنا مع التغذية الرياضي بالصخيرة. مباراة كانت جيدة من زوز فرق، فيها الانتصار وفيها برشا حاجات باهية خاصة على المستوى الفني، وقاعدين توا نخدموا انكور 3 اسابيع باش تبدا الشامبيونا، وعندنا ماتش كوب معني على ان شاء الله نهار 17 ان شاء الله نتوفقوا باش نكونوا حاضرين ان شاء الله.
0: أكيد طبعا نرجع لك بأكثر تفاصيل أمور فنية، باش نحكي أمور إدارية الآن مع سي حسين الدين قدوم. طبعا سي حسين الوضعية دائما يعني في الاستضافات السابقة بتاع كل الأندية كانت ثم ديما تشكيات كبيرة على مستوى الوضعية المادية بالأساس، يعني ثم وضع مادي صعب تعيشه معظم الفرق الخاصة برابط الوطن المستوى الأول. من عرش الوضعية بالنسبة لكم أنتم كيفاش بالضبط كان تفسرها لنا وتعطينا الوضعية يعني المالية لحد الآن بالنسبة لفريق النادي الرياضي بجبنيانا؟
3: والله يشوف سي فتحي الوضعية براتيكمون مشابهة لكافة معناها فرق الرابطة الثالثة مستوى أول، معناها نعيشوا في شح برشا موارد من كسوة معناها من السلطة المركزية ولا كسوة من رجال الأعمال ولا المعنيين بالشأن الرياضي. تبقى احنا في جبنيانا على الأقل حاولنا نوفروا المينيموم اللي النجم نخدموا به في انتظار اني معناها تكمل. فما رجال أعمال وفما معنا رجال الأعمال متاع الجهة وعدينا بدعم المالي وكل شيء. لحد الآن معنا الدعم الموجود ما يرتقيش معنا التسيير جمعية في حجم النادي الرياضي بجبنيانا. تبقى في أفيك صابرين تو شوية ونعرفوا كيفاش نحكيه مع الملاعبية ومع الإطار الفني، وهو عنا في الثقة متبادلة ما بيناتنا. تبقى يلزم على الأقل في الفترة المرحلة الجاية تتوفر العائدات المالية لتنجم تخلينا نخدمه في أكثر أريحية.
0: نعم نعم، ثم برامج خطط موضوعة من قبلكم كهيئة مديرة من أجل أنه تحاولوا تلموا أكثر من يمكن من العائدات المالية في الوقت الحاضر على الأقل ديمراج بتاع سيزون.
3: في الديمراج عنا معناها فما دعم ذاتي متاع الهيئة متاع النادي الرياضي بجبنيانا. عندنا البلدية صبت لنا منحة معناها ترونش معناها ترونش صغيرة على العام الكامل، معناها ترونش الأولى تبدأ ترونش صغيرة وكل شيء. تبقى لحد الآن فما كالكو رجال أعمال، معناها فما رجال أعمال ذكية الموجودين في الجهة اللوكال معناها بمبالغ معناها مالية معناها
1: يعطيهم الصحة هم في الاخر معناها مبالغ
0: اللي عبد بصحة نعرف الوضع المادي صعب
1: الوضع المادي صعب بطبيعته حتى الوضع ككل معناها اقتصادي ككل معناها الموارد الموجودة تول حطيناها هي براتيكمون موارد معناها ذاتية معناها من الهيئة المديرة فما نخدموا على دي دوسي دي سبونسورينغ معناها انا دي كونتاكت مع دي دوسي دي سبونسورينغ معناها ينجم يكونوا باهين في يخلطوا في وسط العام معناها وكل شيء نخدموا عليهم وان شاء الله الايامات الجايه تتحسن الامور الماليه
0: حتى نقطه المواطنين بالخارج
1: صحيح هي عندنا في جبهه زاده مهمه ياسر ودعوه لها من خلال ذات فاقس خاصه الجبنانيين الموجودين البرة ولا هما يتسموا معناها موجودين براتيكمون في العالم كليكا وقت اللي يتلموا بالجمعيه راهو ينجموا نعملوا العجب ونجموا معناها يوصلونا الميزانيات اللي نحكيوا عليها احنا لتنجم الظاهي موسم رياضي يكون محترم.
0: نعم النقطه هذه بتاع المواطنين بالخارج يعني لاحظت انه برشا نوري تخدم عليها لاحظت الاستضافه السابقه مع تهذيب الصغيره كيف يخدموا على النقطه هذه نادي سفيرسي سوسيوس كذلك المواطنين بالخارج اللي قاعدين يدعموا في الفريق الى غير ذلك يعني النقطه هذه مهمه جدا اذا كان تعرف كيفاش
1: تخدمها شبيك ال 100 اورور هي براتيكمون
0: اي معناتها نقطه مهمه جدا في مستوى توفير سيوله ماليه محترمه
1: اكيد احنا معنا بون فيش بنيان عندنا حاجة ان بو سبيسيال انه العباد متلاها بالكورة وما تدعم النادي الرياضي بجبنيانة كان في اون كونتر بارتي النتائج تبدا تمشي اللي هي حاجة غلطة
0: صحيح
1: هلا اوكي انت يلزمك تحضر كيف من الاول باش النتائج
0: ولا العقلية تنسيها
1: والعقلية تنسيها بصفة عامة يستناو باش تعمل يستناو بعد يستناو بعد يشوفوا اسكو يدعموك ولا بون هانا نحاولوا انه نوفروا المينيموم نكونوا على الاقل معناها نعملوا ديمراج الناس كل خالصه الناس كل معناها في ظروف باهيه ومن بعد نستناو شنو النتائج وشنو مش يصير من بعد.
0: نعم طبعا نرجع لك باش نحكي شويه على المصاريف المنتظره ربما لان ثم برشا ديبلاسمونات وثم برشا تنقلات بالنسبه لفريق النادي الرياضي بجبنينه في بطوله رابطه الوطن المستوى الاول تقريبا المصاريف بالضبط قداش الميزانيه لازم تكون حاضره منكم انتم لتامين الموسم هذا طبعا نرجع لك اكثر تفاصيل احنا نحكي شويه امور فنيه ومعك سيد أحمد على مستوى تحضير الفريق الموسم الجديد كده أحمد ضيفنا عندك خبرة على مستوى الأندية الرابطة المحترفة الثانية قبل كل شيء وحتى أندية رابطة الوطن المستوى الأول يعني براتيكمون نتبع في بعض المقابلات في رابطة الوطن المستوى الأول رابطة المحترفة الثانية مش فرق كبير ما عندها حاجة ما تفرقش برشا بين القسمين يعني بعض الجزئيات فقط ذلك علاش يظل ما تشفق صعوبة على مستوى تحضير فريق جاهز كما ينبغي لانطلاق الموسم.
2: والله على المستوى الفني هو كي نشوفوا ما نعملوا كومباريزون بين الرابطة المحترفة الثانية ورابطة الهوات المستوى الأول خاصة على مستوى اللاعبين فما برشا لاعبين ممتازين ينجم يكونوا في الرابطة المحترفة الثانية ينجم يكونوا حتى في الرابطة المحترفة الأولى على سبيل الذكر عندنا لاعب كان ينشط في النادي الذي بجبنيان الموسم الفارط وائل الضويو ينتقل إلى القلعة الرياضية معناها هذايا فما برشا لاعبين ينجم يكونوا من الرابطة المحترفة في الرابطة المحترفة الثانية ولا الأولى بصراحة المستوى اللي نلعبوا فيه احنا يعج بالطاقات باللاعبين الممتازين نجم تكون نرجعوا كما كانت الكرة قبل يغزروا أكثر الفرق بين ظفرين الصغيرة باش نجموا يشوفوا أكثر لاعبين وبأقل حتى تكلفة مادية يعني تشوف أنت حتى في الفرق الرابطة المحترفة الأولى ولا الثانية ينتدب لاعب بقيمة مالية كبيرة باش يشوفوا هو على المستوى الفني تلقاه ما يعطيش برشا للجمعية في حين أنت يزمك تجيب لاعب من مستوى أقل يكون عطشان يكون يحب يلعب يعطي أكثر فالور للكيب اللي مش يلعب فيها وفالور الروح وكيف ان شاء الله تعاود تعمل راسك لحتى على مستوى الفكر متاع المسؤولين متاع الفرق المحترفة يعود ينظروا أكثر ناخذوا حتى على سبيل الذكر حازم المستوري من كوكب دقيش الاتحاد المنستيري للفريق محترف أوكراني على ما أعتقد للمنتخب التونسي للترجي الرياضي معناها في ظرف وجيز متاع 3-4 سنوات معناها رأي هذه ما هي إلا حاجة باش تخلي الناس والمسؤولين يفكروا في اللاعبين اللي في أقل مستوى.
0: نعم انطلاق التحضيرات كانت مبكرة تشوفها جيت في وقتها معناتها بالنسبة لكم أنت في توقيتها
2: والله تقريبا منذ انتهاء الموسم الفارط كنت حكيت مع الإدارة مع رئيس النادي باش نعود التجربة كنا حضرنا برنامج تحضيرات منذ تقريبا الصيف الفارطة عرفنا وقتاش باش نرجع للتدريبات، مشينا حتى للانتدابات، معناها حضرنا برمجة خاصة وبرمجة معناها كانت كما نقولوا عبر مراحل. قعدنا حضرنا وقتاش تبدا التحضيرات براتيكمون، بدينا 1 سبتمبر بدينا باش نشوفوا اللاعبين الجدد، جبنا حتى لاعبين عملنا لهم دي تيست. من بعد في الاسبوع اللي من بعده 6 7 سبتمبر بدينا نلموا في المجموعه، عملنا انتدابات 6 7 انتدابات لحد الان من لاعبين ذو خبره، لاعبين شبان، حفظنا تقريبا على 60 70% من اللاعبين الموسم الفارط. دعمنا من لاعبي النادي الذي بجبنيانا من أصناف الشابة 4-5 لاعبين في السن 17-18 سنة، فما حتى 16 سنة قربناهم واعطيناهم أوقات لعب في اللقاءات الودية مع الكوكب الرياضي بعقارب مع النادي الرياضي الصفاقسي، حبينا نعرفوا بهم وحبينا نعطيهم أكثر ثقة. تحضيرات متاعنا بدأت جيدة، لاعبين قاعدين يشتهدوا يخدموا مليح.
0: عملنا ثم توزيع على مستوى ما كنت تحكي، يعني مش فقط لاعبين الخبرة وقع التركيز عليهم، حتى لاعبين الشبان ثم تصعيدهم لأنه تخلق ما نقوله تنويع على مستوى الرسم.
2: يزمك تعمل جروب وموجين باش انت تبدأ تنجم تفهم الموتيفاسيون، يزم اللاعب الكبير يعاون اللاعب الصغير باش يظهروا. بدأت فما عقلية أخرى، فما أنفي باهية بين اللاعبين في الـ في الـ في الفستير في التمارين. عملنا تقريبا الأسبوع الفارط أمينيستاج ضحوا فيه اللاعبين، عملنا حتى 3 حصص وزوز حصص كانوا مجتهدين للأمانة. فما ثقة بين اللاعبين، الإدارة بين اللاعبين والإطار الفني، هذه هم الثقة المتبادلة تخلي ديما تعطي الجو الباهي. هما يجتهدوا واحنا نجتهدوا معاهم، وفي النهاية تقريبا كامل اللاعبين توعدنا جروب فيه تقريبا 22-23 لاعب مع 3 حراس مرمى مع إطار فني، معناها دعمناها بالمنع بن حسين اللاعب السابق حتى في الرابطة المحترفة الأولى ولا مساعد مدرب، محمد علي بن مبارك معد بدني مشكور على اللي يعمل فيه معناها للنادي، كيف كيف مدرب الحراس يمين دربال، وكل الناس تجتهد كل واحد من بلاصته كل واحد يخدم خدمته باش نوصلوا ان شاء الله النتيجة اللي تخلينا نكونوا راضين على العمل متاعنا، وتكون اللاعبين كيف كيف زادا هي راضين على العمل متاعهم كيف كيف الإدارة، كل واحد يجتهد من بلاصته باش نجموا نوصلوا نتيجة جيدة ان شاء الله.
0: ان شاء الله اكيد. نرجع لك حسين على مستوى الامور المالية، على مستوى خاصة الميزانية ربما اللي حطيتوها لانه فريق يجي يكمل الموسم بدون مشاكل مالية، كيفاش تعطينا ربما بعض الارقام حتى السادة المستمعين المشاهدين يكونوا على علم لربما بالوضعية بتاع الفرق في رابط الهوات المستوى الاول؟
1: والله الميزانية ميزانية موسم كامل ما نجمش نحكي عليها تو، على الأقل نحكي ولا ميزانية اللي مش نبدأ بها معناها ذاك التو معناها اللي نعرفوه تو، من بعد الميزانية وفيرو ميزير شما يسير وشما مش ندخلوا سبونسورينج مش ندخلوا من رجال الأعمال مش ندخلوا من الجمهور وكل شيء. بقى معناها احنا في حساباتنا وبقينا مع سي أحمد ومع ستاف تكنيك كامل معناها بالانتدابات اللي عملنا معناها براتيك ما معناها نبدأ رواحنا باش نعملوا دي مراجع يزم يكونوا في 80,000 دينار، أنا هذا المينيموم اللي تنجم تبدأ به موسم رياضي معناها معناها دبي مش تبدأ به التونتامي السيزون بعد وفيرا ميزور أكيد معناها المونتوم معناها الجمعيات متاع الدور باش تطلع فيه في نحكيو على فما ميزانية متاع إكيبات مش تلعب على تلوم فما ميزانية إكيبات مش تلعب على تستنسيم
0: معناها تبدأ تقيس من بعد
1: تبدأ تقيس من بعد أنت والميزانية هي باش تخليك توصل اسكو تلعب على المراتب المتقدمة ولا ما كانش تلعب وسط الترتيب.
0: ماشي حسين، ما ثم ربما اتصالات مع مكتب الرابطة مع ثم قاعدين يعاونوا فيكم على الأقل على مستوى المادي، ثم حاجات لربما تسهلها لكم خاطر وحدكم مع الداعمين أكيد، لكن يظل حتى الهيكل الرياضية مطالبة أن تدعم الفرق.
1: الهيكل الرياضي وخاصة وزارة الشباب والرياضة معناها اللي عاملها ومعناها معناها الكيبات الكل علاش تعاني سنة بصفة خاصة بخاطر الالتزامات المالية متاعها عام الأول ما وصلتش أتيرم في أني الوزارة معناها ما مكنتناش من منحة متاع الوزارة معناها المنحة الثانية متاع الوزارة المستنسين راو براتيكمون جمعيات الكل تو اش صاير في جمعيات الكل جمعيات تتسلف وجمعيات تدخل في دي كريدي وكل شيء وذاك على يثقل معناها كي تجي أنت في تعطيني دات معينة
3: ومن بعد في الدات هذيك ما لغاش فلوس. انا عندي متعهدين عندي عباد سلبيه كذا
0: تخلق حتى ازمه ثقه
3: وذيك اللي ينجر عليه الموسم. معناها علاش حتى الموسم هذا ما كانش مش يبدا تو ما كانش مش يبدا نهار 24 معناها اكتوبر كان مش يبدا براتيكمون ماتش الكوب لي 3 وبعده لي 10 يبدا الموسم الرياضي. الجمعيات الكل يخليك ما نجموش في ظل معناها انك انت ما مكنتيش من المنحه القسط الثاني نتاع المنحه نتاع الوزاره وما نجمش حتى التزاماتي مع العباد ما وفيتهاش. دونك معناها ارتينا ناجلوها جمعتين اخرين وفما وعد من الوزاره انه قبل ما تبدا السيزون الثانيه يلزم يصبونا الفلوس وهنا نستناو عندنا اخبار باهيه انه هنا لاخر الجمعه هذه الفلوس معناها تكون في الكونت وهنا نستناو الخطر سمعناها برشا برات
0: اكيد لا بالحق والله حتى لصوره الاشراف لازم تتدخل في مثل هذه الامور لانكم بخلاف دوركم الرياضي ثم دور كبير على مستوى تطهير الشباب وحتى نعرف المشاكل اللي قاعده تو نتاع المخدرات وغير ذلك. فرق راهي عندها دور كبير انها تحمي الشباب هذايا وتاثر التاطير الحسن يعني لازم تعطيها فلوس باش تنجم تقوم لك كذلك بالدور هذايا اكيد هذه
3: فما ميزانيه كبيره وراه فما نعم. نعم. فما نسبه كبيره من الميزانيه راهي تمشي للصغيرات نعم. خاطر الرام المجازين الاكثر موجودين في الصغار وكما تحكي انت سي فتحي معناها فما مخدرات فما برشا ديراباج موجودين في الشارع هذه راهي جمعيه الرياضيه تلعب في دور اخر اللي هو دور تاثير ودور معناها احنا منين جينا معناها احنا كلنا كنا ملاعبيه وتاثرنا النادي الرياضي بجبيني انا والحمد لله معناها فهمتني منعنا من الشارع ومنعنا من كل شيء. هذا الدور هذا يلزم الجمعيه اي مش كان النادي الرياضي بجبيني الجمعيه الكل اللي راهي تلعب فيه وتاثر لك في صغيرات وكل شيء. دونك معناها راهو الالتزامات الماديه معناها من الهيكل الرياضيه لازم تكون في وقتها ولازم تكون منظمه وتبدا عندك فيزيون من اول العام لاخر العام انت وقتاش باش تنظم امورك سينو هكايا يعني نخدموا
0: خدمه من الامور ماشي منظمه
3: وقت اللي يظهر لكم يظهر لهم باش
0: بالرؤيه معناها مش بيه صحيح باهي. ثم نرجع باش نكمل معك على مستوى الشبان بالنسبه لفريق نادي جبنينا لانه ثم اختبارات قال هذا باش تصير ولا بعد غدوه
3: نورمالمون
0: بعد غدوه ثم نرجع له بالتفاصيل. نرجع معك استاذ احمد على مستوى الرصيد البشري اللي تعرف نادي جبنينا عامله والرصيد البشري الحالي بالنسبه لهذا الموسم لربما في مقارنه مع اللي صار عملناه نفس الرصيد ثم تغييرات كبيره صايره فنيا فيما يخص الرصيد البشري الحالي لفريق نادي جبنينا.
2: والله كي نشوفوا انا قلت لك حتى في اول المداخله نتاعنا اللي احنا حفظنا 50-60% تقريبا من لاعبين الموسم الفارط حابين ندعموا المراكز اللي فيهم نقص ديما راهو باش تشتغل في فريق لازمك تعمل حتى الانتدابات تكون مدروسه باش ما تكلفش برشا على الاداره على المستوى المادي كيف باش حتى على المستوى الفني لازم اللاعب كي يجي في الفريق لازم يفيدك. هذا الشيء اللي اشتغلنا عليه مع كامل الاطار الفني وبالتنسيق مع الاداره تقريبا الانتدابات نتاعنا كانت مدروسه متكلفتناش برشا معناها كيما نقولوا على المستوى المادي. على المستوى الفني لاعبين عندهم الخبره نتاعهم في الرابطه المحترفه الثانيه ولا حتى في الرابطه المحترفه الرابطه الهويه المستوى الاول حبينا نمشيو الغادي باش نشوفوا نحسنوا احنا في الاداء الجماعي نتاع الفريق بالانتدابات هذوما ان شاء الله نكونوا موفقين وان شاء الله كيف زاد الشبان اللي اعطيناهم ثقه يكونوا في حجم الثقه اللي اعطيناها لهم خاطر ديما الفرق الصغيره بين ظفرين ديما نعاود خاطر فيها طاقات كبيره فيها فما لاعبين كي تشوفهم معناها في عمر صغير ديما راهو مخزون كروي كبير معناها فما لاعبين مستحقين الثقه مستحقين الدعم مستحقين التعطير مستحقين الكلمه الباهيه احنا نحاولوا نشتغلوا على الحاجه هذه كيف زاد فما لاعبين زاد ما لقاتش الحظوظ نتاعها في فرق اخرى جات معانا احنا نحاولوا نعملوا فريق كما نقولوا متنوع فيه الخبره فيه الطموح فيه الموهبه باش نجموا نحصلوا الحاجه اللي نجموا نحصلوها نخرجوا عصاره المجهود نتاعنا طيله الخمسه ولا سته اسابيع نتاع التحضيرات حتى كي معناها بدينا في التحضيرات اخترنا اللقاءات الوديه في مستوى عالي خصصنا الجزء الاول نتاع التحضيرات للجانب البدني مباراه مع الكوكب الرياضي بعقارب في الرابطه المحترفه الثانيه مع النادي الصفاقسي اخترنا باش نطلعوا في الانتونسيتي باش الاولاد يكونوا على المستوى البدني بلغتنا يجريوا اكثر يجتهدوا اكثر أكثر. بعد مشينا للمستوى متاع الفرق اللي نلعبوا فيها في المستوى ربط الهواة المستوى الأول. عدنا مباراة ودية, عملنا مباراة ودية لأحد الفارط مع التهذيب الرياضي الصغير, استفدنا منا برشا خاصة على المستوى الفني. عدنا مباراة ودية رابعة مع بدر الرياضي بالعين السبت القادم إن شاء الله. كيف كيف باش نبدأ ونقربوا في المباراة الودية الأخيرة للاعبين اللي باش يلعبوا 11 ولا 14 15 لاعب اللي قراب باش يلعبوا ونعطيهم أكثر طون جو. فما يمكن مقابلة ودية أخرى في الأسبوع اللي بعده في وسط السمان إن شاء الله قاعدين نحضروا لها. باش نلقاو احنا إن شاء الله نهار 18 ولا 17 في لقاء الكأس حاضرين, كيف كيف في 24 في البطولة باش نبداو إن شاء الله ننتميو السيزون
0: الأخير.
2: وإن شاء الله نتوافقوا وإحنا نجتهدوا, لاعبين يجتهدوا, الإدارة تجتهد, إن شاء الله نلقاو الحاجة اللي تخلينا إحنا نبداو السيزون بالباهي, وإن شاء الله نتوافقوا في بداية الموسم ونكونوا في حجم تطلعات الإدارة إحنا كإطار فني, لاعبين كيف كيف في حجم تطلعات الإدارة, كيف كيف باش نرضيو زاد الضمير نتاعنا ونكونوا نجتهدوا ونخدموا, كيف كيف نكونوا في حجم تطلعات جماهير النادي الرياضي باش بنيانا اللي من المنبر هذا ندعوهم باش يساندونا كما يساندونا الموسم الفارط, كما يساندوا في الفريق على المستوى التشجيع والمؤازرة, كيف كيف حتى على المستوى المادي بالدخول للملعب, بتشجيع اللاعبين والشبان, بتعطير المدارج. هذوما حاجات باهية يخليوا الإطار الفني واللاعبين يتقدموا ويجتهدوا, وإن شاء الله نتوفقوا باش إن شاء الله نفرحوهم في في في وسط الموسم, في بداية الموسم وإن شاء الله في نهاية الموسم إن شاء الله.
0: نعم هو في الحقيقة جبتني قبل الودية ضد نادي الصفيق سي معاش سي حسين, العادات هذه لازم يعني تتكرس أكثر. يعني نادي الصفيق سي ربما ما عملش برشا مقابلات ودية مع فرق الجهة, تشوف أنا البادرة هذه كانت طيبة جدا,
3: تحول سنة
0: اللي قبل لعب مع مرة هذه حسينا مع
3: نادي الرياضي الصفيق سي هو فريق الفارم تاع الولاية, معناها هو الفريق في الواجهة وهو الفريق الناس كل تدعمه من تالي من خلال الجمعيات هذه الكل موجودة. لا. جمعيات سباق سري معناها موجودة براتيكمون باش عندنا إكيب اللي هي الإكيب الفارم تاع الولاية وهي الإكيب تاع الأنظار وكل شيء. نادي الرياضي سباق يلزم يغرب أكثر الإكيبات هذه والإكيبات الصغرى كسوا في الرابطة الثانية ولا كسوا الرابطة المستوى أول إكيبات الولاية, خاطر صدقني حسينا السنين الطويلة أنه معناها حتى جبنيانة عبارة مش مدينة تابعة صفاقس. كانت قبل أنا أتذكر روحي نلعب في مارش ضد الكلوب أفريكان في كوب لابس مريول نادي صفاقسي نادي الرياضي باش بنيانا, يعني مريول متاعنا نمتاع نادي الرياضي صفاقسي هذه نتذكرها كما تعود. من المبادرة هذيك ما صارتش مبادرات أخرى نحو تقريب الأجواء ومعناها راهو تنظيم تاع المقابلات
0: الوديه حتى تجي مستفيد رياضيا كذلك
3: مستفيد رياضيا من الكيبات تاع الجهه هذه. كي عندك جوار مش تخرجوا من احنا الحق في السنين الاخيره عطينا معناها وليد عندنا راهو ان شاء الله مستقبل وان شاء الله نشوفوه في معناها وان شاء الله يشوفوه ينفع نادي الرياضي سباكسي اللي هو قاسم كريم ديجا تو وليد غادي يقدم بالباهي وان شاء الله في السنوات القادمه نشوفوه معناها في الـ في الـ في الاكابر نتاع النادي الرياضي الصفاقسي. معناها المقابله هذه هي تقرب
0: ممتازه, مقابلات جات في وقتها
3: جات في وقتها
0: ان شاء الله تتعاود
3: تتعاود صحيح ان شاء الله تتعاود. جايبين عباد جات من جبنيانا جاي بصغارها باش تصور مع جوهره النادي الصفاقسي, راهي هذيك حاجه مهمه ياسر, راهي حاجه مهمه ياسر.
0: حتى دعم يقول لي استمتعت بالمقابله كلاعبين كذلك استمتعوا بالمقابله هذه.
2: بطبيعه الحال انت كتشوف معناها حتى في الجو العام كنت كانت تصلبية سينادر لابيري وسينابي الكوكي باش نعمل مباراة ودية من نادي صفاقسي مع نادي الرياضي بجبنيانة بادرة طيبة. الأهداف متاعها أسمى من الرياضة, فما أهداف اجتماعية أخلاقية, فما تواصل, فما علاقات بين الأندية الزوز, رحبوا بينا في الطيب المهيري. اللاعبين نادي جبنيانة اللاعبين الصغار شافوا جو آخر, نادي صفاقسي فريق كبير قربوا للفرق الجهة ينجم يطور حتى من نادي صفاقسي تاخذ اللاعبين من الأصناف الشابة, خاطر فما كما حكينا بكري فما راي طاقات كبيرة في الأندية الصغيرة هذه تنجم ديما الأولوية للفرق الجهة الكبرى باش يستفادوا من الطاقات هذم. إن شاء الله تتعاود البدرة هذه وإن شاء الله نشوفوا منهم في المواسم القادمة مباريات بين نادي صفاقسي بالبدرة هذه بالعين بالنادي هذه بجبنيانة بتهذيب هذه بالصخيرة الأهلي صفاقسي كيف كيف مع
0: الكبار
2: الملعب الصفاقسي. هذوما راهم قرقنا الرياضية، هذوما الجمعيات اللي هما اللي نجموا يطعموا النادي الصفاقسي.
0: النادي الصفاقسي كذلك يجم يطعم الجمعيات هذه
3: بعض مش كل نهار تنجم تلعب ضد النادي الصفاقسي، وراه سي تاني فيرمون كبير بالنسبة لي. ما يمكن النادي الصفاقسي ما يشوفهاش حاجة احنا كجمعيات، لا لا كجمعيات احنا نشوفوا فيه فيرمون كبير.
0: هيك اللي قلت ان شاء الله تتعاود برشا مرات الحكاية هذه
3: ان شاء الله، ان شاء الله السنوات القادمة.
0: على كل سي حسام فقط الاختبارات الخاصة باش تكون نهار الخميس، الخميس بالملعب بلدي بجبنيانة. أكيد نادي جبنيانة عنده طاقات كبيرة على مستوى تكوين الشبان، هذه فرصة باش نذكر أنه الساعة الرابعة بعد الزوال باش يكون شرف المدرب طيب سيسي ونبيل نعمان باش يكونوا حاضرين على مستوى الاختبارات هذوما، لاعبين مواليد 2010 2011. نهار الخميس اللي أكيد معني يحب يتلقى في عملية الاختبارات يتواجد نهار الخميس في الضربة العشية في ملعب بلدي بجبنيانة للقيام بهذه الاختبارات. خليكم الكلمة الأخيرة بالنسبة ليك حسام الدين، شنو تقول لجمهور نادي جبنيانة، شنو اتفقتوا، شنو الأهداف اللي اتفقتوا فيها في الموسم الجاي إن شاء الله؟
3: والله الأهداف نتاع النادي الرياضي بجبنيانة السنة هي أن نكونوا فريق ينجم يكون من هنا لآخر العام يلعب على المراتب الأولى. تبقى معناها نشوف من غير دعم مالي ومن غير دعم من رجال الأعمال نتاع الجهة ودعوة أخرى لرجال الأعمال في صفاقس، راو زاد احنا من معناها في جبنيانة معنا شركات كبيرة اللي نجم تدعمنا، معناها حتى المولين للنادي الرياضي الصفاقسي ولا كذا يعملوا لفتة الخطر. فما شفنا فما جمعيات من صفاقس، معناها فما شركات كبيرة تنجم تدعم، واحنا غادي معناش برشا شركات كبيرة. دعوة لرجال الأعمال معناها للسلطات المركزية اني تشوف معناها تشوف حل انه ناخذه معناها نصيب من الدعم هذا ان شاء الله. معناها وفي رامي زير تمشي النتائج ان شاء الله الامور تتحسن، عنا معناها قادمين على موسم شيق، عملنا الانتدابات اللي زي ما تكون نراو في رواحنا، بدينا نعملوا في نوايو نتاع فريق ينجم ينافس السنة على المراتب الأولى. إن شاء الله بالدعم المالي وبدعوة الجمهور نتاع النادي الرياضي بجبنيانة إنه يكون موجود وإنه يأزر الفريق نتاعو، تو بإذن الله نحققوا الأهداف اللي حطيناها مع الإطار الفني ومع الأحباء
0: إن شاء الله. سي دعمت كلمتك لجمهور الفريق لجبنيانة طبعا، نشوف الموسم القادم.
2: والله انت كتبت تلعب في جبنيانة تشوف الجمهور كيفاش يأذر في اللاعبين كيفاش يشجع فيهم، ما تنجم تكون كان فخور بالجمهور ذاك، ينجم يعاوننا برشا خاصة على مستوى التشجيع على مستوى المادي بدخوله للملعب بقصان التيكيات، خاطر الفرق هذه تعيش راهي بالموارد المادية، ديما الجمهور أقرب شخص ينجم يعاون النادي. ان شاء الله احنا نكونوا في مستوى تطلعات الجماهير، في مستوى تطلعات جبنيانية كل، وكيف كيف اللاعبين يلزمهم يعطيوا المثال في الملعب وخارج الملعب باش نجموا نخرجوا الحاجه الباهيه اللي تخلينا ان شاء الله كيما حكى الرئيس نكونوا فريق صلب ينجم ينافس على المراتب الاولى، فيه نوايو باهيه، فيه لحمه بين اللاعبين. ان شاء الله نتوافقوا في بدايه الموسم باش نبداو الموسم جيد ونكونوا في حجم تطلعات الجماهير والاداره ان شاء الله.
0: ان شاء الله على كل احنا كالعاده اذا تفرقس معاكم على مستوى المتابعه الرياضيه في رابط ليوت المستوى الاول لكره القدم، كيما مستنسين كل موسم نتابعوا اخبار فرق صفاقس. موسم موافق لكم حسام سي احمد كالعاده ان شاء الله دائما جبنيانة. طبعا عندي برشا صداقات هنالك خاصه المدرب مراد سبعي الحمد حييه تحية كبيرة كبيرة برشا مراد، عندي برشا عليه تحية ليهم برشا. طبعا ان شاء الله كما قلت الموسم هذايا يكون موسم اقلاع فعلا لفريق نادي جبنيانة وتتحقق بعض الطموحات المهمة، وان شاء الله عودة لاجواء الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم. نذكروا كل الحوار هذايا تلقاوها على الصفحة الرسمية الخاصة بإذاعة صفاقس على الفيسبوك الخاص طبعا باستضافة فريق نادي جبنيانة على موجه إذاعة صفاقس. سنكون كملنا هذا العدد من ايكو سبور، تحية تنور بوجبير على مستوى الخرج التقني، مع مجمل على مستوى الإخراج الرقمي فتح صامت، كان معكم على مستوى الإعداد والتقديم، نلتقي معكم إن شاء الله في مناسبات رياضية قادمة بإذن الله.

السلام عليكم ورحمة الله. دعت معتمدية قرقنا التجار وأصحاب المحلات التجارية والباعه بالأسواق الأسبوعية إلى الالتزام بالأسعار القانونية المعمول بها واحترام قواعد المنافسة والشفافية حسب ترتيب الجاري بها العمل. كما دعت المواطنين إلى الإبلاغ عن كل شبهة تجاوزات تتعلق بالأسعار أو الممارسات التجارية المخلة بالشفافية. شهد المستشفى المحلي بمعتمدية المكناسي من ولاية سيدي بوزيدة شروعا في اعتماد نظام المعرفة الصحية الوطني، وذلك في إطار استراتيجية وزارة الصحة للنهوض بالخدمات الرقمية وتحديث المنظومة الاستشفائية العمومية. أكدت عمادة المهندسين التونسيين اليوم في مائدة مستديرة نظمتها حول خارطة الطريق الطاقية لتونس 2027-2035 أن ضمان الأمن الطاقي يتطلب الانتقال من معالجة الأزمات الظرفية إلى التخطيط الاستباقي، وطالبت باعتماد مخطط وطني للأمن الكهربائي للفترة 2027-2030. في العالم، استشهد فلسطيني اليوم متأثرا بإصابته أمس في قصف صهيوني قرب أبراج ثيبة غربي خان يونس جنوب قطاع غزة. ووصلت قوات الكيان الصهيونية اليوم اعتداءاتها على جنوب لبنان بتفجيرات وقصف مدفعي على النبطية والمنصوري وبنت جبيل. قررت الحكومة الفرنسية اليوم تعطيل الدراسة حتى نهاية الأسبوع بسبب استمرار الاحتجاجات الطلابية. واتهم رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو اليسار الراديكالي بالسعي إلى إثارة الفوضى قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في أبريل القادم. إلى اللقاء.

0: إذاعة صفاقس.
1: تسمعونا في المهدية على 100.8 100.2 و106.6.
0: عشرة ديمة. ما تهربش الوضعية ما أتعس، يمشي في بالك إنك تتجاوز الإحباط والقلق وتصلح مشاكلك بجرعة مسمومة. أنا نقول لك أنت غلط على طول، رك قاعد تراكم في المآسي وتعمق في المتاعب وصحتك ديما في النازل.
2: في سنين لولا من عمره يتعلم الصغير لغته لولا، ويتعلم كيفاش يتواصل، ويتعرف على العالم اللي داير بيه. لكن اليوم وليت الشاشات حاضرة في حياة الصغار في سنين لولا من عمرهم. في بعض الأحيان يشدوا التليفونات والتابلات لساعات طويلة كل يوم. سنين لولا مرحلة مهمة برشا النمو الصغير. عقل صغير ما ينموش وما يتطورش بالفرشة برك، أما كيف يتفاعل مع اللي دايرين بيه بخزرة وتبسيمة، وكيف يتكلم ويلعب ويحكي حكايات ويشارك عائلته الأشطة اللي يقوموا بيها كل يوم. كل لحظة يعيشها صغير ويشاركها مع عائلته، يلعب ويكتشف محيطه اللي داير بيه، هي استثمار حقيقي في نمو وتطوره. التفاعل المباشر أحسن وسيلة باش صغيرك يتعلم ويكبر. أعطيوا لطفالكم من وقتكم وشجعوهم على اللعب والتواصل والتفاعل الإيجابي. طفولة أكثر تفاعل وتواصل باش نصنعوا مستقبل أفضل.
3: إذاعة صفاقس، أحلى الأنغام.

ele.

0: يفخر بيك.
1: مساء الخير تونس.
2: تونس عسل للنحلة، أم المروج الخضر.
1: مساء الخير تونس.

وسهلا. مساء الخير، مساء النور، مساء المحبة، مساء الخير تونس، مساء الخير بلادي. أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في الاستماع من توحتة الثمانية ونصف متاع العشية تقريبا كما كل نهار، وكما كل نهار ثلاث معايا أنا ألفة زميت في العادة ترافقني زميلتي سرور، لقيتوها البارح في أجورا، قيتوني أنا أمس في أحلى صباح، وتلقوني زادة اليوم في المنوعة المسائية هذه. إن شاء الله نعملوا مع بعضنا أحلى الأوقات نعديهم مع الاستماع، المؤنسة، الترهيد، الموسيقى، الإيقاعات، وخاصة المواكبات، على خاطر باش نمشيو لأكثر من تظاهرة ثقافية نهار اليوم موجودة وقاعدين قاعدة تتعدد، باش نواكبوا لكم الأجواء هذه سواء مسرحيا أو سينمائيا الأجواء. نسلم على زملائي منعم جمال في الإخراج المرئي، وأنور بوجلبان على في الإخراج التقني، سالم عيسى في ستاندر، وألفا زميد كما قلت مقدم الميكرو، برشا موسيقى برشا إيقاعات في حصتنا اليوم الثلاث بتاريخ 6 أكتوبر 2026، 25 ربيع الثاني 1448 هجري. برشا منكم في الكراه، برشا منكم روحي للدار، وبرشا منكم أمبلا موفمان، دونك وسعونا بالكم وعملونا جو مع الجو هذي.

0: الخير تونس.
1: مساء الخير تونس.
2: صالح الفرزيت رحمة الله عليه في الإيقاع المزيين التونسي هذي عمل 66 كيف يا بياتني خلطنا بيها لدقيقة 41 بعد الخمسة متاع العشية. هذا هو توقيت 20 دقيقة تفصلنا على موعد الأخبار ثم الأخبار الرياضية، تفصلنا زيد على وقت خروج الصغيرات اللي يخرجوا الستة وانتم اللي تسمعوا فينا كما قلت بتفدلوش الموجرة وش تسمعوا برشا حاجات مزيينة. باش نمشي ونحكي على أولمبياد كوريا الجنوبية في الروبوتيك، ولادنا وبناتنا اللي شاركوا في الأولمبياد هذية وما زالوا كيخلطوا أمس والحمد لله على سلامتهم إن شاء الله. دونك أنا فرحانة برشا إن شاء الله يكونوا معايا بعد في التليفون، وهم اللي كانوا في ضيافتنا قبل ما يقصدوا ربي، وكانت أول وسيلة إعلامية بطبيعة في تونس هي اللي تستضيفهم إذاعة صفاقس، وإن شاء الله يا ربي يجونا متوجين كما عودونا تقريبا تو سنوات ثلاث أو أربع سنوات على التوالي. نحكيه على تتويج مزيان لآدم السالمي. آدم السالمي في رياضة التايكواندو يقفز إلى المرتبة الثانية عالميا في وزن 63 كيلوغرام. راهو كي نحكيه على أولادنا ونحكيه على شبابنا واللي يرفع راية تونس، راهو ما نجموش راتيه لحقيقة أخبار كيما هذا، وما نجموش ما نحكيوش فيه في وقت كيما توا. خلي أقل حاجة نجمو نعملوها لأولادنا اللي ينورونا في تونس وخارج أرض الوطن، واللي نحبهم يقعدوا بحذنا وما يحرقوش الفيزا متاعهم وما يقعدوش غادي ويسرحوا غادي ويستقطبوهم. احنا نحبوهم بيناتنا هوني ونحبوا نفرحوا بيهم وحبوا نكبروا بيهم ونحبوهم يكونوا في ضيافتنا هونية ونعطيهم قدرهم وأكثر لأنهم يستحقوا هذية فعلا كما اللاعب آدم السالمي. إذن كما قلنا اللي توا قفز للمرتبة الثانية عالميا في وزن 63 كيلو غرام في آخر ترتيب عالمي لرياضة التايكواندو، وهذه حسب بلاغ صدر على وزارة الشباب والرياضة بعد إحراز العديد من الميداليات الذهبية في الدورات الدولية اللي شارك فيها مؤخرا. دونك ألف ألف مبروك لآدم سلمي، وإن شاء الله ديما منورنا يا آدم، يعطيك ألف صحة وربي فضلك العائلة اللي ديما وراك وديما تقف معك وإلى جانبك وتعاونك أكيد. أنا حبيت نقوله أنه إن شاء الله اليوم باش نواكبوا أكثر من ظاهرة ثقافية، باش نواكبوا تجارب مسرحية إن شاء الله بعد شوية الأجواء في عرض أكيد جميل جدا، عرض مسرحي ينطلق السابعة من المركز الثقافي محمد جاموسي، نعطيكم بعد أكثر تفاصيل. سينو زادة مش تكون زميلتنا عبير شاقنون في إطلالة زادة كيف ثقافية مميزة في مواكبة لها، التفاصيل الكل إن شاء الله مدوكم بها بعد الستة. نحكيه على الثقافة الرقمية والسلامة المعلوماتية، واليوم باش نحكيه على حاجة مهمة برشا، كيفاش تنجم تعرف أو تفهم أنه الفيديو اللي قدامك سيغ انستغرام راهو AI. مش نعطيكم طريقة اليوم مع محمد نورماني كيف العادة صنع المحتوى على تيك توك وانستغرام في السلامة المعلوماتية وفي الثقافة الرقمية. ادخلوا على كونتو وتشوفوا بحر كامل بالمعلومات الحقيقة المبسطة تخليكم تفهموا برشا حاجات وتفيقوا برشا حاجات وتتعلموا برشا حاجات. هذا هو سينو ديما تسمعونا إن شاء الله في السبعة متاع العشية في الفقرة هذية، تو نعطيكم التفاصيل الكل وبرشا أخبار أخرى اللي تهم سلامتكم المعلوماتية. قلنا نعم زيارة إلى كوريا الجنوبية ونطمئنوا على أولادنا وبناتنا المشاركين في الأولمبياد أولمبياد الروبوتيك والبحث العلمي، وإن شاء الله يربي يجيبونا ميداليات كيف العادة وبرشا أخبار أخرى. أقعدوا معنا ما تبدلوش الموجة، وجو آخر طوب مش نبدل لكم الإيقاع، سمحهم يا أنور سمحهم قول فاش نخترت لهم هالصوت الجميل هذا والرائع اللي اشتقناها ما حمد الله عقيلة قعدتنا الغنيات هذوما مع الرائعة ذكرى محمد. كل اللي لموني لموك أتريهم سمتعوا وتبنوا استغربوا.

0: محليها محليها حتى القفلة تعمل 66 كيف مع ذكرى محمد في الغنية المزينة هذية. إن شاء الله عطتكم إنرجي حلوة وإحنا مش نحكيوا على الإنرجي وانتم ما أحكموا عاد تحبوها إيش تتسمى بوزيتيف ولا نيجاتيف. وانتوكا إحنا بش نحكيوا على خطة وطنية للأمن الطاقي. وهنا نتذكروا الصيف متاعنا صيف 2026 إن شاء الله يقعد فقط 2026 ما يتنسيش. معناها بالحقيقة علي تعدينا به من انقطاعات ومن قلق كبير الحقيقة على المستوى درجة الحرارة مع انقطاع الكهرباء. عمادة المهندسين تدعو إلى خطة وطنية للأمن الطاقي. هذه الطاقة اللي أنا باش نحكي عليها توا واللي حذرت عمادة المهندسين التونسيين من أنه أزمة الطاقة والكهرباء في تونس ما قاتش ظرفية وإلا مرتبطة بفترات ذروة، وعبرت أنها تعكس إخلالات بنيوية تستوجب خطة وطنية متكاملة للأمن الطاقي بدل الاكتفاء بالإجراءات الموسمية وردود فعل ظرفية. مهم برشا هذا اللي قالته. يكن تقدمت العمادة في دراسة حول أمن الطاقة والكهرباء رؤية تقوم على 7 مبادئ أساسية أبرزها اعتماد القدرة الكهربائية المضمونة فعليا اللي هي معيار للتخطيط وليس القدرات المركبة أو المعلنة، إلى جانب التخطيط المتزامن لمنظومتي الغاز والكهرباء. 8 سيناريوات لاختبار جاهزية المنظومة. العمادة اقترحت خطط تأمين الكهرباء وفق 8 سيناريوات إلزامية، من بينها السيناريو الأكثر خطورة والمتمثل في اجتماع الحر الشديد ونقص الغاز وتعطل وحدات الإنتاج. وهذا السيناريو اللي قالت الدراسة قالوا فيه في الدراسة هذه أنه تحقق فعليا خلال صيف 2026. هذا اللي صار. العمادة ترى أنه التوسع في الطاقات المتجددة يمثل أحد الحلول الرئيسية، لكن وزاد يتطلب بالتوازي استثمارات في الشبكة والتخزين والمرونة باش ما تتحول زيادة الانتاج المتجدد إلى عامل ضغط إضافي على الشبكة. دعات إلى عدم استبعاد أي خيار طاقي بصورة مسبقة بما في ذلك الفحم، الطاقة النووية، الغاز الصخري، الغاز الطبيعي، المسال، الهيدروجين، إلى على أن يتم الحسم بشأنها بناء على دراسات جدوى دقيقة تشمل الكلفة والأثار البيئية والمائية. العمادة تعتبر أنه إدارة الطلب يمكن أن توفر قدرة إضافية للمنظومة، ضبط فترات الذروة، تحسين الكفاءة الطاقية، الحد من ضياع الطاقة خاصة. أي نعم. في هذا السياق شددت على ضرورة اعتماد مقاربة أكثر شفافية ومساءلة عبر تحديد جهة مسؤولة على كل إجراء، نشر مؤشرات المتابعة، مراقبة المشاريع منذ مرحلة البرمجة المرحلة المبرمجة إلى دخول حيز الاستغلال وتقديم مردوديتها. شو المطلوب من صنع القرار؟ هوني دعات العمادة إلى اعتماد مخطط وطني للأمن الكهربائي للفترة 27-30 بحوب واضحة وآلية دائمة للتنسيق بين الغاز الكهرباء والطاقات المتجددة والشبكات والتمويل. طالبت بإجراء تدقيق مستقل في القدرة الكهربائية المضمونة فعليا، إلى جانب تأمين إمدادات الغاز خلال فترات الذروة، تسريع مشاريع الطاقات المتجددة بالتوازي مع تعزيز الشبكة. هذا هو إذن قاعدة تقدم الحقيقة. قامت بدراسة نجم نقوله شاملة، فيها أكدت العمادة على نجاح هذه الإجراءات. يطلب 3 شروط أساسية وهي التزاما سياسيا واضحا ومتواصلا، تمويل مستدام وفق ترتيب الأولويات، وتنفيذ صارم بمراحل إنجاز قابلة للقياس، الترشيد والإنتاج الذاتي وقطع مبرمج عند الضرورة. الحقيقة ترشيد ترشدنا في الصيف هذايا غير ما نختاروا أنه نرشدوا حتى للبعض اللي ما يرشدش الحقيقة. فيما يتعلق بالإجراءات اللي يمكن أنه تخفف الضغط على الشبكة، تشير الدراسة إلى أنه ترشيد الاستهلاك خلال فترة الذروة وخاصة استعمال أجهزة التكييف يمكن أن يصنع فارقا، غير أنه حملة التوعية وحدها لا تكفي ما لم ترافقها إليات تسعير محافظة معايير أكثر صراما لنجاعة التجهيز. بوح مانيش فاهمة وني يحبوا يزيدوا غلي وضو ولا كيفاش وهو ديجا مش موجود. وإحنا قاعدين نستنيوا ديجا في الفواتير الحقيقة اللي قاعدة تجينا. بالنسبة للترشيد معناتها يظل أغلب العائلات سنة اختارت أنها تستعمل كليماتيزور واحد ماكسيموم اثنين في الدار كاملة تجمع فيه العائلة الكل، معناتها هذا الكل يظهر لي فما ترشيد لهنا. الناس كل كانت واعية أغلبها، خليني أقول أنا مانيش مع الناس الكل لكن أغلب الناس المحيطين بنا الخيار كان هذايا. زادة كيف كيف ما ننسيوش اللي احنا راوش نخلصوا كهرباء، فماذا بينا بأقل كليماتيزور يخدم كيف كيف ونخليو شوية لغيرنا. هذا من المفروض يعني موجود كان، لكن شتقول تقول في حال أنه تعذر تجنب الانقطاعات تقترح الدراسة هذه اعتماد قطع دوري مبرمج ومعلن مسبقا وعادل بين المناطق بدل الانقطاعات المفاجئة. هذا هو دونك هذه هي الدراسة اللي قدمتها عمادة المهندسين التونسيين، وإن شاء الله لينا عودة ليها في أوقات أخرى وفي في فضاءات أخرى. نرفع أذن صلاة المغرب، تقبل الله صلاتكم جميعا مسبقا. نرجع لكم بعد الأخبار والأخبار الرياضية.
1: نرفع إلى حضراتكم سيداتي سادتي أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. الرجاء مراعاة الفوارق في التوقيت.
2: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم الأذان بصلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.
1: السادسة مساءً.

0: مساء الخير. معتمدية قرقنة تدعو إلى الالتزام بالأسعار القانونية للمنتجات الاستهلاكية والإبلاغ عن التجاوزات. عمادة المهندسين تدعو إلى اعتماد مخطط وطني للأمن الكهربائي للفترة 2027-2030. مدير ديوان وزيرة المالية يعلن أن تونس نجحت في الصمود والتحكم في نسب التضخم والعجز رغم الأزمات العالمية. 5 شهداء في قطاع غزة اليوم، وفرنسا تعطل الدراسة حتى نهاية الأسبوع بسبب الاحتجاجات. دعت معتمدية قرقنة كافة التجار وأصحاب المحلات التجارية والباعة بالأسواق الأسبوعية إلى الالتزام بالأسعار القانونية المعمول بها واحترام قواعد المنافسة والشفافية والتصدي لكل الممارسات المخالفة للتراتيب الجاري على العمل في إطار الحرص على حماية القدرة الشرائية للمواطن. كما دعفت كافة المواطنين إلى الإبلاغ عن كل شبهة تجاوزات تتعلق بالأسعار أو الممارسات التجارية غير القانونية، وأكدت أن حماية المستهلك وضمان استقرار الأسعار مسؤولية مشتركة. انطلقت إدارة شرطة المرور في تجربة جديدة هي الأولى من نوعها في بلادنا، تعتمد على تخصيص دوريات من أعوانها بالزي المدني لرصد المخالفات المرورية وتوثيقها بالتصوير وتحريرها آليا، وذلك للحد من التجاوزات خاصة خلال ساعات الذروة. وأكد مدير شرطة المرور العميد سامي رشيكو أن هذه التجربة هي إجراء قانوني ويمثل مرحلة انتقالية حتى يتم استكمال تركيز كاميرات المراقبة الذكية بالرصد الآلي للحد من التجاوزات المرورية وضمان احترام قواعد السير في كل الأوقات.
1: خلال متابعة المشهد المروري في السنوات الأخيرة قاعدين نلاحظوا في ظواهر جديدة على طرقاتنا، الشيء اللي خلينا نخمو ونجلسوا نقولوا يلزمنا ندخلوا في انتظار المراقبة الآلية. وكي خرجنا حققنا اللي النسبة الكبيرة متاع المخالفين من نوع السير في الاتجاه المعاكس والسير في الصف الثالث، دونك هذه كله يصير وقت الذروة. اش قلنا؟ قلنا يلزمنا نكونوا متواجدين، نون سولمون متواجدين وقت وقت الذروة باش نسهلوا حركة المرور، كيف كيف متواجدين وعلاش لا بالزي المدني باش كيك نكرسوا مبدأ عدم الإفلات من العقاب باش يقع ضبط ومخالفة الكل مخالف مجلة الطرقات بصفة عامة، باش نطمن العباد راه مش عشوائي العملية، العملية تتم وفق برنامج وتفيق بيوم اللي هما عوان أمن عندهم الدراجة متاعهم أو حتى الدراجة سيارة المرور. قدرة ربي باش ينقص من الظاهرة هذه وباش يحد منها الماكسيموم، زادة باش نكفلوا حقك اللي قاعد يطبق في القانون، ما يجوزوش اللي يولي يطبق القانون هو الضحية. وين فما ظواهر كيما هذه حتى في ولايات الجمهورية في الولايات الكبار كيما صفاقس، في القانون ما يمنحهمش وينجموا بيسير بالتنسيق معانا ومع الإدارة العامة للعمليات باش يقوموا بالحملات اللازمة. احنا عندنا أسبوع وبدأت تعطي في أكلة.
0: تنظم وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بعد غد تظاهرة ساعة وقاية أمام المؤسسات التربوية وعدد من مراكز التكوين المهني والمؤسسات الجامعية بمختلف ولايات البلاد في إطار حملة تهدف إلى تحسيس التلاميذ والطلبة بمخاطر المخدرات والظواهر والسلوكيات المحفوفة بالمخاطر. الوزارة وزارة تكنولوجيات الاتصال استقبلت بل استبقت التظاهرة بالإعلان عن جملة من الإجراءات الرامية إلى مراقبة وتعزيز حماية الأطفال على شبكة الأنترنت، ولضمان إلزامية هذه الإجراءات شددت المديرة العامة لتكنولوجيات الاتصال بوزارة تكنولوجيات الاتصال محرزية العوني على تضمينها في قرار صادر عن الهيئة الوطنية للاتصالات.
2: احنا اليوم الاجراءات حبينا ننص عليها في قرار، على خاطر بالقرار باش نعطيه الزامية لمزود الخدمة باش يوفر الاجراءات هذه والخدمات. اول حاجة يلزم مزود الخدمة في العقد متاع الاشتراك متاعه بند واضح وصريح يتعلق بحماية الاطفال، يلزم يوفر هو حلول اليوم للاولياء باش ينجم يراقب الولوج نتاع الاطفال نتاعو للانترنت، باش يعملوا تصفيه العناوين نتاع المواقع، فما عناوين معينه ما تساعدش ولده في العمر الفلاني، ينجم هو العناوين هذيك يضمنهم ويتنحاو من المواقع المسموح بها باش يلوج لها الابن نتاعو. فما قائمه سوداء اللي هو الولي اللي هو باش يختارها. الحاجه الثانيه زاده فما الأجهزة المتصلة بالشبكة عند الولي اللي هما في المنزل ينجم يشوف الشبكة يعني الأجهزة كلها المتصلة ويعطي لكل جهاز الصلاحية أنه العناوين اللي يدخل لهم وقديش الوقت يعني هما أليات خليناهم للمزود باش يوفرهم. يلزم اليوم يوفر دليل وإلا وثيقة تفسر للولي هالآليات هذية كيفاش يفعلها وكيفاش يلغيها. تسمى خدمات إجبارية اللي لازم اليوم مزود خدمة الانترنت يوفرها. نقولوا نحن الحد الأدنى من الآليات على الرقابة.
0: في موضوع آخر، دعت عمادة المهندسين التونسيين اليوم إلى اعتماد مخطط وطني للأمن الكهربائي للفترة 2027-2030 يقوم على حوكمة واضحة وآلية دائمة للتنسيق بين منظومات الغاز والكهرباء والطاقات المتجددة والشبكات والتمويل. وأكدت العمادة خلال مائدة مستديرة اليوم حول خريطة الطريق الطاقية لتونس 2027-2035 أن ضمان الأمن الطاقي يتطلب الانتقال من معالجة الأزمات الظرفية إلى التخطيط الاستباقي من خلال وضع منظومة متكاملة تضمن استمرارية التزويد بالكهرباء وتعزيز قدرة البلاد على مواجهة فترات ذروة الطلب. انطلق اليوم في العاصمة الملتقى المالي العربي الرابع لجائزة الشارقة في المالية العمومية تحت شعار المرونة المالية والاستدامة، تصميم وموازنات قادرة على التكيف وتعظيم القيمة. وفي هذا الإطار أكد مدير ديوان وزيرة المالية زهير عطلة لدى افتتاحه الملتقى نجاح تونس رغم الأزمات العالمية المتتالية والتي كانت لها تداعية مباشرة على الاقتصاد الوطني والتوازنات العامة في الصمود والتحكم في نسب التضخم والعجز.
3: نجحت تونس خلال السنوات الأخيرة بالرغم من كل الأزمات المتتالية التي شهدها العالم والتي كانت لها تداعيات مباشرة على الاقتصاد الوطني والتوازنات العامة، سواء منها الصحية والأمنية والجيوسياسية والمناخية وعدم قدرتها كذلك على الخروج على الأسواق المالية، من الصمود والتعويل على الذات والتحكم في نسب التضخم والعجز والتداون في مستويات مقبولة بالرغم من الإمكانيات المحدودة للبلاد، وهي نتيجة للعمل الكبير للمؤسسات الحكومية والاستعداد الجيد لامتصاص الصدمات ومواجهة الظروف الطارئة. إن الدولة التونسية على غرار كافة الدول العربية تمضي بثبات في مسار الإصلاحات الهيكلية لمنظومة المالية العامة، كما أنه وبالتوازي مع الجهود نسارع الخطى منذ سنوات في مسار التحول الرقمي وتحديث النظم المعلوماتية في مجالات حيوية متعددة، كما نعمل كذلك على اعتماد تقنيات الذكاء الاصطناعي كآلية متطورة لمعاضدة هذا المسار الإصلاحي وتسريعه.
0: في آخر المستجدات عربيا وعالميا، استشهد 5 فلسطينيين اليوم في عدوان صهيوني مازال يتواصل ويواصل خرق وقف إطلاق النار في القطاع. وفي حصيلة الشهداء 2 بمسيرة وسط القطاع وشهيد غربي خان يونس جنوب غزة وشهيدان آخران بإطلاق نار من آليات إسرائيلية في مخيم المغازي وعملية نسف ضخمة غربية مدينة رفح. فلأثناء دعا الأمين العام للأمم المتحدة إلى وقف دائم لإطلاق النار في القطاع وضمان تدفق واسع للمساعدات الإنسانية. دبلوماسيا، رجحت مصادر مطلعة أن تطرد بريطانيا دبلوماسيين إسرائيليين إذا أغلق الكيان الإسرائيلي القنصلية البريطانية في القدس الشرقية هذا الأسبوع على خلفية نزاع بشأن العقوبات التي تستهدف المستوطنات الإسرائيلية. إلى ذلك، وصلت قوة الاحتلال اعتداءاتها على جنوب لبنان اليوم بتفجيرات وقصف مدفعي على النبطية والمنصوري وبلدة بنت جبيل. أكد المتحدث باسم الجيش الإيراني أن الجيش الإيراني يملك مخزونا كبيرا من المعدات الجديدة سيتم الكشف عنها في الوقت المناسب. أخيرا، قررت الحكومة الفرنسية اليوم تعطيل الدراسة حتى نهاية الأسبوع بسبب استمرار الاحتجاجات التلمذية والطلابية، واتهم رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو اليسار الراديكالي بالسعي إلى إثارة الفوضى قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في أبريل القادم. في تذكير بأبرز العناوين، معتمدية قرقنة تدعو إلى الالتزام بالأسعار القانونية للمنتجات الاستهلاكية والإبلاغ عن التجاوزات. عمادة المهندسين تدعو إلى اعتماد مخطط وطني للأمن الكهربائي للفترة 2027-2030. مدير ديوان وزيرة المالية يعلن أن تونس نجحت في الصمود والتحكم في نسب التضخم والعجز رغم الأزمات العالمية. 5 شهداء في قطاع غزة اليوم، وفرنسا تعطل الدراسة حتى نهاية الأسبوع بسبب الاحتجاجات.
4: مزيد من الأخبار تتابعونها على موقعنا radiosfax.tn.
0: أخبار الرياضة هذا المساء مع زميل فتح الصامت، تقبلوا أجمل تحيات موجع كاشا ومورد قطاطا، إلى اللقاء.
5: إذاعة صفاقس،
6: تسمعونا في بير علي بن خليفة، المحرس، الغريبة، وعقارب على 88.5.
5: عشرة دايمة.
7: من مصلحة السائق أنه يبقى ديما منتبه ومركز على السياقة وما يشغلش روحه بحتى شيء آخر.
8: المرصد الوطني لسلامة المرور.
9: عشرتنا ما تفش،
10: وحكاياتنا ما تتنسيش.

سبور نيوز 13 دقيقة بعد الساعة السادسة. حاب الرياضة في كل مكان، مساء الخير، أهلا وسهلا بكم في هذا الموعد المباشر مع الرياضة. نبدأ بشكون بالتنس، حيث غادر التونسي عزيز لوغيز المصنف 430 عالميا تصفيات بطولة شانغهاي للماسترز من الدور الثاني بعد خسارته أمام الإيطالي فيدريكو سينا المصنف 147 عالميا بنتيجة 3-6 6-4 4-6. لوغيز كان بلغ هذا الدور بعد فوزه على الإيطالي لورينزو سونيغو. ذكر أن بطولة شانغهاي المصنفة ضمن بطولات الماسترز ذات 1000 نقطة تقام على الملاعب الصلبة. في كرة القدم، على أثر تسجيل حالة عنف خلال الجولات الأخيرة لبطولة أصناف الشبان أثناء المباراة وبعدها، سواء بالاعتداء الجسدي أو اللفظي، مكتب الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة ورغم الجهود المبذولة للتقليص منها عبر عن انشغاله من تفاقم هذه الظاهرة في ملعبنا. ومكتب الرابطة دعا كل الفرق إلى تحمل المسؤولية وردع هذه التصرفات اللارياضية بالمساهمة في حسن التأطير والنصيحة وتكليف مؤطرين أكفاء لهذه المهمة ومزيد الإحاطة بالشبان وغرس قيم الروح الرياضية تفاديا لكل ما ينجر عنه من عقوبات تأديبية ومالية في غير صالح النادي والرياضيين الشبان، وحفاظا على الروح الرياضية والغاية النبيلة للرياضة. تدور يومية السبت والأحد 10-11 أكتوبر مواجهات الجولة الخامسة ذهب من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. نذكر على مستوى البرنامج، يوم السبت القادم في 2:30 كل المقابلات، ترجي الأهلي التونسي مع الأولمبي البيجي، نادي البنزرتي مع الاتحاد المنستيري، اتحاد بن قردان مع النادي الإفريقي، ولقاء دربي صفاقس في ملعب طيم هيري بالتقدم الرياضي بسقيت الدير والنادي الصفاقسي. يوم الأحد القادم كيف في 2:30 ترجي جرجيس مع عمل حمام سوسة، النجم الساحلي مع نادي حمل أنف، النجم المتلوي مع الملعب التونسي، وشبيبة العمران مع مستقبل المرسى. نذكر الرابطة كذلك تتجه نحو تعيين مباراة الملعب التونسي والنادي الافريقي المؤجلة الى يوم الخميس 5 نوفمبر. في اخبار الاندية، اعلن فريق الترجي الذي التونسي عن اصابة المدافع المحوري مروان الصحراوي على مستوى الاربطة المتقاطعة خلال المباراة الودية اللي جمعت فريق الترجي بالاتحاد العسكري الليبي، وبش يخضع اللاعب لتدخل جراحي خلال الايام القادمة. ذكروا كذلك ان الترجي اضاف عبر صفحته الرسمية على شبكة التواصل الاجتماعي ان الظهير الايمن محمد بن علي كان تعرض ايضا الى اصابة عضلية خلال تدريبات الفريق، وبش يخضع لفحوصات اضافية لمتابعة حالته الصحية وتحديد موعد عودته الى التمارين. في أجواء الرابطة الثانية، ذكروا نهاية الأسبوع الحالي مش تكون مخصصة لمباريات الجولة الثالثة من بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم اللي مش تكون على دفعتين يومي السبت والأحد 10 و11 أكتوبر. المقابلات الكل مش تلعب في 2:30. بالنسبة للمجموعة الأولى، نهار السبت مقابلات مستقبل سليمان مع جمعية مقرين، نجم الخليدي مع سكاك الحديدة الصفاقسي، الملعب السوسي مع بعث بوحجلة، مكان المهدية مع هلال مساكن، ومستقبل جابس مع هلال الشابة. وبالنسبة للمجموعة الأولى ثم زوز مقابلات نهار الأحد، نادي محيط قرقنة مع كوكب عقارب في لقاء دربي صفاقس، كذلك سبورتيك بن عروس يستضيف اتحاد تطاويل. بالنسبة للمجموعة الثانية ثم مقابلة مبرمجة نهار السبت الجاي بين هلال رديف والنادي القربي، وبقية المباريات تلعب لنا لحد جمعية تريرة مع القلعة الرياضية، أولمبيك الكيف قوف القفصة، سبورتينج المكنين جندوبة الرياضية، شبيبة القيروان مع اتحاد قصور السيف، ملبو شمع مع الملعب الجيبسي، أولمبيك مدين مع مستقبل القصرين. على المستوى الافريقي، ذكروا انه الموعد الخاص بمواجهات الذهاب والاياب بالدور التمهيدي الثاني لمسابقه كاس الكونفدراليه الافريقيه لكره القدم، فيما يخص تعيينات حكام مقابله الفرق التونسيه، مقابله الذهاب نهار 17 اكتوبر بالنسبه للقاء اكاديميه امادو ديالو ليفواري والنادي الصفاقسي، الحكم مش يكون من الراس الاخضر فابريتسيو اندرادي. مواجهه الاياب نذكروا في ملعب طيم هيري نهار 24 اكتوبر، الحكم مش يكون الموريتاني عبد العزيز ولدبو. فيما يخص ترجي جرجيس، يلعب مباراه الذهاب في ملعب طيم هيري نهار 17 اكتوبر مع ريال باباكو المالي بإدارة الحكم الأوغندي لوكي رزاق، ومباراة الإياب تكون في مالي نهار 24 اكتوبر بإدارة الحكم الإيفواري كواسي فريدريك. فيما يخص مواجهات الذهاب والإياب كذلك بدورة التمهيدي الثاني لمسابقة دوري أبطال أفريقيا لكرة قدم، بالنسبة للقاء السويح الليبي مع الترجي الرياضي التونسي، الذهاب باش يكون نهار 18 اكتوبر في ليبيا بإدارة الحكم الكونغولي جون بيير غايني، الإياب في ملعب حماد العقربي برادس يوم 24 اكتوبر بإدارة الحكم المغربي جلال جهيد. فيما يخص لقاء تيبي مازامبي الكونغولي والنادي الافريقي، لقاء الذهاب في الكونغو الديمقراطية نهار 17 اكتوبر بإدارة الحكم الموريتاني الدحام بيدا، ويوم 25 اكتوبر مباراة الإياب في ملعب حمد العقبي برادس بإدارة الحكم المصري محمود أحمد نجي. ما دمنا على الصعيد الافريقي، اعلن الاتحاد الغاني لكرة قدم انهاء تعاقده بالتراضي مع المدرب البرتغالي كارلوس كيروش بعد الهزيمة الثقيلة ضد غامبيا 4-2 ضمن تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027. كيروش كان تولى قيادة المنتخب الغاني

0: المسيرة لكرة القدم الإفريقية، وكانت هذه المباراة الأولى اللي خوضها منتخب زيمبابوي في هذا الملعب منذ عام 2021 بعد أشغال تأهيل المنشأة وفق المعايير الدولية. إلى رياضة القاعات على مستوى كرة السلة، الجولة الرابعة من بطولة النخبة، ذكروا غدوة مش تلعب المقابلات الستة متاع العشية، مقابلة الدلة الرياضية بجرومباليا مع النادي الصفاقسي، كذلك اتحاد بونسيري مع نادي حمسوسة، النجم الرأس اتحاد الأنصار، شيبة المنازة شيبة القيروان، نجم حلقة الكرام النجم الساحلي، وفي الثلاثة متاع العشية ثم مباراة النادي الإفريقي والملعب النابلي. الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا دخل في قلب جدل جديد يتعلق بكأس العالم 2026 بعد كشف تقارير اليوم أن الحارس ليونيل امباسي شارك مع منتخب الكونغو الديمقراطية بشكل غير قانوني لعدم اكتمال أوراق تسجيله. وحسب صحيفتين نيويورك تايمز ولوموند، فإن المسؤولين القانونيين في الفيفا علموا بالأمر قبل انطلاق البطولة وسمحوا للحارس بالمشاركة رغم عدم اكتمال ملفه، في خطوة أثارت استياء نيجيريا اللي أقصتها الكونغو في التصفيات قبل ما تتأهل عبر الملحق الفاصل ضد جامايكا. الليلة أكيد الحدث في منتصف الليل، المنتخب الأرجنتيني يجري مباراة ودية ضد منتخب البنين على أرضية ملعب مونومونتال في العاصمة بيونس آيرس، 85,000 متفرج. لقاء أكيد باش يكون توديعي لقائد المنتخب ليونيل ميسي، مباراة تأتي في بعد إعلان ميسي في أوت الماضي عن اعتزاله اللعب الدولي عن عمر 39 سنة، مسيرة لأكثر من 20 عام مع المنتخب الأرجنتيني، المباراة 208 بالنسبة ليونيل ميسي مع المنتخب الأرجنتيني، الهدف التاريخي للمنتخب برصيد 125 هدف. ينهي الليلة مشواره مع المنتخب اللي كان خاض معاه أولى مبارياته الدولية عام 2005، وخلى أكيد تاريخ كبير بالنسبة لكرة القدم الأرجنتينية والعالمية. المباراة بشكون بعنوان وداع ميسي معودة في منتصف الليل. مباراة ودية الأخرى اللي صارت اليوم، كوريا الجنوبية فازت على أوزبكستان 2-0، الصين انهزمت ضد طاجكستان هدف مقابل 0، الهند انهزمت ضد أوروغواي 6-1. حاليا باش تبدا وبدات عند تقريبا 20 دقيقة مباراة روسيا مع نيجيريا، 7 الجزائر مع النيجر، وفي 7 كذلك مباراة الأردن مع فنزويلا. باش نختم بالمقابلات الخاصة بدوري الأمم الأوروبية لكرة القدم، المسار الأول مقابلات 9:15 كرواتيا مع اسبانيا، انجلترا مع تشيكيا. بالنسبة للمسار الثاني كيف كيف، 9:15 اسكتلندا مع سلوفينيا، سويسرا مع مقدونيا الشمالية. بالنسبة للمسار الثالث نهاية لقاء كازاخستان وجزر الفروي بالتعادل 2-2، اللقاء تبدا 9:15 البانيا مع سان مارينو، بيلاروسيا مع فنلندا، مولدوفا مع سلوفاكيا، استونيا مع ايسلندا، والليكسمبورغ مع بلغاريا. 20 دقيقة بعد الساعة 6 مساء شرط التوقيت على موجة صفاقس، نقطة النهاية لسبور نيوز. أجمل تحياتنا للمجربين على مستوى الإخراج التقني، من أجمل الإخراج الرقمي فتح صامت كان معكم على مستوى الإعداد والتقديم، وأكيد ولفت كمان معك بالمشوار بعد قليل. إلى اللقاء. سبور نيوز. سبور نيوز.
1: يا مكان القرية من القرى التونسية الهادية والمزيانة، كان يعيش طفل اسمه خالد عمره تقريبا في 14، ديما يلعب مع جدو ويزرع النوار مع الجد وعم حسين في جنينة الدار. ايا في نهار من النهارات جاء راجل غريب للساحة اللي تعود خالد يلعب فيها مع اصحابه، قالوا لهم اللي عنده حبوب سحرية تخلوهم في قمة السعادة والقوة. غزروا لبعضهم وبدافع الفضول قربوله باش يفهموا الهدرة وما فيها. لما خالد تذكر أمه شوصاته والحكمة اللي ديما تقوله عليها، يا وليدي مش كل ما يلمع اذهب ورد بالك تاخو حاجة من شخص غريب. بالوقت رجع خالد الجد وعم حسين وحكاله باللي صار الكل. عم حسين اضحك وجاوب وقال هذيك يا ولدي مش حبوب سحرية، ويمكن تكون حاجة خطيرة ومش عادية كما المخدرات البعيدة، هي تخلط الناس من الأول وتخليهم يحسوا أرواحهم سعداء لكن عاقبتها دمار للجسم وللعقل، وتخليهم زادة يفقدوا صحتهم أعز ما يملكوا. وبلا الصحة يا ولدي الواحد ما ينجم يعمل شيء. من ليمة غدوة خالد مع زملائه في القسم أستاذتهم بالصدفة أقبل الدرس حلت قوس على آفة التدخين والمخدرات والمواد المؤثرة على العقل، قلت لهم اللي هالسموم هذه راهي

0: مش لعبة ومش تفدلكة. والشجاع بالحق هو اللي يقول لا لأي حاجة مجهولة وضارب البدن، ما يترددش باش يحكي لعائلته على كل حاجة غريبة تصير له، على كل شخص غريب يحاول يتواصل معاه. وقتها خالد تطلب الأذن من أستاذه باش تسمح له يكتب جملة على السبورة. هيا تصوروا خالد اش كتب: صحتي هي كنزي وعقلي هو أغلى ما عندي. صفق عليه الدام للكل. وأولهم أستاذ يكملت الحصة وخرجوا من مدرسة يلقاوا هاك الراجل الغريب ارجع لهم. دوب ما شافوه قالوا له بصوت واحد: ما حاشتنا بحتى شيء من عندك، واحنا نحمي رواحنا برواحنا. وما كيكا ومرأة وراجل قربوا منه وفي لمح البصر انقضوا عليه وشدوه. وخالطة كهربة الشرطة في وسطها طلعوه، ومن هارتها ما عاد شافوه. سكتوا الصغار شوية، بعد رجعوا يلعبوا ويضحكوا وهما عارفين ومقتنعين بقيمة الشجاعة الحقيقية، وهي أن تاخذ القرار الصحيح في الوقت الصحيح، هاي وتقوله بصوت واثق وعالي: لا للمخدرات،
1: لا للمخدرات،
0: ربي يحميكم، وتكونوا فخر لعائلاتكم والتونس يخليكم. وحكيتنا بتعيش تعيش محكيات درويش.
2: لا للمخدرات.
3: مساء الخير تونس،
4: مساء الخير تونس.

0: مساء الخير تونس، أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا من جديد. السبع غير بعض قريبة، إشارة التوقيت إن شاء الله تكونوا متفرهدين في آخر النهار من ثاني أيام الأسبوع. إن شاء الله عاملين معنا كيف مع مختلف الفقرات متاعنا مع موزيكتنا. بعد شوية كما قلنا الثقافة الرقمية، وين باش نحكي وعلى زوز حاجات مهمين. هل تشات جي بي تي يدخل الحبس ولا ردوا بالكم على خاطر نجم يدخل الحبس؟ هل نجم نلقاو إن فيديو، نلقاو طريقة نعرفوا بها إنه لا فيديو اللي نتفرج فيها سوغ انستغرام هي AI وإلا حقيقية؟ نثبتوا من صحة الفيديو، راهو النجم التفاصيل الكل بعد شوية مع محمد نور ماني. سينان توت سويت طلتنا مش تكون ثقافية بعيونهن، مباشرة من ولاية نابل مع زميلتي عبير شقرون. أهلا وسهلا عبير، مرحبا.
1: مساء الفن، تحية كبيرة ليك ألفا، تحية للناس الفن بالطبيعة اللي يتبعوا فينا على موجة إذاعة الفيروس. كما قلت موجودة في مهرجان بعيونهن، المهرجان الدولي في المرأة بعيونهن اللي ينتظم ما بين الحمامات ونابل ودار الثقافة بوعرقوب. دونك الافتتاح كان يوم 6 أكتوبر، افتتاح كان مميز جدا في قاعة السينما الثقافة وفن اللي تم إعادة افتتاحه السنة هذه، دونك يكمل السنة 100 متاعه. وبعد قل أكثر من 60 سنة قابلنا وجوه جامعية وجوه سينمائية اللي استرجعت ذكرتها. دونك عمر السنة كما قلنا احنا 50 سنة، وانه يتم اغلاقه 30 سنة كان حاجة موجعة لأهل الحمامات وأهلي بالعموم. دونك هذا مكسب جديد لهم. بالنسبة للعروض اللي أنا بحضر فيها كل يوم، نحضر في نابل في الفضاء الثقافي دار جايدي اللي تأتوى في الجزء الثاني من قسم الأفلام البرنامج رقم 3، غدوة زيت العشية قسم من الأفلام رقم 4. دونك كل يوم تقريبا في العشية نتفرجوا على مجموعة من الأفلام من الأربع خمسة أفلام احنا أطول الأفلام ومصحوبة بنقاش بالطبيعة اللي تنظمه الجامعة التونسية لنوادي السينما. نحب نذكر اللي اليوم عشنا أوقات الحقيقة مدينة برشا مع المخرج المصري ياسر ماسرلا. ياسر ماسرلا دونك في ماستر كلاس اللي قدم لنا بالطبيعة تجربته من خلال بدا تفاعل حتى مع الأسئلة نتاع الجمهور، تعاملوا بالطبيعة وربما حتى الكوليس كيفاش تعرف على المخرج يوسف شاهين. عفوا اللي اشتغل معاه برشا، هو جيد من عالم المحاسبة، هو جيد من عائلة نجم نقول مفككة أسريا، لكن رغم هذا من نجم نقول من عالم الأحفاء هي الأثار ممشي لعالم السينما. وقبلها زادة مر بتجربة اللي هي تجربة الكتابة والنقد الفني، وكان اشتغل معها لعدد سنوات في مجلة السفير اللبنانية بطبيعة من أشهر المجلات نجم نقول الراقية مجلة السفير اللبنانية. وكان كتب بطبيعة في الفن مع تعرف على سينمائيين أسيد وحاول مجموعة من وجوه الفن سواء في المسرح في السينما أو باقي نقولوا احنا الفنون. دونك هذا ياسر ماسرلا اللي حكينا زاد على بعض أهم الأفلام. احنا تأمين على مجموعة من الأفلام كما أحكي شهر الزيت، كما فيلم تاريخة الصيفية اللي كان زاد تعرض 1988 في أيام قرطاج السينمائية، هو أول فيلم طويل لي. كيف حكينا على تجربة باقي الأفلام كما يعني أفلام عديدة مع باسم سمرة، وحكينا كيفاش اشتغل معاه فيلم بنات وصبيان. هو في الأول كانت فكرة المهرجان مختلفة تماما، لكن مع باسم سمرة واللي قالوا إيجا دارنا وصور هو وعائلته، ومن خلال الحب للعائلة بتاع سمرة تحول فكرة الفيلم تماما، صارت فيلم صبيان وبنات اللي هو من أجمل الأفلام المصرية. دونك فكر انك تشتعمل مع هند صدري، مع مولا زكي، مع العديد من
0: اسماء لامعة.
1: اكيد اسماء لامعة، وحنا كل الوقت نرجع لبرمجة يعني يسر من السلامة نلقى عيون الاسمين نتاع السينما المصرية. دونك فنان وانسان راقي جدا. اليوم كان في ماستر كلاس كيف هو الرئيس لجنة التحكيم بالنسبة للموسيقى الرسمية، ونحب نقول هذا الكل عملوا يعني في ظروف صعبة، خاطر احنا كنا يدينا على قلبنا في متوانيس، خاطر تعرك معنى الوعكة صحية هو وتخلى حتى للبلوت
0: ان شاء الله بلوت
1: بعملية جراحية قلت البارح ومعناتها ورغم هدايا قال ما نجمش انا واليوم كي نشوف قديش نشكر الشعب التونسي قديش نشكر زاد القائمين على المهرجان على راسهم رئيس المهرجان ديال المهرجان الدكتوره منال سويسي كيف كيف زاد عايده فرحت لي بنت سنين معزول وبنت فيقس وهي انسان اون بغا فام نجم نقولوا الدينامو نتاع المهرجان بالطبيعه هي وكل باقي الفريق وحس بروحه بوحده كان فنان اخر كان ينجم يقول تو هزوني لبلادي ولا هزوني لفرنسا خاطر كبير وزاد في فرنسا لكن هو حس روحه قال انا بين ايدي
0: امينه شاهد الاقدار انه يصيروا لهنا الواكا والحمد لله لاباس كفاءتنا ما شاء الله هاي
1: يعني ديجا ما عم تكوننا من الجنلش ما عم هو بيجو قال ما علي من معلق ما أنا حسيت روحي تعايل في بين أهلي وبالحق بحب جسر المسألة له سألو أكثر من 10 سنوات مجيش لتونس وأثر أنه يجي المهرجين بعيونهن لخاطر كيما نعرفوا مهرجين بعيونهن مش فقط له يعنى بأفلام المرأة هو يعنى بأفلام اللي تسمحها نساء يعني نجم تكون الأفلام هي بطبيعة فيها مواضيع نسوية ونسائية لكن هما صناعات المرأة اللي نجم نحكي في كل المواضيع كيف كيف نحب قبل ما نختم دونك نحكي على وشك الكتابة كتابة السيناريو اللي تنظمها كل عام بالتأكيد السيناريست بطبيعة العميل بطبيعة الاسم الكبير وراء العديد من النجاحات متاع الدراما التلفزية كيف كيف السينمائية والمسرحية فما زادة نجم نقولوا يعني ورشة أخرى هامة جدا نظمها المخرج الجميل إبراهيم الفايف اللي هي حول يعني صناعة الأفلام وتوزيع الأفلام فما مهارات كبيرة برشا اللي صنع الأفلام وصناعة الأفلام تمتلكها باش نجم تروج لفيلمها وتقنع بطبيعة نجم يكون المنتجين وتقنع الموزعين باش الفيلم نتاعها يدور زوز ورشات مهمة جدا نحب نقول اللي معناتها تفرجنا في برشا أفلام فما تشكلات قبل ما ننسى اللي هو مع المخرج اللبناني الهمة جدا هيني سرور هيني سرور بطبيعة وقت نقول هيني سرور نقوله فنانة خارج الأطر فنانة سيفقة عزها فنانة ومخرجة لبنانية اللي هي مشيت ثورة ظفار وما أدرك ما ثورة ظفار مش معناتها يعني مشيت هي وفريقها اللي هي فريقها فيه بعض أجانب وفيه لبنانيين وكل 8 كيلومتر على الأرجل بين الجبال الكاميرا بين حامل كاميرا وزنها 10 كيلوغرام وبالنسبة للنياجرا احنا في الإذاعة نسمع كيف زملائنا كانوا يخدموا بإيلة كبيرة فنشا وزنها 20 كيلومتر وكانوا زادة يزن يتعلموا حمل السلاح باش يحملوا رواحهم دونك مشيت عملت فيلم ساعة التحرير دقت بالسياق كما قلنا حول ثورة ظفار في عمان دونك امرأة شجاعة جدا احنا شفنا معناتها شفتها فينا من نسمع فيها ثورة ظفار وكل أما مش كما نتفرج في التفاصيل مش كما نتفرج على تجربة سيبقى عصرها نعرفوا احنا ثورات الاشتراكية في كوبا وفي إيسيا لكن اللي شفناه من مساوات في المخيمات متاع جبال ظفار وكيفاش انه يعني طول مشي للمساوات بين الرجل والمرأة كيف كيف زاد تغنم الديمقراطية من خلال نجم نقولوا أولاد صغار ما يفوتش عمرهم 10 سنين يوم تحلمي يعلمون كيفاش يناقشوا المواضيع التجربة الحقيقة هي في اللقطة فشلت نعرفوا نعرفوا وما نعرفوش علاش فشلت دونك هذايا بطبيعة التاريخ واللي حاسم بعض واللي حاسم المهم استمتعنا بفيلم هالبارح اليوم تفرجنا على ليلى ودي ايه اللي ضحكت فيه على ليلى ورجعت بينا بطبيعة من خلال شخصية ليلى للذاكرة نتاع الميلة قديمة من الفلسطينيين وكيف كيف زاد التشابك التاريخ اللبناني والفلسطيني رجعت بينا بطبيعة من خلال ذكرى ليلى للثلاثينات والحرب والاستعمار الإنجليزي كيف كيف زاد من خلال نجم نقولوا زاد الحرب العالمية الثانية الفاشية والنازية وبعد بطبيعة الحرب الأهلية في السبعينيات في لبنان تقريبا قبل اجتياح بيروت عام 1982 اعتمدت على ارشيف كبير بالطبيعة من نجم نقولوا جنس مختلفة من مكتبات معناتها نجم نقولوا مكتبات الفلسطينية وكيف كيف البريطانية للبيبليوتيك عمل مهم جدا واحنا تفرجنا فيه في نسخة مرممة في نفس الشيء زاد ساعة التحرير دقت حول ثورة الظفار دونك استمتعنا الحقيقة
0: صح عليكم يا عبير ديما تستمتعوا فرجة ممتعة ان شاء الله تو اخذيني اكمل عرضة
1: توا
0: باش نلحقها
1: على التيلي ان شاء الله.
0: باهي يعطيك الصحة عبير. دونك الأجواء هذه الوقتاش متواصلة إن شاء الله بالنسبة لي مهرجان بعيوني هن الدولي.
1: غدوة العشية الاختتام، لكن قبلها باش تفرجوا على أفلام الموسيقى الرسمية. مازال عندنا مجموعة من الأفلام دونك وبرنامج رقم 4. نذكر إنه في الورشة جاو مخرجات وجاو كاتبة سيناريو، وإحنا فرحنا إنه المرة هذه معناتها في الدورة السابعة جاو زوج مخرجات من اليمن.
0: حتى هو المهرجان بعيونهن يا عبير، كيفاش ما يجيوش؟ يلزم يجيو وينوروا المهرجان.
1: وهو كذلك خاطر اليمن أول مرة تجي، كيف جيت قبل السودان ليبيا عملاول، كانت عندنا مخرجة جميلة من ليبيا في ورشة السيناريو، اثنين رجعت لنا فيلم، فما ناس طوروا سيناريتهم شفنا أفلامهم. دونك المهرجان قاعد معناتها ما نحكيوش على تساهل، هوني نحكيو على مشروع، مشروع لازم يتواصل بسرعه، ولما ليه معناتها يتم دعمه ماليا اكثر، خاطر نعرفوا لو فيلم من اللي تشوف بتاعه باقي الفريق انهم يعملوا مهرجان ينجم يستضيف نجم نقولوا عدد اكبر من الاسماء، خاطر تعرف ظروف الاقامه وظروف معناتها انك تعمل مهرجان نوعا من هذا بميزانيه معناتها نجم نقولوا صغيرة شوية ولا نقصة شوية، الأحلام كبيرة أما ديما تقعد المسألة المالية معناتها هي اللي تعطيك خاطر نعرفوا الجامعة التونسية النوعية السينما اللي هي زراعي المشرفة على المهرجان هذا تحلم بالكبير، وإن أكبر مكسب لحتف على فيلم مزينة برشا والبركات مزينة، أما هيك النقاش اللي يصير بعض الأفلام مع أجيال مختلفة، مع الجيل تربيت على السينما وأجيال أخرى قاعدة تربى مع مهني السينما سواء كانوا مصورين ولا ديمونتور ولا كتب سينما ولا مخرجين، حاجة تشرح القلب.
0: صح عليكم يا عبير. أي
1: شكرا لك، معناتها أجمل فقرة بالنسبة لي هي فقرة نقاش الأفلام.
0: أكيد أكيد هذيك المتعاونين ونفسها تقريبا قاعدة باش تصير بعد شوية، وكما كل نهار في بداية تظهر تجارب مسرحية بعد كل عرض مسرحي يصير فما حلقة نقاش، دونك مهم برشا هذا، فما متعة في الفرجة وفما متعة من بعد هيك النقاش وكل الحديث وكل كونتاكت المزيان مع الممثل، كيما أنتم تلقاوها تو ممكن مع المخرج مع بعض الممثلين علاش لا. صحة ليكم أون توكا، يعطيك صحة عبير، كنت معنا في المواكبة الجميلة هذه لمهرجان بعيونهن المهرجان السينمائي الدولي في دورته السابعة. تحياتي ليك، شكرا عبير، نبقاو إن شاء الله على تواصل، غدوة إن شاء الله الاختتام. تحياتي ليك، إلى اللقاء عبير. احنا باش نسمعوا رغب علامة توا أنورة، شو اسمه رغب علامة تبقى اللي بعنا خسر دلعنا. ميلا نعرفوكم انتم ما تبيعوناش، وذاك علاش ديما ندللوكم بالموسيقى بالايقاعات. بعد شويه خلينا نفهموا مع الزميله هداك شو، ومن بعدها هي محمد نورماني في الثقافه الرقميه والسلامه المعلومة.

0: يا اخي شبيك شفام؟
1: ياسين خويا تبدل، خايف علي برشا، خايفه كي نحكي نعمل له مشكله.
0: اما زيدك كان تحكي راك تنجم تعاون.
1: شكون باش نحكي؟
0: نرش نحكي لامك لبوك ولا احكي لعزيزك ماكم صحاب انت وياه.
2: لا للمخدرات، نعم للحياة.
3: مرحبا بكم في المنصة الرقمية رائدات ستار، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنام النساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراه حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينة، وراه عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدة ستار تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديك

0: خلينا نفهمه
1: إيش معناتها تصنيف سيادي. التصنيف السيادي رقم صغير يقرر مصير الدولة كاملة. وشنو هو التصنيف السيادي تحب تعرف؟ يا سيدي التصنيف السيادي هو تقييم جهة عالمية لقدرة الدولة على تسديد ديونها. يعني الدولة قادرة باش تخلص الديون في الوقت والمبلغ المطلوب ولا لا. مثلا آ ممتازة، بي متوسطة، سي خطير. مش رقم عشوائي، راهو رقم يوجه أسعار الفايدة والمستثمرين وحتى ثقة المواطن. والسؤال اللي همكم انتوما، علاش تصنيف دولة يأثر على حياتنا اليومية؟ جاوبكم، قرض الدولة يولي غالي، الضرائب تزيد، قرض الدولة رخيص، المشاريع تنطلق، والمستثمر يولي يثق، والشركات تولي جديدة وتنشأ، والمستثمر وقت اللي يخاف الاستثمار راهو يتقلص. العوامل اللي حدوا التصنيف وهما برشا. أولا الوضع المالي للدولة، العجز المالي والدين العام ومداخيل الدولة. ثانيا استقرار الاقتصادي، النمو المستمر، الانتاجية، القدرة الشرائية. ثالثا الاستقرار السياسي، زاد هام جدا، الحكومة كي تبدأ مستقرة والسياسات كي تبدأ واضحة وقانونية والنزاهة زادة. رابعا فما عوامل خارجية، أسعار النفط، التبادل التجاري، حتى الأزمات العالمية. راهو التصنيف يجمع كل المعطيات هذه في رقم واحد. إيه تحب تعرف وقتش يكون التصنيف مهم؟ وقت اللي نجيو نقترضوا اقتراض دولي، وإلا زادة كيف وقت اللي نجيو نستثمروا الاستثمار الأجنبي، وقت اللي زادة تتحدد سعر الفايدة على الدين، أي رقم تغيير الكل يحسب التأثير. وقتش يكون اختر؟ وقت اللي التصنيف منخفض، تولي القروض أغلى والمستثمرين يهربوا والاقتصاد يبطأ والمواطن وقت يحس بالغلاية والضرائب. بعض الدول تصنف فوق الواقع وبعضها دون الواقع، لهنا يولي تأثير مباشر على الاقتصاد اليومي. شكون الأطراف المتأثرة؟ فما المتضررين بطبيعة المواطن، خطر الضرائب والخدمات والأسعار، لهنا نحكي تعلى، والدولة تكلفة الدين تكثر، المشاريع تقل، المستثمرين المحليين زادة خط يولي التمويل أغلى. شكون اللي يستفيد؟ الدولة كالتصنيف يعلى بطبيعة الحال، الديون تولي رخيصة، ومستثمرين الأجانب الثقة تولي أعلى. التصنيف السيادي راهو أداة ضغط اقتصادية كبيرة برشا رغم بساطته الرقمية. نعطيكم المعلومة الذكية كالعادة، التصنيف السيادي راهو ماهوش قدر سماوي، هو انعكاس الوضع الحالي وهو أيضا توقعات المستقبل. هو تقييم خارجي للثقة، يعني القرار اليومي للدولة يأثر على رقم يتابعوه كل العالم. خلاص الأمر باش نجمو نفهموه، رقم واحد صغير يوجه الاقتصاد الكبير. فهم التصنيف هو فهم الأسعار والقروض والاستثمار وحياة المواطن. وشنو اللي ما يتقالش؟ التصنيف العالي راهو ينجم ما يضمنش رفاه المواطن، والتصنيف المنخفض ما يعنيش كارثة حتمية. المهم كيفاش الدولة تستعمله.
0: خلينا نفهمه.
2: مساء الخير تونس.
3: مساء الخير تونس.

0: 17 دقائق إشارة التوقيت. مرحبا بكم الناس الكل من جديد معانا في مساء الخير تونس. شو حلو بصوت نصيف زيتون في الوقيت هذية، وإحنا مواصلين معاكم المشوار حتى 8:30 كيف العادة. ابقوا معانا مع أجواءنا وموزيكتنا ومواكبتنا إن شاء الله في مساء الخير تونس. فقرتنا اللي تعودتوا بها فقط الثقافة الرقمية والسلم المعلوماتية كيف العادة مع صانع المحتوى على انستغرام وتيك توك محمد نورماني خبيرنا في السلامة المعلوماتية. أهلا وسهلا ومرحبا، مساء النور يا محمد نور.
1: السلام الناس من كل وتحية لكل مستمعي راديو السويق.
0: أهلا وسهلا،
1: عايشك شحوينك
0: والله الحمد لله. نعرف يا عزبيكي ما قلكش مساء النور يا محمد نور.
1: لازمني كل جمعة نسمع حل
0: إن شاء الله. طوك أنت تعطينا في معلومات مزيانة وتعطينا في نصائح الحقيقة مفيدة برشا للمستمع لنا الناس الكل. تقريبا أكتواليتي كل نهار كل يوم تلقى جديد، وهذاك علاش فقرتنا ديما قارة وديما موجودة معاك. نشكرك عليها محمد نور. احنا اليوم باش نحكيو على كيف العادة زوز مواضيع. الموضوع الأولاني هو كيفاش نجمو نثبتوا الفيديو اللي نتفرجوا فيها وكثرة الفيديوهات والغرابة في الفيديوهات. نشوفوا ساعات حاجات غريبة جدا ما يجمش يقبلها العقل، ولكن الناس ساعات تتعدى عليها ويقول لك موجود أورك هي تلقاها AI. كيفاش نجم نثبت هذية خاصة على انستغرام؟ هذا موضوعنا الأولاني. وموضوع الثاني حطوا في بالكم وسمعونا، راهو اللي يستعمل في تشات جي بي تي ردوا بالكم. فما شكون زعما دخل ولا ما دخلش الحبس؟ بعض التفاصيل الكل مع محمد نور اللي اول ما بدينا معاها عم ناول وقت اللي هبط فيديو خلطت عملت ملايين فيو. تشات جي رد بالك يقول لك تشات جي بي تي راه يدخل الحبس. تعدى عام وافكتيفمون يظهر لي صارت الحكايه. خليكم مع سوسبانس، نمشيو الموضوع على الاولاني وبعد نرجو للموضوع هذايا. اذا شنو نجمو نعرفو كيفاش نجمو نثبتو اللي الفيديو اللي قدامنا اي اي وإلا حقيقة؟
1: بالضبط، خاصة تو كما كما تحكي انت للآية ينتشر ولينا نلقاو فيه في برشا فيديوهات وفضل برشا من الناس ما عادش تفرق بين الحقيقة والخيال لهنا. دونك انستغرام باش يتجنب الحكاية هذه زادوا فيتشر جديدة اللي هي فازر تخليك تعرف كيف كل الفيديو اللي موجود AI ولا لا، ويعطيك ملخص حتى على الفيديو حتى كان يكون بلغة ما تفهمهاش نجم يعطيك معناها ملخص ليه، وتنجم تسأل أكثر أسئلة باش تفهم شنو هو المحتوى متاع الفيديو هذا. والحكاية سهلة على الأخر، موجودة توا في التليفونات الكل.
0: على انستغرام؟
1: على انستغرام.
0: على انستغرام كيفاش نعمله؟ ندخلوا على الابليكاسيون كيف العادة؟
1: كيما العادة وانت تستعمل في انستغرام وتلقاها كيف في الريل سكرولي باش تكون عندك بوتون من اللوطة على اليمين تنزل عليها باش تلقى هي دوتي معناها زوز خطوط تحت بعضها، تنزل عليها باش تحلك إكران صغير قدامك تفيد من الفوق يعطيك ملخص الفيديو اللي قاعد تتفرج فيه ديريكتومون، يعطيك ملخص كيك سواء فيديو بالعربي ولا باللونجلي ولا بأي لغة. وفي من اللوطة فما تاب صغيرة وانت تنجم تسأله سؤال، تقول له مثال ها كانك شاكك في الفيديو هذا ذكاء اصطناعي ولا حقيقة، نجم تسأله وتنجم تزيد تسأله على دي ديتاي أكثر في الفيديو، مثال تتفرج فيها أني ولا تتفرج في أي شخص، يعطيك معلومات قائمة في الانترنت على التغذية على التكنولوجيا، فبتثبت بالمعلومة هيك صحيحة ولا لا. هذا قادر تسأله تقول له يا أخي المعلومات اللي يقول فيهم في الفيديو هذا مصحح ولا لا، النجم يعطيك بالسورس ويفسر لك أكثر.
0: هذا نحكيه على انستغرام اللي تأهب واستعد وفعل. يقول لك اليوم في ان كونكورنس مع الاي اي فما برشا حاجات تجم تغلط المستعمليه اللي تبعوني اللي ما نعرفش انا شنو اخمم، لكن حب على القليله السيب او الجمهور نتاع انستغرام ما يتمش استبلاهه وينجم يثبت اللي هي فيك والا حقيقه.
1: بالضبط، يثبت فيك ولا حقيقة، وزاد ينجم يعرف أكثر معلومات على الفيديو اللي تفرج فيه.
0: مهم
1: باش يحاربوا شوية الكذب اللي موجود شوية في الانستغرام والناس اللي تتغلط في الرأي العام كما يقولوا.
0: صحيح، معقول برشا، معقول جدا. دونك تلقاو على يمين، عاود ذكرنا وين واحنا نسكرولي وندخلوا على الغيال هكا ولا؟
1: بالضبط، وتوما تسكرولي في الريال نتاعكم باش تلقاو على اليمين من اللوطة. مش عليك باش تنزل على الزوبسيون، كي تنزل عليها باش يظهر لك كالسامري معناها ملخص صغير وكاز صغيره وتنجم تسال اسئلتك وتثبت هذيك معلومه صحيحه ولا اي ولا لا.
0: هذا الموضوع الاولاني، هل تشات جي بي تي دخل حبس ولا؟ نذكرك عم ناول في يوم من الايام فجعتنا الناس الكل وزعما قلنا نصدقوا ما نصدقوش، اي با يظهر لي طلعت الحكايه.
1: طلعت صحيحة الحكاية. الحكاية صحيحة.
0: تعطينا كان صحيح محمد نورك.
1: الأخبار لازم الأخبار الجديدة باش نحفظه.
0: أي معقول. أعطينا الحكاية وما فيها.
1: الحكاية صارت في أمريكا مع شاب عمره 25 سنة ويخدم في شركة من أكبر الشركات في أمريكا معناها متاع فينانس. والسيد كان معناها كما نقوله صديقته كان يتبع فيها وقاعد يحكي مع الشات جي بي تي كيفاش يحب ينتقم منها هي صديقته السابقة كيفاش يحب يقتلها. لهنا الشات جي بي تي ديتكت معناها الكلام اللي يحكي فيه وبعث ديريكت من غير معناها حتى الموافقة متاع شركة اوبن اي ديتكت انه فما خطر لهنا وبعث الميساج متاعه للاف بي اي والاف بي اي لهنا اعتقلته وقامت المحاكمة متاعه. هو الحقيقة احنا قلنا انه باش يدخلك للحبس السيد هذا منع من الحبس اما استنى نقول لكم العواقب اللي باش تكون يمكن الحبس يكون اهون.
0: كيفاش
1: عطاوه خطية اكثر من 300 مليون وعطاوه وكان ويقعد تحت المراقبة لمدة 8 سنين ونيل بالسطاري باش ينجموا يتبعوا الظروف نتاعو في اي وقت ويدخل في برنامج بتاع تأهيل لمدة 4 سنين. هذوما العقوبات الكل جس على خاطر هو يحكي مع الشات جي بي تي كيفاش يحب ينتقم من صديقته السابق.
0: من ردوا بينا ردوا بينا ثم ردوا بينا وكما قلت انت الحبسه هو اللي يظهر لي.
1: ردوا بينا خاصه فهم انا حتى عن فضول تسال مثال كيفاش تصنع قنبله ولا حاجه فيها خطر ولا
0: صحيح.
1: انا حاجه غير قانونيه أنا الحكاية نجم توصل لبعيد.
0: لا تعرف شنو اللي خاف منه هنا محمد نور خاف انه الناس كي تقول لهم هكا يولي يقول لك خليني نجرب زعما بالحق ولا هاي المشكلة وين
1: اللي باش يجرب يتحمل مسؤوليته
0: انا اقول لك ما تجربش اي
1: ونوصل المعلومة خاصة انه برشا عباد مازالت مش مصدق انه الشات جي بي تي راه اوتي ساهل يستعمله دونك يحكي معه كل شيء
0: اسرار خليك مع الشات جي بي تي في شويه معلومات شويه ديكوراسيون شويه روسيتات شويه كيفاش نجم نجاوب هكا كيفاش نعمل هكا وكا هاو ردوا بالنا وما نجربوش وما نتستيوش الشات جي بي تي. ميرسي انفينيمون محمد نورماني شكرا لك تلقاو بيك الجمعه الجايه ان شاء الله
1: ان شاء الله.
0: ميرسي بوكو. احنا بعد شويه رفع ذين صلاه العشاء تقبل الله صلاه الجميع مجددا.

0: حضراتكم سيدتي سادتي، أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم الأذان بصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.
2: مساء الخير تونس.
3: مساء الخير تونس.

بيشغل عمري بعدك انت.

سبعة ونصف إشارة التوقيت ما استغناش عنك يعني هكا غنيتن الفنانة نجاة الصغيرة. إن شاء الله أجواءنا تكون مزيانة عجبتكم عاملين معنا كيف. مازلنا مع بقية فقراتنا. حبيت نسلم على سيدة المستمعين الكل والمستمعات وقول لهم إن شاء الله ديما عاملين كيف. تحياتي لزميلي سمير تقتق اللي التحق بينا عندو نصيف ساعة مش من توا. تحياتي ليك وتحياتي الأنور بوجلبي. نحكي شوية طوى على ساعة وقاية. ساعة وقاية هي حماية الأطفال والشباب من مخاطر المخدرات كما قاعدين نسمو حتى على مواجهة فيقس الحقيقة. فما دي كابسيول قاعدين قاعدة تتعدى تحاول تبسط تحاول تقرب طريقة حكواتية أصلا عجبتني أنا شخصيا استسختها. إن شاء الله يربي صغيراتنا شبابنا يستسيغوها ويفهموها أكثر ويعرفوا الخطورة هذية اللي تنجم تصير وتنجر على المخدرات. وهذا اللي تنظم وزارة الأسرة نهار الخميس بعد غدوة ظهرت وقاية ساعة وقاية بمحيط المؤسسات التربوية ومراكز التكوين المهني والمؤسسات الجامعية بهدف حماية الأطفال والشباب من سلوكيات محفوفة بالمخاطر. وفي مقدمتها ظاهرة المخدرات وتضمن الظاهرة هذه أنشطة توعوية وتحسيسية بمشاركة ممثلين عن عدد من الوزارات والجمعيات والمختصين إلى جانب مواصلة الحملات الوقائية والقوافل الصحية والنفسية الموجهة للأطفال والأولياء بمختلف الجهات. كما زاد شددت الوزارة على أهمية دور الأسرة في الإصغاء إلى الأبناء والتفطن المبكر إلى أي تغيير في سلوكهم. حطت زاد الوزارة رقم أخضر اللي هو 1809 للإنصات والإحاطة النفسية والتوجيه إضافة إلى الرقم 192 لتلقي الإشعارات المتعلقة بالأطفال الضحايا أو المهددين. للأسف الشديد فما حاجات أخرى فما حاجات ولات ما نجموش نفيقوا بها تصعب يظهر لي تصعب طريقة جديدة هذه التدخين الإلكتروني من عرش سمير كانوا صحيح ولا مش صحيح الفاب وغيرها من أنواع. فممكن بالحق معناها يصعب على الولي باش يحس بصغيره أو يشم على صغيره مش كما دخان تشم عليه تلاحظ عليه تشوف حاجات أخرى يظل صعب. دونك ربي يكون مع كل ولي وربي يحفظ كل الصغيرات وإن شاء الله يربي الوعي ثم الوعي خاصة في السنوات الأولى متاع بداية سن المراهقة هي الصعبة. وديما نعرفوا احنا حتى في الكوليج يمكن المخاطر أكثر من المعهد. المعهد يولي يرزن الصغير يعرف مصلحته ويبدأ فايق يبدأ فاهم يعرف شكون شي غربيه يظهر لي منعرفش انا نشوف هكا تشاطروني الرأي وإلا لا تفعلوا معايا على الصفحة الرسمية مرحبا بكم. شنو رأيكم انتم في هذا الكل؟ إذا كان ما نعرفش نحس الكوليج ديما الخطورة فيه أكثر صغير مازال ما هوش ناضج مازال ما يعرفش مازال صغير في ساعة تتعدى عليه في ساعة يفكوله فلوسه تليفونه يغر بيه بطابع متوابع. دونك ردوا بالنا ردوا بالنا هذا مهم ديما نقولوه قد ما نقولوه شوية. فتظاهرة هذه مهمة برشا اللي تصير بمحيط المؤسسات التربوية وبهي كانت تصير فرد وقت في كل المؤسسات خلي قينوا صيحة فزع معناها ردوا بالنا الناس الكل وتصير عليها معناها حديث كبير برشا ومتركاج كبير الحقيقة نحبه إعلاميا على سوشيال ميديا كيف كيف في المؤسسة التربوية مهم برشا هذا. أما زادة مش ساعة هذيك وننساو لا من بعد هذا يقولناه قبل في برشا حاجات أخرى حتى على التربية الجنسية وعلى نردوا بالنا ونوعي صغارنا ونفهمهم بحرمة الجسد وبرشا حاجات تصير حالا ولي ونفهموا كلنا ولي وننكبوا على أنه نفهموا بعد في لحظة سيئة نشغلوا بمشاغل الحياة ونتلهيو وننسيو هذا واقع راه ونعيشوا فيه. فإن شاء الله على القليلة به برشا وزارة الأسرة قامت بالنظمة التظاهر هذه مش تصير بعد غدوة بمحيط قلنا المؤسسات التربوية ومراكز التكوين المهني ومؤسسات الجامعية زادة. لكن إن شاء الله يا ربي كما قلنا الديمومة الاستمرارية إعادة التظاهرات هذية نعرشنا المعلمين لسادة ادرجونا ميسيرش ادرجونا مادة من المواد الاجتماعية هذية مهم برشا يظهر لي على السلوك على حب الوطن على المواطنة وعلى نحافظ على رواحنا وعلى جسدنا وعلى علاقاتنا وعلى كل شيء. ما نعرفش شنو هي المادة تنجم تكون. إن شاء الله كل الخير. موسيقى من جديد.

هذه أجواءنا لك تبع ورق الشب شجر سافر حبيبي وهجر. والله شو أقول لكم أنا منعرفش زعما ديما ناجحة تجربة الهجرة وإلا ما هيش ناجحة خاصة بالوضع اللي شوفوا فيه توا صعوبات اقتصادية كبيرة برشا راهو في أوروبا كيما فرنسا نشوفوا شنو صاير توا وغلق مدارس وغيره واحتجاجات وبرشا ظروف أخرى كيما زادا نشوفوا في ألمانيا وفما برشا شركات اللي أغلقت أبوابها واللي فلست واللي عانت من صعوبات وغيره فما قال المهندسين وما قال برشا يعني أدمغة اللي تعيش غادي واللي ناوية تهاجر كما الأطباء كما الأطباء على كل فما دراسة حول هجرة الكفاءات الطبية العربية وهجرتها إلى أوروبا واللي تأكد أنه فما تزايد الطلب على الأطباء في الدول الأوروبية بالتزامن مع إحالة أعداد متزايدة من الأطباء إلى التقاعد خلى الكفاءات القادمة من الدول العربية جزءا مهما من سوق العمل الصحي الأوروبي تشير الدراسة هذه إلى أن هذا المسار يوفر للأطباء العرب فرصا مهنية أفضل لكنه في المقابل يطرح تحديات كبيرة أمام بلدانهم الأصلية اللي تواجه نقص في عدد الأطباء والاختصاصيين خاصة في بعض المجالات الطبية والمناطق الداخلية. تبرز الدراسة أن الدول العربية تتحمل كلفة تكوين الطبيب منذ سنوات الدراسة الجامعية إلى مرحلة التخصص بينما تستفيد دول الاستقبال من هذه الكفاءات بعد انتقالها للعمل لديها وهو ما يجعل هجرة الأطباء قضية تتجاوز البعد الفردي لتصبح مسألة مرتبطة بسياسات الصحة والتعليم والسوق العمل يعني نقول مرتبطة بالأمن الصحي الحقيقة الأمن الصحي لأنه برشا كلام يتقال يقول لك تو تشوف من هنا العشرين سنة القديمة ما زلتش تلقى طبيب بقاش تلقى طبيب ولا مش تلقى طبيب من بلدان أخرى يجيوا لهنا يداويونا على خاطر الأطباء امتعنا هاجرت والأطباء امتعنا خرجت لبلدان أخرى بعد ما قرأت وتعلمت هوني وخذت شهادتها هوني للأسف الشديد والله شيء يوجع الحقيقة ما نشوفوش قدامنا كان توا نشوفو قدامنا بعد 10 و20 سنة أخرين شنية ما قلنا وشنية الوضعية هذا هو على كل هذه هي الدراسة اللي كنت قدمت لكم هجرة الأطباء العرب إلى أوروبا هي مكسب للقطاع الصحي الأوروبي ونزيف للكفاءات العربية لخطر دراسة تبرز أن الدول العربية تتحمل كلفة تكوين كما قلنا يعني الطبيب من السنوات الأولانية معناها للدراسة متاعه إلى حد مرحلة التخصص والدراسة في حد ذاتها حذرت من استمرار هذا النزيف اللي نجم يزيد من الضغط على المستشفيات العربية ويأثر في جودة الخدمات الصحية وتوفر الاختصاصات ما لم تعتمد الدول المعنية سياسات قادرة على تحسين ظروف العمل والحد من دوافع الهجرة في قابل لا تنظر الدراسة إلى الهجرة باعتبارها خسارة فقط إذ يمكن أن تتحول خبرات الأطباء في الخارج إلى مصدر للتعاون ونقل المعرفة والاستثمار في القطاع الصحي إذا توفرت آليات تربط الكفاءات المهاجرة ببلدانها الأصلية للأسف الشديد فما أطباء حلوا ديكلينيك في بلدان أخرى يمكن لي أسهل بالنسبة لبعض المشاريع الطبية وغيره والصحية بالنسبة لنقل المعرفة والتبادل هو مهم مصدر تعاون مهم احنا بيدنا شوف يقول لك طبيب استشفائي بمستشفيات فرنسا سابقا ولا ديما القاوة موجودة على الكارت فيزيت متاع الطبيب ولا على معناها على البلاكة اللي قدام الكابينة وغيره به مهم يقول لك عنده خبرة أما إلى متى إذا كان النزيف هذايا ما يتوقفش ويقعد ديما تدفق كبير نحو خاصة أوروبا 47 دقيقة نرجع للإيقاعات من جديد في الحقيقة حابين نتحصلوا على ونواكبوا لكم تظاهرة تجارب مسرحية باعتبار أنه مسرحية قد تتعدى تولي نعمان حمدة إن شاء الله نتحصلوا المسرحية مازال كي بدأت أما حابين ناخذوا على القليلة بعض الأطراف المشرفة إن شاء الله نتحصلوا عليهم ونوافيكم بجديد جديد لكن نحب نقول لكم أنه راهو ديجا بدأت المسرحية تولي بالمركب ثقافي محمد جاموس

0: هذا وليد توفيق في غنية قديمة أما الطربية محليها إن شاء الله تمتعتوا بها. خطر احنا وليد توفيق مع الدين وديما نعدوا الغنية الخفيفة اللي هكا بالسنسين بها ولا غنية العيد ميلاد نلقاو اليوم رواحنا نعدوا له في غنية بيعين الورد حاجة مزيانة وطربية بامتياز. دقيقتين مازالوا على موعد الأخبار زميلي مراد قطاطة اللي بشي قدم لكم الموجز. نحب نقول انه فما هو وفي إطار المشاريع على حقيقة المهمة اللي قاعدة تصير هو البراج السعيدة سد السعيدة سد خزين السعيدة اللي عنده سنوات قاعدين يخدموا فيه بين تعطيل وبين أنه تصير الخدمة البراج هذية اللي يتبع بتبيع وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري. إذن على كل يدعو أو تدعو الوزارة إلى استحثاث أشغال المشروع هذية مشروع سد خزين السعيدة بمعتمدية وادي الليل والاسرع في استكمال ما تبقى من أشغال اللي بلغت نسبة تقدمها 92% حتى تصبح المنشأة جاهزة وتساهم في تكوين مخزون احتياطي بطاقة 45 مليون متر مكعب لتغطية الطلب على مياه الشرب والري بمناطق تونس الكبرى والشريط الساحلي من الوطن القبلي إلى صفاقس. هذا كل جاء خلال زيارة ميدانية ويعني المسؤول على أشغال العمل السدود الأشغال المائية وغيره وطلعوا خلال على سير إنجاز هذه المكونات اللي انطلقت أشغال ونذكركم فيفري 2019 هذا هو. فما معاينة فما ضرورة التقدم في إنجاز مختلف المكونات إن شاء الله ما يصيرش تعطيل الحقيقة اللي حبيت نقوله لهنا. 45 مليون متر مكعب مهمين برشا في مطرات كبار قاعدين يسيروا فالتسريع فيه أكيد مهم خاصة وأنه الأشغال وصلت إلى حد الآن الأشغال الموجزة 92% فماش علاش نزيدوا نتعطلوا ويبدأ حيز التنفيذ هكا نتحصلوا على راحة مالية أخرى مائية ثم مالية يا سميرة مثلش. نمشي للأخبار وراجعين.
1: باش تعمل مطلب رخصة حفر بير اليوم ما عادش تستحق تمشي وتجي ولا تشد الصف ولا تستنى بالساعات توا كل شيء ولا أسهل. بإي هوية متاعك تدخل المنصة dph.agrinet.tn تقدم مطلبك تبعث الوثائق وتتابع ملفك من تليفونك خطوة بخطوة وبكل شفافية ومن غير حتى تنقل تتحصل على رخصتك في أقصر وقت يعني إجراءات أقل ووقت أكثر لأرضك وخدمتك. ادخل توا وصب مطلبك بسهولة رخصة حفر البير أسهل أوضح وبأقل تعب.
2: الثامنة ليلا إذاعة صفاقس الأخبار.
3: مرحبا بكم. دعت عمادة المهندسين التونسيين اليوم إلى اعتماد مخطط وطني للأمن الكهربائي للفترة 2027-2030 يقوم على حوكمة واضحة وآلية دائمة للتنسيق بين منظومات الغاز والكهرباء والطاقات المتجددة والشبكات والتمويل. تنظم وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بعد يوم الغد تظاهرة ساعة وقاية أمام المؤسسات التربوية وعدد من مراكز التكوين المهني والمؤسسات الجامعية في مختلف جهات البلاد في إطار حملة تهدف إلى تحسيس التلاميذ والطلبة بمخاطر المخدرات والظواهر والسلوكيات المحفوفة بالمخاطر. ينظم المجلس التونسي الأفريقي للأعمال بعثة اقتصادية متعددة القطاعات إلى العاصمة الغينية كوناكري بداية من اليوم إلى غاية 11 من أكتوبر الحالي بمشاركة عدد من المؤسسات الراغبة في تطوير شراكات جديدة وتعزيز حضورها في السوق الأفريقية. في آخر المستجدات عربيا وعالميا هدد وزير الحرب الإسرائيلي إسرائيل كاتس اليوم بتوجيه ضربات عنيفة على قطاع غزة بزعم أن حركة حماس تعتزم تنفيذ هجمات ضد قوات الاحتلال المنتشرة داخل القطاع في الذكرى 7 أكتوبر. أكدت إيران استمرار تعزيز قدراتها التسليحية الدفاعية والهجومية ومواصلة إنتاجها اليومي وتخزينها معلنة جاهزيتها للكشف عن أسلحة ومعدات جديدة. قررت الحكومة الفرنسية اليوم تعطيل الدراسة حتى نهاية الأسبوع، وذلك على وقع استمرار الاحتجاجات التلمذية والطلابية وارتفاع وتيرتها. واتهم رئيس الوزراء اليسار الراديكالي بالسعي إلى إثارة الفوضى قبل الانتخابات التي تقام دورتها الأولى في أبريل من العام القادم. الموعد مع الأخبار يتجدد في تمام التاسعة، إلى اللقاء.
4: إذاعة صفاقس،
5: تسمعونا في جابس الصخيرة والمزونة على 89
4: عشرة ديمة.

0: تعملوا برشا في الانترنت ولا لازم نحافظوا على سلامتهم من مخاطرها؟ المراقبة الأبوية عندها دور كبير في توجيه وإرشاد وليداتهم حول كيفية استعمال الانترنت، وكيف نتبع نصائح الوكالة الوطنية للسلامة السبرنية نحمي صغاري. لازم الطفل يقول والدي على كل أبل ولا ميساج يجي من عبد ما يعرفوش، يرد باله ويعطي معطياته الشخصية ولا العائلية لأي واحد. بالوعي والحوار تزيد الثقة بيناتنا. الوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية توفر النصائح اللازمة اللي تحمي الأطفال من المخاطر واللي تلقاهم على موقع الويب الرسمي www.ancs.tn. حماية أطفالنا في الفضاء السيبرني مسؤولية الجميع.
1: عشرتنا ما تفش
2: وحكاياتنا ما تتنسيش،
1: على خاطركم ديما أقرب
2: ديما أقرب ديما أقرب. مساء الخير تونس،
3: مساء الخير تونس.

صاحب الليل هكا غني لنا عاصي الحلاني ديما نعديها الحقيقه الغنيه هذه في الوقيت هذا ما نعرفش علاش نحس هي الليل بدا ليل الشتاء مش كيما ليل الصيف يبدا بكري بكري دونك في طبك الليل تو يتسمى في الشتاء عاده في الصيف تو مازال مغرب هكا ولا 8 ودرجين ديجا صليت ديجا اذان المغرب ومن بعد العشاء تعدي والاثنين والوقت عمل ما يقصر النهار ويطول الليل اليوم 28-38 يوم في فصل الخريف والشروق 6:15 ب تجارب مسرحية تجارب مسرحية في دورته الرابعة من 3 حتى 11 أكتوبر 2026 حب نذكركم ببرنامج الدورة هذه اللي تنتظم طبعا تحت إشراف المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بولاية صفاقس بالشراكة بين المركب الثقافي محمد جاموسي مركز الفنون الدرامية والركحية بصفاقس دار الثقافة باب بحر المركز الثقافي جوكر والفضاء الثقافي فندق الحدادين. بالبداية كانت جميلة جدا مع مسرحية الهاربات ومن بعد رار العفرة ورقة تكتيل اليوم سقوط حر لي نعمان حمدة وجوكر غدوة الحي إن شاء الله عرض مسرحية قيامة لعمر بن سلطانة وتحكي برشا حاجات مهمة الحقيقة شخصية إن شاء الله يتيسر لي غدوة ونكون حاضرة في العرض هذا يمشي يكون بالمركب الثقافي محمد جاموسي انطلاقا من 7 مساء عرض مسرحية قيامة اللي فيها حكايات برشا حكايات متنوعة والكل تقريبا من وقتنا احنا تو راهنهم اللي قاعدين نشوفوا فيه حكايات متاع برشا بنات كل واحدة وحكايتها فمهم برشا أنه نشوفه ونعيشه مع بعضنا المسرحية هذه إن شاء الله نهار 8 نهار الخميس 8 أكتوبر عرض مسرحية نومة نهار الجمعة 9 أكتوبر عرض مسرحية أثر نهار السبت 10 أكتوبر المسرح والتكنولوجيا اللي هي ندوة علمية ثم عرض مسرحية الموت نهار لحد 11 أكتوبر الاختتام باش يكون مع جاكراندا وعرض الاختتام باش يكون زيادة مع لينا بيركيسيون اللي باش تعملكم برشا جو ان شاء الله في الاختتام تحياتي لينا وان شاء الله بالتوفيق ليك هكا اعطيتكم فكره وزد ذكرتكم بالمسرحيات اللي مازالت دونك كيما اليوم سقوط حر غدوة الحي تنجموا ما تفلتوش عرض مسرحيه قيامه وبقيه المسرحيات الكل من 7 متاع العشيه بالمركب الثقافي محمد الجاموسي.

ماندي تيوزدي جو مزيان. انا والله ذكرني من عرش علاش بستار اكاديمي من عرش زهره يذكرها ولا ما يذكرهاش بالزمن هذاك. أما هي قاعدة تحضر لكم زهرة في سهرية مزيانة إن شاء الله الليلة كما متعودين الحقيقة مع زهرة في ميعاد وحكايات الليلة من 9 حتى النصف الليل. أما ما ننساوش حصتي زادة نهار الخميس المنوعة لازمتني نذكركم اللي نهار الخميس أنا زادة تلقوني في نفس توقيت زهرة الليلة من 9 حتى النصف الليل في المنوعة باش نحكي برشا حاجات كيف العادة ونعمو جو مزيان إن شاء الله. وكما نقول ديما لحسة كي أختها ديما أجواء المنوعة تكون منوعة اسمها على جسمها. دونك نفرهدوكم إن شاء الله كما زاد في مساء الخير تونس. نحب نحيي الفريق الكل كان معايا نور بوجلبين منعم الجمل سمير طقطق ليكيب الكل ألفاز ميت حييكم تقولكم نتلقى بكم إن شاء الله في المنوعة دونك نهار الخميس وكيف العادة في موزيكا نهار السبت من 9 حتى للعشرة وردة الجزائرية ما سمعناهاش في بالي في بالي أما ما نفلتوهش لازم نسمعوها حتى ما سمعناهاش من لوبش نسمعوها في آخر اللقاء توا 8:17 دقيقة دونك باش نسمعوها في باهي وقيت هكا سميح برشا يمكن 10-11 دقيقة أجواء طربية بامتياز نهديوها لكم في ختام لقائنا اليوم من مساء الخير.

وعبير شقرون. يوم بيوم يوم بيوم.

0: بيوم.
1: يوم بيوم.
0: يوم بيوم.

0: إذاعة صفاقس الأخبار.
1: مرحبا بكم. قررت النقابة الأساسية لشركة البيئة بصفاقس تعليق الاعتصام بمقر الإدارة الجهوية للمجمع الكيميائي التونسي ومعمل صفاقس واحد، وذلك عقب جلسة عمل عقدت مساء اليوم وحضرتها جميع الأطراف المعنية، وتم الاتفاق خلالها على عقد جلسة وزارية يوم الاثنين القادم حول مطالب العمال التي تتمحور بالخصوص في الإدماج الفعلي صلب المجمع وإلغاء المنشور 68. دعت معتمدية قرقنة كافة المواطنين إلى الإبلاغ عن كل شبهة تجاوزات تتعلق بالأسعار أو الممارسات التجارية غير القانونية إذا ثبتت، وذلك عبر الاتصال بالرقم الهاتفي للشرطة البلدية 74 481 166. شددت عمادة المهندسين التونسيين اليوم على ضرورة اعتماد مخطط وطني للأمن الكهربائي للفترة 2027-2030 يقوم على حوكمة واضحة وآلية دائمة للتنسيق بين منظومات الغاز والكهرباء والطاقات المتجددة وشبكات التمويل. هدد وزير الحرب الصهيوني إسرائيل كاتس اليوم بتوجيه ضربات عنيفة على قطاع غزة بزعم أن حركة حماس تعتزم تنفيذ هجمات ضد قوات العدو المنتشرة داخل القطاع في ذكرى 7 أكتوبر. أكدت إيران استمرار تعزيز قدراتها التسليحية الدفاعية والهجومية ومواصلة إنتاجها اليومي وتخزينها، وأعلنت جاهزيتها للكشف عن أسلحة ومعدات جديدة في الوقت المناسب لردع أي هجوم أمريكي مرتقب. قررت الحكومة الفرنسية اليوم تعطيل الدراسة حتى نهاية الأسبوع، وذلك على وقع استمرار الاحتجاجات الطلابية وارتفاع وتيرتها. واتهم رئيس الوزراء الفرنسي اليسار الراديكالي بالسعي إلى إثارة الفوضى قبل الانتخابات الرئاسية التي تقام دورتها الأولى في أبريل من خلال الاحتجاجات الطلابية المتصاعدة. ألتقي بكم إن شاء الله في تمام العاشرة. إلى اللقاء.

0: إذاعة صفاقس
1: تسمعنا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
0: عشرة ديمة عشرة ديمة. المخدرات سم قاتل، والإدمان يبدأ بغلطة ونشوة وقتية، نشوة وهمية نتيجتها الألم، برشة تمزق، ضياع وندم.
2: تخلى القصف، قلع الصباحة أوه ملكف، ثبت خزر على اليمين وعلى اليسار وعطاه بالكتف، المح واحد من جيشيه لجيشيه يمد ورقة ويتلف، قال هذا هو صاحبي المهف. دخل يده المكتوب ومن غير ما يخمم خرج حويجة وغمغم، فهم الصحايب وتمتم، قال له دقيقة برك والعملية تتم. هذا اسمه فساد صغير، غدوة يكبر ويعمل جوانح ويطير. الفساد كبر ولا صغر يبقى فساد. كافح الفساد وخليها تنضاف.
3: كافح الفساد خليها تنضاف.

0: يا خرافة تربية وجنح.
1: سمعني حكاية السبع صبايا ومحمد ولد السلطان.
0: أشرط عليا وتدلل
1: الليلة، نهزك للميعاد
0: فيه ألف حكاية وحكاية.

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم من جديد في ميعاد جديد من ميعاد الحكايات، لمة الحباب، لمتكم انتوما ومعاكم أينما كنتم، من الشمال إلى الجنوب، داخل هذا الوطن العزيز وخارج هذا الوطن. أهلا وسهلا بكم في الاستماع. ميعاد وحكايات، ديما موضوع جديد، حكايات جدد، أمثال شعبية والتشنشينة. التشنشينة اللي برشا ناس يتابعوها ويحبوها ويساهموا على خاطرها. نحب نقول للفريق العامل معايا هذه الليلة وفي هذه السهرة مرحبا. الحاج سمير طقطق، مرحبا بيك في العزف على الكونسولات وفي الإخراج الفني. سالم عيسى في استقبال وتوزيع مكالماتكم الهاتفية، تحية ليك يا سالم. زهرة تقول للناس الكل على أمواج إذاعة صفاقس وعلى بانوراما تونس الكبرى، مرحبا بيكم وأهلا وسهلا بيكم. علشان نقول ديما اللي لمتنا هذية لما فيها بداية برشا احترام بيناتنا وبرشا قدر وبرشا تجارب ناخذوها من بعضنا ونستفيدوا من بها من بعضنا. علاش؟ خاطر تجاربنا تختلف، بيئتنا متنوعة، كل واحد جاي من بيئة معينة، كل بيئة عندها ثرائها، عندها مخزونها. كل إنسان عنده كتاب مجلدات وراه. احنا في كل موضوع باش ناخذوا منكم بعض الحكايات اللي مريتوا بها. وديما نقول مكالمتك الهاتفية وإلا اللي تخطوا على صفحة راديو صفاقس هيك التعليقات هذيك، شكرا على تحاياكم، ولكن ماذا بينا تعلقوا على الموضوع، هكيك تكون المشاركة مجدية وبالحق تقولوا احنا نسمعوا في البرنامج ومتعلقين بإذاعة صفاقس وبالبرنامج ميعاد وحكايات. نرجع للهاتف من توا، وانا في بداية الحصة في الجزء الاول من الحصة نطرح الموضوع ونحكي الحكايات. وانت يا مستمع اللي قيدت رقمك، هزيت التليفون وقيدت رقمك عند سالم عيسى، حذر مكالمتك، حذر. نعاودها، انت راك صانع محتوى وصانع محتوى جيد، نحبك، نحبوا الإضافة، الحكاية اللي تنفع، التجربة اللي تنجم تفيد بها غيرك. ما عندكش تجربة في الموضوع، مش مشكل، نبقى كمستمع، ولكن نحب المكالمات تكون في مستوى محبتكم لإذاعة صفاقس. مانيش باش نقصي حتى إنسان، ولكن اللي يضيف راه يفك بلاستو، وإن شاء الله أنا نكون أول من يضيف للبرنامج والإذاعة صفاقس. تحية ليكم، تحية كبيرة، وعندكم متسع من الوقت باش تحضروا على خاطر ناخذوا المكالمات إن شاء الله بعد نشرة الأخبار، يعني بعد العشرة عندكم توا سواعة من الزمان تفكروا فيها. وانتم ما شاء الله عليكم تفاعلكم ديما جيد جدا. عندنا التشنشينة باش نقدموها، وعندنا حكايات ديما، حكاية أو حكايتين من الخيال، من التراث الشعبي خلينا نقوله، حتى إذا كان ما فيهش الخيال والعجيب والغريب، وفما حكاية من الواقع، من حكايتنا اليوم. يتشابهوا كلهم، يصبوا فرد موضوع. وإحنا باش ناخذوا عادة جديدة، الغنية من خزينتنا ماهيش حاجة جديدة علينا، ولكن حبيت في ميعاد وحكايات نستهل كل حصة بغناية من خزينة الأغاني ومع فنانين من صفاقس على راسهم، باش نسمعوا الغناية هذية للفنان الكبير محمد الشاموسي.

أهلا وسهلا بكم الناس الكل في الاستماع لأمواج إذاعة صفاقس. مرحبا بالجميع ونتمنى إن شاء الله تكونوا في صحة جيدة وانتم تتابعوا فينا إن شاء الله. يا ربي يسعد قلوبكم سعادة القلب، هكا الواحد يكون مرتاح مطمئن البال مهون عليه الدنيا على خاطر عارفها اللي هي دنيا في نهاية الأمر تستحقش منا ياسر هكا كيبسين رواحنا لحظات وتتعدى. هذا تقريبا موضوعنا اليوم، لكن قبل هذا نحب نحيي كمال من جربة. تحية ليك يا كمال، كلمنا المرة الفاتت في المباشر وهو ما دخلش في البرنامج ولكن في الكواليس. تحية ليك كمال، ونسيت ما قدمتكش التحية. تحية ليك كمال من جربة. تحية أيضا العم منصف الناصري، تحية ليك سي منصف على خاطر ناخذ في التشنشينات من عنده والتشنشينة الليلة اشنو تقول؟ ركزوا معايا على التشنشينة. التشنشينة تقول على زوز حمامات اخوات يباتوا فرد مبات، على زوز حمامات اخوات يباتوا فرد مبات، صادهم صيات، واحدة اكلاها حلال وواحدة حرمت للممات. نعود، على زوز حمامات اخوات يباتوا فرد مبات، صادهم صياد، واحدة كلاها حلال وواحدة حرمت للممات. هذه تشنشينتنا، وانا حبيت نقدم للموضوع بالغنية هذية. هي في الاصل اغنية للفنانة صالحة، كان احنا باش نسمعوها بصوت بنتها شبيلة راشد. تفضل حاج.

وسهلا بكم الناس الكل. كنتوا تسمعوا في الفنانة شبيلة راشد يرحمها وينعمها في دار الفلك من بعد طول العشرة، والدهر حال بحال كل مرة كيفاش الدنيا عندها تقلبات، واللي أمنها واللي يقول دايماً

غلط في حساباته، خاطر هالدنيا هذه طبيعتها اني دار ابتلاء واختبار. اي فيها مد وفيها جزر، فيها الفوق وفيها زيادة اسفل، فيها الرخاء، فيها الزخرف، فيها الالوان العجيبه والغريبه والمبهره، وفيها العتمه. واللي ما يكونش واعي بهذايا انه فما علو وفما زيادة دنو، يتعب، تصيله أزمة، ما يتقبلش دورة الفلك، دورة الدنيا. وإحنا نقول الدنيا دوارة، بمعنى الدور، دور على مولاها، ويكون في حال يصبح في حال، والدورة في الخير والدورة في الشر. هكا ولا ساعات يدور الفلك، دور الفلك والإنسان يتبدل أحواله، تتغير، تتحسن، يصبر. توي يدور الفلك، ساعات يقولوا هكا كبارنا، توي يدور الفلك، توي تتحسن الأيام، توي تزهى الأيام. ساعات الواحد تتغير عليه الدنيا، كيف ما قلنا يدخل في متاهات. علاش؟ خاطر كان يسخايلها دايمة، وهي ما دايمة الحد حد. بطبيعة ساعات تدور الدنيا بحاجات خارجة عن نطاقنا، وساعات عملنا بدينا، وساعات غدرة من القراب وإلا من البعاد. باش نحكي حكايات نقدم بها للموضوع، وحكاياتي تخليكم انتوما ترجعوا لحكاياتكم، والشخصيات عرفتوها ولا انتوما شخصيا مريتوا بالتجربة بدورة الدنيا. واللي أمنها مسكين، هات مالا نسمعوا هيك الموسيقى متاع الحكايات وننطلقوا نحكيه كان يا ما كان. حكايتي نحكيها للي يفهم معانيها، حكاية تطير بالجناحات، تشق البرور والبحور، تدخل كهوف ما غير خوف، وتطلع لجبال ما غير حبال. لكن أنا قبل ما نحكيها نسمي باسم العزيز الرحمن، ونصلي ونسلم على خير الأنام عليه الصلاة والسلام. كان يا ما كان في قديم الزمان رجل طيب وباهي، كيما نقولوا احنا بلهجتنا الباهية، اسمه عم بشير. عم بشير كان عايش في خير ونعمة، ربي عطيه من رزقه ما شاء الله، عنده حانوت قماش، هو حانوت دي ما شاء الله شيء كبير. لحوينته هذية في سوق الربع بالمدينة العربي، ودار واسعة تشرح الصدر، والناس الكل تحبه وتحترمه، أخلاق عالية، كرم وجود. لكن الدنيا ما هي الدور، الدنيا غدارة ودوام الحال من المحال. دارت الأيام على عم بشير وتبدلت الأحوال في رمشة عين. كيفاش تقلب الزمان؟ كان الزمان زمانه والمفتاح في ديه، لكن توا الله غالب. الحكاية بدأت بأزمة اقتصادية كبيرة، السلعة شحيحة ولا ما فماش، والبيع والشراء قل، وعم بشير ابنيته الطيبة سلف مبالغ مالية كبيرة لهذا وهذاك، وهذا حبيب وهذا صحيب وهذا غارق، الناس اللي غرقت قبله والتجار الصغار. لكن وقت دارت عليه الدوائر
نكروه وقلبوا عليه الفيستا وتخليوا عليه، تراكمت عليه الديون، لقى روحه مجبور باش يبيع الحانوت، وبدا تخل في سلسلة البيع. باع الدار الكبيرة، قصر قد القشلة باش يخلص الناس، وخرج منها هيك الدار الكبيرة بدبشو على ظهره هو وعائلته. وجيت أيام الضيق والمحنة اللي يوريها للعدو للصديق، وتبدلت عيشته. امشي يسكن في دار صغيرة بالكراء في حومة متواضعة، القى روحه بعد العز والجاه يلوج على أي خدمة، وخدمة النهار ما فيها عار باش يوكل صغيرات والحلال. الناس كانت تتبسم في وجهه وتجامل فيه. قبل يا سي بشير يا سي البشير، وليو يتهربوا منه، اللي يشوفه في الشارع يدور وجهه ويعمل روحه ما شافوش. في وسط هالعتمة هذية وهالظلمة هذية، عم بشير ما فقدش الأمل، كما يقولوها ما تشمتش في روحه، قد فما ناس تفكر في حاجات لطف يا ربي بعد العز والعزيز وبعد وبعد وبعد، تبدأ يدخلوا الوسواس الخناس أفكار ما هيش باهية. لكن عم بشير لا، قد صابر حامد ربي ويقول ديما اللي أعطاني حي لا يموت، والشر في القلوب مش في الجيوب، والفرج يجي بعد الشدة. وكانت الانطلاقة اللي رجعته للحياة من جديد، صنعته وسمعته الباهية. هذوكم ما فقدهمش كما فقد المال، قعدوا مكتسبات، قعدوا وحاسس هو بقيمتهم. واحد من المعلمية الكبار في السوق كان يعرف نظافة يد عم بشير، عرض عليه بش بعد ما كانوا ديدة الندية لهنا في المال وفي الجاه، عرض عليه باش يرجع يخدم معاه صانع، وهكا يستشيره في بعض الحاجات اللي تغيب عليه. عم بشير ما تكبرش على الخدمة ورجع يخدم صانع عرف، المهم لقمة الحلال. وكيف ما نقولوا احنا في امثالنا الشعبية، اللي عنده صنعة بين يديه سلطان زمانه. بأفكاره وبخبرته كبرت التجارة، صاحب الحانوت من كثرة الأمانة تاع عم بشير ولا شريك معاه بالنص، ودارت الأيام دورة كاملة من أيام العز الأيام الفقر الأيام العز من جديد، ورجع عم بشير لليسر بعد العسر. لكنه رجع بدرس عمره ما ينساه، الدنيا فانية، الفلوس والجاه يمشي ويجيو، والدايم هو سبحانه. معدن الناس زادة الشدة، هي هيك الغربال اللي تغربل، ها هالشدة هذية هي اللي تغربل الناس، الصاحب الحقيقي اللي يقف معاك اللي يجي ضدك، أصحاب المصلحة حاجة باهية راه نظنوها حاجة خايبة، ليه الصبر اللي هو مفتاح الفرج، مهما ضاقت تفرج ديما الفرج قريب، وما تعرفش ربي شكون يسخر لك باش ينقذك من الحالة هذيك. أما قبل يختبر صبرك ولجوءك ليه، مش التذمر والشكوى و و و و. على كل هذه حكاية عم بشير. نمشيو لحكاية صابر. حكاية صابر هذه حكاية شاب اسمه صابر، واسمه على جسمه، ساعات الاسم يجي مواتيرة بالضبط معناه، ساعات يقولك الاسم اسم على مسمى، وساعات الاسم في شيرة ولا فعايل في شيرة، ماذا بيه الواحد يلتزم أكبر مسؤولية اسمه
أكبر مسؤولية، يعني يزم يكون يعرف قيمة الاسم هذاك. هاي سيدي حكاية صابر من ذيق السعي الفرج الزمان. ذي شاب عايش في قرية صغيرة هادية، القرية هذية صابر قرا تعب ما شاء الله وصل، معناها عنده شهادة في ديه، لكن كيف ما برشا شباب لقى الأبواب الكل مغلقة، دق الأبواب بسعة والرزق على ربي، حتى واحد ما يظن اللي الرزق عنده، الرزق ديما على ربي، وقت اللي سهل ربي يلقى رزقه وما يفكه له حتى حد. أي عدة سنين لبطالة، لكن ما سمهاش بطالة، هو يخدم مو خدمة النهار كيف ما قلنا في الحكاية الأولانية، وديما ما فيها عار. المرمى الفلاحة، هو ولد القرية اللي حل عيني في الفلاحة، وساعات يبيع الخضرة في السوق باش يعاون عائلته أمه المريضة. الناس في القرية يتغامزوا ويتهامزوا بعد قرايته، بعد تعب والديه، بعد وميمته اللي تستنى فيه، ويقولوا مسكين صابر قرايته ما نفعتوش، والزهر أعطيه بالزهر. لكن هو كان ديما يبتسم، وكلمته ديما ربي كريم وطاو يفرج. المنعرج في حكايتنا اللي قلب كل شيء ما يصيرش مع الناس الكل، اي ولكنه يصير. في نهار من نهارات الشتاء الباردة، صابر وهو مروح تعبان، لقى راجل كبير في السن كرهبته طاحت بيه في وسط الكياس وغرقت على بجنب الكياس على الطبعة وحاسيله. المهم الراجل المسكين قعد يستنجد بالناس اللي ماشي ورجاية، حتى واحد ما رحمه، الناس تتعدى ما يمهاش، آخر النهار تعبين وحالتهم حليلة، كل واحد يحب يرغب باش يوصل لداره. لكن صابر وقف للراجل هذاك، شمر على يديه وقعد ساعة كاملة في هيك البرد والمطر لين خرج الكهرباء وصلحها، وغزر له الراجل الكبير اللي هو طلع رجل أعمال معروف وعنده شركات. قولوا لي ما يصير كان في الحكايات؟ لا والله لا، يصير يصير والله، كفي ربي سخر لك شكون راهو أسهل ما يكون. عجبته الشهامة متاع صابر وأخلاقه، أي وإحنا الحصة اللي فاتت حكينا على الأخلاق وحكينا على التربية وحكينا اللي إحنا بعدنا وبعدنا صغارنا على بارشة حاجات، بارشة قيم ماذا بينا نرجعوا لها. صابر بأخلاقه كحكاية معاه لقاه كعقل وثقل وزيد قاري وعنده شهادة. كيفاش دارت الأيام؟ في الإيجابي لهنا، الراجل طلب من صابر يجي للمكتب متاعه للبيرو متاعه في العاصمة، وعينه مباشرة في وظيفة تليق بيه. صابر أثبت كفاءة كبيرة، وفي ظرف عامين ولا ما شاء الله عليه تبدلت أحواله، شرى دويرة وداوى ميمته وتغيرت أحواله. والزهر صحيح، فما شكون يقول من الناس كانت اللي كانوا يشفقوا عليه واللي كانوا يتغامزوا ويتلامزوا عليه، واللي يقولوا دارت الدنيا وجيت معاه، واللي هكا قدروه، والناس ما هي تمشي بالمظاهر، هاي يقدروا بالمظاهر. عرفوا اللي الزهر صحيح فما حظ، ولكن هذي التوفيق وسعي وصبر، الدنيا تدور في الإيجابي ودور بالإيجابي، لازمها حاجات، لازمها افرش حاجات باش تلقاهم نهار آخر. هذو مزوز حكايات لعل فيهم
من الواقعية معناها بيصيروا معناها في الدنيا. ولكن باش نحكي لكم من حكاية، الحكاية هذية نتاع شخص، الشخص هذية كان يخدم في صنعة نظيفة، مانيش باش نشير لها، مش باش نقول عليها الصنعة هذية، ولكن صنعة من الصناعة النظيفة، لعلكم عرفتوها الصنعة هذية. لبس عليه اسم معناها برك الله عليه، عنده أسرة، قرر صغيراته، لكن جيت فترة كان شريك هو وأخوه تفضلت الشركة ولا يخدم مع إنسان آخر، ولكن ديما أحواله باهية، أحواله سمحة، دويرته ملك ولبس عليه بكرهبته، امرض لهنا سميه دورة الأيام هكا، ولا سي سمير دارت الأيام، فما شكون يحسب حساب، يقول لك انا نحسب حساب المرض، نحسب حساب، فما شكون يحسب حساباته، بساعات يقول لك اللي يحسب وحده يفضل له. دارت عليه الأيام وأصيب بمرض، والمرض هذايا ربي عافينا ويعافيكم جميعا إن شاء الله، يتطلب مصاريف وخليه يتخلى على الخدمة، ما عادش قادر على خدمته، الدواء غالي، صاحبه يعرفه حق المعرفة، انهار وهو داخل يقضي، هذا صاحبه تخلي يقضي من فضاء تجاري كبير، وفي الباب يلقى واحد ميتيديه، يا كريم متاع الله، الدورة صعيبة هذي على الاخر، شكون فلانة؟ قال له استرني، يسترك ربي. لهنا ممكن تكون حتى العائلة القريبة دارت عليه، دارت عليه الدنيا في صحته في خدمته، بصعد حتى الأولاد ما يكونوش واقفين جنبه، وربما زيدا سيروحه ما أمنش التغطية الاجتماعية، ممكن الزوجة زيدا ممكن ما كانتش معناها في المستوى اللي تحملت هالدورة هذية، هالفلك هذية وقت اللي دار، والدنيا وقت اللي دارت. وقت نحكي اللي هو كان في عز، كان في عز، حتى انه كان يتخير التحف في منزله، التحف النادرة والأثاث النادر، لكن دارت الأيام ودورتها صعيبة. لهنا احنا الليلة باش نحكيه على الأيام كيف الدور في الإيجابي وفي السلبي، ومن دورة الأيام في السلبي علاش وكيفاش، وساعات السؤال هذايا ما نجموش نجاوبوا عليه على خاطر حاجة خارجة عن نطاقنا. دارت الأيام في السلبي، أما شنو اللي تعرض له الإنسان وشنو عرف من خلال التجربة هذية، وكذلك وقت اللي دارت الأيام عطاه الزمان، احنا نقوله بشوية هكا عند البعض بنوع من الحسد، يقولك والله فلان عطاه الزمان، عطاه الزمان ما يشوفوش التعب والشقاء، وقت اللي أعطاك الزمان ودار الفلك وطلعت، شنو زيادة نظرة الناس وشنو اللي تغير فيك أنت؟ الليلة نحكيه على الفلك اللي دور إيجابا وسلبا، ونقوله ديما نحب نخرج احنا بهدف من هالحصة هذية لحالي دوم، انتي اللي تسمع فيا وعايش ضيق
وأزمة وتعب، قولك لحالي دوم، المهم اسعى وربي سخر لك إن شاء الله ولاد الحليل. هالدعوة هذية راي عظيمة وسمحة برش، ساعات ربي سخر لك حاجة هكا تعرش من حيث لا تدري كيف ما صابر لهنا في حكايتنا. حضروا حكاياتكم وحضروا زيادة إجابة تشانشينا، نعاودها على زوز حمامات أخوات يباتوا فرد مبات، صادهم صياد، وحدة اكلاها أحلال ووحدة حرمت للمبات. نسمع طوع عادل سلطان، يلي حسبت الدنيا ليك، الدنيا ما فيها شمان.

0: يا خرافة تربية وجنح.
1: سمعني حكاية السبع صبايا ومحمد ولد السلطان.
0: أشرط عليا وتدلل
1: الليلة، نهزك للميعاد
0: فيه ألف حكاية وحكاية.

الغنيات الزوز، الغنيات الزوز هذوما في الحقيقة، والدورة ما هيش دورة الميل فقط، ولكن فما بارش حاجات الدور الدنيا، ساعات الدور على الصحة ومن بعد ترجع الصحة، ساعات الدور على المال ومن بعد المال يرجع ويتضاعف، وهيك حال الدنيا يبدلها ربي من حال الحال. وإحنا الليلة باش نحكيه على تغير الأحوال، كيفاش احنا تعاملنا معاه، كيفاش التجارب متاعنا. نستقبل إن شاء الله مكالماتكم الهاتفية بعد النشرة اللي باش تقدمها بعد شوية زميلتي سهام شعور. نعاود نذكر الناس الكل بتشنشينا، وتشنشينا نحب نشكر عم منصف النصري مسند قفصة اللي مدنا بارش تشنشينات في الحقيقة. وهذه التشنشينة اش تقول؟ على زوز حمامات اخوات يباتوا فرد مبات، صادهم صياد وحدة كلاها حلال ووحدة حرمت للمات. نعاود، على زوز حمامات اخوات يباتوا فرد مبات، صادهم صياد وحدة كلاها حلال ووحدة حرمت للمات.

0: مرحبا بكم. عمادة المهندسين التونسيين تدعو إلى ضرورة اعتماد مخطط وطني للأمن الكهربائي للفترة 2027-2030. والصفاقس يشدد على ضرورة التنسيق بين البلديات والهياكل الجهوية والمصالح الفنية للنهوض بمنطقة ساقط الزيت. النقابات الأساسية لشركة البيئة بصفاقس تقرر تعليق اعتصامها. وعشية الذكرى الثالثة لملحمة الأقصى الناطق باسم حماس يؤكد أن كل إعلانات ما يسمى بمجلس السلام تضليل للرأي العالمي. عقب زيارة ميدانية اليوم إلى معتمدية ساقط الزيت تعاين فيها عددا من المشاريع والتدخلات الجارية ووضعية الطرقات والمسالك والتنوير العمومي والنقاط السوداء والنظافة، أكد والي صفاقس محمد الحجري على أهمية التنسيق بين البلديات والهياكل الجهوية والمصالح الفنية مع ضرورة متابعة المشاريع ميدانيا وتجاوز الصعوبات التي قد تؤثر على نسق الإنجاز بما يضمن تنفيذها في أفضل الأجل. الوالي شدد على مواصلة العناية بالنظافة والمحيط وصيانة الطرقات وتحسين التنوير العمومي ومعالجة النقاط السوداء، إلى جانب متابعة وضعية المشاريع البلدية والإسراع في تنفيذ التدخلات ذات الأولوية. إلى جزيرة قرقنا، حيث دعت المعتمدية كافة التجار وأصحاب المحلات التجارية والباعة بالأسواق الأسبوعية إلى الالتزام بالأسعار القانونية المعمول بها واحترام قواعد المنافسة والشفافية والتصدي لكل الممارسات المخالفة للتراتيب الجاري بها العمل في إطار الحرص على حماية القدرة الشرائية للمواطن وضمان شفافية المعاملة التجارية. البلدية دعت كافة المواطنين إلى الإبلاغ عن كل شبهة تجاوزات تتعلق بالأسعار أو الممارسات التجارية غير القانونية إن ثبتت، وذلك عبر الاتصال بالرقم الهاتفي للشرطة البلدية 74 481 166. نبقى في صفاقس. وفي باب الحراك، قررت النقابة الأساسية لشركة البيئة تعليق الاعتصام بمقر الإدارة الجهوية للمجمع الكيميائي التونسي ومعمل صفاقس واحد، وذلك عقب جلسة عمل عقدت مساء اليوم وحضرتها جميع الأطراف المعنية، وتم خلالها الاتفاق على قد جلسة وزارية يوم الاثنين القادم حول مطالب العمال المتمثلة في الإدمان الفعلي صلب المجمع وإلغاء المنشور عدد 68. نولي تقديم هذه النشرة من إذاعة صفاقس. انطلقت إدارة شرطة المرور في تونس في تجربة جديدة، هي الأولى من نوعها في بلادنا، تعتمد على تخصيص دوريات من أعوانها بالزي المدني لرصد المخالفات المرورية وتوثيقها بالتصوير وتحريرها آليا، وذلك للحد من التجاوزات خاصة خلال ساعات الذروة. مدير شرطة المرور العميد سامي راشكيو أكد أن التجربة هي إجراء قانوني ويمثل مرحلة انتقالية حتى يتم استكمال تركيز كاميرات المراقبة الذكية بالرصد الآلي للحد من التجاوزات المرورية وضمان احترام قواعد السير في كل الأوقات. دعت عمادة المهندسين التونسيين اليوم إلى اعتماد مخطط وطني للأمن الكهربائي للفترة 2027-2030، يقوم على حوكمة واضحة وآلية دائمة للتنسيق بين منظومات الغاز والكهرباء والطاقات المتجددة والشبكات والتمويل. العمادة أكدت خلال مائدة مستديرة اليوم حول خارطة الطريق الطاقية لتونس 2027-2035 أن ضمان الأمن الطاقي يتطلب الانتقال من معالجة الأزمات الظرفية إلى التخطيط الاستباقي من خلال وضع منظومة متكاملة تضمن استمرارية التزويد بالكهرباء وتعزز قدرة البلاد على مواجهة فترات ذروة الطلب. إلى أخبار العالم موجزة. عشية الذكرى الثالثة لملحمة الأقصى، قال الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم إن كل إعلانات ما يسمى بمجلس السلام وتوابعه عن عمليات إغاثة وبدء إعمار هي عملية تضليل للرأي العالمي، وشدد على أن سكان غزة يتلقون النار والبارودة وليس الدعم والإغاثة، وقد أصبح الموت هو مشهد شوارع غزة وليس السلام الذي يزعمه رئيس المجلس. هدد وزير الحرب الصهيوني إسرائيل كاتس اليوم بتوجيه ضربات عنيفة على قطاع غزة بزعم أن حركة حماس تعتزم تنفيذ هجمات ضد قوات العدو المنتشرة داخل القطاع في الذكرى الثالثة لملحمة الطوفان. وفي هذه الذكرى أي الثالثة لملحمة الأقصى، أكد حرس الثور الإيراني أن العملية التاريخية والاستراتيجية لطوفان الأقصى أسقطت أسطورة الجيش الصهيوني الذي لا يهزم، وحولت جبهة المقاومة في أنحاء المنطقة إلى حقيقة استراتيجية لا يمكن إنكارها. قال الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم إن تحرير الجنوب نراه قريبا، وأضاف أن الحرب جولات والأخيرة لأصحاب الأرض. أعلنت القوات المسلحة اليمنية تمكنها من التصدي لعدد من محاولات تحشيدات سعودية التقدم باتجاه باب المندب وطردها وإجبارها على التراجع. شهدت فرنسا اليوم واحدة من أكبر موجات الاحتجاج الطلابي منذ عقود، مع خروج التلاميذ والمعلمين والأولياء إلى الشوارع في عدة مدن احتجاجا على أوضاع التعليم، فيما قررت الحكومة تعطيل الدراسة حتى نهاية الأسبوع. واتهم رئيس الوزراء اليسار الراديكالي بالسعي إلى إثارة الفوضى قبل الانتخابات الرئاسية التي تقام دورتها الأولى في أفريل من خلال الاحتجاجات الطلابية المتصاعدة. تذكر في الختام بأبرز ما ورد في هذه النشرة من أخبار. عمادة المهندسين التونسيين تدعو إلى ضرورة اعتماد مخطط وطني للأمن الكهربائي للفترة 2027-2030. وليسباقس يشدد على ضرورة التنسيق بين البلديات والهياكل الجهوية والمصالح الفنية للنهوض بمنطقة سقيت الزيت. النقابات الأساسية لشركة البيئة بليسباقس تقرر تعليق اعتصامها. وعشية الذكرى الثالثة لملحمة الأقصى، الناطق باسم حماس يؤكد أن كل إعلانات ما يسمى بمجلس السلام تضليل للرأي العالمي.
1: مزيد من الأخبار تتابعونها على موقعنا radiosfax.tn.
0: في الختام أجمل تحيات سهام شعور، ألتقي بكم إن شاء الله في منتصف الليل. إلى اللقاء وسهرة ممتعة.
2: إذاعة صفاقس،
3: تسمعونا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
2: عشرة ديمة، عشرة ديمة.
4: تؤمن بقيم العمل الجماعي والعدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروات؟ تحبوا تحسنوا من وضعيتكم الاجتماعية وتطوروا منطقتكم اقتصاديا بخلق الثروة محليا وجهويا؟ هذا الكل نجموا تحققوه بتأسيس الشركات الأهلية. مع بعضنا تونس غدوة خير.

وسهلا بكم من جديد في ميعاد وحكايات، برنامج الحكايات التشنشينات الأمثال الشعبية وحكايات من الواقع. بالطبيعة احنا يهمنا الواقع الخيال، صحيح فيه نكهة خاصة يهزنا العوالم حلوة، على عوالم سحرية تربينا عليها، حكاية الجدة، حكاية الغولة والسبع صبايا، حكاية محمد ولد السلطان. لكن كل حكاية مهما بلغ فيها الخيال فيها عبرة في الأخير، فيها حاجة نخرج بها، فيها فايدة تنفعنا في حياتنا. خاطر ديما نقول هل الحكايات الشعبية وفي الحقيقة حكايات كان يا مكان والحكايات التراثية تتشابه فيها الشعوب. راهو الغولة والسبع صبايا ما هيش خاصة بينا احنا او بالموروث العربي، اكيد تلقاها زيادة بشكل او باخر في مجتمعات وشعوب اخرى. الفت هالحكايات هذه في زمان كانت الحكاية هي المتنفس، هي الاساس في السهرات، كانوا الجدات يقوموا بالوظيفة هذه، وحتى الامهات وحتى الاباء كانوا يستمتعوا بأنهم يحكيوا ويسردوا بعض الحكايات لصغيراتهم. وتوا رجعنا للحكاية، رجعنا لنوادي الحكاية وللحكواتيين لما في الحكاية من ثراء على مستوى التراث وأيضا على مستوى القيم الإنسانية. احنا ارتكازنا لهنا على الحكاية، الحكاية إذا كان كانت واقعية ولا خيالية نستغلوها لفائدة الموضوع. وموضوعنا الليلة دار الفلك، علاش سميته على العنوان على الغناية، غناية صليحة المرحومة صليحة واللي سمعناها بصوت شبيلة راشد في الجزء الأول من الحصة. دار الفلك، يدور الفلك، يدور الفلك دورته، ممكن احنا نقولوا الأكثرية ديما نمشيو للمال والجاه والسلطان، ولكن الفلك يدور والدنيا تدور في برشا حاجات. ووقت اللي تدور الدنيا نعرفوا احنا رواحنا وين، نعرفوا مدى صبرنا، نعرفوا شنو احنا ساعة اولا، ونعرفوا المحيطين بينا اللي دايرين بينا نعرفوهم على حقيقتهم. وكيف ما قلت نكتشفوا رواحنا احنا، نجموا نواجهوا هل الدورة هذية امتع الدنيا وإلا لا. حتى في الخيرة ساعات يقولك ربي واحد، ربي عطاه سبحانه، كان في شين يبيتها في شين يصبحها في شين، هو كيكة صار عليها كيكة. ولكن كيفاش تعامل مع هالشين الجديد، مع هالثقة

0: على زوز حمامات اخواتي بيتوا فردن بيت، صادهم صياد، واحدة كلها حلال وواحدة حربت للممات. هذه التنشينة، ونستقبلوا أولى المكالمات الهاتفية في حصة الليلة. ألو، عسلمة. ألو.
1: ألو، مساء الخير.
0: مساء الأنوار، مرحبا.
1: نحوالك يا زهرة، معك محمد صالح شوينجي.
0: مرحبا بيك سي محمد صالح.
1: شكرا، تحية ليك وتحية للفريق العام معك سي
0: سمير طقطق.
1: سمير طقطق
0: وسالم عيسى.
1: أي بارك الله فيهم، يعطيهم الصحة.
0: يعيشك، بارك الله فيك. يا سي محمد صالح،
1: مستمعي لا تفقف.
0: يعيشك. وبانوراما أيضا، بانوراما في تونس الكبرى، زيدا نحيي ومستمعينا اللي هما في الحقيقة يستمعوا بكثرة للبرنامج، تحية ليهم. تحية
1: طبعا، تحية لهم جميعا.
0: هاي سي محمد صالح، تشنشينا؟
1: تشنشينا أنا قاعد في ذهني الحقيقة، ولكن كرجعت للكراسة هني بسجل كل شيء، حتى حكاية كلولة، حتى جت حكاية طولة، شفت حكاية تليكة صالحة والقاسم والسبعة باية والغولة. شفت عندك كل التشنشينات، هي الكبدة والمرارة.
0: الكبدة والمرارة. نسجلوا الإجابة ونمشيوا للدنيا. كيفاش الدنيا معاك؟
1: الدنيا هي يخلقها بدروس وامتحانات، واللي يفوز بالمعدل الممتاز هو الصبر. أنا عم، لأن ما فماش هذه مش حتى على المستوى المادي يا زهرة، فني تتغير الأيام وتتبدل، هي حتى على المستوى الصحي، حتى على
0: قلت الدروس انت سي محمد. أي. على مستوى قلت انت دروس، شنو هو الدرس اللي خذيته انت من الدنيا؟ خلينا نركزوا احنا على التجارب، ديما نقول نركز على التجارب. راهو عندك حكايه تحكيها لنا.
1: طبعا اي طبعا.
0: تفضل سي محمد.
1: واحد ما خذاش درس في الدنيا. أي. لكن
0: طبعا
1: انا الممتاز هو اللي يستوعب الدرس.
0: اي
1: خليت درس انا، يعني الدنيا هي ما اللي انا ما نعرفها ما تدومش، فهمني. هذه حاجه كان عندي مال وفير والا متوسط والا كذا، راهو ما يدومش، او اذا كان عشت حالات صعبه وقاسيه زاد كذلك ما تدومش. الله ما جربتهم انا الاثنين، فهمني. لكن يعني معناها الانسان خلينا نشوفوا اللي معناها كانت حالته ضعيفة ماديا وصبح معنا صاحب مال وكذا، يعني هذاك عاش ظروف قاسية عاشها فني ومرت عليه فني، لكن لازم ما يكونش معنا كيما ربما تعرض للتعب أو الشقاء من قبل عرفه، أو حتى ساعات قدر الله ولو كلمة كبيرة حتى الإهانة فني، يلزم كيز حتى هو مش يصبح عارف أو مش يصبح كذا، يلزم يراعيك الظروف هذيك، ما يخليش فني، يلزم يعطي قيمة للإنسان ويعطي قيمة للإنسانية فني، ويكون صاحب مبدأ زادا فني، ما يبدلش طبيعته، خاصة اللي يعني كانت حالته ممتازة ماديا ودارت عليه الأيام، يلزم زادا ما يبدلش.
0: أنت قلت جربت الزوز سي محمد صالح،
1: لكن الصبر هو اللي ما يبدلش.
0: نعرف انت بديت بها الصبر، باش ما نقعدوا يا سي محمد صالح، لحظه باش نقولوا احنا باش نكونوا معناها فعالين ونمشيوا في صلب الموضوع. كي دارت الدنيا عليك بالخايب، كيفاش كان؟ شكون السبب؟
1: كان دارت علي الدنيا بالخايب، ما بدلش طبعي، مش يعني نشكر في روحي.
0: اي
1: طبعي من بدلش طبعي بالطبع الباهي بالطبع السيء، فهمني. ما بديش فيني
0: دارت عليك على مستوى المال وإلا على شنو؟ على شنو بالضبط؟
1: نعم، كيف
0: على مستوى المال، معناها في الفلوس دارت عليك
1: على مستوى المال.
0: اي كيفاش
1: على مستوى المال؟ عشت ظروف صعبة لا محالة، ما فيش واحد ما مرش.
0: أي.
1: قليل نادر جدا، فهمني. ممكن
0: سبب خارج عن نطاقك والا اي سبب انت
1: على الفئه هذيك ولو
0: اي،
1: لكن فئاتنا نحن
0: الاسباب شنيه سي محمد صالح؟ الاسباب شنيه؟
1: الاسباب يعني كيفاش مريت ظروف صعبه.
0: اي احنا لهنا باش نحكيوا الحكايات.
1: أي لا، وهو الاسباب الحقيقه ما عطيتش قيمه كبيره

0: المحصول اللي عندي، فهمني
1: كيفاش؟
0: ولا فما شوية تبذير، فما شوية عدم ادخار.
1: اي هذا اللي حاجه، هذا صلب الموضوع يا سي محمد صالح. انت في جيت وقت الرخاء ووقت اللي كان الانسان عنده مال وما قدرش، هل نقولوا احنا خلينا نقولوا هالنعمه هذه ما عرفش كيفاش يتصرف فيها، سوء التصرف.
0: أيوة ما قدرش العواقب نتاع الدنيا، وما قدرش معناها الظهر كيفاش ربما يدور.
1: رجعت من الصفر، خلينا نقولوا
0: رجعت من الصفر، لكن خليتها دروس، خليتها دروس واستوعبت الدرس والحمد لله. يعني معنا
1: كيف كيف كيف فتحت بك الدنيا سي محمد صالح؟ كيفاش كان معناتها نظرة الناس ليك اللي دايرين بيك؟
0: اللي دايرين بيا مش نقول كلمة ربما تضحك فيها ولو هي من باب الدعابة، كان يعيطولي ابني كنا لبس عليا حما صالح، فهمني حما صالح يتربجوا عليا. ولكن بعد لي من عيط لي باسمي، فهمني ما نظرة المجتمع هذا
1: اي
0: موجودة، فهمني
1: معناها وقت اللي كنت بمالك وبفلوسك كان كانت الناس الكل يسف لي.
0: لا تو رجع لي حما صالح
1: الحمد لله،
0: لكن ما عادش مقبولة عندي انا حما صالح.
1: من هيك المنافقين معناها كالناس اللي
0: هذا هو المجتمع عندنا. رغم ان زموش ما نعمموش ان فما ناس
1: البعض ديما قولوا وي
0: ليه عندها ناس عندها مبدا وعندها احترام.
1: فما ناس عاونتك في الازمه هذه؟
0: نعم.
1: فما ناس وقفت معاك في الازمه هذه؟
0: والله فما اللي وقف معايا الحقيقه اقرب الناس لي هو والدتي كهو.
1: اي
0: والدتي فني تعيش معايا وعندها ك معناها شويه هذا معناها هذيك اللي وقفت معايا ما
1: الوالدة
0: كلمة حقيقة.
1: أي. الزوجة الأبناء وقتها موجودين؟ الزوجة والأبناء موجودين يا سي محمد صالح وقتها؟
0: نعم
1: الزوجة والأبناء موجودين؟
0: أي موجودين
1: وقتها وقت الأزمة.
0: أي وقت الأزمة موجودين، وهي الأزمة تراكمت وثقلت شوية وقت اللي بدأت الإنفاق على التعليم والقراءة والصحة
1: الحمل الثقل يعني احنا نقوله
0: مرة على جميع الناس تقريبا.
1: صحيح صحيح صحيح. وقتها الزوجة كانت واقفة إلى جانبك، كانت مساندتك،
0: واقفة تعمل واقفة وعاونت بشيء ربما هو أنا نراه معيار كبير هو الادخار.
1: عرفت كيفاش تتصرف معناها؟
0: عرف ظروفنا كذا، وبعدين في وقت الأزمة يعني لقيناها
1: والحمد لله دار الفلك.
0: والحمد لله والشكر.
1: شكرا ليك يا سي محمد صالح. اي هات نختموا بها، هات نختموا بها، هاي تفضل. اي
0: فما كلمة يعاودوا فيه، ولكن انا ما سد هو، لكن ما مشاش فيه
1: هات مسج.
0: الشر يخيب الاطباع، لا اللي عنده مبدا وعنده ثقة في نفسه ما يبدلش طبعه مهما كانت الظروف
1: طبعا.
0: مهما قصت عليه الأيام والظروف، ولكن صراحة مش إن ما نحبش نطول عليك برشا على الأخوة باش ما يخلقوش.
1: أي يعطيك الصحة سي محمد صالح.
0: أغنية أم كلثوم دارت الأيام، وأنا ما تفهمتكمش أغاني شرقية
1: إحنا ما عندناش
0: غربة يا غربال اللي لطفي بوشنا
1: غربة اللي يا غربال باهي هاطا وإن شاء الله نلوج عليها.
0: وأنا دارت الأيام أم كلثوم.
1: لا أم كلثوم ما نجمش نعدي أم كلثوم، حتى احنا فكرنا في أم كلثوم كإخراج لهنا وكفريق أعداد.
0: ولكن بربي لي كافة الأصدقاء.
1: شكرا لك. شكرا شكرا.
0: وكلمة باش نقولها أخيرا للأصدقاء، راهو إذا كان أنا تحييكم، ولكن أنت وأنت راهي تشملكم التحية نتاعي.
1: يعطيك الصحة سي محمد صالح، شكرا لك. بارك الله فيك. شكرا شكرا شكرا لك، بارك الله فيك سي محمد صالح. اللي نحبه هو الحكاية نتاعكم. حكا تعبني شوية مش عملت ديريكسيون صحيحة، ولكن سي محمد صالح نحبه زيدا من المستمعين طوى من المكالمات حكايتك انت مع الزمان، او حكاية انسان تعرفها وناخذ منها عبرة تحس وقت اللي يسمعونا الناس يخرجوا فايدة. سي محمد صالح ملخص المكالمة متاعه، قال دارت علي الدنيا واعترف، قال سوء تصرف، جيتني الدنيا ولكن ما عرفش كيفاش نتصرف، رجعت من الصفر، لقاش كون وقف معاه ولقاش كون ضده، وسقطت الأقنعة بعد ما كان حما ولا ما عادش يتذكر. ولكن رجع بفضل والدته اللي وقفت لجنبه، بفضل الدعم النفسي والمادي لزوجته، وهذا مهم جدا. خلينا نقوله إذا كان ما نلقاكش وقت وقت اللي تطيح بيه الأيام، وقتاش نلقاك؟ كان زوج ولا زوجة وإلا أخ ولا أخت وإلا أي إنسان، أحكيه الحكاية، ركزوا على الحكاية. الآخر الكل تنقلوه. نمشي للمكالمة الموالية. ألو، عسلامة.
2: ألو، مساء الخير سيدة زهرة.
1: مساء النور. نقول سي خميس، خاطر أصدقائك الكل يقولوا سي خميس.
2: خميس الخامس خميس، يعني هو سي نون بروبري تنطق.
1: احنا متعودين نقولوا خميس، ولكن أصدقائك الكل يقولوا خميس. ميسيلش احنا ايش تحب انت، ايش تفضل
2: تحب انت؟
1: بيس خميس، انا نعرف خميس.
2: نحييك، نحيي الطاقم.
1: مرحبا بك، مرحبا بك.
2: نحييك كافة المستمعين والمستمعات، والله كم انا سعيد واني اشارك معاك.
1: مرحبا
2: في برنامجك، برنامج قيم.
1: يعيش بيكم انتم.
2: كذلك إذاعة الثقافة هي مدرسة في هيئة العراق،
1: ومنارة
2: إعلامية في فائقة النظير. والله يحسن لي الشرف باش نشارك معاكم.
1: واحنا زيادة سي خميس، انا نعرف مشاركتك دائما قيمة، وديما ننتظر منك الحكايات اللي فيها بارش عبر، وساعات تعطينا حكايات خاصة بك انت وساعات بالمحيطين، ولكن ديما حكايتك ترسخ في البال. نبدأ بالتشنشينة.
2: التشنشينة هم انا مشيت في ديفيرسيون في زوج حوايج، ثم لقمة الحلال لقمة الحرام، وثم المرارة والكبدة.
1: فما المرارة والكبدة، شنو اللي ترشح أكثر أنت؟
2: أنا رشح أكثر المرارة والكبدة.
1: المرارة والكبدة، سجلنا الإجابة ونمشيو للدنيا. الدنيا، الدنيا اللي عايشينها.
2: الدنيا اللي. أنا أكبر أستاذ تعلمت عليه هو المرحوم الحاج علي بن محمد بن حريك. ما هوش قاري، ما هوش قاري،
1: الوالد.
2: إن الحياة أنا نعتبره أكبر أستاذ.
1: الوالد.
2: اي انا قريت عند أستاذة فرنساويين.
1: اي الشخصيه هذه شكون معناها، الوالد ولا
2: الوالد؟ الوالد،
1: الوالد. ايوه
2: الوالد، امي ما قراش،
1: ربي يرحمه.
2: الحياه علمته برشا حوايج.
1: اكبر مثل سقلته الحياه، سقلته.
2: اكبر مثل قاله لي، قال لي كون قنوع ما بين التباع والجوع، الا من بعد طلوع رجوع.
1: عود من فضلك.
2: كون قنوع
1: اي كون قنوع، معناها كون قنوع. اي
2: ما تبذرش، يعني كون قنوع ما بين الشبع والجوع، لو بد بعد طلوع رجوع.
1: لابد بعد طلوع رجوع.
2: اي خاطر البقاء في القمه كل، يعني الوصول الى القمه سهل.
1: اي لكن البقاء هناك صعب، المحافظه على البقاء. اي يرحمه وينعمه.
2: ويقول لي هو يقول لي امشي بالواقع وشق البحر كي تغرق حتى انا في القبر حاسبني. هنا انا بعد تعلمت عرفت ان الدنيا فيها زوج جوانب، جانب روحي وجانب مادي. خاطر يقول لي اللي يوطي راسه عزيه، اللي مديده للعباد ما يخدمش عزيه، اقرا عليه الفاتحه يقول لي عزيه، ما عادش عنده قيمه في الحياه. مالش نوع هذا يروح دي رسمي نحدد فيه. اللي يوطي راسه عزيه، اللي يوطي راسه للعباد، يعني ما نعرفش كيف
1: هيك وين على احنا بعض الظروف القاسيه تلز الانسان، ولكن
2: بالضبط إيه لا نعرف نعرف نعرف. الحياه فيها زوج جوانب، جانب روحي وجانب مادي. علاقته بربي كتبها طيبه، ربي يبارك له في رزقه.
1: فعلا
2: في شيء ومن هالامور اللي درستها الكل، انا عامل نقول كاتر بلان، بلان ا وبلان بي وبلان سي وبلان، يعني اربعه. شنو هو الفلاح هذايا؟ ما نعملش على حاجه واحده مثلا. اذا مثلا ما مشيتش شويه القمح تلقى شويه الزيتون. ما مشيتش شويه الزيتون تلقى ما نعرفش علوش ولا حاجه كيما هكا. ما نعرفش، ما مشيتش حاجه تلقى حاجه. كذلك ثم شويه ضمان اجتماعي. والله انا من غير فقره ما حسيتش بالظرف. وحاجه اخرى اللي تعاون ساعات تنقص الانتاج شويه. عندي الزوجه صالحه، تنجم تعيش في الكونفور وتعيش باقل الحوايج.
1: أي
2: الدنيا حابسة شوية، نهبط للضيعة تجيب قرون فلفل وقرون طماطم وراس بصل وتعمل لنا عجة ولا شكشوكة ونعيش. وكذا لكش الدنيا باهية، يعني تشتهي حتى عظام الحوت. أما كنت نكس كبسة شوية نعيش وحتى
1: تمشي تتماشى مع الظروف.
2: وثم صور وثم حالات وقعت اللي حتى في عمري ناية. أنا نعرف ثم شيخ كان في المنطقة هو توفى نحبش نسميه فقط الاستعمار هو يعني فك برشا أراضي وفك برشا كذا وكذا وكذا وكذا أسرته توت مسحت ما قعدتش وبرشا أمس لا نعرفها في قادة وفي كذا وفي وآثاء وفي وفي وفي وفي ثم هارون الرشيد يخرج أكثرش من هك يخرج للثناء يقول لها أم
1: أمتي يعني حيث شئتي فإن خرجك
2: فإن خرجك من بعد وقت لي
1: دليل على اتساع وشساعة الأراضي اللي تحت ملك
2: من بعد وقت ضربت حتى زبيدة ما مشيتش معاه قالت نشوى مع النهار هذا قال لها لا تذكرين يوم الطين يوم الطين هذا ثم بنات في العرب هي في القصر تشوفيهم وهزين جرار هكا ويجير والمطر سب قال شوف هالمشهد قالها مش نعمل لك سماء هكا بالزنك والعطورات تصب عليك ونعمل لك العفس والدهد والجاوي وكذا وكذا كثير عمل لها كيلو متر وهذا الجرة وقت تنزل أقل ريح العطورات تطلع مع وجهها وقت تربت قالت مرة نهار
1: نسيته كل شيء تمسح
2: والله
1: كما الزوجة كما الأصدقاء كما بعض الأقارب كما بعض الناس اللي شوفوه يطيح
2: لا يعني قلت لك يا ويلو اللي يطيح كتيح البقرة تكسر سكاكين وبرشا طاحوا والله نعرفهم ومسيتنات على كل ما نطولش عليك تحب ان نزيدك حوايج نزيدك
1: تقول انت كفلاح وبرشا فلاحة يسمعوا فينا تحية ليهم تقول كي تأمن غدر للزمان نتماشى مع نسيس روحي تقول مرة زيتون ومرة نعمة ومرة ومرة علوش ومرة كذا ونسيس روحي فما فماش نعود روحي ان نعيش في الرخاء ومعود روحي على الشدة والدرس خذيته من عند اكبر معلم واكبر استاذ في حياتك اللي هو الوالد هيك علاش القدوة اللي نرجعوا لها وان شاء الله طول نرجعوا لها في حصص قادمة اذا كان عندك حكاية اخرى تفضل سي خميس
2: والله عدد انا ثم صحابي اسمه حمامة المسجد حمامة المسجد يعني يطلب الرزق من النبي عليه الصلاة والسلام وعطاه رزق كبير ياسر ياسر ياسر ياسر بطل بعد على الطريق المستقيم وما خلص ياك الزكاة نتاعه وكذا وكذا ما ثعلبة في الأخر ولا ثعلبة اعتبارا أنا من أضعف المعروفة القصة هذه نتاع ثعلبة اللي فهمتني غدرك بيها الدنيا على خاطر بعد على السكة ولا على وعندنا حتى برسة فلاحة وقل الخير وقل الحصاد تلقاها عامل جناح في النزل ما نعرف شنو لكن
1: نقولوا فلوس الزيتون احنا
2: فلوس الزيتون لا حتى فلوس القمح وفلوس الدلاع
1: كل فلوس الصابة
2: فلوس الصابة تاكلها النزل الموزون وكر نعرف برشا ما نحبش نسمي حتى من بدأت من نظلم حتى حد أما برشا اللي طاح ومشيوا في أسفل السافلين
1: صحيح هو يبيع اللي أقسم به ربي اللي هو الزيتون يبيعه ومن بعد على امتداد الطريق في طريق العودة تلقى العلب اللي ما نجموش ما نقولوش اسمها على امتداد الطريق يعني موجود هذايا ومن بعد يقول الدنيا كيفاش دارت ما هي البركة مشيت
2: ربي الشيخ الإمام انت الخطيب انت أي. محسن البهلي يسلم عليك
1: تحية
2: هو تو تابع فيك
1: تحية لي تحية كبيرة
2: ويطلعيلك توها وبحلاي مش بعيد علي ياسر
1: ما يصيرش إذا كان عنده ما يضيف يتفضل إيه
2: سي محسن كان عندك ما يضيف تفضل باختصار سي محسن
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
3: ربي يبارك فيك على شوختي النبي صلى الله عليه وسلم
1: عليه الصلاة والسلام
3: قال كان حقا على الله ما رفع شيئا إلا وضعه دوام الحال من الأمر المحال وربنا سبحانه وتعالى قدر عنده في الأزل كل شيء فالإنسان ديما يستعد للخير ويستعد للشر ويأخذ الأسباب والله سبحانه وتعالى واللي قدر ربي نرضى به نحن باش الإنسان يعود متشائم
1: أي
3: قدر الله ما شاء فعل باش يرضى بالباهية ويرضى بالخائبة ويرضى بالضيق ويرضى بالوساعة يرضى بالغناء ويرضى بالفقر حتى ربي سبحانه وتعالى قال راضية مرضية
4: راضية بما قدر الله سبحانه وتعالى ومرضية الله. وربي يبارك فيكم وفي عمركم.
1: يعيشك يا سي محسن. شكرا لك على هذه الشذرات وهذه الإضافات في الحقيقة اللي فيها فايدة كبيرة. ما معناها شكرا لك. مشكور.
4: شكرا لك.
1: يعيشك أجمعين إن شاء الله. سي خميس شكرا لك. وإذا كان ديما بحذيك سي محسن تخصوا له جزء من المداخلة. تحية اليوم اللي عنده حكاية مرحبا بي، خاطر أنا نعرف ملتقى الأصدقاء وأصدقاء سي خميس هم أصدقائنا. نفس الاحترام ونفس القدر ونفس المعزرة. شكرا لكم كل فردا فردا، إذا كنت تحب تسميهم سميهم راهو.
4: وأنا كيف محمود هاو يحييك كذلك.
1: تحية لي
4: سي محمود سي حمادي. تحية لي سي حمادي. سي حمادي كيفي فهمتني ولينا نعمل لقاء وبرنامج يكون أفضل من الفن.
1: بارك الله فيكم. بارك الله فيكم. شكرا شكرا شكرا لكم. إلى اللقاء. نمشي للمكالمة الهاتفية الموالية. ألو على السلامة. ألو
5: ألو مرحبا يا مدام.
1: مرحبا أهلا وسهلا.
5: شحور مدام لباس.
1: لباس الحمد لله. بسام معايا.
5: بسام معك.
1: أهلا وسهلا. ما نعرفش علاش نسمع في رجع صدى في مسوط.
5: لا ما عندي شيء.
1: ما عندك شيء.
5: شي واحد يدي
1: هاي سي بسام عندك عندك إجابة على تشنشينة؟
5: لا بالنسبة لتشنشينة لا ما عندي شيء.
1: به نمشي للموضوع وحكايتك.
5: للموضوع والله الحكاية مدام تقول نمشينا كما يقولون سبحان الله ربي يبدل الحال من حال إلى حال.
1: أيه.
5: نجم يكون الأسوأ ونجم يكون الأفضل.
1: أيه.
5: أنت أحنا تو أنت موضوعنا كما قلنا للأسوأ.
1: لا للزوز للزوز للزوز.
5: للزوز.
1: أي وين حكيت
5: أنا نجم نعطيك شوية منا شوية منا.
1: نسمعك.
5: باي بالنسبة لي أنا نحكي لك أنا معناتها بالنسبة لي أنا الحمد لله يا ربي معناتها ربي ابتلاني كما يقولوها ظروف صحية والحمد لله الواحد الإنسان قاعد يتعافى بشوية بشوية
1: الحمد لله.
5: فهمت؟ أي الحمد لله يا ربي معناتها ونعم بالله هذيك ابتلاء من عند ربي والحمد لله لم يعطينا ربي
1: الحمد لله. فهمت؟ في الابتلاء في الابتلاء هذا يا سي بسام شنو اكتشفت من الدنيا؟ شنو اللي شفت؟
5: والله شفت الحمد لله الانسان تعلم الصبر. معناتها تعلم مش معناتها صبر فهمشي مش معناتها كلمه صبر هكاك وبرا معناتها الانسان اي انسان يقول لك الصبر وبرا فهمت لكن الصبر معناتها حاجة كبيرة ياسر
1: عبادة عظيمة.
5: ما اسمه اي معناتها سيدنا ايوب كما قلنا صبرك صبر ايوب كما قلنا فهمت اي اللي تعدى عليه هو معناتها كما قلنا معناتها سبحان الله اعطاه الصبر وكذا والحمد لله وعوضه يعوض بالطبيعة. بالنسبة لي أنا معناتها نشوف العباد الحقيقة كما معناتها كما حكيت أنت معناتها ظهر العباد على حقيقة العباد الباهية والعباد الخايبة. والحمد لله العباد الباهية أكثر من الخايبة
1: الحمد لله.
5: فهمشي أي معناتها أنا من الناس بعد وقت لي عائلتي وقت لي عندي أختي المرة فترينا معناتها الكام تايرة وعندي تقريبا عملته في الدار معناتها
1: ربي يشفيك إن شاء الله شفاء التام إن شاء الله.
5: أيوة وعلى ضوء المرض خذيت الرتريت متاعي معناتها قدمت رتريتي مع فهمتي أي من الخدمة ويزي من الواحد
1: لاباس إن شاء الله ربي يعافيك وترجع في أتم الصحة.
5: لا خاطر أي ما أعرف يوم الدار خاطر من الرزمو اللي تعبت على خاطرهم واللي عطيتهم من صحتكم من قوتكم من كذا ما لقيتهمش. عطيتهم وقتك وعطيتهم صحتك وعطيتهم كل شيء لكن معناتها تخدم ما غير حساب
1: اختفوا وقت الشدة. وقت الشدة
5: ما فنيش صدقني ما لا إله إلا الله. أنا نفسي ما يصدق روحي فهمت. لكن حنا في ما ذكر وقت واحد
1: لوك عرفناهم خليناهم في خانة في خانة وحدهم. بالنسبة للدنيا للدنيا اللي أعطتك الباهي الوجه الآخر ترى
5: والله الباهي أعطتني مثلا أنا كنت قطع مرتي صغيراتي مرتي زوجتي معناتها صغيراتي الحمد لله يا ربي ولدي بنتي نلقى وخياتي دايرين بيا أي سيرتو أختي عايشة برا هذيا معناتها الحقيقة متاع ربي هي اللي كفلت بالعلاج متاعي من أجيس كازيد خاطر تكلف برشا معناتها العلاج متاعي
1: ربي يبارك لها
5: فهمت. وعرفت الناس الباهية العبيد الباهية معناتها والله من الناس كما يقولوها ما عندهمش برشا من يعرفوني ما شافوني مرتين ثلاثة سبحان الله زدموا وحبوني وكذا
1: هيك اللي حكيت عليه هنا انه ربي سخر لك عباد ويسخر لك ناس هذيك العوض الجميل ان شاء الله. سي بسام شكرا ليك يعيشك اللي شاركتنا تجربتك شكرا ليك وان شاء الله معافى يا رب من كل مرض ان شاء الله ولي عاود عليك مرض انت والناس اللي تسمع فينا المرضى توا اللي يقولوا قلب المستبلي ضيق اللي يبتليه ربي ساعات ضيق بها الدنيا شعور طبيعي إنساني طبيعي ولكن نتذكره كما قال توا الصبر اللي هو عبادة هامة نتذكره إيماننا وحنا توا في ابتلاء معناها ابتلاء مهما كان نصبر شوية ما نقلقوش ربي يسخر لنا ويعطينا ويعوضنا وهذا وعد هذا وعد ربي العالمين واش كلام صاحبك وإلا كلام صديقك ولا كلام حتى أمك اللي تعزك ولا أبوك هذا وعد من عند ربي اللي خلقك. هذه الدفعة الأولى من المكالمات اللي هتف مازلت مكالمة بيه نستقبلوها ميسالش يا سالم ميسالش. ألو
6: ألو مدام زهرة
1: سي خليفة مدي فما استثناء خاطر قلت له ناخذ ثلاثة مدي فما أربعة معناها سي خليفة موجود
6: سالم شكرا لك
1: إيش نحويلك
6: والله هي عرفت وصار فيها اللي ما تشكل
1: اللطف عليك
6: وتوا برك شوية غدو عندي موعد مع السيليس
1: إن شاء الله لبس
6: الحمد لله
1: إن شاء الله لبس عايزة خليفة عندك إجابة على التشنشينة
6: لا ما عندي
1: لا نتجاوزوها ونمشي وتراها تجربتك
6: الموضوع.
1: مع الدنيا اللي تهز وتحط
6: أنا عندي سلبيا وإيجابيا بلك دار
1: بيه
6: في تونس كان سلبيا وفي هولندا إيجابي التجربة كانت طيبة شوية في تونس ومرض نفسيا وكل شيء الحمد لله وقت اللي قررت مش نخرج وفرت الأمور بعد تالي
1: الحمد لله يا سخليفة خلينا من الموضوع تو أكا صوتك مش عجبني ما تقلق شوية
6: قلت لك عرفت وصار فيه وخسرت برشا الدم
1: اللطف عليك اش قالوا لك الطب شنو اللي قالوا لك سي خليفة
6: حابين يحموا الملخشم عرفت
1: اول مرة انت تصير لك الحالة هذي اول مرة
6: لا صارت عمناه لزمان ضايع في تونس
1: ولبس لبس
6: عندي حربوشة عشان يعني الدم حربوشة هذيك هي اللي جاري دم برشا حتى يولي نزيل
1: لطف عليك
6: أنا حيتة أو أبرك شوي
1: شعلا لباس خليفة
6: عايشك بك الله وفيك
1: عايشك عايشك وانا نعرف اللي انت تشارك مع قيس إن شاء الله نطمئنه عليك وإن شاء الله لباس وتلهيلنا بصحتك ها؟
6: إن شاء الله لباس
1: شكرا شكرا عارف. ليك على المشاركة عارف. الليلة وليلتك زينة نسمعوا غنية من بعد نستقبلوا دفعة أخرى من المكالمات الهاتفية.

0: يا مكان في قرية من القرى التونسية الهادية والمزيانة. كان يعيش طفل اسمه خالد، عمره تقريبا في 14، ديما يلعب مع الجدو ويزرع النوار مع الجد وعم حسين في جنينة الدار. أيا في نهار من النهارات جاء راجل غريب للساحة اللي تعود خالد يلعب فيها مع أصحابه. قالوا لهم اللي عنده حبوب سحرية تخلوهم في قمة السعادة والقوة. غزروا لبعضهم وبدافع الفضول قربوا له باش يفهموا الهدرة وما فيها. لما خالد تذكر أمه شوصاته والحكمة اللي ديما تقوله عليها: يا وليدي مش كل ما يلمع، اذهب ورد بالك تاخو حاجة من شخص غريب. بالوقت رجع خالد الجد وعم حسين وحكاله باللي صار الكل. عم حسين اضحك وجاوب وقال: هذيك يا ولدي مش حبوب سحرية، ويمكن تكون حاجة خطيرة ومش عادية كما المخدرات البعيدة. هي تخلط الناس من الأول وتخليهم يحسوا أرواحهم سعداء، لكن عاقبتها دمار للجسم وللعقل، وتخليهم زادة يفقدوا صحتهم أعز ما يملكوا. وبلا الصحة يا وليدي الواحد ما ينجم يعمل شيء. من ليمة غدوة خالد معوزو ملاه في القسم، أستاذتهم بالصدفة أقبل الدرس حلت قوس على آفة التدخين والمخدرات والمواد المؤثرة على العقل. قلت لهم اللي هالسموم هذه راهي مش لعبة ومش تفدلكة، والشجاع بالحق هو اللي يقول لا لأي حاجة مجهولة وضارة بالبدن، ما يترددش باش يحكي لعائلته على كل حاجة غريبة تصير له، على كل شخص غريب يحاول يتواصل معاه. وقتها خالد طلب الإذن من أستاذه باش تسمح له يكتب جملة على السبورة. هيا تصوروا خالد اش كتب: صحتي هي كنزي وعقلي هو أغلى ما عندي. صفق عليه الدام للكل. وأولهم أستاذ يكملت الحصة وخرجوا من المدرسة يلقاو هاك الراجل الغريب ارجع لهم. دوب ما شافوه قالوا له بصوت واحد: ما حاشتنا بحتى شيء من عندك، واحنا نحمي رواحنا برواحنا. وما كيكا ومرأة وراجل قربوا منه وفي لمح البصر انقضوا عليه وشدوه، وخالطة كهربة الشرطة في وسطها طلعوه، ومن هارتها ما عاد شافوه. سكتوا الصغار شوية بعد رجعوا يلعبوا ويضحكوا وهما عارفين ومقتنعين بقيمة الشجاعة الحقيقية، وهي أن تاخد القرار الصحيح في الوقت الصحيح، أي وتقول بصوت واثق وعالي: لا للمخدرات،
1: لا للمخدرات،
0: ربي يحميكم وتكونوا فخر لعائلاتكم والتونس يخليكم. وحكايتنا تعيش تعيش وحكايات درويش.
2: لا للمخدرات.
3: وهذه حكاية المخدرات، هذه ومضة، وتحية لكل القائمين على هذه الومضات التحسيسية. حكاية المخدرات حكاية مرة مرة، حكاية خليت برشا ناس كانوا في قمة صحتهم دارت عليهم الدنيا، وخليت برشا ناس في قمة عزهم ومجدهم طاحوا في ثنية هذية ومشيوا في ثنية هذية ودارت عليهم الأيام. على كل ربي يحفظنا ويحفظ صغيراتنا ويحفظ كبارنا ويحفظ نسانا ويحفظ بناتنا. عاش نحكيه على الصغير المغرر به، لا حكيه على كل الفئات على حد السواء، الناس الكل ربي يحميها ويحفظها وتحس بالخطر. نواصل استقبال المكالمات الهاتفية في حصة الليلة. الليلة نعود نذكر على دورة الدنيا، الدنيا اللي تدور، دارت الدنيا بالبه وإلا بالخايب. شنو اللي اكتشفت وشنو عرفت وكيفاش تصرفت؟ نمشيو للمكالمة الموالية. ألو، عسلامة. ألو،
1: ألو، تحية ليك.
3: تحية ليك، مرحبا يا فاطمة معايا.
1: اي فاطمة معايا.
3: مرحبا بيك يا فاطمة، أهلا وسهلا بيك.
1: تحية لخويا سمير، تحية لسالم، وتحية لكل مستمعين.
3: عايشك يا فاطمة. يا فاطمة ترعتين تشنشين.
1: تحية زميلتك شريفة كبيرة كبيرة كبيرة.
3: تحية لها شريفة.
1: عايشك.
3: يا فاطمة،
1: لا تشنشين هذيك، هي في بال المرارة والكبدة هذيك.
3: توافق اللي جابوا سي محمد صالح وسي خميس به، نقيدها ونمشيو لحكايتك.
1: خليني نعطيك الساعة جملة من الحكم. قال لك الراي راي كل دبار. أصبر وربي يدبر. يهد الفلك بعد ما دار، يكسر ويرجع يجبر.
3: اي صحيح.
1: فقري وهوي استكبار، حشيك وحش المستنطين كل عليه المصايب تغبر. قل لي يا وقت يا زلباح، يطول المدي وغرايبك ينزاد. علمتني بلالياش قاديتهم شهور القديمة قادوا. تكلمت قدري طاح، سكت عليهم ما بغوا يجود. هذه معناها في صلب الحكايات اللي حكيتيهم. وما تمش الناس الكل قال لك من كان عالي يوطى ومن كان يحرث بالمواشي هطى. ما سمش عبد ما قل
3: ما صارش عليه.
1: ما صارش عليه الباهي والخايب يمر على كل الانسان. لكن ثم حكايه من قيل هنا لي اهلي قبل. قال لك رجل كيف جاي، ما انا اعرف روحه باش هاك هو العمر. ندى ولده قال له وليدي اسمع نصيك، خواتك رد بالك تعطيهم للي كان فقري واستغنى، عطيهم اللي كان غني وفقر.
3: تعطيهمش للشبعان، ما تعطيهمش للجيعان اذا شبع. تعطيهم للشبعان اذا جاع.
1: ورد بالك
3: شنو هي الحكمة من هذا؟
1: على خاطر هي حكاية طويلة لكني ما نجمش.
3: اي ميسيرش لخصها لنا.
1: هي فيها عبرة. على خاطر كيف لاحت به الدنيا ومشي، وهو واحد عطاها للغني واحد عطاها للفقري. كيف مشي قال مش لاحت به الدنيا وعملها تمثيلية. وقال له خذ بنت عمك ورد بالك تاخذ برانية. أخذي زوج، الناس قبل كانت تاخذ حتى زوج. وقعد يخذي معناه يتبع في نصايح باباه يشوف فيهم ونوصلوه. مرة قالهم راني جايب ضيف، وقالهم راني سرقت الحم هذا راني سرقة. قال لنسوي
3: اي البنت عم والبراني
1: هي زوج. مع بعضهم. كان من بنت عم وبدي كيف يجي قدام الضيف بدي عامل حاله وش بيه هذا عشي ويتاكل وطرفه بالعاني. كان من بنت عم قالت له هكا حدي وهذاك هو في بالي باهي وسمح وما
3: سترت عليه.
1: وكانت من البرانية قالت له ماك سارقة عارفة تجي يتاكل هو. ومشي لأخواته قالوا مين يربطني الحبس، يربطوني في الحبس ومتهم بحاجة معناها. كانك من الفقرية قال لأخويني ها وعندي ها جميل وعندي ها الكيلة، وقبل الناس كانت تكسب هذا هو ما تكسب. هتهزم. وكانك من الغنية قال لأخويني ايش عندي، الله غالب الحال حال الله ما عندي شيء.
3: معناها اختبار في معادن الناس وفي
1: معادن الناس.
3: مش بالضرورة راهي البرانية تكون معناها ما تقفش مع زوجها، لكن تمثيل حديث احنا نقول.
1: هذا معيارها للحياة والدنيا بصفة عامة. الظروف كلها مرت علي والحمد لله يا ربي.
3: الحمد لله.
1: عمري 25 سنة. نتصرف وحدي وساكنة في كوخ، ما قلته لك قبل يعني. وبعد تالي فرج ربي وسكنت الدار والحمد لله، واسمع وسمى ناس باهية اللي وقفت معي. وعمري بعمري بالعمر يا زهرة، عمري بالعمر ما كذبت على واحد كذبه ولا هزيت من حد حاجه وما خلصتاش وقد وما لحقتني الدنيا. ولا عندي حاجة عندي بي. ناكل ما عنديش ما ناكلش.
3: نقفوا فاطمة لهنا يعني ساعات خلينا نقولوا اللي الظروف تصعب علينا في هالدنيا هذية، ولكن احنا باش ترجع تتحسن معانا الظروف من اول وجديد فما حاجات يلزمنا نتبعوها. حكاو على الصبر، انت زادة اضافت قلت الصدق والامانة والعلاقات الطيبة
1: بالحق
3: هي اللي تنجم ترجعك تسخر لك ناس وترجعك المستوى معين.
1: أسمعي صفر
3: أي. وإذا كان رجعت أنت رجعت بطرق أخرى وطلعت فرد طلعة رجعت فما ناس تطيح وترجع بطرق ما هيش بيها بالسرقة بالكذا بالإنه
1: ولا بالنهبة
3: ما يدومش هذاك ما يدومش
1: لا هذاك ما يدوم كان صحيح إني صدقيني يا زهرة إن الدنيا الخدمة كل خدمتها نخدم في الحظيرة نخدم في الحظيرة ويجي 30 واحد وبما فيهم ينام ترجمة وجانا جانا المسؤول المهندس ولا المهم تابع قال لنا كلمة إني وجعتني الحق وجعتني وبعد مرتاح وقام زمانه وقاعد يحكي معنا قلت له سوى هذه كلمة تقولها لنا وقعدت نناقش فيه بصراحة ما إني ما نحبش الظلم ما نحبهاش
3: الإهانة اللي حكى عليها سي محمد صالح
1: ما نحبش الإهانة وما نحبش الكذب هذا الزوز ما نحملهمش قلنا ما قلتهاش وكلهم يا زهرة شاهدوا قالهم عليكم بشهادة وهذه شهادة وراني جي 30 مش بما فيهم إن انتجان قالهم عليكم بشهادة قلتها قالوا لعزني بشهادة لو قلتها وبعت وإني قلت له قلتها وهو عارف راح باللي هو قالها الكلمة اللي نقشت فيها فهمتي هو بعد تاني دام كان صحيح وحياني بالحي معناها قعدوا يحكوا فيها وقالوا ما طلع ما قالت الحق
3: يعني هذه أنت أوردتها الحكاية على خاطر تقول اللي تحسن الأحوال وتحسن الظروف راهو يصير بالثبات على القيم. شكرا لك يا فاطمة،
1: يعطيك الصحة.
3: شكرا لك، يعطيك الصحة أنت زيدا اللي شاركتنا حكايتك. نمشيو للمكالمة الهاتفية الموالية. ألو على السلامة.
4: ألو
3: أهلا وسهلا مرحبا.
4: ألو
3: على السلامة مرحبا.
4: شن أحوالك؟
3: لباس الحمد لله.
4: تو شنو تطلبوني لي والحادو فاتنا علي تو شنو معنا
3: كيفاش
4: طلبتوني لي وقلت لي حاضر روحك ما دخلت فات
3: مسالش هما كيف يوصلوا لهنا المكالمة شكون معنا الساعة
4: محمد الشواش
3: سي محمد الشواش مين تكلم فينا
4: تكلم فيك من الغريب
3: من الغريبة مرحبا بيك وبناس الغريبة الملاح هاي سي محمد الشواش هنفسر لك حاجة انتم كتجيوا للكونسوليات كتجيوا يا سي محمد كتجيوا للمكالمات كتجيوا للاستوديو تجيوا منظمين احنا عديوا الاول بالاول والثاني بالثاني مرحبا بيك واهلا وسهلا بيك انت تكلمنا اول مرة
4: انا حبيت نبدلك شوية
3: برد انت فدلك مالش تعمل بايش يتو مالش نو هاي سي محمد سي عندي اول مرة تكلمنا
4: والله نسمع فيك عندي وين اما نطلب ما يساعدوا لي الليلة بديت من قدام البرنامج
3: يا سي محمد ان شاء الله المرة الجاية ناخذوك انتي الاول
4: ان شاء الله
3: من قدام هاي سي محمد شويش
4: بالنسبة للحجاية
3: اي
4: راهي الكبدة والمرارة ما فيه حق شيء يا دوك
3: اللي قلت انت ذيك هو هاي
4: لا لا لا
3: متأكد
4: لكن هم معظم والمرارة التلوع
3: اي به ودار هاي سي محمد بالنسبة للموضوع دار الفلك دارت الدنيا
4: الدنيا دوارة
3: اي
4: راهو اللي ما يعملش حساباته
3: اي
4: راهو يتعب خاطر الدنيا هذه مرات تزهى ومرات ترجع انت معدل كي تمشي معدل تلقى روحك أنا وقت الزهير لما بشوية عقل للتعب تجرى إذا كان ما توعدنا إحنا توعني ما توبير علي والغريبة والخيرة والعقارب والشعاب ما كلها من سواك سون تراجع كلها حال سواء مرة زمة مرة كذا مرة
3: صحيح
4: مرة
3: صحيح
4: فهمتي ولا
3: والفلاحة هي الأساس الفلاحة هي الأساس
4: يا حبوك والصبر أصبر عليها الفلاحة
3: أي صبر تحب لها أي
4: الفلاحة ما هيش بالشاي حالي فلاح وبرا لا الفلاحة تحب
3: مالا
4: أي كان زراعة ولا درس ولا ما يتعب والحمد لله أما الدنيا أختي دوارة الدنيا لازمك تعيش معاها على قد الحافة مد شقيق
3: صحيح
4: فهمت يا أختي
3: أي
4: وبنيت الصدق هو كله أسمع يعني عمري أو عمري 70 عام لتو
3: نزلت صغرون 70 عام مازلت ما شاء الله ربي يشدك بالصحة إن شاء الله
4: دوني ضربات كفحين
3: أي احكي لنا تراه إذا كنت نجم تراه خلينا باش نستخذ عبرة أنا من الحكايات هذية
4: أعطيني ضربات كاسحين هذا كابتلاء من عند ربي عملت عملية
3: حكاوي لطف عليك
4: 2017 طارت لي جلطة
3: لطف عليك
4: معناها تعبت شوية معناها من ساعتها وارجع جاي تعب شوية لكن لباس بالنسبة معي لباس قطر
3: سي محمد خليني نسألك شنو أنت توا قلت معناها أعطتني الدنيا ضربات كاسحين وكاسحين بالفعل إذا كان في الصحة ولا في المال ولا في كذا شنو اللي يخليك أنت تخرج من هالحالة هذية وشنو اللي يخليك تبعد على الوسواس وتبعد على هيك وتبعد على
4: الحكم ربي إذا كان ما عندك إيمان بربي ما تلقيت روحك أنا أقول لك البشر يكون صادق ويكون عنده إيمان قوي ويصبر
3: بالفعل. بالفعل وخزائن ربي كبيرة معناها وربي عنده كل شيء معناها ما نضيقوهش على رواحنا نطلب وندعي ونسعى ولا بس موجود كل شيء
4: يقول لك هذا عامت القت بالكلاوي شهر وثلاث أيام في السبيطار عندي امرأة صبورة بشكل غريب
3: تحية لها
4: تحصد بزرع وحدها ودتني بالصيف بالضبط في جواع عملت العملية تحصد بزرع وحدها وني نحب الفلاح برجو لي ما الفلاح نحب الفلاح وهذه 2017 نفس السيستم جتنا السابقوية وكانوا ياها تعيت شوية الصغار كل حد في بلاسة ويتخاذ على الأرواح لبعث
3: الحمد لله
4: صبر باهي والصدق باهي والناس يلزمها
3: اي
4: الناس يلزمها تتبع الواحد واحنا لازم نقول لك ترى بنتي انت ماك من بير علي ولا
3: اي
4: احنا الباديه
3: اي
4: رانا ابرك من البنايات لو انت كي تروح البير علي كنت تجي مترجعين في الطاقة
3: أو إيش خصك نروح البير علي
4: مثلا بجيبتك مثلا
3: ايه
4: كنت قاعد يجمع في برلين كان قاعد ساعة من الدمام في البيت
3: ايه ما هو يقول لك ذيك هو الـ يعني الـ الاصل والاقارب والعائله هذا كله عنده عنده عنده دور شكرا لك يا سي محمد يعطيك الصحه شكرا لك على كل ما قدمت الليله والسي محمد شويشي شرفتني ليلة بالمشاركة يعطيك الصحة من الغريبة ونحب نحيي كل مستمعينا في الغريبة بير علي منزل شاكر في كل بلاصة شكرا جزيلا لكم نمشي للمكالمة الهاتفية الموالية ألو عسلامة ألو
5: مرحبا
3: أهلا وسهلا مرحبا
4: مساء الورد مساء الياسمين للحج والعم سالم وجميع المستمعين، ولكن الليلة بس نستثني الوافدين الجدد أصدقاء سي خميس، نحييهم الكل إن شاء الله.
3: تك صحة سي حاتم، شكرا لك.
4: كيف الحال والأحوال؟ بس إن شاء الله تكونوا بخير يا
3: الحمد
4: رب.
3: لله وانت زيدا إن شاء الله تكون أحوالك بخير. عندك ما تقول في التشنشينة؟ عندك إجابة؟
4: والله قبل التشنشينة نحب بالحق نتقدم تحية شكر ومحبة وتقدير لكل القوات الحاملة للسلاح وقوات الأمن الداخلي على المقاومة وعلى الضرب على أيادي فهمتني ولا معناه العابسين واللي هما فهمتني ولا ويتاجروا في المخدرات تجار المخدرات. واحد بالحق قاعدين الأيامات مش هم ديما يخدموا ربي يعاونهم، لكن بالحق صدقني كي تشوف تو الله يعاونهم وكهو إن شاء الله ربي يحمي صغيراتنا.
3: أمين يا رب العالمين. بالفعل رانا يزمنا نفيقوا الناس الكل وما نقولوش لخطر بعيد علينا، ما يسالش نراقبوا كل شيء، نراقبوا صغيراتنا، نراقبوا أخواتنا، نراقبوا كل شيء كل شيء. يزمنا نكونوا محيطين بكل ما يدور حولنا ونعرفوا شنو عايشين، معناها الواقع، هذا الواقع هو مضاد تحسيسية، هو يزمنا نعرفوا اللي فما خطر كبير برشا.
4: غدوة أختي الفاضلة فما فهمتي ولا معناها بالنسبة للموت مندوبية شخص واحد للتربية، مندوبية شخص اثنين عاملين فهمتني ولا معناها بالشراكة مع مندوبية المرأة والأسرة ومركز الإعلامي الموجه للطفل اللي نحن فيه هنا، يعني ديزيفينمون في مدارس إعدادية فهمتني.
3: إن شاء الله يواكبوها زملائي في مختلف الفضائيات المباشرة بطبيعة أكيد فما مواكبة. هاد نقعدوا توا في موضوعنا اللي هو الدنيا.
4: موضوعنا أما أول حاجة هي أنا أقول لك يا دنيا يا غرورة يا دنيا ما داي ماشي، لا بتخلي الراكب راكب ولا بتخلي الماشي ماشي.
3: كله ماشي ماشي يا دنيا خلاص ما بقاشي.
4: هذا بتاع مو بتاع شو اسمه زي
3: مهر العطار هكا ولا في بالي
4: بتاع المصري في بالي احمد عدوية في بالي.
3: لا لا لا محرم فؤاد على كل حال احنا طول اي في بالي محرم كله ماشي
4: على حكايه المخدرات انا مش نعطيك فهمتني لا قصه الواحد نعرفه بيان مش بعيد عمل بروحه بيجرب هو مشى لإيطاليا وفهمتني ولا استعمل غادي وقت اللي فهمتني ولا معناها على أساس باش يرجع رجعوا إكسبرسيمو غادي يتعاطى وجا لهنا روح لها هذه معناها باش تكون موعظة لصغيراتنا وللي يسمع فينا وهذه راهو معناها عايشتها
3: من الواقع صميم الواقع
4: من صميم الواقع. ساعتها نخدم أنا في التوريزم في والله برامو 91 حاج كيمكة فهمتني 91 92 جاء من إيطاليا يتعاطى غادي بعثوا إكسبرسي. أولا نخسر خدمته غادي في إيطاليا وخسر كيفاش مشى بعثوا إكسبرسي كي جانا هنا دخلوه فهمتني ولا كانت دخلوه المساحة من بالله والقرآن والرحمن يا صغيراتنا يا إن شاء الله ربي يحفظكم طلع حشاكم مريض بالأيد السيدة وبقى في المصحة لنتوفى. معناه باش تعرفوا الإنسان
3: نعرفوا هالثنية هذي وين توصل ثنية المخدرات
4: وهذا ينحكوا راي مش الدنيا لهنا مش ننحكوا على الدنيا راي يا راي بالنسبة للدنيا أختي زهرة هنا ديما فهمتني ولا نتعاركوا معاها لطخة بلطخة تيحة بتيحة مرة الفوق مرة لوطة فهمتني ومرة حلو ومرة مر لنيوف العمر.
3: ما هي ساعات الدور الدنيا بدينا احنا ساعات احنا نوصلوا رواحنا بش تدور علينا الدنيا من سوء التصرف.
4: انا مثلا انا من اللي كبرت عاوز بالله من كلمة انا من اللي كبرت وليت نعرف ونميز عاطي روحي فهمتني ولا معناها حياتي عاطي لها فهمتني ولا عنوان ديما نمشي بيه من اللي كبرت تو عندي برسك فهمتني نقول لي راي من اللي عمري 25 30 سنة التالي حاج كيمتة فهمتني أكثر من ربع قرن الرجل الذي يقاوم ولا ينكسر فهمتني ديما راي الدنيا فهمتني ولا ذيك اللي يوجعك شنو أختي الغالية
5: انا بديتها بالمخدره

0: عندي كلمتين ديما نمشي به، لا يأس مع الحياة والأزمة تصنع القوة.
1: أي هذا هو، وإحنا إذا كان في الأزمات نقعد ساعات نعملوا على ناس يغدروا بينا.
0: لا ربي ربي ربي العمل على ربي ورفاية والديك أختي الغالية أختي الفاضلة. أنا ديما معمل نقول لهم الله ورضاية والدي، وبعد تجي فهمتني ولا معناها محبة العباد، وبعد تجي أنت صدقك كما كنت تحكي أختي فاطمة وتلقى وثيقتك ومعاملتك واجتماعيتك، فهمتش نحكي لك يعني بالنسبة معناها احنا توكي نحكو وانت بارك الله فيكم إذاعة صاقس ديما من الإبداع والإمتاع إلى الاستماع والاستمتاع، وديما كما عهدناها سحرورة الأعلام راه فهمتني زيتون الأثير. احنا كي نحكو لهنا يا صغار، انا أمنيتي أمنيتي باش في يوم من الأيام يدخلوا معنا شباب صغيرات، رانا كي نحكو نعطوا في موعظة اللي نحن تربينا عليها، اللي احنا تربينا وانه هذاك حرام هذاك حلال هذاك باهي هذاك اخلاق هذيك قيم هذاك تربية هذيك طيبة هذاك شر هذاك معناها فهمتي ولا خير. يعني كي نحكو لكم وليداتنا رانا نحبوكم وراكم انتم عماد المستقبل وراكم انتم بنات تونس، لكن ان شاء الله ربي
1: ان شاء الله
0: ان شاء الله ربي معكم ويبارك فيكم.
1: شكرا لك
0: حاتم البدوي والعشرة دايما.
1: شكرا لك سي حاتم، وان شاء الله موفقين في نشاطكم هذية. واحنا ماذا بينا بمناسبة ذكر الآفة هذية اللي تنخر المجتمع، اللي هي المخدرات، اللي تحطم عائلات، اللي تشتت فكر وتشتت جيل كامل وتضيعه، ماذا بينا يتحل حوار مع صغيراتنا داخل المعاهد ونرجع شوية لهيك النشاطات اللي بالفعل وقت اللي يمشي التلميذ للمؤسسة التربوية يلقى شكون يحتضنه، يلقى شكون يسمعه، خاطر برشا والدين في هالزمان هذايا ما عاش يسمعوا. شو قلنا احنا في الحصة اللي فاتت وقت حكينا على التربية؟ قلنا ابني صحيح تلقى، ابني على الصح تلقى. التربية ما هيش انك اعطيت فلوس لصغير وفرت له كذا لبسه كذا، ولكن شنو اللي غرست فيه من مبادئ وقيم. وهاو رجعنا وهاو رجعوا الناس وقت اللي حكيوا على الآفة هذية، نسمع في مختصين في أكبر المنابر الإعلامية في تونس وحتى خارج تونس، احنا في أزمة قيم، أزمة أخلاق، أزمة قيم وأزمة أخلاق. إذا كان تربي صحيح راك تلق، مهما مشى مهما بعد على الخط لازم الأصل يرجعوا، راجعوا شوية تربيتنا لصغيراتنا، نراجعوا شوية كيفاش تصرفاتنا معاهم. وإحنا قاعدين نشوفوا يوميا في ثنائيات زوج وزوجة غير مؤهلين أصلا إنهم يكونوا أسرة، بدون ذكر بالطبيعة أنتم تعرفوا شنو اللي منتشر على وسائل التواصل الاجتماعي من فظاعات، أشياء فظيعة فظيعة أقل ما يقال عليها. تقول لي هذية شادة رجلها على النفقة، هذا ندرشنوة، هذا يعني بنتويت يضيعوا فيها الرضع الصغار يتشتتوا هيك، علاش احنا نلقاو الجرائم ونلقاو الانحرافات ونلقاو الأساس هو هل الأب والأم، هل الرجل والمرأة، هل إنهم مؤهلين باش يكونوا أسرة ولا لا، ولا هي تحب تلبس الروبة البيضة وهو يحب يلبس الكسوة الكحلة وهاو عرست وهاي عرس، معناها مش ومن بعد من بعد. إذا كنكم غير مؤهلين لا نفسانيا، ساعات عقد وأمراض نفسانية وساعات طوى كيف ما يقولوا اللي تعرس تمشي شهرين في العرس ومن بعد تبدأ المشاكل ومن بعد ترفع قضية في النفقة والرجل يولي يعاني في النفقة، وهي زادة تبدأ تعاني في العقد النفسية متاعه وتتشبك ومحبة ذلك كما غير صغار وكل واحد يمشي وحده، ولكن الصغار

اللي يجيوا في الوسط. وهكيك كيفاش احنا بتصرفاتنا ندوروا علينا الدنيا بعد ما نكون متهنين ولبس علينا ومدين يدينا للخير، ندوروا علينا الدنيا بتصرفاتنا وبأنانيتنا وبجحودنا وبارش حاجات يضيعوا فيها صغيراتنا للأسف، تدور عليهم الدنيا بدينا احنا، بدينا احنا اللي ما عرفناش كيفاش نتصرفوا، وفكرنا كان في أنفسنا كيفاش ننتقموا من الطرف الآخر وكيفاش نغرقوه وكيفاش هكيك. المهم نمركيو أهداف ضد الطرف الآخر مهما كان زوج وإلا زوجة، ربي يهدينا إن شاء الله الناس الكل. نسمعوا نغم ونستقبلوا دفعة أخرى من المكالمات الهاتفية.

0: شكرا لك مخرج الحصة سي سمير طقطق على اختيار الأنغام. الحقيقة سوسن حمامي رجعتنا لزمن الثمانينات هكا ولا الثمانينات ورجعنا يا دنيا إن شاء الله يا ربي الفرحة ديما في قلوبنا وديما ديما إن شاء الله نتفائلوا خير نلقاوه. نمشيوا للدفعة الأخيرة من المكالمات الهاتفية. ألو ألو عسلامة. ألو ألو مرحبا. نعود نذكروا الليلة نحكيوا على الدنيا كيف تدور ولا نأمن دورانها راهو ما يدوم حال. نمشي وتره للمكالمات. جاهزين المكالمات أمو جاهزين؟ به ما يسالش. نحب نذكر أصدقائنا على صفحة راديو سفاكس بتبيع. نشكرهم الناس الكل اللي شاركوا معنا واللي قدموا لنا تحية يعطيكم الصحة. جاهزة المكالمة؟ ما زال مكالمات وجاهزين. على كل حال نعاود نذكر اللي الدنيا وقت اللي تدور صعيبة دورتها على الإنسان اللي مش قاري الحساب اللي مش قاري حساب هالغدرة هذية وهالدورة هذية يصعب عليه بطبيعة باش يتلقى هالتغيرات والتقلبات متاع الدنيا. ولكن اللي جاهز واللي نفسانيا حاضر واللي متربي على الفرج وعلى الشدة بالطبيعة يكون مستعد خاطر يعرف اللي الدنيا مرة هكا ومرة هكا. وش قالوا شعراء الشعبيين في الإطار هذا؟ قالوا بارشا شعر ونبهوا من بارشا حاجات ويقول لك لا تطمين ما تطمينش للدنيا ديما عمل ألف حساب. هاي نمشي وترى للمكالمة. يقول لي سمير هم حاضرين. نمشي للمكالمة الموالية. ألو عسلمة.
1: أهلا وسهلا. أهلا يا زهرة.
0: أهلا وسهلا. مرحبا نجاح.
1: أهلا بيك. هي بيدها.
0: مرحبا بيك يا نجاح. أهلا وسهلا بيك.
1: يعيشك بفضلك يا زهرة.
0: الحمد لله. الحمد لله.
1: حال صحتك.
0: الحمد لله. إن شاء الله زيد أنت تكون بخير. أعطينا تراتش أنشينا. عندك إجابة؟
1: لا ولا لا يا زهرة.
0: باهي نمشي وملا للموضوع دوران الدنيا والفلك. هاي
1: الله يدور علينا يا مولى يدور علينا فلك.
0: اللهم امين ان شاء الله.
1: امين يا رب العالمين اجمعين ان شاء الله. احنا امة محمد الكل يا ربي.
0: امين.
1: مصعب هالدنيا يا زهره هي كيف تدور على بنادم راهي ما يقول لكم ما يدوم حاله من المحال.
0: اي
1: يدوم حاله من المحال. والانسان اي انسان يمر بتجربة صعيبه في هالدنيا.
0: تجربتك مع الدنيا
1: برشا تجارب
0: مثلا اللي تستحضر وقت اللي احنا طرحنا الموضوع وتقول هذية كي نحكيه ونشاركه مع الناس راهو بشي يفيدهم.
1: والله يا زهرة الدنيا هذية ما هي ما توريكش الوجه الحقيقي راهو. برشا ما تعبر حويج الإنسان يتعطيهم في الدنيا وبعد سبحان الله ربي حلك البيبان وتنفرج نقوله وإحنا بلغتنا العربية. والله يا زهرة إذا نقول لك أنا مريت سنة في الصيف برشا ما أنت وجيعة وليعة. والله يا زهرة وانتو مسألتوش عليا قلتوا لي شوينك يا نجاح مسألتوش على مستمعين كم ساعات الواحد إنسان
0: والله شفت
1: يتفقد مستمعين. والله يا زهرة أنا والله صراحة وجعني خاطري بصراحة.
0: لطف عليك يا نجاح. وإحنا أغزر إحنا طوى
1: الصيفية كاملة ما شاركتش على خاطر أنا موجوعة يعني.
0: اللطف عليك اللطف عليك. نجمو نعرفوا سبب الوجاعة؟
1: وجاعة يا زهرة أنا فقدت عز ناس عندي خالي وعمي فرد شخص
0: ربي يرحمهم وينعمهم إن شاء الله.
1: الله يرحمهم وينعمهم إن شاء الله في جنة النعيم وجميع المؤمنين.
0: اللهم
1: أمين يا رب العالمين. ما أنت وجاعة كبيرة كبيرة يا زهرة ضيلي وريها الحبيب مرثو وتعبوا. ما أنت تصور أنت فيك الصيف وقص علينا الضوء بعض منه بالأبرة يتنفس بعض منه ما أنت تعديت صيبة صيبة عن
0: إن شاء الله في جنة النعيم.
1: أمين يعني.
0: هو الفقد ساعات نعتبروه من الحاجات اللي تقلب لنا الأحوال متاعنا
1: سبحان الله. والله يا زهرة والله تقلبنا لحوالي متانة بالأخص كيف يمر الإنسان بك المرض يوريه لكم إن شاء الله كلكم يا ربي. والله يا زهرة راه صعيب صعيب صعيب نحكي لك يوريك سو تعذبوا تعذبوا معناتها فهمت شي.
0: هو الإنسان عامل في حسابه اللي هو ماشي وزيادة باش يعيش مرارة الفقد وإلا فما حجاب الغفلة احنا نقوله
1: اي هو ثم حجاب الغفلة لما قالها هذيك الموت عليها حجاب الغفلة نعرفها هي الموت عليها هي منشورة على كتفنا اما سبحان الله ربي عطت عليها حجاب الغفلة
0: وعظم الله مصيبة الموت على خاطر تبدا
1: عظم الله مصيبة الموت اي خاطر صعيبة حرقة يعني فهمت وانسان هو يحتضر معناتها بك المرض وهو يحتضر وكل يوم طفولها هو حتى طبيب يقول لك لا مزيت له ساعتين مزيت له كذا مزيت له تقت فيك الحرقة وتقت فيك مسيلة معناتها فهمت لا عليك ولا على اللي هو اللي سبحان الله المريض ولا عليك انت كي تقعد تعيشها قدامك وهو يتعذب وهو يحتضر كل ليله تقولها وسيئه وسيئه معناتها سبحان الله مصعبها الدنيا والله يا زهره والله انسان ماذا به ديما يعيش هيك اللحظه نتاع الموت ونتاع الفراق يقول انا علاش انا نعمل هكا
0: يستحضرها ويستشعرها
1: والله يا زهره اي بالحق
0: خاطر الغافل ممكن تهز المتاهات كبيره معناها
1: يعطيك الصحه ينساها سبحان الله ينساها ما هي راهي صعيبه راهي صعيبه سبحانك يا رب الانسان ديما يخلي الموت قدامه الدنيا هذه الانسان يخلي دائما الموت قدامه والله ويعيش اللحظه بلحظتها سبحان الله وتستمر الحياه
0: هذيك هي
1: تستمر الحياه والله يصفها لي وريك هي
0: بالنسبه لك انت الفقد هذا شنو هو معناها تعتبره من دوران الدنيا ولا حاجة طبيعية يعني إنسان عاش واستكمل في هالحياة رزقه ويعني انتهى الأمر إلى ما ستنتهي إليه أمورنا جميعا هكا ولا وإلا هالفقد هذايا أثر وقلب الموازين وقلب العلاقات ودور الدنيا
1: اي والله يا زهرة اي
0: كيفاش ترى
1: اي قلب العلاقات وعلى خاطر الرزق وعلى خاطر ما هو السيل وفي ساعة عرق والأخوة وفي ساعة والله يا زهرة ما نحكي لك
0: الوجه الآخر
1: الوجه الآخر الظهر يا زهرة والله رسختي الغالية يا هاي الدنيا قديش دورة قديش ظهر البشر على حقيقته رسختي الغالية راهو تبهد ساعات تبهد الماء صار معناتها مواضيع ما تجمش تحكيها ساعات معناتها عائلية
0: أما هي لكن تسقط الأقنعة على بعض الوجوه اللي متتوقع
1: والله يظهر سقطت الأقنعة بالفعل سقطت الأقنعة بالفعل هي يظهر البشر على حقيقته
0: وذيك اللي يوجع راهو هذاك اللي يوجع أكثر
1: ليع فوق ليع يا زهرة
0: بالفعل
1: والله رسختي راهو سبحان الله على البشر قديش أناني سبحان الله والله يا زهرة والله ربي يهدي ما خلق وربي يحنن القلوب على بعضها
0: اللهم امين شكرا ليك ونجدوا لك تعازينا يا نجاح
1: عيشك يفضلك
0: شكرا ليك وان شاء الله ديما معانا يعيشك نمشيو للمكالمه الهاتفيه المواليه الو على السلامه
2: الو مساء النور
0: مساء الانوار مرحبا
2: مساء الفل والياسمين احلى زهيره
0: يعيشك معايا نزيه
2: لا جميله
0: شكون
2: معاك جميلة الهواري
0: جميلة مرحبا بيك
2: جميلة الهواري من المسيرة
0: مرحبا بيك من المنسير الحمد لله هاي صديقتي أين مشي وتراه للتشنشينة عندك إجابة
2: الراديو لا والله العاد ما هو راديو خليني نسمع حاجة نسمع الموضوع بسيب
0: دارت الدنيا كيفاش دارت الدنيا
2: والله إذا أقول لك هي فيه الدنيا دوارة فهمتني وفيش تبني بذلك معناه ما ولكن جميلة بنية صغيرة في أخويك دلولة عرفتك الطفلة تلقى دليل معناها ضدت تشخنق مش عاجبها العجب معناها فهمتني كل شيء يجيبهولي ما يعجبنيش لكن من بعد بالرسمي فجأة تفقد عز الناس ليك وكد ليلة ذاك وكل تشخنيق ذاك
0: يتبدل يتغير
2: ما عادش بالرسمي ما عادش أنا كيك أنا أمي أختي وأمي أخويا معناها ذوكم اللي كانوا الحقيقة مدليني واللي كانوا زيني على كفوف الراحة نطلب حاجة ديني حاجتين شكوني كش عليا ولا يعيط عليا ولا صدقني أمي لا تخليله لا تبقيله معناها فهكم تانا زادة صغيرة في كويتي معناها فهمتني لكن طوى ذكر وليت نتمنى فيها
0: موقفك مدلال انت هذية موقفك مدلال
2: خلف الهدال
0: معناها ما يتهيأش الإنسان لحاجة أخرى معناها وقالوا الحكماء والأولين والعقلاء قالوا ربي ربي صغيرك للرخاء والشدة
2: لا إذا نقول لك الحمد لله هي عشت في أعز الليل
0: هي كدارة الدنيا شلقيت روح
2: لكن فما حاجة ربتني عليها في نفس الوقت الله يرحمها مين في يرحمها ويرحم جميع المؤمنين ويرحم
0: أمين.
2: الوالد
0: أمين.
2: في نفس في آن واحد دلال وفي آن واحد اقتناع
0: فما معناها موجود
2: نقول
0: احنا سلحتك بحاجة على الأقل تواجه بها
2: وريت أنا ورغم اللي مراش والحمد لله يا رب العالمين علمتني زاد حاجة أخرى علمتني نطيق نطيق نمسح نشعل مثلا فور ولا حاجة نشعل من طيب
0: حمل على روحك
2: نذكرهم مرة والله يا زهرة صغيرة عمري 10 سنين نقصد المعون ونحب نمشي نلعب معناها مع الصغار نهرب معناها كسرت زوز سحونة فهمت بربي قلت لي القلب متاعي قلت هذا كنهار وهذا
0: ما كسرت حتى كيس ما ننصحوش احنا بالعنف لهنا ولكن
2: إذا قلت ولدي مثلا كسر حاجة ما خليلوش عدو يقول لي الله يرحمك ماما ما قديش كيفاش تربيها
0: ورث الطريقة معناها أبي أنا إحنا لنا باب الفدلكة ولكن
2: إيش أقولك ما أقولكش ما عنديش خواتي عندي 4 خوات ولاد ريت وتوفى خويا معناها ونحن كيفاش ما وبابا أختي معاود الله يرحمه يطلقت أمي خلينيني عمري عام أختي إيش يعمل لازمه ياخذ امرأة ماله وينك أنتي لكهو جيب زوز ولاد واني وثلاثة ولاد واختي الكبيرة الله يرحمها ريتا وكي توفيت امي واخويا واختي الاربعة هذوما قسما بالله امنيت حياتي هذا التليفون ويسألوا علي ما فما حتى سبب ودي يقول لي انا شو عملت بسلامة في لمان ميسالش
0: بردت القلوب يا جميلة بردت القلوب وهذا موضوع تون نحكيه
2: كل ما أقول الدار من غير كبير كستانية من غير بير يا
0: دولة الكبير اللي يجمع
2: والله واللي يسمحوني في الكلمة الكل كلمة مش نقولها اللي ماتت أمه تهد فمه حسيك
0: ربي يرحمها إن شاء الله ويرحم كل الأمهات اللي غادرونا
2: ونحييك انت والاخ اللي هز عليه التليفون
0: شكرا
2: ونحيي كل المستمعين وراني نحبك برشا
0: شكرا ليك جميلة يعطيك الصحة يعطيك الصحة شكرا ليك إلى اللقاء جميلة تقول اللي عشت في عائلة مدللة وكل شيء يجيني ولكن صحيح مع الدليل فما حزم برغم يعني الدليل هذية بين الوالدين ولكن تعلمت كيفاش تواجه الحياة وهي بيدها زادة كونت أسرة على قاعدة صحيحة وقت اللي دارت الدنيا لقات كان هيك النصايح متاع عميمتها ولقات كان هيك اللي تعلمته بالفعل ولكن تناشد الأخوة واللي قلوبها كيف ما نقوله احنا بردت في العلاقات الإنسانية اللي بديت تتلاشى في الحقيقة والكبير هيك اللي يلم والمصالح اللي تربط بين الأخوة ما يزمش يكون فما مصالح أما للأسف اللي نشوف فيه في الظرف الحالي في الوقت الحالي الناس الكل واللي تجمعها كان المصالح وين مصلحته وين يدور نمشي للمكالمة الهاتفية الموالية ألو عسلامة
3: ألو
0: عسلامة
3: السلام عليكم
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
3: عايش نحوالك أختي زهرة لباس
0: لباس يا عبد العزيز معايا
3: اي اخوك عزيز.
0: مرحبا بك يا سي عبد العزيز. مرحبا بك.
3: اي عايشه كان عقد اللي وصلت في الوقت الضائع، ولكن اللي يستنى خير من اللي يتمنى.
0: الصبر بيه
3: اي ومسهر الليله معايا مجموعه كبيره، ولكن خليني نحيي صلاح بن عمار مدير علي بخليفه.
0: تحيه
3: ما نطولوش. اي كلهم عندهم شعبيه طبعا. عندي محل 3 أسابيع ولا 4 دخلت مع الاخ قيس القارة، انت نقيد وما يوصلش.
0: بس يا عبد العزيز هات تراتينا تشنشينا نشوفوها صحيحه ولا لا.
3: الشنشينة هي الكبدة والمرارة.
0: به سجلوا الإجابة. والدنيا
3: الدنيا شوف أنا
0: شفت منها أنت الدنيا وشفت من دورانها.
3: دورانها لا خليني نوجز تو نعطيك 3 أمثلة ومن بعد نفصل شوية عبال
0: يخرج. به ما لا ما زلت مكالمة أخرى. هاي
3: به به كما مثال قال له كون في دينك صحيح وفي مالك صحيح وما يتضرب سفل على ماله. هذو ما شو نفسروهم على جناجد صور حية. أنا في برشا من الناس هنا على شو يقول لكم يكون في دينك صحيح معناها لا تهز لا تخطف لا تقلب لا كذا، تكون صاحب كلمة راهو بيحول لها ما يدورش عليك الدنيا وتكون ثابت وفي المال متاعك. تو أنا حر يا أخي ما نعطيش متاعي. يقول لك لا يتضرب ست على ماله حر نصبح معنا فليس يتي بيجي.
0: كلمة شحيح لهنا راهي فيها وعليها حتى أمثال
3: شعبي. لا أي. لا رمشوا بالله
0: حسن التدبير ربما تعرف تتصرف. أي أما الشح راهو حتى ربي ميحبوش.
3: ماني سمع افهمني سمعها مخبار اما غير معناها جت مرتبطه بعضها. قالوا كون في دينك صحيح ونقولوا في مالك عارف كيفاش تتصرف
0: باش توزن باش نقولوا للساده المستمعين. اي
3: صحيح وعارف شكون تخالط اختي ونعرف برشا تويكا متعدي عليها من الشيء ويقولوا لي يا عزيز راهو كلامك عسل يهبط علينا. هما رجع ربي بيدهم ورجع ربي حالهم ولكن كما قلت انت تو قلتي معناها راي والدنيا مصالح وكذا. صحيح نجم نقول لك اختي زهرة الدنيا مصالح، ولكن الانسان اللي تربى على الموقف وعلى المبدا راه ويبقى على موقفه وعلى مبدا. ولكن الانسان كما قال الاخ امد رجلي على قدر غطائي او على غدر على قدر كسائي. فلذا الانسان ما يسيبش روحه ياسر ياسر.
0: حكايتك سي عبد العزيز تراها اذا كان تعطينا حكايه من واقعك انت المعيش بصفه مختصره.
3: لا لا لا كانك من واقعنا الاجتماعي كل شيء. لا متربي على الشيء هذا أموري ثابتة فهمت ولا
0: الحمد لله. ما عندك ما عندكش معناها لا مع دورة الدنيا ولا ما دارتش عليك الدنيا ولا طلعتك ولا هبطتك نورمال عادي.
3: لا لا الحمد لله ثابت
0: الحمد لله
3: راضين على الوالدين. نمشي شوف أختي زهرة.
0: أي
3: أختي زهرة أنا راهو الأسمع راهي رباية أختي. الوالدين إذا كان ربوك على الصح وعلى الثقة وحشاك على قلة الطمع ومعمل على ربي
0: تقول أنت الحاجة اللي تأمننا من غدر الزمان هي هل التربية الصحيحة هذه والقيم والأخلاق. شكرا لك سي عبد العزيز. شكرا لك. شكرا بارك الله فيك. ولو أنه سي عبد العزيز ما عطانيش حكاية وإحنا برنامجنا على الحكايات مبني على الحكايات، ولكن كلامه فيه فايدة والأمثال اللي أعطاها زيادة وفسرها يعطيه الصحة. نمشي والآخر مكالمة في حصة الليلة. ألو عسلامة.
4: ألو عسلامة أختي زهرة.
0: عسلامة مرحبا. ألو سهلة
4: بارك الله فيك ديما أخويا تتحفنا بالمواضيع الشيقة والمفيدة للمجتمع.
0: يعيشك معايا سي
4: كريم من المهدية. كريم
0: سي كريم مرحبا بيك سي كريم. يا أخويا تفضل أعطينا الساعة تشنشينا باش نعطيه معك الإجابة ونخلي لك الوقت.
4: إذا أقول لك حاجة أنا كمش نتبع المستمعين والله ما سمعت الموضوع حبيت نشارك فيه على مفيد.
0: لا لا تشنشينا خلينا نعطيه الإجابة متاحة ولا ما سمعتهاش زيد
4: الحقيقة ما سمعتهاش.
0: خليني نعطي تشنشينا وبعد نخلي لك المجال على زوز حمامات أخواتي بيت وفرد بيت صادهم صياد واحدة كلها حلال وواحدة حرمة للمات بالفعل هي الكبدة والمرارة كيف مقاسي محمد الصالح شمانجي كيف مقاسي خميس وكيف مقاسي محمد الشواش وكيف قالت فاطمة وكيف مقال سي عبد العزيز. تفضل كريم تفضل.
4: الله يبقى في زهرة الدوام الحال من محمد
0: أي.
4: الإنسان في الحياة هذه لا يأمن كثرة المال ولا يأمن قلة المال. الإنسان يعمل نظرة شرفية. وأنا نحتاج الشهادة اللي قالتها برالية تم شهادة مؤقتة جدا لأن اعتذار أنا عشت زوج مرحلة اختطار اللي زوجت الوالد حتى بحكم أنا معناها أول واحد مش نتوجه في الدار معناها يتبق علي العادات والتقاليد معناها صرفت برشا بفعليك وأنا من فهم حويش مش مقتنع بها بكل حال
0: ولكن العادات والتقاليد وكلام الناس وهيك اي
4: بالضبط تعدي حول صحب كنتر دقيقة معناها عام كل ديون مانيش ما عنديش فلوس صاد لا هكا بس ما تبالا عملت انا المراحل الطوارئ قلت لها تو اول حاجة نعملها هو كونه خلص ديون
0: حالة طوارئ من الايامات الاولى متاع العرس والله يعطيها الصحة المرأة تحملت معناها تحملت ضغط المجتمع وضغط الناس ساعات يدفعوا بينا الناس وكلام الناس وبعض العادات تدفع بينا باش تدور علينا الدنيا للأسف
4: واختصارا صدقني فك العام هذاك قلت لك ضغط على نفسي أي فلوس ديني فضل ربي
0: بيه
4: بدأت المرأة قلت لها هك شفت انتش تحب هك شفت كذا طيب زلنا ندخلوا بعض الحاجة نحاول نقاوموا بهم حياتي والحمد لله دخلنا بعض الحاجة وحبينا معناها مشروع تجاري
0: ثم تفاهم ثم تفاهم الحمد لله اي
4: ربي هاو حتى خويا يسمع فيه نعرف الموضوع فضل ربي اني عندي مشروع الحمد لله بيخلي برشا
0: الحمد لله ربي يزيد ويبارك ان شاء الله
4: اختي زهرة هاو شوف الانسان اللي تبدا عنده برشا فلوس مش نجم نحافظ على الفلوس اما حديث الرسول صلى الله عليه وسلم المعنى بتاعه في الاخر يقول والصدقه برهان بما فما جارك ناخذ حاجه ما تتكلمش انا مانيش نحكي على التصوير نحكي على ان كل نجم يكون واحد من اقاربك حتى من اقاربك مش يطلب من نجم سبحان الله
0: متعفف اي ما يطلبكش معناها ما يسألش الناس لكن أنت من واجبك أنك تخرج الصدقة الصوت يغيب يا كريم ساعات الصوت يغيب شوية
4: هو لأنه الإنسان مش يحافظ على رزقه دعوة زهرة لازم يراعي فيه ربي كما اعتقد كما نجم ينحي منك النعمة لازم يحافظ عليك النعمة هذيك بالصدقة وكان فما نجم حتى تقول في بعض الأقارب مثلا باش ما يدخلش فيه
0: كبيرة. اللي قلت عليه معناها تحسين للنفس وتحسين للمال وتحسين للأبناء وتحسين لكل شيء معناها الحياة الكاملة صحيح الصدقة تقول أنت هي المفتاح في الحقيقة كريم صوت قاعد يغيب ولو أنه الكلام مهم على الأخر نحب نشكرك كريم أعطى مثال قال ساعات الناس تدفع بينا ساعات العادات والتقاليد تدفع بينا باش تدور علينا الدنيا معناها هادو بلاش يكون باش يهيئ روحه ويكون حياة جديدة وأسرة جديدة يلقى روحه غارق في الديون هذا حال العديد من الناس حتى اللي عرسوا معناها توا حديثا ما عندهمش أيامات يلقى روحه باش الناس تحكي باش الناس تقول باش تصاور في الواحد هذا الكل يغرقوه باش يغطس ويغرق في المظاهر لكن يلقى روحه يبقبق وحده في الديون وهكاك تدور الدنيا وهو مازال كيف حط ساقيه في حياة جديدة ربي إن شاء الله اللي يدور عليكم دنيا بالخايب وربي يشدكم بالصحة وربي يبارك لكم إن شاء الله في كل أعمالكم المفاتيح عرفناهم الليلة مفاتيح السرية الصبر الصدقة ورضاية الوالدين التربية الباهية هذوما كل يقيو الإنسان من دورة الزمان ولو أنه ديما فيها الدنيا شوية هكا وشوية هكا وربي إن شاء الله يفرح قلوبكم ويسعدكم تبعتوني الليلة شكرا ليك المخرج سمير طقطق شكرا سلام عيسى سيام شعورة تقدم لكم آخر موجز للأنباء وزهرة نفيت تقول لكم ليلتكم زينة
5: عشرة دايماً. منتصف الليل

مرحبا بكم. تمر اليوم الذكرى الثالثة لطوفان الأقصى، حيث نشحت المقاومة في غزة بعد 16 من الحصار والخناق والحرمان من أبسط الحقوق حتى المعيشية، من الانقضاض على العدو الصهيوني وتكبيده خسائر بشرية ومادية، ما غير مجرى الواقع في منطقة الشرق الأوسط والعالم عموما، وأعاد دور المقاومة في حماية الأرض والعرض. فدخل العدو في حرب جنونية نفذ خلالها المجازر والمذابح والمشانق، ودمر القطاع تدميرا كليا، الأمر الذي خلف آلاف الشهداء والجرحى. ورغم ذلك لم تستسلم غزة، وهي إلى اليوم تقاوم عدوا يجد تأييدا ماليا ولوجستيا من أكبر الدول، فيما يتسلح أبناء غزة بالحق في السلام والحرية ونصرة الأحرار عبر العالم. قال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني إن واشنطن خسرت الحرب العسكرية وسوف تفشل في الحرب الاقتصادية أيضا. في المقابل أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن حركة مرور النفط عبر مضيق هرمز عادت إلى مستويات ما قبل الحرب وأحيانا تجاوزتها، وأن بلاده في وضع جيد جدا بينما وضع إيران شديد السوء وفق تعبيره. أعلنت القوات الحكومية اليمنية أنها أحكمت سيطرتها على أعلى قمة في جبل حبشي بمحافظة تعز ضمن ما يسمى بعملية فجر اليمن. في شأن جهوي، قررت النقابات الأساسية لشركة البيئة بصفاقس تعليق الاعتصام بمقر الإدارة الجهوية للمجمع الكيميائي التونسي ومعمل صفاقس واحد، وذلك عقب جلسة عمل عقدت مساء أمس وحضرتها جميع الأطراف، وتم خلالها الاتفاق على عقد جلسة وزارية يوم الاثنين القادم حول مطالب العمال المتمثلة في الإدماج الفعلي صلب المجمع وإلغاء المنشور عدد 68. أكدت عمادة المهندسين أن ضمان الأمن الطاقي يتطلب الانتقال من معالجة الأزمات الظرفية إلى التخطيط الاستباقي من خلال وضع منظومة متكاملة تضمن استمرارية التزويد بالكهرباء وتعزز قدرة البلاد على مواجهة فترات ذروة الطلب. ليلتكم سعيدة وإلى اللقاء.